0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك جمعة 12 جوان 2026. من تول 9:30 نترافق ونرجع على حصيلة مسار في العالم، نرجع على افتتاح كأس العالم أمريكا الكندا المكسيك 2026، المقابلة الافتتاحية اللي فاز فيها منتخب البلد المنظمة المكسيك ضد جنوب أفريقيا. نحكي على بقية المقابلات والمقابلة الثانية اللي تلعبت، آخر أخبار منتخبنا بعد شوية مع صديقنا حاتم جاسبار. 48 ساعة أكثر شوية تقريبا قبل موعد منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حسعيد إن شاء الله للنسور، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكثر من الدعاء في جمعة مباركة، أكثر من الصلاة على الرسول، ومتساوش تقرأوا سورة الكهف وربي يتقبل مني ومنكم ومن الجميع. غيب علينا رمروم رامي الفراتي بسبب بعض الالتزامات المهنية، ولكن يحضر ويقود الفريق كالعادة لوغرو الكابيتانو الجراندي برنس. صباح الأنوار
1: صباح النور، ربي فضلك ربي هنيك. اليوم يوم الجمعة، هو آخر جمعة في السنة الهجرية 1447. باهي هكا ولا كان تحبوا تردوا معايا بعد شوية تقولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا رضاك.
0: أمين يا رب.
1: هي من أحسن الدعوات في اليوم المبارك ذي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: الحكم الصومالي
1: عمر
0: نحكي عليه بعد
1: خمسة وخميس عليك.
0: شكرا.
1: شفت كنتيك تاك كلي تبدأ مبنى
2: حاضرين.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم.
0: أمين ستر. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. لقرون نجم النجوم زيدون، صباح الأنوار،
3: جمعة مباركة. رحبيك ورحب بالناس الكل، حتى أنا في بال جمعة مباركة يا رفيق، إن شاء الله دعاكم مقبول وإن شاء الله دعانا مقبول، وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قادمة ربي للخدمة. والله حتى أنا باش نحكي على الحكام باش نحكيه بأكثر تفاصيل، والله فرحت على الاخر يا رفيق، والله كانه معناتها ربي يسكر باب ويحل لك باب. معناتها هو برا كان باش يشارك في الكوب دي موند هذيك ما يربحش كيما اللي ربح
0: 50,000 دولار
3: خويا واستاد مليان. والله بصلي على النبي، اون توكا ربي يسكر باب ويحل لك باب خير من الباب اللي كنت تتمناه انت. اون توكا ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نعديو ساعتين جاي شيخ
0: جاي باذن الله،
3: دونك
0: ساعتين ممتازين. ويلتحق بنا الشيخ سيف الدين الكوكي جيهان السليني. صباح الفل
4: يا حبيبكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله ما عرفش كنت تبعتوا الماتشوات من اي فوا، تبعت الماتش الاولاني حسيت لي فما خلل صار لي في الساعه البيولوجيه نتاع مخي ديجا.

0: ما نجرش
1: نقوم
0: صعيبه الحكايه. وحاولت لو عمرت المنجله نتاع باش نقوم نتفرج الماتش الثاني على اساس هيا نعيش جو الكوب دي مون نتفرجوا في الماتش ويت الكل ونغرم فك الطفل ولدي. ليش هي قال لي تفرج وحدك
1: ماما ثلاثة بتاع صباح صعيبه برشا كي تقوم الصباح تشوف الريزومي ما تصدقش اللي ثم كوره قاعده تلعب
0: في الوقت هذاك. دونك نتمنى لكم نهاركم زين ونحب نقول اللي في كندا الحكومه قاعده تقترح مشروع قانون يمنع لي ريزو سوسيو خاصه اللي فيهم انتليجنس ارتيفيسيال على اللي عمرهم 16 سنه. دونك احنا نحاولوا نقيسوا سورتو اللي دخل علينا صيف موسم شدين التليفون والتابليت عند الصغار خاطرنا ما نقترحوش عليهم اسي بروغرامات. دونك نحاولوا نقيسوا بيننا خطر مش باهي ياسر العمر
1: مش باهي. ربي يحفظهم ويحفظ العالم يتجه نحو المنع على السمارت فون والتليفونات والتابلات اقل من 16 سنه. نتمنى ان الامور هذه زاد تصير بقنا في تونس ويمنع بطريقه او باخرى لانه الامور مش سهله. لو جران نجم النجوم ناصر البدوي صباح الفل الصوره.
2: اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل. ربي يحفظكم ربي يعطيكم الوقت طيب ربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا والناس الكل. 39 يوم من الكره اللي المقلوبه الكره اللي هي بالحق اللي هي مش بالحق. انا واحد من الناس مانيش لاقي الى حد الان كيفاش النجم نرقد ونقوم في النهار ما تنجمش ترقد وفي الليل ما تنجمش تقوم.
1: مرق الماتشات المهمه
2: كان بتاع تونس الحق كثير
1: تونس لا تونس بيان سور ماتشات لي شوك والبلدان المنتخبات الاوروبيه حطوهم في وقت بكري راه لانه القاره كامله تتفرج وغادي المداخيل وغادي الاشهار وكذا. دونك باش تلقاهم عموما 8 نتاع الليل 10 نتاع الليل المنتخبات الكبيره معناها اسبانيا فرنسا الاجواء هذيك. ولكن باش نتبعوا الكوب دو مون سينو اون فورم
2: ان شاء الله اون فورم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل ان شاء الله
1: عليك على الجميع على كل الفريق على الجولدن بوي.
3: بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك. والله كما قال زيد معناها ما فيها حتى نكهه حتى لوفرتور سيريموني دوفرتور راك لي دو ديجا في ما فماش حاجه تفكروا كي عم تعمل في افريك دو سود وكي تابلو
1: مدخل افريك دو سود
2: قطر
1: اكسبسيونير قطر
3: ما شفتيش
1: عندك مشكله حتى انت يا راه انت مشبه للالمان
3: والله بس
1: اكسبسيونير قطر
3: البارح عملوا تصوير والله مصدق
1: نحكيو فيها من بعد باش نعملوا كومباريزون بين تساور قطر وتساور البارح في الولايات المتحده الامريكيه حاجه
3: عادية بازيك صحيح كوب دافريك ماتش كوب دي مون ماتش الماضي ثلاثة كوريا الشمالية كوريا الشمالية من الجهة الأخرى بتاع الكرة الأرضية معناها كي يلعبوا الثمانية بتاع الليل في أمريكا يلعبوا الثمانية بتاع الصباح في كل معناها يلعبوا الكل متعذبة معناها كي تعملها في قارة ماهيش قارة ديديي للشيء هذايا للكرة خاطر حتى البرازيلية وقت تعمل في البرازيل عملوا فما تشويت في البرازيل تلعبت لحداش بتاع الصباح دوك يخلط لك ثمانية بتاع الليل
1: وذيك هو لوجو زاد يشوف الناس اللي باش تتفرج ولا يشوف الفورمة بتاع الملاعبية زاد باش لعب ملاعبي لحداش بتاع الصباح علميا ماهيش ياسر صحيحة. وانتو كوب دي موند متعبة ولكن سنشاهدها ونشجع المنتخب. حضرة النقيب صباح الأنوار مقدادة
4: صباح الأنوار ربي فضلك يا حاج ان شاء الله جمعة مباركة علينا الكل. احنا قبل رافع عنا عادة الناس اللي تربي حيوانات في الدار مثلا يقيموا صباح سردوك يقولوا يدن بجد سردوك يدن انا عندي قطوس خويا يدق
1: عليا مربيه ولا قطوس سيارة
4: لا مربيه
1: اوكي
4: فوفو اي يدق عليا الباب رفيق اقسم بالله حاجة غريبة راهو بذوافروا حتى اليوم باش نعمل شوية روتار معناتها لا اله الا الله شو الحيوان
1: ما يعرف الوقت نتاعك يجي قيمة
4: يا ولدي اقسم بالله 6:04 انا نسين 6 اليوم كان لي هزني شوية النوم طف طف خبش وكل شيء قلت فوفو ما عاودي راك
1: تحكي مع بعضكم صبحيه جميله
4: صبحيه جميله انا وفوفو
1: انت لاهبيه ما كلتو دنيتو
4: ما كلتو هي باش نشري له بعد شويه ماكله من بعد
1: اسمع انا اما
4: تبارك الله عليه خويا بصراحه
2: يدمر
1: يثقل عليه المصروف يلوحوا النقيب وانتو نهاركم اسعد الايام. السلام عليكم الناس الكل بعد شويه موعدكم مع فقرات العاده ولكن البدايه مع رمروم حاضر معانا بصوته بروحه بفقره العاده زابيك بعد الفاصل تنطلق الرحله وقعدوا معانا ما تبعدوش.
5: راف ماج بوبليسيتي
6: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
6: مع تونس فيقين للتسعين
7: عندك أورانج.
8: نحبكم فيقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
5: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة واربع وعشرين دقيقة بعد لحظات نحلق نحو المكسيك صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر أخبار المونديال ولا منتخب الوطني فما جديد في علاقة بالمنتخب بالخيارات بالتشكيلة بالرسم التكتيكي يبدو أن الأمور بدأت تتضح شوية ننتظر صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر الأخبار نمسيو تتسويت للزابينج هذه رفماك حتى للتسعة ونص
5: زابينج
9: يعجبك في الوالدين نتاع لي راف ماغوري عزيزي المستمع اللي هما سبحان الله يدخلوا في الجو ساعات اكثر شويه من اللازم اي لا ام زيد قال لك رفيق قاعد عامل في ولدي لا لا لا بالعاني يعمل في شيء هذا
2: بالحق رفيق امبارح شديناك 10 دقائق
3: في ديو
1: اي اما كي هي تقول لك يعمل بالعاني باش يضحك عليك العباد اش تقول لها
2: نقول هي ما عندوش قلب يشوف في ارقام قولي بالحق قلت لي قالك بطل الرزق عند ربي خلى فيك تريف هذاك ريت الام يا رفيق
1: ربي يفضلها
2: والله ربي يفضلها وربي يبارك
1: كلها على الفضل
2: لا ما فضلكوش
3: وتعذب فيا
1: وخطفني
2: ولا سمح لكم وراني مخطوف جاوا انقذوني
9: بالله يا زياد سايبو بالله راهو ماهوش ناقص يعلم به ربي ديجا قصوا عليه لونتين العشرة ونص وطلع على الدولة امان
1: يلا سيدي الرحمة بيه
2: ما الفترون عاد بهليل طلعتوا المعلم بسم الله ما شاء انت ظهرت رفيق ونشت
1: لا
2: متواضع كيفاش طلعوا هما العشاء ونص الشو والنار اللي عملها حافظ
1: وما حافظ وحتى حد ما طفى عليه الضوء صار الماضي ساعة ما شاء الله
2: فصلت فيه تضوء حتى طردوه قلت لها ما طردوهش يا امي وتقول لي طردوه ما صارت فيه حتى تلزة
1: ما نقول لك حاجة كملت الميسيون في الدار مع أمي ومرتي وبنتي ونسكر
2: مش خصهم اليوم في المونتاج
9: اي خلينا من هذا يدخلنا لعب أخوي اي خلنا لعب واتينا ياتينا أخوي في الألعاب وكذا والجو طلع لي الشخصية ترى
1: لا مش يمر
2: اي نعتي اي نحرق لك اللعبة اي نمصتها لك
3: وانت عندك شخصية بركة
2: وانت عندك شخصية بركة اي نفلسك توا على المباشر
1: هو واحد كود بوكير تحب تلعب العب اذا كان صحيح مبروك عليك اذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين باش تقصص
3: مقصوص
1: هي ديجا بلوكي
3: بريم مقصوص
1: هي بلوكي كيما يساعدك مثلا
9: لا والمشكله وين باش نكونوا واضحين اللي هو اللي زانديس اللي عطاهم رفيق اللي هو تونسي ولعب في الترجي شبيه تونسي ولعب في الترجي فجعوا منا تفرج السؤال
2: ربي معك ألماني
1: انت حر
2: لعب في انجلترا
9: ألماني أيوة هاو طيشها غاديك أي ليلة كل شيء إلى 500 ألف يا ودي ما تنسنيش في فلوسي يهديك ولكن تحمل مسؤولية كراف مش يصير فيك
2: ربي معلومة مهمة سفوادي يا أخي رقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على أشرفتك توفى يا حساسة يا حساس
1: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري ما
2: تبكي على اشرفتك بعد عليك منفخه
1: بقول لك لا لا والله لا خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف ديديكاس لبوها
3: ليدونتيفيكاسيون
1: قلت اسكو كان واحد مشاي بحدا ربي بنته
2: هاني قال لها زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعه بتاع السباحه قول لها تعال انا ما عادش تحكي على عيشتك هكا خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها انا خذتك والسبعه معناتها سته ونص حد تنوحها سته وربع تقريبا خاطر سبعه على اشرفتك هاني قال لها سامحنا حكينا ان شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد اما تبطل الاعلام يا ربي معاك مش ينطق كلهم
9: أيوة إيش قولك أنت أشرفتك وكذا وبكاء على الصباح لا شيخة لا جو متعة وروعة روعة فن عسل سي رفيق
10: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
5: زابينج
1: تحية تحية كبيرة للجروب رامي الفورات هي سلموا علي رمروم والله ما خي بقعدوا في البلاتو خارج البلاتو خاصة أكثر واحد يعطيك أذان صاغية كلنا نضربوك في الأوف كأن رامي وبليجي يسمع ويتبع بالك وسلموا عليه برشا إن شاء الله يرجع بحذينا نهار الاثنين في فورما وإن شاء الله يا ربي يبدأ فرحان هذا المهم ونكتفي بهذا لأنه تجربة مهنية جديدة تجربة حل قدام رامي في قادم الأيام إن شاء الله ربي يسهل له يا رب أنه شوفوا رامي في اسم الأخبار في قناة فرنسية ما هيش حاجة كانت يستحق
10: ميتيو أخبار ربي سهل
1: ربي سهل فيما فيه الخير. بعد الفاصل نرجع ناخذ صديقنا حاتم كاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب وكما قلت فما الجديد في علاقة بالتشكيلة في علاقة بالرسم التكتيكي يبدو أنه صبري لموشي سيفاجئنا في مقابلة السويد شلت تكون مفاجأة سارة هذا ما نتمناه. صديقنا حاتم كانوا في يستنى فينا في التليفون بربي يشاوروه بعض الصور اللي بعثهم لي هل نجم نهبطهم ولا لا لأن الصور مع أصدقاء وصديقات في المكسيك يبدو أنه حاتم فريمو خلينا نقولوا تأقلم بسرعة إن
3: شاء الله يروح إن شاء الله يروح
1: إن شاء الله يروح يلا عايش الكوب دي موت وتفاصيل الكوب دي موت نعود بعد الفاصل.
5: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وثلاثين وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. نحلق مباشرة نحو المكسيك، حاتم جاسبار في الانتظار. توتسويت التران دو جور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك. تران دو جور.
1: حاتم صباح الأنوار.
5: أحلى حاتم.
6: صباح الفل، صباح النور رفيق. تحية ليك، تحية لولاد الكل. نصبح على كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا. إن شاء نهاركم مبروك، وإن شاء نهاركم أسعد الأيام.
1: إن شاء نهارك أسعد الأيام يا أخويا، وإن شاء الله صباحك كله مليان بالفرحة.
5: صباح أيام باركة.
1: بالحب، بالحاجات المزيانة الكل. كيف الحال حاتم؟ شين أجواء في المكسيك؟ تمنى.
6: الحمد لله، الحمد لله. تغيرت شوية الأجواء وتغيرت شوية الأحوال، وكله لأنه البارح كحكينا وكأنه ما فماش أجواء تاع كوب دي موند. الحقيقة ديما نحكي ديما رفيق على مدينة مونتريال لهنا، اللي ما فماش ربما أجواء كبيرة بالنسبة لكأس العالم. لكن اليوم قبل المقابلة، وخاصة رفيق بعد المقابلة، شفنا احتفالات كبيرة، شفنا الجمهور المكسيكي خرج للشوارع، شفنا أجواء مميزة الحقيقة. بدينا نعيشوا في الجول الصحيحة بتاع كأس العالم. فوز منتخب المكسيك اليوم 2-0 قدام ساوث أفريكا، وفوز كوريا الجنوبية على التشيك 2-1 في افتتاح المونديال. شفنا المقابلة في مكسيكو سيتي، تقريبا 90,000 متفرج اليوم، وتابعنا كل حفل الافتتاح. وإن شاء الله بدينا نحسه كمان فما مونديال، فما واحد على الأقل يتفرج على برشا جماهير، يتفرج على برشا كرة، وحاجات مزيانة برشا. هذا بالنسبة للافتتاح المونديال يا رفيق.
1: كيفاش شافوا الافتتاح؟ اش تحكي على الافتتاح؟ وسائل الاعلام غادي هنا كان نعطيو راينا احنا شويه، ثم شويه ديسيبسيون معناها مقارنه بكوس عالم سابقه. ديما ريفيرونس تاعنا خاطر بوتيتر ننتظر امريكا في حفل الافتتاح نتاعها اش باش تعمل، ولكن عموما كانت خيبه امل البارح، حاجه عاديه كلاسيكيه، فماش حاجه كبيره مقارنه بالحديث على كاس عالم حاتم.
6: وخيبه الامل الاكبر رفيقي من حيث التنظيم عند الدخول الى الملعب، لانه فما فيديوهات موجوده حتى على سبور بايتي وانا فاهم، فما في فيديوهات متداوله انه صار فما برشا اكتظاظ وبرشا ما سمعوني دزان وبرشا معناها حاجات ماهيش منظمه كانت قبل الدخول الملعب، وتسببت فوضى كبيره ما بين حتى بعض الامنيين وبعض الجماهير قبل المقابله. وخيبه الامل يعتبروها انه اعتبروا ان حفل الافتتاح بصفه عامه لا يليق معناها بالاسم اللي خذته كاس العالم، اعتبروها حاجه عاديه جدا. وديما قعدت في بال اكثر كلمه دولة رفيق، قاعد يقارنوا العباد بمونديال قطر. اكثر كلمه اللي قاعده تتداول انه مونديال قطر الافتتاح نتاعه كان بعيد كل البعد على غيره. دونك هذا بالنسبه لحفل الافتتاح، في انتظار كوره ان شاء الله تكون قمام من برشا كوره في المونديال هذا يا رفيق.
1: في انتظار الكوره شفنا شويه مقابله المكسيك والافريق دو سود، الحقيقه جنوب افريقيا كانت خارج الموضوع، بعيده ياسر على الصوره اللي تصورناها تظهر بها في كاس العالم. منتخب مكسيكي مدفوع ب 85,000 متفرج تقريبا، كان افضل بكثير من منتخب جنوب افريقيا. انتصار منتظر منطقي، وننتظر قادم المقابلات. غدوه باش تكون تقريبا اول مقابله كبيره تهمنا احنا على الاقل كتوارس، المغرب البرازيل، حس سعيد لوصول الاطلس ان شاء الله، ولكن يهمنا اكثر نسور كارتاج. ما بين حكينا البارح الصباح وحكينا اليوم تعداو 24 ساعه حاتم، شو صار في ال 24 ساعه؟
6: شنو صار في ال 24 ساعه الاخيره رفيق؟ تعيين الحكم الارجنتيني يايل فالكون بيريز، حكم الارجنتيني هو اللي بيجي يظفر المباراه تونس ومنتخب السويد ان شاء الله في افتتاح مقابلتنا في المونديال. يايل فالكون بيريز ارجنتيني دولي من سنه 2019. الحكم ماذا رفيق يسميه فيه؟ الحكم البطل. الحكم البطل علاش يسميه فيه الحكم البطل؟ انه الحكم هذا كما نقولوا عنده سيرتيفيكا سباح منقذ. سباح منقذ برا في مقابله في الدوري الارجنتيني، فما ملاعبي تعرض لحاله اغماء وابتلاع للسان نتاعو، بلع لسانه. الحكم هذا هو اللي قام بالاسعافات الاوليه، واللي كما نقولوا انقذ من الموت المحقق. من وقتها ولا يسميه فيه الحكم البطل. الحكم هذا
1: تهنينا على الاسعافات، معطيني الانذارات والاخصائيات السعيب مش سعيب، نرفوزي مش نرفوزي، حالين عليه الكتاب ولا حاتم؟
6: حاليا الكتاب كاسح برشا رفيق
1: غير الوقت معنا الناصر كبر شوية ولا رو سينو في الليس دي كونتاكت
6: سينو الناصر بده يخرج من الباصة الأولى كارتون روج مع الحكم هذا حكم كاسح برشا حكم يعطي برشا انذارات ويعطي برشا إقصاءات معناها أنا لازم تحتاج مع الحكم هذا رفيق والحاجة إنه عرفوا الحكم هذا إنه هو اللي كان أدار مباراة الترجي التونسي وتشيلسي في كوب دي موند دي كلوب الأخرانية في في في كاليفورنيا وزير الترجي في كأس العالم أنت يعني في ثاني مرة إذا فرنا إحنا كتوانسة بالنسبة للحكم ياريل فالكون بيريز كما قلت دولي 2019 ويعطي في برشا أوراق صفر أوراق أحمر دوك الحكم هذا كما قلوا إحنا اللاعب لا دونك مع القوانين الجديدة متاع الفيفا دونك واضح الموضوع أنه
1: يلزم دونك من نوع الحكام السارمين فوق الملعب ما يتسمحش نقصوا من الكلام نقصوا من الاحتجاجات اللي ما بش يبدلوا شيء عموما مع حتى حكم ما فما حكام ما يراتيلكش حتى جاست حتى نطرة حتى كذا دونك ردوا بنا لأنه ربي إن شاء الله يجيبنا في السواب ونحقوا نتائج باهية راهو الإنذارات اللي باش ناخذوهم ينجموا يكونوا صحيت عندهم وزن كبير فكل كلاسمون بعد نتاع أحسن ثالث وثمانية أحسن ثلاثين الحصة التدريبية وبوادر التشكيلة الأولية والرسم التكتيكي حاتم يبدو أنه ثم توجه صبري لموشي نجم يفاجئنا شوية
6: الحصة التدريبية اللي دارت اليوم دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام رفيق وكما قلت البارح أنا وعدتك أن تكون فما ملامح التشكيلة تقريبا بنسبة تتجاوز 90% بدينا نعرفوا ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا اليوم إن شاء الله رفيق تكون فما حصة بحضور وسائل الإعلام وحصة فيها تصريحات إن شاء الله بتبقى يكون موجودين بعد التصريحات ومواكبة الحصة التدريبية الأخيرة علش قلت أنه إلى حد الآن رفيق لم يتم الحسم في اسم الحارس لأنه يعني إمكانية التغيير موجودة بنسبة مئوية
1: مهيب الشامخ أو شكون
6: أو أيمن دحمان مهيب الشامخ أو أيمن دحمان
1: صبري مستبعد من أنه يكون هو أساسي
6: بالفعل معنا صحيح صبري بن حسن صعيب يكون هو الأساسي ما بين مهيب الشامخ وأيمن الدحمان ما زالت الرؤية غير غموض كبير في النقطة هذه سينو بالنسبة للرسم التكتيكي كما حكينا البارح قلنا أنه بتاتر يلعب بثلاثة ملعبية في الدفاع وبدأت الصورة توضح لأنه كيشوف اليوم التعويل على يكون على فاليري على الجهة اليمنى علي العابد على الجهة اليسرى ثلاثي ثلاثة ملعبية رفيق في خط الدفاع نحكيه على الرقيق الطالبي آدم عروس قدامهم الياس الصخيري راني خضيرة حنا بعل المجبري الياس العاشوري وفراس حواس هذه بوادر ديما رفيق في انتظار التأكيد علاش قول هكا لأنه صبري لموشي من أكثر المدربين قولوا حتى في مستوى منتخب التونسي واللي درب عبر تاريخ تونس أكثر مدرب تكتما على التشكيلة من الوسول اللي يعرف التشكيلة هو صبري إلا موش اللاعبين ما يعرفش روح لحد الآن اسكو مش يلعبوا إلا ولكن حسب ما قاعدين نشوف وحسب المصادر اللي عنا إنه فما إمكانية تلعب ثلاثة ملعبية كما قلنا في خط الدفاع موجودة برشا كما قلت رقيق طالبي عروس فاليري العابدي صخيري راني خذيرة حنا بعض
1: دوك اسماعيل الغربي اللي كان اساسي تقريبا في كل المقابلات تتجه النيه نحو عدم التعويل عليه في المقابله الاولى ضد منتخب السويد هكا حاتم
6: ربما كما قلت علاش لهنا رفيق لانه يجب نقول لك انه حنا باع المجبري اكثر ملاعبيه اللي تفك وتعاون برشا في الدفاع كمان نلعب اليوم ضد منتخب اسمه منتخب السويد بقيمة تسويقية تتجاوز 345 مليون يورو أو أكثر مع ملعبية في وسط ميدان الهجوم متاعه راهو قوي برشا ما حكيوش على منتخب معناها في المتناول منتخب السويد منتخب راهو كبير من تصنيفه في العشرين في القارة الأوروبية دونك اليوم بتاتر يخمم أكثر في عملية الكورة في ترانسيسيون ديريكت في برشا لعب معناها دونك يقول لك
1: زيد حاتم معناها باش حتى الأولاد يكونوا واعيين أنه هذا هو المورس اللي يزم يتقدم راهو المنتخب السويدي راهو ترشح بمعجزة للمونديال هذا باش أنت تعرف أكثر مني متبع أكثر مني معناها ترشح بمعجزة حتى في مقابلته الودية خذا ثلاثة ولا أربعة مع النرويج هزيمة معناها ماناش مثلا ما يتقارنش بالنرويج المنتخب السويدي على الإمكانيات الموجودة اللي عنده رغم أنه إمكانيات محترمة ولكن مش من عمالقة اللعبة هذه خاطر توا الخطاب حاتم يزم يتقال الملاعبية معناها عندنا شانس يزم نلوجوا عليه كان حتى مع السويد باش نخاف وكذا راهو انتهى ونتذكروا 2022 الدنمارك راهو كان رابع أوروبا معناها كان كان يغالى تسلحني حاتم، عملنا مقابله محترمه جدا مع الدنمارك. دونك لازم واحد يمشي جوز كوبو منتخب سويدي اللي يظهر لي عنده زوز اصابات هكا ولا حاتم.
6: عنده فما لاعب يتعرض للاصابه رفيق حسب المصادر السويديه جوديونسون، ولكن معناها ما فماش حاجه تخوف، بمعنى انه اليوم كي نشوفوا احنا اخبار منتخب السويد اللاعب اللي تعرض للاصابه رفيق ما فماش حاجه كبيره،
1: معناها نجم يكون اساسي
6: هو الظهير الايسر. نحكيه على جابرييل جودمونسون رفيق اللي تعرض للاصابه في احدى الحصص التدريبيه، ولكن هو تعرض لاصابه وبعد بقى في مقر اقامه منتخب تحت اشراف الجهاز الطبي منتخب السويد، وحتى الان كما نقولوا ما فماش مؤشرات على غيابه عن المقابله قدام المنتخب الوطني التونسي. واصلا حتى منتخب السويد رفيق فما تغييرات على مستوى التدريبات يعتبروهم التغيير غير متوقع في التحضيرات، اضطر انه يتغيير ملعب التدريبات نتاعه بسبب ترتيبات تنظيميه خاصه بالكوب دي موند اللي اعتبرته الصحافه السويديه امر مزعج، لكنه تقول هي ما اثرش برشا على استعدادات الفريق. ديما نحكي الصحافه السويديه تحكي على احترام كبير للمنتخب التونسي، وفما في الوسط قصه يقولوا زاد طابع خاص. ديما نحكي على الصحافه السويديه تقول انه لاعب معتز نفاتي رفيق سبق له تمثيل منتخبات السويد في الفئات السنيه قبل ما يختار اللاعب مع المنتخب التونسي، اعتبرت انه مواجهه السويد باش تكون كما نقولوا مقابله خاصه جدا بالنسبه لي، ولكن معتز نفاتي صعيب باش يكون اساسي في المقابله باعتبار وجود يان فاليري. هذه ديما نحاول نعطيه اكثر اخبار ما بين تونس
1: وشنو شنو يحكيوا علينا في الصحف السويديه، شنو البرنامج اليوم وغدوه. احنا غدوه تعرف ما عندناش برنامج، دونك برنامج المنتخب اليوم وغدوه حاتم وقتاش الندوه الصحفيه الحصه التدريبيه؟ اعطينا التفاصيل.
6: الحصه التدريبيه رفيق في نفس الملعب، وحصه تدريبيه اليوم كما قلت بحضور وسائل الإعلام وبحضور الجماهير. بالنسبة للحصة التدريبية غدوة باش تكون مغلقة بطبيعة الحال، هنا نحكيه على آخر حصة تدريبية في أيا دوس ترينينج سنتر، هو كما قلنا دائما الملعب اللي منحه الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا للمنتخب التونسي لإجراء التدريبات. دونك اليوم باش تكون حصة تدريبية، ونزيدو تأكدوا أكثر رفيق المعلومة اللي كنا نسوقوا فيها على مستوى الاختيارات اللي باش ينزل بها صابر اللاموشي، سينو غدوة تكون ندوة صحفية باش ناخذ تصريحات صابر اللاموشي وصلت ايضا تصريحات منتخب السويد وشنو رايهم في المقابله. ان شاء الله يا رفيق من نهار الاثنين
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ندخلوا مع بعضنا وتكون معنا نهار الاثنين ويكون الانتصار المنتظر للنصور ضد منتخب السويد. شكرا لك حاتم، ان شاء الله نهارك اسعد الايام صديقي، بالتوفيق ان شاء الله، ملتقى نحن نهار الاثنين في الرف معك
6: ان شاء الله باذن الله وكما قلنا ان شاء الله بطبيعه. ولكن جيست نختم بكلمه انه بعد انتصار المنتخب المكسيكي اليوم في الجوله الافتتاحيه تاكدت جدا انه مونتري البلاد هذه تواتي زوم الناس هما زياد المكي وحاتم بالحاج.
1: سمعت
5: والله انا غالب ظروف يا
1: احنا شفنا حاجات يا حاتم، نجم نقول لك هنيئا ليك بالوضع الجميل غادي بالبلاد الجميله
5: خايفين عليك لما تروح
1: ساهد حاتم. اهم حاجه كاريرك حاتم، اهم حاجه كاريرك
7: مزيانة المكسيك فيها مناظر طبيعيه
1: مزيانة برشا مزيانة برشا. والبارح حاتم بيقول لي الاجواء دخلت في
7: تروبيكال هي
1: كوب دي موند بدات البارح بعد ماتش المكسيك الشوارع تعبات الناس الناس فرحت خرجت تحتفل. شكرا لك حاتم، بالتوفيق صديقي وان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين ونحكي ولا انتصار جديد للمنتخب في المونديال ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه. نهارك زين حاتم.
6: شكرا نهاركم زين
1: نهاركم اسعد الايام. شكرا لك صديقنا حاتم. تحكيم صغير ناصر دحمان مهيب الشامخ عادي اليوم ليله مقابل من عرش الحارس ناصر.
8: بون بالنسبه لنا احنا ما نعرفوش لكن المدرب النجم يكون يعرف
1: ممكن يقول لك ايزيتون مثلا كان فما ماتش يبدل ولا فهمش معناه ايزيتون ترنا
8: اي مدام ايزيتون هو انا ما يقلقنيش حق كان يغير كان باش يغير ما يقلقنيش على خاطر مش يغير بنسان ما عندوش التجربه. بالنسبه لي انا كان عمل شوا باش يغير حارس اليوم عمره 28 سنه لعب كوب دافريك، لعب بطولة عربية، لعب كاس العالم في قطر.
1: مش هذا مش هذا، كنا نجم نقولوا نفس الكلام لو كان اليوم من الاول بدا دحمان وبعرفش نحط مهيب.
5: انت دخلت الدود
1: كوب ديموند سي، اذا كان ذي تحس الملاعبي الدود دخلته ديجا في دحمان كي ناحيته خاطر هو كان تيتولير، ثم تو دخلت الدود في مهيب، وغدوه يهبط دحمان لا قدر الله يعمل غلطه باش ترجع مهيب، هل باش تلقاه مازال حاضر ينجم يلعب بعد لحظ الروح ولعب لي ماتش ميكو؟ ما نعرفش، كنت افضل مركز الحراسه يتم الفصل فيه نهائيا، بقي كل مسيرش.
8: هو انا معاك راه في التمشي هذا ما نجم يكون زاد فما قوس قد محلول اللي احنا ما نعرفوش، بتاتر المدرب ديجا قبل بجمعه ولا 10 ايام ولا قبل حتى ما تبدا التحذيرات الكاس العالم يخلى الناس الكل معناتها اون اليرت. نجم ما تعرفش شنو الخطاب اللي صار ما بين القوله والمدرب، راه هذا حاجه ما نجموش نعرفوها.
1: لكن كي تلعب دو ماتش اميكو الاخراني تهبط مهيب، فماش خطاب، فما رساله واضحه، مهيب انت الحارس الاول ليه واللي معاه،
8: هذا هو
1: ما تنجمش تكون حاجه اخرى،
8: هذا هو معناتها المعقول اللي تحكي فيه. ينجم يكون اون باراليل فما خطاب اخر، ولا ينجم يكون المدرب عنده فكر اخر ما نعرفوش. رفيق الحكم تعرفني
5: الخطاب اللي قلت عليه، هو قال به ما يعرفش يكون باش يلعب يا مهيب يا شامخ، وحكي فيه.
1: لا هو مهيب هو
5: الشامخ، مهيب ولا دحمان وحكي فيه. هاي اليوم كيما قال رفيق في الفرع هذايا بالديسكور اللي قالوا لونترينور، لا قدر الله دحمان يقبل بونت ولا حاجه، كيفاش باش تراجع
8: مسؤوليه المدرب؟
5: ثلاثة
1: في اللاكس وانا ما عملت ما جربتش حتى ماتش عادي.
8: هو هو هو المفروض رفيق مش عادي، مفروض انك
1: تتحمل مسؤولية المدرب.
8: شكون باش تحل مال انت تو باش تمشي رحماك تتحمل مسؤوليتك هنا في البلاتو، باش تمشي تتحمل مسؤوليتك في المكسيك؟
1: معناها احنا نلوجوا في سوس باش تختف في المنتخب، لوجو في كل فورمول والتناغم والانسجام ما بين اريير وإليه وبيفو واكسيال. باهي كي نجي اليوم انا اللي ماتش ميكول كل لعبت كلهم باربعه، معناها باربعه مدافعين دوز اكسيو، نزيد نحط الفرضيه هذه. علاش انا ماني عارف منتخب السويد من رومو صبري من اللي صح متفرج في الجمعيات ويعرفهم. اه. اي اذا كل فرضيه دارت في مخك ما نستحقش انا ميتون اي تي نلعب فيها بثلاثه، ميتون كندا، ميتون نمسا، ربع ساعه على بلجيكا.
8: هو باش نتفاعل معاك ينجم يكون ماتش ببلجيكا خرج له برشا حاجات اللي ما شافهمش قبل، وقت اللي انت بيختش تصلح روحك، تصلح روحك وقت اللي تعمل ديسيبسيون، وقت اللي انت تمشي في تمشي معين ولا تحط فكر معين وانت ما مشيلكش خرجت منه ديسيبسيون، وقت اش تعمل؟ يلزمك تصلح، تحاول باش تخرج من الديسيبسيون هذيك باحسن ظروف، باش تبدل بيان سور. احنا نحكي ولا خيبه امل انك لنا خمسه اليوم، المفروض انك يلزمك تحاول تتفاعل معاه.
1: هو قال النقطه الايجابيه في المقابله هذه بار انه ما خرجناش مضروبين معنا حتى بليسير، هو عروس يبدو انه البيرفورمانس الدفاعيه نتاع روس عجبت صبري لاموشي دوك، ولا يقول لك ناسوري اكثر مع بتتر السويد تلعب دوز اتاكو، انه يلعب بثلاثه جربناها قبل ونجحنا. انا مشكلتي انه ما تلعبتش حتى نص ساعه، تعرف ما تركتر مني لونترينمون مش كيما ما تشوف
8: في سيليرفي. نقول لك والله لا مشكله كبيره، خاطر الملاعبيه ذوما في المستوى العالي سور البلان تكتيك معناتها فما خدمه.
1: ماناش في المستوى العالي صديقي، احنا نلقفوا معنا تكتيك مو راه الملاعب تحطوا في البوست ومع صاحبه 10 ماتشات ان شاء الله يتختف.
8: يا رفيق ديما كي تحكي على ملاعب موجود في ليكيب ناسيونال فما عنده الحد الادنى في قراءه تكتيكيه، معناتها وقت اللي المدرب يخدم معاه في التابلو وفي شوا تكتيك في الفيزيوناج معناتها ينجم، وزيد كيف كيف عنده اسبوع كامل خدمه ينجم كوميم ينجم يرقع بارابور اللي شافه رفيق. على خاطر ايش اقول لك، راه وقت اللي المدرب احنا وقت اللي نقولوا التقييم وين يصير؟ يصيرش بعد لي زيكسبلوا، يصير بعد الديسيبسيون. فما ديسيبسيون صارت اليوم، المدرب شاف حاجات اخرين ان شاء الله ما تنجح وان شاء الله تخطف.
1: هذا ما نتمنى حسب صديقنا جزبار حاتم الدحمان ولا مهيب الشامخ، مازال فما دود في المنتخب. الثابت باش يكون فاليري على اليمين، العابدي على اليسار، يبدو انه نيه تتوجه نحو التعويل على ثلاثه اللي هما رقيق الطالبي وعروس خيري وخذيره. علاش خسرنا ماتش كامل ما لعبش خيري مع خذيره مثلا؟ ناس ما لعبتش مع بعضها جمله، تعرف انت ناصر معناها دو بيفو باش يقسموا التيران مش سهله، باش يعرف وين يقف وين يتيح ويتيح دياغونال، معناها كنا يلعبوا كوت كوكوت الماتش اللي فات باش تخلق اكثر لحمه بيناتهم. سخيري وخذيره لعبوا بعض عاودوا غابوا على بعضهم يعاودوا يتلقاو في الماتش هذا. حنا بال كالعاده في بقعه ان شاء الله، حنا بال نقولوا احنا ماخذ ماخذ لاسوندو بسيشيك في المجموعه ليدر، معناها بعد ياس العاشوري شوات حاجات الواحد يقول شويه المخاوف نتاعو قبل المقابله. الحقيقه درافي ثقل في الترانزيسيون، معنا اليوم انا كنفك الكوره شكون اللي باش يهز؟
5: عندك فيزا
1: باش تعمل على حنا باع البركه راهو معناه بالفيفاسيتي نتاعو كل شكون سخيري وخذيره نعرفوا فماش ريتم كبير ولا عمر وكذا شوات ماهوش كل لافونسونتر اللي يجري برشا معناها دونك عنده سيكاليتي ما نشكوش يوم ولكن مش يعملك 60 متر سبرينت وتلقى دونك ما نعرفش كيفاش يخمم ولكن
8: أتمنى
1: أفضل, افضل افضل اختيارات للمنتخب
9: على رفيق سامحني
1: اي تفضل نقيب
9: انا ما تعرفوني مانيش كروي برشا اما عندي سؤال فيه نوعا ما من التطفل اذا كان
1: تفضل
9: نحب نعرف تو مثلا مقابلات من هذا المستوى في كاس العالم من المفروض الفرق تعرف بعضها معناتها انا باش نلعب ضد فريق اخر
1: بتعامل
9: دياز هذه الدرجه العاليه من التكتم الاخر وقت ما تعرفش شكون يا اخي هو قصاصي
1: لا مفيش
9: في الاخر وقت شو
1: اذا كان باش تلعب لك تروا في الديفونس مش كيما باش تلعب لك باثنين مش كيما باش تلعب زوز اتاكونات كيما باش تلعب ثلاثه اتاكونات انا نخليك ما تعرفش انت باش تهبط انت تشكيله ونجم انا نفاجئك خاطر انك تغير في وسط المقابله ذيك من الحاجات اللي نبحث عليهم انا في وسط المقابله يلا سلام مربوح للمنتخب هذا ما نتمناه
5: في العاده ما تقنعنيش فسرتي تو دياغونال وكيفاش يهبط وكيفاش يطيح والله يقنعني
1: سمعت امبارح قالوا ما
5: عاد عاود بالله كان جاك فيزا تو
1: ديما يقول لك تيح دياغونال قلتها
5: معش في يطيح
1: شلح السعيد يا ربي للمنتخب هذا ما نتمناه شرفور ما تكون حاضره نخرجوا فاصل ثم نواصل
10: راف ماغ
11: بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
13: عندك أورانج
14: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
15: مونديال سنام عتريفاكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
16: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونتين

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net، ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع لي غاف ماغور.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
7: عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.divanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
7: ديوان FM صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
8: تحية لكل لاعبي السي اس اس اللي كان رئيس فرحهم ناصر.
9: ولا يضرب النقاش.
8: يجم يضرب.
9: ولا متخبي انا تحت الطاولة.
8: يا ولدي يعطي راي ذبح
10: بارك. جاب وساك.
8: صحيح.
10: قالي معايا انت.
9: خايف لا تجي.
10: الرسم التكتيكي هذاك.
8: اعطيت راي ضد راي وشوي. يا ولدي وليد تقول له ناصر انا صحاب.
9: ريت كل واحد.
8: بيبس كانوا بلاستيك ولاو بالله. ناصر يوخر صلي على النبي خويا انت.
10: خويا
8: راك ماشي. يا غالي توا في اللونتير خويا.
10: اما ريت النقاش هذا اللي صار تصور الممرض. وستاف بتاعه
8: شي عمل. لا وتصور استاف مع فوزي وستاف يعكس فوزي يقولوا لي نحب حاتم على اليمين مش الناصر. يلا نمشي ونحكيه على الجديد. انتوما اللي تسمعوا فينا، انتوما اللي قررتوا باش بدلوا كرهبتكم، اللي حاب يشري كرهبة للخدمة، اللي حاب يشري كرهبة للسيف، اللي حاب يبدل كرهبته والكرهبة قدامت، الجديد يجيكم من عند البتيلة.
0: الصيف جاء والخرجات زادت والمصاريف هات هات، اما شقولك ان الصيف هذا تبدل كرهبتك زاده؟ انعم مع ليزينغ صيفي من بيتي البنك، البنك التونسي الليبي. الحكايه ولات اسهل برشا. كان تحب على كرهبه جديده من باكو تنجم تتمتع بزيرو اوتو فينانسمون فخيلو دوسيي اوفير، ومده خلاص توصل حتى لسبع سنين. واذا كانت تحب على فواتور هبريد ولا الكتريك عندك تو بريفيرونسييل، يعني فايده اقل. اما اذا كان تخمم في بون اوكازيون كيف كيف الحل موجود مع بي تي ال بانك، تنجم تمول سياره عمرها يوصل حتى الخمس سنين. مش عامينك هاو ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك باش الصيف هذا يكون اخف على الميزانيه واقرب لاحلامك. العرض متواصل حتى لاخر جوان. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
8: تحية للأصدقاء في بي تي ال كيما كنتو تسمعوا في سبوت، اختار الكرمة اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا تفاصيل على بي تي ال بوانت ال ولا اتصلوا على 70-131-800 لزينك سيافي. كرمة جديدة ومن غير ستريس متاع لوتو فينونسمون. نعاود نذكر 70-131-800 الرقم اللي تنجم تكلموا عليه ولا تدخلوا على بي تي ال بوانت ال تعرفوا أكثر تفاصيل. اللي يحب يبدل كرمة متاع العائلة، اللي يحب يشتري كرمة للخدمة، اللي حاب يشري كهرباء أوكازيون عمرها ينجم يخلط للخمس سنين مش للعامين كهو. الحلول الكل موجودة مع بي تي ال. زوز عناوين بي تي ال بوانت ان وإلا 70-131-800 وإلا أقرب أجانس بي تي ال ليك. وإن شاء الله سيفكو مبروك. نكتفي بهذا القدر لأنه معناش وقت للأخبار أخرى باش نحكيهم في التران. كان هذا التران دو جور.
11: احلى بونوس لحلى ناس
12: مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
13: اريد طور عالمك.
8: الاخبار ثم نعود باقي الفقرات حتى لتسعة وتسعة يجيب حدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. تحية لكل الاصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب. انا مديده ما سبحناش عليهم صديقنا حبيب برسالح فدوى الدالي امل بالحاج ابراهيم صديقنا مهدي يوسف كل الاصدقاء سامي السليتي منى العامري. شكرا على الوفاء شكرا على التفاعلات وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الاخبار ثم نعود. عود في الرفماجة.
13: رفماجة.

0: Publicité.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. الإكران على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور. شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: تدلل تدلل
11: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا.

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه فماك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنس زياد الماكيجي، أنا سليمي ناصر البدوي، أنا نقيب مقداد السيلي.

0: بالجولدن بوي حاتم بالحاج. نمشيو تو سويت للاخبار بصوت جيهان البوكس نيوز. بوكس نيوز ونحكيو على الحكم السوماني ربا اذار نافعه سيعين لمباراه كاس السوبر الاوروبيه.
1: هذا اللي يعتبروه برشا كنوع من رد الاعتبار، ونختار الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا الحكم الصومالي عمر ارتان اللي تمنع من دخول الولايات المتحده الامريكيه قبل ساعات من انطلاق كاس العالم 2026 لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه، وهذا وفق ما اعلنته الهيئه الكرويه العليا في اوروبا نهار الخميس. وقالت اليوفا في بيان لها بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، قرر اليوفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر ارتان لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه 2026 اللي من المقرر انها تقام، انها تجمع ما بين باريس سان جيرمان البطل الدوري ابطال اوروبا واستون فيلا الانجليزي بطل مسابقه الدوري الاوروبي يوروبا ليج نهار 12 اوت في مدينه سالزبورغ.
0: قرار أثلج صدور الناس الكل اللي توجعت على الحكم هذا وحاسس برشا ظلم في قرار منعه من الدخول الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رجال أعمال أعطاه أكثر من شيك، هذول شيك بخمسين ألف وشيك بمئة ألف دولار على الأقل.
2: تصور ما يدخلوش
0: لرمزية الأشياء، مستحيل لرمزية الأشياء. القرار فرح الناس
3: رفيق فرح والله يا أخت الفاتي، كان تفرج في مؤثرين أمريكيين بالحق يطلبوا في السماح على الحادثة هذه ويطلبوا في السماح من العالم، مع العلم أنه فما أكثر من 5000 أمريكي تخلى على الجنسية متاعه، ويقولوا المؤثرين هذوما أنه أمريكا قايمة على الاختلاف، ورجعوا معناتها ديسكور متاع أوباما كيتلعق أمريكا تحتضن الغني والفقير واللي تحب أنت ومختلف الأديان، لأنه أمريكا بلاد الحلمة وأمريكا تنجم تبني حلمتك من صفر بالحق. معناتها حتى في اخر مره الفينال باسكيت اللي صارت في نيويورك العباد فما ميكرو تروتوار ياخذوا في ارائهم على ترامب، يزمك ترى معناتها جلها تسب في ترامب، وقالوا ترامب ردنا امريكا مكروهه عند العباد خاطر امريكا معروفه تعطي الفيزا طول المده وتستقبل العباد وتفرح بالعباد، وبرش عباد حقت الحلم نتاعها في امريكا. دونك بالحق الحادثه هذه حادثه موجعه برشا، وللامانه رفيق صمت الكاف عار على الاخر، معناتها شو اليوفا كيفاش عملت له وكيفاش حطته اون فالور، والكاف برشا سبان فيها البارح خاطر معناتها لا بيان لا سندته لا كرمته، معناتها غايبه عاتي ربي الكاف هي اللي تكرمه قبل اليوفا.
0: اي سورتو يعتبر معناها تابع وفد رسمي، معناها كانك وزير حامل جواز سفر دبلوماسي. عجبني بلاتيرن قال الحكم راهو اعلى رتبه من اللاعبين واعلى رتبه من المدرب، اذا كان نحكيو على واحد بعثته الفيفا باش يمثلها، معناها خاطر الحكام تختارهم الفيفا، هي تختار هذا وهذا وهذا وهذا، الاخرين انترنير جابته تونس جابته المغرب جابته مصر اللاعبين نتاعكم، ولكن هذا انا مختار وانا ممثل يمثلني وانا بعثته. بلاتير قال فضيحه انه يتم السكوت على القرار هذا، وانه الفيفا ما تاخذ حتى قرار، وانه الفيفا ما تهددش بالانسحاب من الكاس العالم هذايا، ولكن مالوروزمون انفانتينو شفت الكونفيرونس كامله نتاعو البارح بعد كملنا ليميسيون، فريمون حاله من الخضوع والخنوع، تحشم برنس.
4: حادثه كانت عابره ما فيها حتى اشكال طردش به، لكن اصبحت مشكل عالمي، فضحت الاول انسان فضحته هو رئيس الفيفا، لانه رئيس الفيفا انفانتينو كان في السابق يتباهى وانه الفيفا يد الفيفا فوق الجميع، تو هو اللي يقول لا غالب اخي احنا باش نحلوا المشاكل الكل وحده. اثنين، سيد كروح البلاد وعملوا له استقبال، وربما رئيس الصومال ما يعملوش الاستقبال هذاك، هو اللي استقبله راهو رئيس الصومال والشعب الصومالي. ثلاثة، الفلوس اللي دبرها ان شاء الله مبروكين عليه، يعني هو حلو راهو جا زفرنا لهنا وتبارك الله عليه. ثم انا زياد من المنافقكش في حاجه، وانه راهو الكاف واليوفا ما خدت قرار لما اتصلت بالكاف، والكاف عطاتها الفوفير، هذا السيد باش يزفر مقابله للسوبر كوب بين استون فيلا والبي اس جي نهار 12 اوت 2026، وشيء كبير العالم الكل باش يتفرج فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير
0: لكم. أي كثيرة أنه زي ما تعملش كوب دي مون تقعد زي الوجيعة بتاعها تقعد يقعد الحلمة من ناقصة ولكن ولكن على الأقل ناس كلها تفعلت بلاد ورئيس دولته وشعب الجماهير الاتحاد الأوروبي أنه يزفر زي ماتش كيما أستون فيلا وبي جي مهم سفري حبيل أشوفه في الكوب دي مون مي على الأقل ما خرجش حتى شيء
2: معناها أو موان لويفا معناها تحس اللي فما برات فاس زاد بين اليوفا والفيفا واللي فما انتخابات بيانتو معناها زاد فما مصالح بعد ساعات السنتر كرواز في الحكايات معناها تكون رياضيه. اما راهو حاجه الملاحظه الاولى رفيق كوب دي موند هذه لا بلو بوليتيزي اللي تم عملوا مع عبر التاريخ راه فما صاروا دي موما في دي كوب دي موند هكا وكل شيء مثلا كريف وقت اللي مشاو للارجنتين ما حبش يمشي يلعب. الملاحظه الثانيه الميغراسيون وليت سلطه اقوى من سلطه البيت الابيض خاطر فما البارح فما تسريبات راهو البيت الابيض استخدموه وقت انفانتينو كلم ترامب راهو ترامب قال لهم ما يشوفوا معاه يحكلموا جماعه الميغراسيون قالوا له لي في شيء شنو فما حد شيء ما يلعبوش في الحكايه هذه فماش تدخلات ولا هاو فلان
0: ما صدقش برشا هذا
2: انا نحكي لك
0: انا تقول اليوم بالعربده اللي يعمل فيها دونالد ترامب
2: ليه باش كمل لك النقطه الثالثه والنقطه الثالثه معني كي تراها هذوما الكل كونكوردونس تاع تاع الاحداث هذه الكل تفهم اللي لو ميساج تي كلير نحن قويين نحن ندخلوا اللي نحبوا ما يكبر في عيننا حد لا اربيتر لا انا قلت الصومال بهم وعليهم اي واحد حتى برينو بيل حتى برينو بيل من الصومال تقالت حتى برينو بيل من الصومال ما يدخلش.
1: هو على فكره انه اكثر كوب دي موند بوليتيزي هذه 2026 البارح انفانتينو في الكونفرنس دو بريس وقت اللي قعدوا يسالوا فيه الصحفيين على الصعوبات اللي قاعد يلقاهم المنتخب الايراني شنو الاجابه نتاعو يقول تحديات المنتخب الايراني لا علاقه لها بكره القدم قاعد يحيدنا إلى الحرب على أنه المشاكل رأي ذيك مشاكل سياسية ما كنت تذكر مليح حتى الحرب الروسية الأوكرانية رأي كانت لا علاقة لها بكرة القدم ورغم هذه لليوم فما عقوبات تتسلط على الرياضيين الروسيين معناها كل عادة الكيل بمكيالين في نفس الحكاية
0: الكيل بمكيالين وترامب علاش قلت لك أنا ما نصدقش معناها أنه هو حب يدخل باش الحكم الصومالي وفرقة الإلهية بالهجرة غادي رفضت والاستعلامات ليه معناها بالعربة اللي يشوفوا فيها بتجاوز والقانون حتى داخليا في امريكا ما اثر حفيظه الناس كل البوليتيسيان اللي معاه المعارضين حزبه ساعات ينقد ما يقوم به تراب ولكن هي صوره يراد التسويق لها نحن الاقوى نفعل ما نريد العالم يخضع لامريكا ولتراب معناتك فيرسون اللي تبناها انا
2: معناها
0: العالم يخضع لامريكا لقرارات دونالد تراب هنا
2: نحن الاقوى نحن
0: الحلقه الضعيفه هي الفيفا لانه الفيفا كتش تعب برات فير وتربحوا نلغي كاس العالم من امريكا
2: الماتش
0: نلغي كأس العالم من أمريكا في يدك أسبوع يدخل الحكم هذا ولا الناس كل تمشي تلعب أيوه فمشي عمل ترامب مش بشد البعثات اللي دخلوا غادي معنا بشدهم بسيف صعيبة ولكن أنسر تمام ويزمك تاخد قرار من نوع هذي سينو باش تفتح الباب غدوة في أي كوب دي موند أخرى أي رئيس آخر يجم يقول هذا ما يدخلوا إذا ما يدخلوش أنا عندي مشكلة مع بلاد يا سيدي نرفض منتخبها جملة مش مع مش مع الحكم ولا دوك باب باش يتحل
5: لكن أعلاميا معنا هي كلات كاف من عند الكاف اللي ردت الاعتبار للاربيتر هذي معنا بريموت تسمى حاجة بي
0: شكون رد الاعتبار
5: هذا الاعتبار الاربيتر هذايا اللي معناه
0: الاتحاد الاوروبي
5: الاتحاد الاوروبي
0: نمشيو لخبر اللي جي هنا نحكيو عليه 895 حاله غش خلال الدوره الرئيسيه للبكالوريا رغم التنبيه رغم العقوبات على الاقل بتاع الخمس سنين اللي نحكيو عليها بتاع انك تبطل القرايه الا انه حالات الغش موجوده تفاصيلها
1: التفاصيل تجي من عند مدير عام الامتحانات الوطنيه في وزاره التربيه محمد الميلي البارح في موزايك وقت اللي يتكلم على انه وزاره التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر عديد الجهود متاع الوزارات المدخلة ولكنه يكشف على الرقم اللي تم رصده خلال إجراء الامتحانات في الدورة الرئيسية ويتكلم على 955 حالة قابلة لأنها تكون معناها أكبر من هكا بعد ما تعدى فترة الإصلاح.
6: في نهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 580.
1: هو يتكلم زيادة بخصوص العقوبات، ما تكلمش بشكل مفصل، ولكنه قال إنه معاقبة التلاميذ ما هيش هدف لوزارة التربية، بل بالعكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح، ولكن حريصين زيادة على تطبيق القانون.
0: وين الخلل حاتم؟ قلة وعي، ما نعرفش قلة وعي، شو وين نجمو نصنفوا انه عبد يلعب مستقبله؟ على الاقل نحكيهم هنا خمسة سنوات ما يعديش البكالوريا،
2: خاطر فما برشا عبيد يقول لك لونجو معناها فو الساكريف، معناها ماشي في باله هو عمل بطولي كي فاسكي وما يفيق به حد، معناها يقول لك لونجو معناها سافولون. تفكر كل مره وقت نحكي توا على اللي صار في انواع الغش الجديد، ونحن ما نعرفش تخلط عليه لي سودوي باس لو باك، شكون تفكروا فيلم تفكروش ولا تكون نعيشوا في فترة لسود ويباس لوباك، عملوا فيلم في أنواع الغش.
0: تفرش
2: هيك الفيلم هذي، معناها في الموكن اللي كان قبل معناها غير قابل للمخ وكنا نضحكوا عليه، توا وليت العبيد لونجو هذيك ويدخل الستريس متاع الباك، فما الباك الانجندر نوع من الستريس، يزبك تنجح يزبك تجيب معدل، برش عبيد عائلتك الكل يبدأ يخزرون لك هكا الصباح، يزبك تجيب نتائج. الغشاش يا رفي راهو فيه مشكلة، أنا تعرف موقفي من الغش بصفة عامة.
0: لا بيدي تجب تحقيق بالما تشديت مع هاجر جمع اللي فات في التلفزة، معناها فهمت مصداقيتك على الميحاك
3: جمع اللي فات
0: ثلاث مرات بستيلوات الكل بالفوتر وانت تفسكي لهاجر، بعد تغزل لي في عناية وتقول لي هاجر تعرفها، دونك انت هذا من الخداع هذا،
3: خص عليه
0: شكرا لك ليك روحك ليك تخسر سمعة 50 سنة على على, على, على لحظة ضعف.
2: أنا أعطيكم ثقة وأنتم بتخرجوا لي في دي كاميرا وكل شيء.
3: رفيق الأمانة راهو اللي غش أي اسم الباك معناته ماشي ما حذر.
0: مشكلة اللي لا
3: سمح.
0: المشكلة اللي لا
3: المشكلة
0: مش اللي في مخك معناه مش يغش، أنه راهو معناه مثلا عنده 5 معدل وسط العام وراهو فريمو يلعب يا جات يا مشيت، لا فما عباد قراب معناه ينجم يعمل على روحه وينجح بالرشا ينجح بالعشرة ونص،
2: ولكن
0: أنت حكيت على لونجو، أنا اللي خليني نعجز عن الفهم لو ريسك، زيادة ما واحد كي يعمل حاجة يكاكل لو ريسك شو نجم يربح صحيح. ريسك حياتك توفى،
3: ومع العلم انه باك سنة حتى تشوف الانترفيو مع التلام ذي يصورون في الوقت ما هوش باك متاع فيه فخ وكل باك كلها لوجيك معناتها تبدا محضر تربح، ولكن رفيق الامانه زاد لي بارون لازم تتبع، راهو ليكيت هذوما يا رفيق مش نحكيو على 10000 و20000، راهو شيء ب 100000
0: 200 دينار واحد يلعب يقرا باك، يزيد نكونوا منطقيين، يقرا باك 200 دينار هو ياخذ في تيود كل جمعتين ما عرفش قداش ينجم يحطهم على جنب ويشري كيت، شكون واضحين مش حاجه ب 20 مليون
3: نعرف، اما لي بارون لازم زاد يتبعوا، خاطر ساعات الطفل ما يعرفش مصلحته باش يفرح امه وابوه يعمل كارثه، زاد انت كي تعطي فلوس ولدك للتوت اسمك تعرفهم لشكون مشي، يا اخي كنا خدينا من فلوس للتوت وش القوبين يا ظاهره هي تقرا عند رفيق با
2: وفما اللي يقنعوا ويديهم رفيق باش يشريوا لهم،
3: فهمت؟ دونك نتبعوهم خاطر كيما تقول 5 سنين بالحق مستقبله تحتم
0: نقيب.
5: احنا عرف كي قرينا الموسيقى من الاول قرينا انواع الاداء وكذا كذا، من الجمله قرينا دور نتفكروا كيما توا عشنا وشفنا ومن عاش يشوف العقب، والله عشنا وشفنا هك نار بنتي قالت لي حاجه ما فهمتهاش، باش تشوف انت انواع الغش في الباك ودرجنا، قالت لي بابا راه صار تبويق، شو قلت لها قالت لي تبويق يبوقوا، احنا نقول لك غني سي على سريتي الله يرحمه يقول نوردي الباجي قول له نوردي بالله يبوق بوق في طريقه النطق في الغناء يبوق، قلت لها شنو يبوق ما فهمتهاش، قالت لي مال انا نعلمك نصبه ودرجنا قدام الليسي يقول مثلا في عود باش يقول مثلا يا المشماش الشاشي يقول مثلا ايكواسيون كان يبدا يقرا في حاجه وتلمذ يسمع،
0: شفنا هالفيديو
5: حاجه غريبه رفيق اللي هالمجهودات العظيمه في اختبار معناتها في الابتكارات نتاع الغش عليه مش في انت تراجع دروسك وتراجع امورك شنو هاللي فار؟
0: المشكلة لو تحسها توندونس تو كلنا قرينا باش واحد مابداش ينظر على العباد، أما شو الحدود ساعات تيح في بان في وسط امتحان تخزر الورقة نتاع صاحبك هكا كان نجمت وحلت هكا ساعات تفوتك معلومة حاجة في الفورميول بالكلام كذا خزرت الورقة ثم كيو سي ام أنت ما فهمتوش باش تكوشي كيف الكلنا عملناه وغلط ولكن عملناه باش ما ندعيوش نبداو ننظروا على العباد. مالك تو برون لو ريسك معناها وهذا حتى كي عملناه باش يجيب لك بلوز أو موان زوز بونتو في الامتحان مش يأثر على مستقبلك. اما هذا انفستيسمون وكيت وعمليات واحد معناها سيلول كامله معناها هذيك اللي مش مفهوم.
2: زاد فما كلام راهو رفيق يبدا مثلا القرايه خلط ساتوري ما عادش يحب يواصل ما عاد يقول لك نيخو الباك يقص عليا الضربه معناها الستريس نتاع العائله نتاع الوالدين انت برا تو انت هاو أنا نعيش في كاك من هكا حد قريب لي يحب يعمل تكوين مهني وعائلته لي ما عادش يحب يقرأ يحب يتعلم صنعة يفد معناها ما هم مش قابلين الفكرة خذ الباك وعمل اللي تحب ريتك خذ الباك وعمل اللي تحب راهي جملة تتقال في العائلات التونسية برش اللي يحب نحب نعمل كامانجا نحب نعمل موزيكا نحب نمشي قصة يا خوي خذ الباك وبعديش عمل اللي تحب.
0: سوسي دي كيما قلت لونجو لونجو الفينومين كيما قلنا خمس سنوات واحنا وصلنا مشينا في حاجة اوروزمون ترجعنا فيها فيسا انه تم اصدار بطاقات ايداع في حق تسعة شباب عدوا البكالوريا اوروزمون تم تراجع فيسا على القرار هذا لانه اليوم اوكي غلط فاسكا تعاقبوا اداريا تعاقبوا في المعهد من بقعة اللي فاسكا تجمش كون بعد بقعة اللي اختصب وبعد بقعة اللي انهب وبعد بقعة اللي هذا اوروزمون تم تراجع في 48 ساعه عن الموضوع هذا سينو الاولاد جيت سنه جيتها من جي نعدي باللي نعرف وما ناخوش ريسك نتاع باش نخلي حياه بابا وامي حزانه خاطرنا خمسه سنين بعيد على الباك وبعيد على الباك خمسه سنين معناها انتهى
2: ما عادش تقرا معناها
0: والدنيا ما تقفش فوالا نقرا باللي نجم وما ناخوش الريسك هذا خاطر من بعد كي تتشد ما نجمش اللوم انا كي تتعاقب خمسه سنين ما تعديش دونك انت عارفوا هذا وصدم عليه ربي يحفظنا وربي ينجح وليداتنا مش الناس الكل تغش مش الناس الكل تفسكي برشا ناس قرات برشا ناس تعبت نستناو الكل في النتيجه دورة الأبطال أكيد فما ناس باش تعدي الكنترول إن شاء الله يا ربي يفرحوا إن شاء الله الفرحة في كل عائلة تورسية فاصل ثم نواصل رفماج
7: ببليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
9: تنظم جمعية أعطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
10: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
11: Super Siesta, j'arrive à la première fois en Tunis. Très bien, 30 ans.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة نكملوا معكم بعد شوية بالأخبار، ولكن مهم نحكيوا عليها. جات ومعها تبدأ المفاجآت. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. سيكام تربحكم مش كادو، مش اثنين، مش عشرة، ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو، تلاف السمارت 55 بوس مراول المنتخب عليه إمضاء اللاعبي المنتخب، وبرشا كادوات أخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة، ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا. ادخلوا توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا، اعملوا ابوني وبارتاجيو الروسيت بالتومات بولي، وادخلوا في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، وما تنساوش لعبة غير ملزمة للشراء. وان شاء الله حس عيد يا ربي للنسور. وشكرا سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، حاضرة مع النسور في كل التظاهرات ولا فعاليات كأس فريق بطولة عربية وكأس العالم. شكرا من القلب للمساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام. نرجع نحكيو على الأخبار، نرجع نحكيو على الأكتواليتي، ونحكيو على إيقاف بطلة مسلسل العشق الممنوع. تشوفوها بالتصوير تعرفوها، هي وزوجها مرة أخرى التهم تتعلق بالمخدرات.
3: هي نفس القضية اللي تستكمل النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تحقيقاتها الخاصة في قضايا المخدرات، وهذه بعد ما استطاعت خلال الفترة اللي تعديت من إيقاف عدد كبير من الفنانين والشخصية العامة في تركيا بتهم تعاطي المخدرات. جديد أنه بعض وسائل الإعلام في تركيا تكشف على صدور مذكرات وقف بحق حوالي 22 شخصية جديدة، من بينهم الفنانة الشهيرة بيرينسات بطلة مسلسل العشق الممنوع في دور سمر، وزوجها المغني كينان دوغولو. وهذا يزيد في إطار حملة أمنية موسعة اللي تنفذها السلطات في مدينة إسطنبول اللي تستهدف مكافحة جرائم المخدرات. وفقا للتقارير فإن المحتجزين يشملوا زيادة موسيقيين وممثلين أخرين وشخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي.
2: مرة أخرى عبيد معروفة، نحكيه على ممثلة مشهورة جدا في تركيا، تونس تعرفها والعالم العربي يعرفها، هي وزوجها تهم تتعلق بالمخدرات. يبدو أن القضية ما زالت مفتوحة في تركيا برشاش. والأسماء عديدة والتحاليل عديدة، وكل مرة تسقط مجموعة من الأسماء. والصدمة كبيرة في تركيا، من الأسماء اللي صدمت تركيا مثلا هذا الاسم، الممثلة هذه اللي ما عندهاش سمعة تخلي الناس تتخيل أن الممثلة هذه تنخرط في عالم المخدرات. ولكن ديما الجمع ما بين الأضواء والشهرة حاتم، والسقوط في الخطأ والخطيئة مالورزما ولا ريكورو
4: مثلث برمودا، الشهرة والمال والخطيئة. معناها مثلث قاعد في تركيا. واسمع راهي تركيا معناها حتى أنا وقت القضية خاطر قلت كوت في ليه باللومبلور هذي، معناها فما حاجة يا معناها بعد ساعات فركس تقول
2: هو المزود متاع المشاهير اللي طاح
4: اللي طاح فينا الموت فيق اللي معناها كله انتر كونيكسيو. وعليش العبيد مثلا تتفاعل ياسر في الحكاية هذي؟ خاطر يوصلوا الناس هذوما بالشهرة والفلوس وكل شيء يعملوا كيما البول وحدهم، يعيشوا في موندوهم بعاد على الواحد على المحاسبة، ما يقدرش. بعد ساعات تراهم راهم عاملين مشاكل حتى في الشارع في السيركولاسيون مع الأمنيين في إدارات في كل شيء. دونك البول هذيك ويبدأ نهار كله هو عطيها معناها مخدرات من الصباح لليل، وبالخاطر فما أنا لامبرسيون ونعاود نقولها راهو أنا لامبرسيون هو اللي هما يساعدوا على الإبداع. لا راهو يهربك، وبعد ساعات معناها تخسر الموهبه نتاعك خاطر المخدرة تحرق لك لينورون. راهم
2: اي يحكيوا لك طبيب،
4: حكاوا لي طبيب وقريته انا خاطر انا قريت بارتي نورون نورونال باقي ما نعرفش. دونك فينا الماء هذا الشيء هذا الكل معناها تشوفوا أغزر الأضواء راهو حاجة إفمير. وتعرف كي الفرتاتو نعاود لهذيك الميتافور، راهو الأضواء كي تبدأ كي الفرتاتو وتنجم تحرق لك جوانحك، يزمك تقعد على الأضواء من بعيد.
2: نقيب شو يزمو يعمل الفنان باش يبعد على الحاجات هذوما في تنبك الكاريير، في
4: يجرب الحلبة
2: انتي بالحق وقت اللي انت في البيك وسوليسيتاسيو برشا سوليسيتي من كل بلايس، شو يزمو يعمل معناه؟
5: عقلك في راسك تعرف خلاصك. انا واحد من الناس لو كان تحطني تو في مكان القضاء في اي بلاد اخرى في مصدر القرار، فهمت، النجم نعاقبه دوبل اذا مش تريبل، خاطر انت المثل
2: يعني ايش ليه هذيك كل تشفي. لا هو عبد
5: مش تشفي،
2: مش خاطره فنان معناه ما يغلطش.
5: لا
2: علاش اكس يغلط يتعاقب بعامين وفنان يغلط يتعاقب بخمسه؟ في حتى منطق؟
5: راه فما عقاب من عقاب. راه انا كراه صابر الربيعي قداش مسكي في حياته الراجل المسطره، احترام كبير ياسر ليه، راهو نظافه رفيق، راهو مستوى عالي، راهو لطفي بوشناقي بدا ياخذ في تحريات ما عندكش فكره، خاطر الذو ما يرحمش يحرق الذو. انت اذا ما تردش بالك سمعني قاسم، قال النجم هاي برا نعمل تعملك تخلص، والصغار ذوكم يشوفوك انت مثل اعلى يتصوروا معك اتسيترا، تغلط اغلاط من هذا الوزن الثقيل خويا تحمل العقاب وقعوا زيتو ولا
6: تجارة. راهو رفيق نحكيو على التجارة لا كونسوماسيون بصفة عامة، كل واحد ربي ويش فيه وربي، أما تجارة معناتها أنت قاعد تضر في عباد وتستغل في الصورة متاعك. إيه
2: هذا مستهلك مش تجارة.
6: هاو قال للتحقيق في تهم تجارة المخدرات، هاو العنوان متاعك.
2: ليه مو خاطر هم يجيبوا
4: لبعضهم يجيبوا لبعضهم يشريوا بالكبير،
2: معناتها تجارة مش بالمعنى معناه تاجر وعصاب، لا هم مو فنانين في بعضهم، هذا يشري في سهرية يعطي للأخرين،
4: هم يشري على بيريود كبيرة
2: تشد بالمساجات ولا تتحدى التجارة ميكون كرتمو هي ناس ما بعدها عايشة في
6: المدودة. زادت ساعات تلقى اليوم مشاهير ما يتكيفوش ففي التصوير ما يحبش روحه خطر تأثر في صغير الدخان مثلا نوع. أنا مغروم بحاتم وأنا أدوليسون راح حاتم يتكيف، والله تقولها حاتم يتكيف وشجعني على التدخين. ما انت بالحق
2: في الاماكن العموميه ديما رد بالك انت السيجار وحاجه
6: مثلا كروز
2: في البحر صغار يشوفوك هذا خاطر يحبوك صغار ولا يحبوك تضحكهم
6: توريت مشكله والله مشكله عندك الحق وجدها في البحر ايش نعمل انا
2: ايش تعمل
6: دون نعمل خشبيه معاك هي عندك الحق لازم واحد يعطي المثال قدام الصغار ما يشد السيجار والله معاك للاسف رفيق نعتذر اما انت ما عادش تكيف ان شاء الله
2: ما يحبونيش الصغار
6: يحبوك الكهول
2: يا سيدي وتوكا القضيه ما زالت عندها تداعيات كبيره والعجله ما حبتش تقف معنا في تركيا كل مره 10 5 سامي يجبدوا 10 5 سامي رد بالك تحاليل برومي دوغري دوزيام دوغري وتروزيام دوغري يتعدوا بهم حتى يكملوا من الاخر ثم اللي يمنع من التحليل الاول يتعدى للثاني يتيح معناها وما زالت البولدوناج ماشيه في تركيا
3: شكون عنده تأثير على الدراما التركية على خاطر برشا من نجم هذية دونك حتى كفاءات ونجوم وناس يحبوهم العبيد في المسلسلات دونك وكانوا المشهد باش يتغير شوية نوعا ما.
2: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي بعد علينا الحاجات الخير
4: أشرفتك
2: وجمع
3: أشرفتك وربي كان أشرفتك
2: ونسان وأجواء الكل
6: لا جمعتك لباس غادي أخذت عليهم
2: هو أشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
4: ورجولي
2: ما يستعملش الكوكايين
6: ونيسان شكوني هذي
2: نيسان ما جابت رؤية تيتو نحكي يلا الأخبار انتهت نمشيو تول سويت للكويز كويز السؤال رقم واحد في علاقة بالمونديال وذكرت المونديال منتخب ما نعرفوش برشا ولكن كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم
6: الهند؟ تو يلعب تو في كوب جوموند هذي؟
2: لا
4: لا
6: يظهر لي ثلاثة مرات اي
2: ثلاثة مرات برنسة
7: مرة واحد قبل
6: أربع مرات
2: نقيب
5: أربع مرات
2: جين
3: مرتين
2: هاتم
4: لم يترشح للكأس العالم
2: مختلف مسكية حلو ترشح مرة واحدة كان هذا عام 1950 في البرازيل وحكيت لكم الحادثة أنه المنتخب وقتها انسحب على خاطر الفيفا قالت له ليه ما تلعبش حافي كما العادة حبوا يلعب بسبابة الكورة قالوا ليه مساسين حفاية هز روحوا وانسحب أجوبة خاطئة كان هذا عام 1950 بالبرازيل البرنس قال مرة من النقطة للبرنس بعد الفاصل نرجع نكملوا الكويز
1: راف ماج ببليسيتي
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
12: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
12: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نقطة أولى للبرنس يفتتح التسجيل. السؤال الثاني، شكون زعما يفتتح التسجيل المنتخب نهار الأحد؟ شكون باش يمركز؟
2: شواد
1: بالحق شواد زعما
3: إن شاء الله.
4: جود جونسون، اسمع جود جونسون أنا نقول هدف ضد مرمي
5: خذها من عندي. علي العابدي
1: علي العابدي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي هدف، ان شاء الله يا ربي هدف ونربحوا المقابله ضد السويد. هكا هو الويكاند شي طويل، اول ويكاند تحبوا يوفوا فيه سامو. يلا السؤال الثاني زيدونا، اين صنعت اول كسوه للكعبه؟
6: اول كسوه وغادي في السعوديه رفيق، ولا
1: في السعوديه ناصر؟
6: في بالي في الهند رفيق،
1: في الهند برنس
6: باكستان.
5: ان شاء الله مانيش غلط ذولي، في الباكستان ان شاء الله ماني
1: جيان.
2: اليمن
1: نقيب
7: يبدو لي في الباكستان.
1: الى حد الان كل الاجوبه خاطئه. حاتم
4: بغداد.
1: بغداد جواب خاطئ. مصر. مصر اول بلد صنعت فيه اول كسوه للكعبه. ان شاء الله ربي يرزقنا عمره يا ربي.
6: السؤال رزقنا رفيق على الكادو من يربحت انا شيء. علاش توعدتني في الصيف نحب نمشي في الشتاء؟
1: نمشي في الشتاء
6: قلت لي ليه في السبت
1: ما تمشيش؟
6: بحق راو افصل اموري راو في العمر راو.
1: سؤال الموالي زيدون.
3: بابا
1: من القائل الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. من القائل؟
6: هتلر. هتلر
1: هتلر برنس.
5: ريق نزار القباني.
1: ريق هكا
3: ريق
6: نزار القباني.
1: نزار القباني جيان.
2: نزار القباني
1: مقديد.
7: كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. نزار القباني
4: وغنتها غنتها سسمة
3: ماجد الروم.
4: ماجد الروم
2: لا
1: هم كلهم قالوا نزار القباني وانت قلت هتلر. هكا ولا كين تفاجئ كان
3: برجولية مش قضاء
1: يطلع هتلر.
3: هتلر
1: نزار قباني جواب صحيح. برافو لي راف ماجور. ما احلاها الكلمات. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. رغم عارف الأمور مش هي، ولكن يلا خلي الأمواج تتقاذف.
4: صعب فيه هو سهل والله.
1: يا عقدة الجاي خليهم. السؤال الموالي، في أي سنة تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون؟ تعرف ما بين أول حفلة على الراديو وأول حفلة على التلفزة 23 سنة أوسكار، معناها 23 لأوسكار يتعدوا كان راديو. قداش أول عام تعدت في التلفزة لأوسكار؟
6: 41.
1: ناصر
6: 59.
1: برنس
5: 1962.
1: جيهان
2: 68.
1: نقيب
7: 72.
1: بعدتوا برشا.
4: ظهر لي كان صدقني ربي 48.
1: أنت الأقرب 1953. ولكن أنت الأقرب. أنت الأقرب هاتم. نحكي ودينا، من هو المفلس كما عرفه الرسول زيادة؟ من هو المفلس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قالوا أتدرون من المفلس؟ قالوا له المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فرنك ما عندوش حوايج. الرسول قال له المفلس من أمتي، وعطى التعريف. شكون المفلس ناصر؟
6: المفلس اللي ما يتصدقش وما
1: يعملش، ما يتصدقش ما يعملش الخير. برنس
5: غير مقيم للصلاة.
1: غير مقيم للصلاة. غير مقيم للصلاة. نقيب
7: اللي ما يزكيش، معناتها هو المفلس.
1: اللي ما يزكيش الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
2: اذا اللي ما يقولش صلى الله عليه وسلم وقت اللي يذكر قدامه النبي محمد
1: البخيل وليس المفلس.
4: يظهر لي اللي ما يقومش الليل.
1: اللي ما يعملش قيام الليل علاش كيجاوبني تتبسم؟ علاش
4: تتبسم؟ انا معنيها بال
1: يجاوبنيش
3: يجاوبنيش
1: خص علي الميكرو المفلس
4: كي تسمعني تتبسم.
1: نحب نقول لكم انه المفلس باش نسهل لكم
4: مش حكيت فلوس
1: يصلي وياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة ويصلي كيفنا
3: ما يحسنش الظن
2: يقطع ويريش
3: المولى سبحانه
4: ما يحكيش في
1: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
3: عليه تجي ورايا باش تضربني والنصر يشد فيه مشي أعمل الخير.
1: الجواب صحيح جهان نعتبر نقطة ولكن هذا تفسير المفلس دينيا. ربي يحفظنا إن شاء الله من هتك عرض العباد ومن ظلم العباد ومن الاعتداء على العباد لأنه وقت حسناتك الكل يأخذهم لك وتلقى الله مفلسا. شنو؟
2: كل شيء
4: غالي باللي ريزو سوسي واني بلوش فما واحد داخل الجنة.
1: يلا أكمل الحديث زيدون وإحنا نهار الجمعة وما هو حديث قدسي يقول فيه رب العالمين وما زال يتكلم حتى نسألكم وما زال عبدي يتقرب إلي بماذا حتى أحبه؟
3: نجاوب
1: بالصدقة
3: بالصدقة
1: بالصدقة بالصدقة برنس
5: بالصدقة
1: بالصدقة
5: راني حفظها هذه بالله لا يتقرب إلي بالعمل الصالح والحاج
1: اثنين واحد
2: جي بذكري
4: بالحمد بحمده
1: بحمده
2: أجوبة
1: خاطئة أجوبة خاطئة الأسرع يخو نقطة فما الفرائض
2: والسنن
5: سنن
2: نوافل
1: نوافل جواب صحيح وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه النوافل الحاجات اللي كي ما تعملهاش لا تأثم ولكن كي تعملها تأخذ أجر عظيم. أنا وصلت نهاية الحلقة معكم شيخنا الكوكي بعد شوية يجي بحذانا ونحب تكهناتكم للمقابلة نبدأ بيك زياد المكي يعطيني السيناريو الأهداف المقابلة كل شيء
3: 1-0 في الشوط الثاني بجاني بي
1: 1-0 الشوط الثاني من سيسجل
3: شوات بالرأس
1: شوات بالرأس برنس
5: كما قلت لك علي العابدي في تقريب دقيقة 25 من الشوط الأول بعدش نسكروا الدنيا عادل تاني وانت
1: احنا بتبيعتنا مسكرين
5: احسن عادي ولي مقفل
3: 2-1
1: 2-1 شكون مشي مركز
3: شوات وحنا بعض
1: زعما كي يتفرج في الرديف تعملت هكا وكيت حنا بعد جيل
2: نقول واحد شيء نحس فيها بالحق معني مش جوست برونستيك نحس فيها قريبة ويذهلي حنا بعد
1: واحد شيء حنا بعد
5: 2 بلاش شوات والعاد
1: شوات والعاد
4: حب القلب ولا بالعاطفة
1: انت مع مع السويد
2: حسب قلب ولا عاطفة
4: ليه والله
1: خاطر
4: دي معنا مشكلة في الماتش الأول يا رفيق
1: تقصد ايش تكهن
4: واحد واحد
1: واحد واحد تونس شكون شي مركي شكون شي مركي
4: شي مارك شوات انا حاس شوات
1: اجميع انه شوات شي مارك
4: ولا دحمين
1: هذا ما نتمنى دحمين ولا الشامخ مازلنا ما نعرفوش شكون اللي باش يكون في الحراسة انتصار 1-0 ان شاء الله اكثر من واحد احنا ما نربحوش بواحد خاطر كي باش الماركي والفورما باش تكون حاضرة اكثر والاجواء اكثر هما باش يهدوا واحنا باش نلعبوا الكونتر اتاك وذاك نحبوه اعتقد 2-1 المنتخب الوطني والأهداف ستكون هدف للطالبي بالرأس والهدف الثاني للعشور
4: بالرأس
1: النتيجة اللي يجيب نتيجة صحيحة بالأهداف بكل شيء جايزة 1000 دينار والله 1000 دينار
5: حق
1: نتيجة واسم الأهداف واسم الهدف 1000 دينار
4: هذاك المليون اللي تو عندنا جمعة
1: لا لا 1000 دينار من إهداء الديوان
4: أنا البارح قريت ستاتيو بالحق مسني برشا واحد تونسي عايش في كندا قال نعرف اللي عندنا 0.0 شانس باش نتعدي نعرف اللي ما خديت الماتشوات الكل وكل امل هذاك اللي يقعد لك اللي خاطر على طرح ماتش كوري نجم اكيب تبدا معناها ماتش كامل وهي شدت لك خنيقك وكل شيء وبعدش كوره مرتده واحد بالراس وتدخل وتربح دونك هذيك لما جيد يفوت نحن اون بري كل ما جيد يفوت فونكسيون معنا
1: يمشي معنا هذا ما نتمنى ان شاء الله يا رب يتقبلوا هذا الاثنين بفرحه نخرجوا نزمروا في الكياسات 6 تاع الصباح واحنا جايين هنا نجيو نزمروا بوتياج في الكياس ديريكتومون ناخذوا صديقنا حاتم من المكسيك حسعيد نعود بعد قليل مع شيخنا سيف الدين الكوكيه.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذانا، مشكور على القدوم رغم الإصابة، شيخنا سيف الدين الكوكي. مرحبا، منورنا، توحشناك. جمعة مباركة شيخ، ولطف عليك والحمد لله عليك. إصابة على مستوى الكيحل بالحق هذا في ماتش كرة قدم، لطف عليك.
1: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. أنا بيدي خويا، فقدتكم الجمعة اللي فاتت، الله غالب، حاولنا لكن اليوم ما فيش كلام، ما لازمناش نغيب وعرف معك جمعتين ورا بعضهم.
0: لطف عليك،
1: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. الحمد لله، ابتلاء، ربي يذكرنا مثال. شوف فما حاجة أخرى لازم واحد يقتنع اللي هو راهو كبر، وإنا لله.
0: لطف عليك، لطف عليك، لطف عليك، إن شاء الله ربي يشفيك شيخنا. سعداء باستقبالك بحذانا. نحكي كالعادة وكما كل يوم جمعة، شيخنا اختار آية قرآنية نحاول أن نغوص فيها في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رب العالمين يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شيخ لك الكلمة.
1: أي نعم خوي الغالي، نحاول من خلال هذه الآية في خضم أسبوع كامل واحد غاطس في الدنيا، من دنيا لدنيا ومن قضية لقضية، نذكر بعضنا ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبينا نذكر الناس أن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء بنص الآية اللي تفضلت أنت وقريتها أخوي رفيق. علاش؟ الحقيقة الآية هذه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الآية هذه لو كان نسأل بعضنا نقول قدش فيها من رحمة، وتقول لي أو تو يقولون الناس راه فيها رحمة واحدة، ولكن فيها زوز أنواع متاع رحمات. الرحمة الأولى هي رحمة عامة للبشرية وللخلق جميعا. ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعت الحجر، وسعت الشجر، وسعت النبات، وسعت وسعت الجان، وسعت الإنسان. ومن بعد قال: فسأكتبها للذين يتقون. هذه رحمة خاصة. ذاك علاش سمى ربي سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم. الرحمن اللي هي رحمة تشمل جميع خلق ربي سبحانه وتعالى، والرحيم هي رحمة خاصة بعباده المؤمنين اللي ربي سبحانه وتعالى قال بنص الآية اللي ذكرناها اللي هي خاصة للمتقين الذين يتقون الله، والذين ينفقون في سبيل الله، والذين يؤمنون بآيات الله تعالى. حبينا نذكر أنفسنا بهذه الرحمات، فما يشمع قلبنا يتوق إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى. والجميل اللي في هذه الآية المباركة أن هذه الرحمة مشروطة، شرطها ربي سبحانه وتعالى بشرط اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد، أي نعم رحمة ربي يعني مشمولة لجميع الخلق، لكن مشروطة بفعلك أنت. يعني ما تنجم تكون أنت مرحوم وما تنجم تنال رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أنت تتخلق بهذا الخلق، إلا إذا كنت أنت راحم. خليني نقول لك حاجة أخوي رفيق، اليوم كي نقول ربي رحمن رحيم، ساعة مراوش الأثر متاع رحمة ربي في خلقه أحيانا، راوه مفقود، بالرغم ربي قالها بنص الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أحيانا نقول الحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبي ربي سبحانه وتعالى سلب منها صفة الرحمة. النتيجة أو السبب أو الإجابة على هذا السؤال أنه أنا ما طبقتش القاعدة الرياضية متاع الرحمون يرحمهم الله، لأنه أنا في لحظة من لحظات، في أيامات سابقة، في سنوات سابقة، في مواقف عشتها سواء في داري، في حومتي، مع جيراني، في خنتي، مرحمتش، ما ترجمتش، ما تخلقتش بخلق الله سبحانه وتعالى.
0: وقد أكون ظلمت، مش حتى مرحمتش.
1: أبعد من هذا، نحن نقوله، نحن هات نبدأه بالقاعدة الرياضية. أنت الرحمون، الراحمون يرحمهم الله، القاعدة تقول بمفهوم المخالفة اللي ما يرحمش ما يترحمش. انت ما تنجمش تطلب رحمة ربي سبحانه وتعالى، وما تنجمش تقول شبي ربي ما رحمنيش في لحظة من اللحظات، وانت في وقت من الأوقات ما رحمتش، وأبعد من هذا ظلمت، وأبعد من هذا مشيت إلى أنك انت تتبنى فكرة مخالفة تماما للرحمة، ولمفهوم أنك أنت قلبك يحن لك الجار، لك الصديق، لك الأخ، لك القريب، لك لك الزميل وغيره.
0: لمن جاءك ولمن بعثه الله لك يطلب شيئا، أنت مطالب باش ترحم الناس، خاطر اللي جاك طالب حاجة ولا ربي حطه تحتك في خدمة في عمل في ظروف في كذا، هو اختبار من ربي ليك، معناه هو اللي سخرك أنت باش يشوفك. كان أنت ما رحمتش رغم أنه ربي رحيم، تجم أنت ما ترحمش وربي يرحمك، معناه لأنه صح. المعادلة مش ديما بال
1: ماهوش يستنى فيه
0: إفكتيف، ولكن زاد منطق الأشياء باش تطلب أنت رحمة من ربي تكون رحيم بعيال رب العالمين. تأكيد لكلامك على حكاية ساعات احنا هي ديما هذيك المعادلة الأصعب في الحياة، أنا نغزر الحاجات وما نفهموهاش، وعذيك علاش ربي ديما يقولنا قرأوا سورة الكهف باش تفهموا أنه الحكمة قد تغيب ولكن هناك حكمة. نعرفوا كل قضية موسى والخضر وثلاث حكايات متاع السفينة والغلام والجدار. رتب النابلسي العالم السوري نحبه برشا أنا مرة يقول ما عندكش الحق تتسائل وتتعجب إلا ما تشوف الشريط كامل متاع قصة حياة الإنسان هذاك، باعتبار أنك مكش بتشوفها مستحيل. أنا الشيخ الكوكي صديقي وخويا وكل بما نعرفش حياته، أنا من اللي عمره 15 لليوم لحظة بلحظة نتفرج فيها ونفهم. يقول لك مادام الشريط كامل ماهوش قدامك ما تنجمش تسال تقول شبيه هذاك صار له والا ما صارلوش، قد يبدو لك انه الشخص هذاك محلاه وباهي وكذا، ولكن فما حاجات اخرى صار انت ما تعرفهمش هي خلات الحاجات هذيك تصير، تكفير عن ذنوب، حكمه من رب العالمين، رفع بلاء اخر غير وكذا. دونك الصوره ماهيش باش تكون واضحه عندك، ما تبحثش ديما باش تبحث على المنطق، ولكن القاعده هي ارحم ترحم.
1: هذا صحيح كلامك خويا رفيق، أنه ربي غني عنا، هو أنا قلت في البداية أنه اجعل رحمته مقترنة أو مشروطة برحمة الناس، هذه قاعدة رياضية من باب تحفيز الناس على مش على أنهم يرحموا الناس، تحفيز الناس حتى يطلبوا رحمة ربي سبحانه. يعني أنت تحب ترحم، ارحم ارحم ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله.
0: هذا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي،
1: يعني مش وحتى السماح أنت تطلب أنك أنت مثلا أنه ربي يتجاوز عليك. نحن في رمضان وفي العيد الكبير وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يتجاوز علينا ويغفر لنا ويسامحنا، وأنا في نفس اللحظات أنا قدش من واحد مقاطع وما سمحتوش وما تجاوزتش على الخطأ، خاصة أنه هو جاء طلب السماح.
0: الشاهد فهم الآية صريحة لهنا، فليعفوا وليصفحوا ولا فلتعفوا ولتصفحوا،
1: فلتعفوا ولتصفحوا. أي نعم، معناتها الآية هذه دليل على أنه ربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يدعونا إلى على أن نتجاوز على الخلق. نرجع للرحمة أخوي رفيق، لأنه نحب نحفز الناس في نهار جمعة على رحمة ربي سبحانه وتعالى، خاصة للناس اللي قانت من رحمة ربي. راه ربي جل وعلا في ثبت في الأثر وكما ورد في الأثر أنه الأرض تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنشق وأبتلع هؤلاء العصاة والمذنبين وأطبق عليهم، وثبت في الأثر أن السماء أيضا تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنطبق على هؤلاء العصاة والمذنبين، وثبت في الأثر أنه حتى البحار تستأذن ربي سبحانه وتعالى وتقول له ائذن لي أن أغرق هؤلاء العصاة والمذنبين اللي تعداوا على حرمتك واللي ظلموا الناس واللي ما رحموش الناس، هات خويا نتخلصوا منهم. فربي سبحانه وتعالى ينادي في عليائه ويقول أأنتم خلقتموهم، أنتم خلقتوهم، أأنتم خلقتموهم، فيجاوب ويقول لا ربي بل أنت الذي خلقتهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لو خلقتموهم لرحمتموهم. وربي جل وعلا وقت اللي خلق آدم عليه السلام قبل المعصية، قبل أن يرتكب ذلك الذنب بعد أن أدخله الجنة، وقت اللي انفخ ربي سبحانه وتعالى فيه من روحه وعطس آدم، فآدم الملائكة قتله قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله. آدم عليه السلام بدأ خطابه مع رب العزة جل وعلا بالرحمة، ذاك علاش ربي جل وعلا قال في آية صريحة مباركة ورحمتي سبقت غضبي، يعني الرحمة ربي سابق الغضب متاعه، يعني كأنه فما إشارة اللي انت راك مش تغلط في بالي بك مش تغلط، وبالتالي كل البشرية راهي مش تغلط في حق رب ربي وبش تقصر في حق الناس وربما تظلم الناس، لكن عندك الفرصة أنك تتراجع، عندك الفرصة أنك ترجع، عندك الفرصة أنك تتوب، عندك الفرصة أنك تراجع نفسك. مثالش كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقط أقف وقفات مع روحك واسأل روحك علاش ربي مش قاعد يرحم فيك، علاش ربي ما هوش قاعد يرفع عليك بلاء من الابتلاءات أو مرض من الأمراض أو سقم من الأسقام أو فقر أو غيره. راهو تنجم تكون في لحظة من اللحظات أنت مرحمتش فقير، أنت ربما أنت جبت قصة يعني الخضر، سيدنا الخضر مع موسى عليه السلام، راهو قصة الجدار هي رحمة من رحمات ربي، قتل الغلام هي رحمة من رحمات ربي، الابتلاء اللي أنت تعيش فيه اللي في بالك به ربما هذاك عقاب أو لكذا، راهو رحمة من رحمات ربي باش أنت تتدرب على رحمة ربي جل وعلا وتولي أنت ترحم الناس، فمش ما ربي يغير حالك إلى أفضل الأحوال. فما قصة جميلة ياسر خوي رفيق، مرأة في غزوة من الغزوات، في الغزوات يخرجوا نساء ويمشيوا بنية أنهم يطيبوا الطعام للصحابة وغيره، وحتى بنية علاج بعض الصحابة اللي يتصابوا. فما امرأة هزت معها صغيرها وفقدته في لحظة من اللحظات وفي غفلة من الغفلات فقدت ولدها، وتصور أنت طفل صغير فقدته أمه في حالة حرب، يعني فلذت الكبد متاحها، فالمرأة خرجت تلوج على ولدها يمنة ويسرة وتولول وغيره، فشافوها بعض الصحابة فالقلوب متاعهم تحركت وقت اللي شافوا المرأة تبكي وتولول وغيره. فلما رأت ابنها من بعيد مشات له تجري، ما هيش مكترثة بالحرب ولا بالسيوفة ولا بغيره، وهو يجري لها وهي تجري له حتى لين وصلوا لبعضهم وعنقوا بعضهم، فبكى الصحابة. الصحابة وقت اللي شافوا الأم تعنق في ولدها بكاو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذا الموقف باش يصور لهم رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذك علاش كل واحد فينا كل يوم نعيش مواقف خوي رفيق، في الكياس، في الشارع، في العائلات، في الحومة، في الدار، في الخدمة، في كذا، كل واحد لازمه يحاول أنه ياخذ منه موقف يترجم رحمة ربي وحكمة ربي في بعض الأمور اللي قاعدة تصير معانا. ولكن احنا هاوكا فلان مشاء هاوفلان جاء هاوكا، ما نش قاعدين نقراو الفهم عن رب العالم، ما نش قاعدين نفهموا على ربي سبحانه وتعالى المقاصد من كل حكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف المرأة هذه تعنق في ولدها كأنه أول مرة تشوفه في حياتها، والمسألة متاع يعني إذا كان مش نمثلها بالوقت يمكن ربع ساعة أربع دراج على أقصى التقدير من فقد الإبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون أن هذه المرأة تلقي بابنها في النار؟ تتصوروا لحظة بعد الموقف اللي شفتوه هذي أنه المرأة هذي طيش ولدها في النار؟ قالوا: مستحيل يا رسول الله. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. يعني الموقف اللي بكاكم والموقف اللي مسكم والموقف اللي حرك فيكم برشة رحمات في قلوبكم حتى شيء مقارنة برحمة ربي سبحانه وتعالى بكم انتوما على ذنوبكم على معصيكم على تقصيركم في حق ربي سبحانه وتعالى. فقط إذا كان أنت تحب تنال هذه الرحمات وتحب تعيشها على صعيد الواقع، ارحم الناس، ارحم يا سيدي، ما ترحمش الناس، ما تظلمش الناس، ما تتعداش على الناس، ما تتعداش على حقوق الناس، ما تبكيش الناس، ما توجعش الناس، ما يعني إذا كان أنت بالحق تحب ربي يرحمك وتحب ربي يغير لك حالك يا أخوي كن طماع في هذه. نحن التونسي يعني ذكي جدا ويحسبها مليح، جيت لهذه وليت ما تحسبهاش، جيت لهذه ولا أنا يستاهل وكذا، لا ارحم ارحم. يعني المرأة تحرك قلبها فتحرك قلب الصحابة فتحرك قلب النبي، فقال النبي: ربي أرحم بكم من هذه الأم بولدها. ليش نقول في كلام هذا؟ هذا فيما يتعلق بين الناس بين الخلق في بعضهم، لكن بين خلينا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. يعني أنت قلت كلمة أنا والله مستني برشا خوي رفيق، قلت أنا خوي سيف نعرفه وكذا وعشرة متاع أربع خمس سنين وكذا، لكن ما نعرفش من 15 سنة للثلاثين أو 45 سنة شنو عمل في حياته وشنو الأغلاط. يعني هذا أول حاجة الستر من الله عز وجل، أكيد كلنا غلطنا وكلنا قصرنا في حق ربي، ويعني الذنوب هذه والتقصير في حق ربي سبحانه وتعالى اللي استرهالك واللي مكشفها لكش واللي خلاك تكون في أبهى وأحلى صورة فلان فلاني والشيخ الفلاني ورفيق بوشناق وخوك سيف وفلان هذا ست أخي نحن ملايك أخي رفيق من الشمال
0: وانت فقط تعرف الحقيقة
1: أنا برك
0: دوك انت بركة تعرف ست ربي ورحمة ربي بيك وقدش ربي هو خلقها لك التصويرة هذيك وعملها لك واعطيها لك
1: وهذا عنده. نوع من أنواع رحمات ربي اللي من أعظم الرحمات اللي نحن غافلين عليها ولو كان اقتصرت رحمة ربي أنه يسترك على الخلق رهو نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح أخي رفيق أنه ربي سبحانه وتعالى خلق مئات رحمة مئات رحمة باش نحب نطمع الناس في رحمة رب فماش ما يرحموا الناس خاطر احنا قلنا فما معادلة رياضية راهو رحمة ربي أوسع بكثير مما تتصور راهو قال ورحمتي وسعت كل شيء هذاك علاش بعض الصالحين يقول ربي دعاء مؤثر جدا يقول ربي إنك قلت وقولك حق ورحمتي وسعت كل شيء فأنا شيء أنا شيء فالتسعني رحمتك يعني هو شيء نفسه وسلب من نفسه الإنس أنا منيش إنسان قدام رحمة ربي أنا حتى شيء قدام رحمة ربي طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى فبالتالي هنا مرة أخرى نقول ما تنجمش تنال رحمة ربي إلا ما يكون فيك شيء من التواضع إلا ما تهبط إلى التشيء أنك تشيء نفسك لاني شيخ ولاني عالم ولاني فلان ولاني فلتان ولا حد شيء أنا شيء بنية أني أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى كي قال لك أني خلقت مئات رحمة ورحمت خلقت مئات رحمة وهبطت على الأرض رحمة واحدة بها
0: تتراحم الخلائق
1: حتى الحيوانات في بعضها حتى أنا وياك في بعضنا حتى مع صغار
0: الأم وصغارها
1: الحكاية اللي حكيناها ذيك تتراحم برحمة واحدة وخبى 99 رحمة إلى يوم القيامة هذه ما تكفيكش أنك أنت تطمع وتقول لا أقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويجاوز علينا حبينا
0: أمين يا
1: رب. أنه نطمع رواحنا وبداية أنفسنا برحمة ربي سبحانه
0: وهي
1: وتعالى
0: وهي متاجرة مع رب العالمين ارحم ترحم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة
1: نعم.
0: المعادلة في المخ شيخ أنه ساعات لا كما قلت أنت لا ذكى ما يستحقش ما تغزرلوش أغزر للربي الخلق ديما نقولوا عيال الله
1: صحيح.
0: أقربكم إلى الله أنفعكم لعياله ونمشي معك أكثر معادلة دنيوية بديجي عارفك عارفك البي دي جي اللي يحدد لك بريمك ويعطيك ويهبط ويطلع في الكاريير وكذا لو جاء ولده ذاك الشخص اللي انت ما عجبكش ولا ما حبيتش ترحمه ولا كذا لو جاء ولده هو راك رحمته اوبليجي باش تحسبها ولد البي دي جي عارفي يزمو نعمل ونطيح من روحي مثالش باش البي دي جي يغزل لي بعين كبيره باش يرى لي بها باش كذا اي فما بالك رب العالمين ولله
1: المثل
0: الاعلى مانيش نقارن بين ربي والبي دي جي ولكن مقاربه دنيويه العبد ذاك هو خلق رب العالمين به بتاعه بالخايب بتاعه هو خلق رب العالمين عامل ربي فيه ما تعملوش هو ما تنظرش هو شنو يستحق اغزل الرب شنو يعطيك هذه هي المعادلة ربي يرحمنا شيخ
1: أمين يا رب.
0: شكرا
1: أمين. الله فيك.
0: فما تكويرة في الوكان
1: لا أخوي
0: مرتاح
1: يعمل الله دليل إن شاء الله العويم
0: عويم تيز يا شيخ اللي قام لطف عليك زوز أسابيع إن شاء الله ويرجع الشيخ لسانه في النشاط شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي شكرا لكم اللي تبعتونا يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول أقرأ سورة الكهف وأكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة يرجح أن تكون بين العصر والمغرب ويرجح أكثر أن تكون في النصف ساعة الأخير قبل أذان المغرب هزوا يديكم بالدعاء ربي رحيم كريم مجيب الدعاء ربي يستجيب منا دعوات شكرا لكم ملتقى لنهار الاثنين إن شاء الله يا ربي نتقابلوا بعد ربح المنتخب ضد منتخب السويد في المقابلة الأولى ميسير اشتكاهن الشيخ بل ما نمشي برونوستيك عطاير
1: هو مش تكاهن تمني
0: تباهي تمني ما أنت عادة حساسة حكاية التكاهن عندك
1: لا تمني. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واحد بلاش
0: واحد بلاش يلا سلام مربوح يا ربي للمنتخب جمعة مباركة جعفور ساعة سعيدة بعد شوية وابتساب هنا تونس نص نهار مني لكم احلى تحية بويكاند باي باي تشاو

0: رافماغ رافماغ رديف. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: to play.
1: Диана Хэнс, Сутка.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم ويكاند عالكيف.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فهم. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم ضحكة مزيانة في كل بلاصة تمشيولها في ويكاند على الكيف. في تعويض للزميلة عفيف الغربي ترافقكم إيمان سكوحي اليوم سبت وحد معايا ندوش وأمولة. هاي خلطت علينا توا ثلاثي نسائي توا على صباح تقريبا الرجل وقايت هذية الكل إنسان باش تعرفوا قديش المرأة التونسية منظمة في أوقاتها وفي كل المواعيد امتاحة. صبحيتنا كيف العادة على ديوان فهم تعودتوا عليهم، نسلموا برشا على عفوفة اللي زعما راقدة ولا فايقة قاعدة تسمع فينا توا، صعيب شوية راي راقدة. سينو انتوما وين ما كنتوا في تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا في دياركم، توكلتوا على ربي للخدمة، للناس اللي مرتاحة نهار اليوم تخمم باش تعمل غطسة. انونسوكم إن شاء الله في صبحية نهار اليوم، عديد الفقرات اللي تستنى فيه آخر الأخبار، آخر التطورات على الساحة الوطنية وأيضا العالمية. هذا الكل تلقاوه من توا حتى للحتش امتع صباح. ننطلقوا بسيدة الصباح فيروز في صبحيتنا لليوم، نرجع بعد شوية في حالة الطقس على ديوان فهم صوتكم.

0: هوف. فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: لطوف وف وف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: ويكاند عالكيف.
2: الستة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا توا. صحة قوتكم، تحياتنا لكل متابعينا الغاليين، تحياتنا للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا، قاعدة تتابع فينا، وكل الشكر لكم على اختياركم لفريكونس ديوان أفام في كل الصبحيات امتاعكم. موزيكتنا بعد شوية باش تكون بصوت العندليب الأسمر، عند العندليب مع قهيوة هكا بنينة في الصباح، أكيد أحلى من نجم ندمري وبيه نهارنا. لكن قبل هذا خلينا نشوفوا حالة الطقس في طقس اليوم.
0: طقس اليوم
2: تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 13 جوان 2026 بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 40 درجة بأقصى الجنوب. الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب.
0: طقس اليوم
2: هذا في علاقة بطقس اليوم، باش تمشيوا تعملوا تبحيرة وإلا لا بعد شوية يحل ديجيتال متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، نقراو التعليقات متاعكم ببوزيتيف. اليوم باش نحكيو على تتويج عالمي جديد لتونس، أيضا كل الأخبار اللي فاتتكم على امتداد الأسبوع تلقاوها في فقرة لكتو في أسبوع. قبل هذا الكل صديقتنا هيفا بن يوسف كيف العادة الدنيا حظوظ، الفقرة اللي تلقاها أفقطير من السبعة غير با. خليكم معنا على ديوان أفام، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. الدنيا حظوظ. الحمل.
1: ما تستعجلش في ردة فعلك، مش كل كلمة تستحق تجاوب عليها، ساعات سكوتك هو اللي يخليك تربح المواقف.
0: الثور.
1: دلل روحك شوية وارتاح، الخدمة والمسؤوليات ما همش باش يهربوا، أما طاقتك يلزمك تشارجيها.
0: الجوزاء.
1: فما خبر ولا حديث يبدل مودك ويخليه مخير، خليك منفتح على كل جديد، ما تحكمش على الأمور من أول نظرة.
0: السرطان.
1: حاول تبعد على التفكير الزايد، ساعات الراحة النفسية تجي كي تبطل تحاول تلقى تفسير لكل شيء.
0: الأسد.
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما خليك زادة مستمع للناس اللي دايرة بيك، نصيحة صغيرة تنجم تنفعك برشا.
0: العذراء.
1: ما تلزمش روحك بالكمال والمثالية، استمتع باللحظة وخلي الأمور تمشي بطبيعتها شوية.
0: الميزان.
1: الويكاند هذا مناسب للمصالحة والتصالح زاد مع الذات، ما لا أقعد مع روحك ولا حاول تفكر شكون الشخص اللي بينتكم سوء تفاهم وحلو.
0: العقرب.
1: ركز على راحتك أكثر ما تراقب في الناس، كل واحد عنده رحلته من غير ما تقعد تقارن، وانت زاد عندك طريقك اللي يناسب تفكيرك.
0: القوس.
1: جرب حاجة جديدة خارج كتاب ولا نشاط مختلف، التغيير البسيط ينجم يجدد لك الطاقة.
0: الجديد.
1: خفف على روحك شوية، مش لازم تكون مسؤول على كل شيء وفي كل وقت، شوية شوية.
0: الدلو.
1: فكرة جديدة ولا إلهام بسيط ينجم يحلك باب ما كنتش فايق بيه، ما لدون أفكارك.
0: الحوت.
1: اسمع لقلبك أكثر، أما خليه زادة يتفهم مع عقلك، به الإحساس أما التوازن هو سر الراحة.
0: الدنيا حظوظ.
2: هنا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. لجنة وقيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز تصدق على القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية، إلى جانب المصادقة على جداول تحديد أسعار المساكن لفائدة المنتفعين بالمشاريع السكنية الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. هذا وتواصل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطة الجهوية العمل على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 2026، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. الجامعة العامة للفلاحة تدعو سلطات الإشراف لتحمل مسؤولياتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني للحماية العاملات الفلاحيات، وذلك إثر الحادث الذي جد أمس بسيدي بوزيد وأودى بحياة عاملتين وإصابة 13 آخرين. كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة عن استنكاره لحادثة تعرض عامل بدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالقصرين إلى الاعتداء ما أدى إلى إصابته بأضرار. في سياق متصل، أفاد كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الشهوي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي أن الوضع الصحي لمعظم العاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور بالمزونة يتجه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن الإطارات الطبية وشبه الطبية توصل متابعة مختلف الحالات بشكل دقيق. إلى شأن دولي، الجيش الأمريكي يعلن أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، وذلك في أحدث تصعيد عسكري رغم إشارة واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة تريندي أرغوا الفنزويلية التي وصفها بالإرهابية، وذلك في عملية عسكرية نفذت بالتنسيق مع فنزويلا. وتأتي العملية في سياق تصعيد أمني أوسع تقوده إدارة ترامب، ويستهدف وفق توصيفها تفكيك شبكة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: ويكند على كيف.
2: الساعه 11 دقيقه، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مكملين معاكم ساعتنا الثانيه من ويكاند على كيف. ساعتنا الثانيه اللي مش نكون فيها وحدي، اموله حاضره بحذية. صباح الخيرات،
3: صباح الورد، صباح النور، صباح الافراح. ماتشي ماتشي انا وياك على الازرق، حتى خارجين حتى على الاستوديو يظهر لي
2: ماشي
3: ماشي البلو. في بالك اللي هو سنة تركواز، والواحد اللي هو رجع موضه سنة
2: تراند وتوندونس والجو هذاك الكل.
3: ان شاء الله نهارك احلى ليام، صباح النور سعيد، وان شاء الله نهارك احلى ليام.
2: سيد الميادين، سيد الفل،
4: صباح النور ايمان، صباح النور امال، تحيه ليكم، تحيه لكل الساده للمشاهدين للمتابعين. نهايه اسبوع مريح، انا الوحيد يبدو اني مانيش في طندونس على
3: الابيض خارج
4: مش مجامل
3: الابيض، لا لا لا الابيض يقعد سيد الالوان، عندك الابيض والاسود، الابيض والاسود عمرهم ما يتنحاو، ديما يقعدوا موجودين.
2: صافا سعيد، شنو هي الدنيا، شنو هي الحياه،
4: ماشي لاباس، في شويه شويه وماشي، يعني حال العيشة الدوله اللي عايش، المجتمع اللي عايش، العالم كل اليوم العالم كله مش مرتاح، معناتها واحنا في تونس اكثر شويه يمكن.
2: نحاولوا انه نلقاو بعض الاخبار الايجابيه في وسط هذا الكل، بعض التفاعلات اللي جاوني الصباح يا ايمان، اما نحكي لنا اخبار باهيه، اخبار مزينه. خلينا ننطلقوا بالبي بوزيتيف وبعد نقول لكم ايش فما في الدنيا. توت سويت بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف،
2: الأخبار اللي عندي يا ميل، تتويج عالمي لتونس اختيار مدرسة الطب البيطري كأول مركز إفريقي متعاون للرفق بالحيوان. اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان خلال انعقاد الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة من 18 ل 22 ماي بالعاصمة الفرنسية باريس. يعد الإنجاز هذايا وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للطب البيطري اعتراف دولي بمكانة تونس العلمية والبحثية في المجال هذايا وحضورها كمرجع إقليمي وقاري في قضايا الرفق بالحيوان. يجي التتويج في إطار استمرارية مشروع التوأمة اللي جمع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مع المعهد التجريبي الوقائي للألبروستو وموليزي بجنوب إيطاليا، واللي أسهم في تطوير قدرات الإطارات العلمية وتعزيز إشعاع المؤسسة دوليا. يجسد الاعتراف الدولي هذا تميز المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وكفاءة أساتذتها وبحثيها وإطاراتها والطلبة، وهذا ما يعكس التزامهم المتواصل بالنهوض بثقافة الرفق بالحيوان وتطوير البحث العلمي.
3: برافو، مبروك لتونس. وبالمناسبة أنا حبيت نحيي العباد، مش الأطباء فقط، الناس اللي تهتم بالحيوانات، لأني قاعدة نتبع في برشة مجموعات وبرشة صفحات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي قديش عباد تعطي من وقتها، قديش تعطي من فلوسها، قديش تعطي من الاهتمام متاعها للحيوانات. رأو فما مرأة في صفاقس عندها 120 قطوس، في حملنف 400 قطوس، والناس تعاون ويجيبوا لهم كل ما يحتاجوه الحيوانات، فتحية كبيرة كبيرة برشا لهم.
2: هذه في علاقة بالخبر امتاعنا، واللي الموضوع اليوم حتى كيف تشوف لغيزو سوسيو وتشوف الناس اليوم الاستماتة في الدفاع على الحيوانات، والله حاجة اللي تشرف في مقابل بعض الممارسات اللي للأسف معناها اللي ندينوها، خاصة في علاقة بالناس اللي بتتسمم الحيوانات وإلا اللي اتقلقها فإنها تعمل حاجات اللي حتى ربي سبحانه ما يرضاش عليها. فعلى الأقل نحاولوا أنه التتويج هذا نحاولوا أنه نكونوا ونراو الأثر متاعه في الممارسات اليومية متاع التونسي. أمولا شنو هي الأخبار اللي عندك؟
3: مش نقعد في مجال الطب، ولكن مش نمشي للطب البشري. المستشفى العسكري الجامعي في صفاقس يحقق نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية الـ اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. وتعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. برافو للمستشفى العسكري والأطباء التوانسة.
2: تحيتنا لكل الإطار الطبي والشبه الطبي في تونس، الناس اللي قاعدة تخدم بضمير، الناس اللي قاعدة ترتقي بواقع الطب في إطار زادة كيف كيف حاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها في إطار زادة وضعية انفراستركتور اللي ما هيش ملائمة، ولكن فما ناس اللي قاعدة تحاول، قاعدة تجاهد وقاعدة تحارب من أجل أنها ترفع اسم تونس رغم الظروف هذه الكل. وكانت هذه بي بوزيتيف لليوم.
0: بي بوزيتيف
2: بيبوزيتيف توصلنا للسبعة وسبعتاش دقيقة. الأخبار اللي فاتتكم على امتداد الأسبوع نلقاوها تتسويت في لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
2: نبدأ بموضوع القرش الأزرق يا أمال، والفيديو اللي دار الأيام اللي اتعديت، هل يمثل خطر على المصطفين؟ دعت جمعية تونس إلى عدم الخوف والهلع من حديثة ظهور القرش الأزرق في بعض سواحل تونس. أوضحت الجمعية المهتمة بالبيئة البحرية أنه رغم أنه النوع هذا من الأسماك غير مألوف في السواحل متاعنا وبيئته العادية في المياه المفتوحة، إلا أنه ظهوره لا يعني وجود خطر على المصطفين وفق تعبيرها. ورشحت أن وجود القرش قرب الشواطئ مرتبط بعوامل طبيعية كما ارتفاع درجة حرارة المياه، توفر الفرائس، تحركاته الموسمية أو تزامن الفترة هذه مع نشاطه التكاثري في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط. دعت الجمعية الجميع للتحلي بالهدوء واحترام الحياة البرية البحرية، وأوصات بعدم الاقتراب من أسماك القرش أو محاولة صيدها أو مطاردتها، تجنب وتجنب تصويرها عن قرب بطريقة ممكن تأثر على سلوكها الطبيعي، إضافة لضرورة الابتعاد عنها بهدوء في حالة مشاهدتها وترك مسافة أمان مناسبة. حثت أيضا على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند رصد أي فرد منها. وكما قلت لكم يعني اداولوا مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي المقطع هذايا متاع قرش بقرب بعض الشواطئ متاعنا في مناطق الوطن القبلي.
3: هو راو كيف نقولوا كلمة قرش بركة تخوف، راو بالنسبة للتوانسة عندهم الحق، راو أنهم يخافوا، والمواطنين عندهم الحق والمصطفين عندهم الحق أنه يخافوا. به كيف يجي التوضيح هذايا، كنا نتمناو التوضيح هذا يكون من وزارة الفلاحة، يكون من وزارة البيئة، يكون من مصدر رسمي. أي من مصدر رسمي صحيح، جانا من جمعية، وهذا المجتمع المدني شنو قاعد يخدم وشنو قاعد يقدم والأهمية متاع المجتمع المدني. مثل هذه الحاجات رانا مازلنا باش نشوفوها القدام، لأنه التغيرات المناخية كبيرة برشا قاعدين نعيشوا فيها وبرشا حاجات قاعدة تتغير. دونك ينجم يكون أنه القرش النجم نلقاوه في شواطئ تونس كما نجم نلقاوه حيوانات بحرية أخرى. دونك الحاجة الوحيدة أنه نردوا بالنا. كيفاش نردوا بالنا؟ أنه ما نمشيوش برشا زي دارة، والناس اللي تعوم المصطفين زي دارة نبدأوا نعوموا في البحورات اللي هي تبدأ مراقبة، نعوموا في البحورات اللي هي تبدأ فيها شكون يراقب فيها، وربي يستر المصطفين. هذاك شنو نجم نقول أنا في الأخر بالكل، لأنه فما ناس اللي بالبطوات ساعات يمشي واللي يعملوا الديبالاد في البحر. دونك هذاكم الكل ربي يسترهم، وإن شاء الله يا ربي ما يكونش قرش مفترس.
2: مؤشر جديد على التحولات المناخية والبيئية اللي قاعد يعيش فيها العالم، ارتفاع درجة حرارة المياه. هذاك علاش يخلي بعض الكائنات تحاول أنها تبعد ولا تخرج من الأماكن الطبيعية نتاعها. اهم حاجه في تعاملنا مع نوعيه الظواهر هذه هي انه التصوير أمال من اماكن قريبه. ساعات التوانسه ماذا بيه هو يصور ولا يهبط الفيديو ولا يعمل البوز، ولكن ما تنجمش تخمن السلوك نتاع القرش وقت اللي تقرب له ولا وقت اللي تصوره. فاذا كان رينا حاجه كما هكايا نحاولوا سلامتنا اقبل كل شيء، وسلامتنا اقبل الجماعات على الفيسبوك، وربي يحمي الجميع. سعيد نتعداو للخبر الثاني ونحكيو على معضلة المياه. 70 خبير وباحث من 4 قارات باش يكونوا موجودين في تونس، بلوتو احتضنت تونس اكثر من 70 خبير وباحث من 4 قارات في اطار المؤتمر الدولي تونس المستدامة 2026. هو حدث علمي بارز مخصص لمناقشة تعزيز صمود الموارد المائية والأنظمة البيئية في مواجهة التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية. ينتظم المؤتمر هذي من قبل المدرسة العليا للهندسة بمجاز الباب بالتعاون مع جامعات مراكز بحث من ألمانيا إسبانيا تركيا والولايات المتحدة في إطار شبكة علمية دولية انطلقت في دورات سابقة في فالنسيا في سنة 2022 وإسطنبول 2024. شهدت الفعاليات تقديم أكثر من 70 مداخلة علمية تناولت أحدث التطورات في مجالات متعددة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، توظيف التوائم الرقمية لمراقبة البيئة، استدامة المياه الجوفية، إلى جانب نماذج حديثة لحوكمة المياه.
4: هو بالفعل إيمان أنه إحنا في تونس خاصة هذه خرجتها السنوات الأخيرة متاع الجفاف تقريبا 4 أو 5 سنوات اللي هم وراء بعضهم كانوا من الجفاف، تبين أنه حتى السنة الفارطة اللي هي ولهذه السنة اللي كانت سنة تساقطات بامتياز ارتفعت فيها منسوب المخزون من المياه بشكل جيد، ولكن بقى هذا التخوف. علاش؟ لأنه بانت أنه المعضلة واللي يحكوا فيها أكثر هي كيفية التصرف اليوم في المخزون هذه. اثنين، كيفية التصرف في الموارد الجوفية للمياه. اليوم ثم حرب كبيرة إيمان ما بين الدول على المياه الجوفية، حرب على المياه بتاع السدود ولا بتاع الأنهار. شفنا شنو صاير ما بين مصر وأثيوبيا، يعني في لحظة ما كانت تصل ربما حتى لحرب بين البلدين. ولكن اليوم احنا في تونس معضلتنا أنه كيفاش نتصرف الساعة في السدود في المياه هذه وفي المياه الجوفية. احنا عدد اتفاقية معناها مؤخرا مع الجزائر ومع ليبيا فيما يخص المياه الجوفية المشتركة، ويظهر لي هي الأولى. واليوم عندنا مشكلة أيضا وهذه يحكوا فيها حتى بعض المسؤولين، أنه ديما عندنا تسريب، ديما عندنا 15% أو أكثر ضايع في الشبكة
2: بتاع
4: الربط بتاع المياه، توزيع المياه. إذا كان الحل اليوم في أن نغير الشبكة هذه ونغيروها لشبكة جديدة، هذا شنو يتطلب؟ يتطلب ميزانية كبيرة ويتطلب وقت ويتطلب برشة يعني مجهود. أو أنه اليوم يعني كيفاش نخليه ونحافظ على المخزون هذا. شفت وزارة الفلاحة، أنا كاتب دولة الفلاحة تقريب شهرين التالي، عملوا تجربة أيضا للأذية في الأنهار وفي البحيرات للحد من التبخر في فصل الصيف، وهي ننتظر أنه النتائج لأنه التجربة هذه كانت فعالة أو لا، لأنه كيف حوالي 15% أو 17% يتبخروا في فصل الصيف، رغم أنه التبخر مهم للتساقطات بتاع العام الجديد. ولكن على الأقل اليوم تونس تحتضن المؤتمر هذا، احنا نحب نستفاد من التجارب بتاع الدول الأخرى، التجارب اللي ما عندهاش مشكلة أو لأنها خاضت مشكلة وخرجت منها المشكلة هذه، اللي هم يعطيوا في الخبرة متاعهم. أيضا استعمال لهنا أو الاعتماد أو التفكير في الذكاء الاصطناعي اليوم للخروج بحلول، هذا أيضا مهم جدا. ديما افترض أنه هكا أي حاجة قبل ما تصير المشكلة هذه تكون ثم استراتيجية كاملة سابقة بناء على الخبرات السابقة وبناء على المؤتمرات هذه، اللي في النهاية الملخص ولا المخرجات على المؤتمرات هذه هي للتجربة، تكون دافع لخطة وطنية من أجل استغلال المياه، من أجل أنه منطقة امتحوش أكثر ما تكونش عندنا مشاكل مائية أكثر.
2: سعيد كما قلت المسألة مسألة عالمية ما هيش محلية فقط، نحكيه على موضوعهم الأمن الغذائي العالمي، نحكيه على موضوعهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي والتأثيرات متاعه. هذاك علاش مهم جدا أنه نلقاه حلول في إدارة المياه في تونس. الخلل نعرفوه وين، فما حاجات اللي ما نجموش احنا نتحكموا فيهم، متعلقة بالمناخ، متعلقة بالتغيرات اللي صايرة في العالم، ولكن على مستوى الإداري أو على مستوى إدارة الموارد اللي عنا يلزم يكون عنا استراتيجية واضحة باعتماد الآليات أو المقاربات اللي نشحت عند الدول الأخرى.
3: عمناول إيمان وصلنا خسرنا من تبخر المياه مليون متر كوب في النهار،
2: من التبخر
3: فقط مليون متر كوب،
2: واللي هما في بعض الدول فما دي تكنيك اللي نجموا يخليوا المياه هذيك ما تتبخرش بطرق معناها مختلفه، ولهنا يدخلوا التقنيات الحديثه او التقنيات الجديده او حتى الذكاء الاصطناعي كما قال سعيد. نتعداو للخبر اللي بعد. مشروع وطني لدعم إدماج الشباب ووقايته من الإدمان. أطلقت وزارة الصحة مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 25 سنة، لسيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية الاجتماعية، تعزيز السلوكيات الصحية، دعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. أكد أيضا وزير الصحة وفق البلاغ ذاته أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وذمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ المشروع ذي، واعتبرت أن المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي.
3: باهي أما مخر بالحق ستخطاخ، علاش؟ لأنه الكارثة الحقيقية بالنسبة اللي تواجه العائلات توا هي مشكلة الإدمان لدى الشباب. وهذا اللي حدوه ولينا في المدارس متاعنا، وصلنا رو العمر 10-13 سنة تلقاهم جربوا المخدرات، ونشوفوا العديد من الناس اللي تروج المخدرات أمام المعاهد أمام الإعداديات، وقديش ارتفع معطيات نشرت عام 2025 نسبة الشباب المدمنين ارتفعت من 1.3 عام 2013 إلى 8.9 عام 2023، و40% من الشباب المستهلك واللي من الشباب المدمن هي فئة التلاميذ والطلبة. هذا شنو يؤدي بالطبيعة إلى أن التلميذ يخرج من دراسة، وعندنا 100,000 تلميذ رو سنويا يغادروا مقاعد الدراسة. التلميذ يبدأ مدمن بعد ما عادش يقرأ، بعد فما بطالة، ونوصلوا إلى رقم مفزع اللي عندنا توا قرابة مليوني شاب انفيزيبل ما نعرفوش عليهم وين موجودين، لأنهم لهم قايدين في بروات تشغيل، لهم موجودين في المدرسة، لهم موجودين في الجامعة، في الموازي. شنو الموازي اللي هما موجودين فيه؟ أكيد فما اللي يشتغلوا التجارة الهشة ما بين القوسين، وفما اللي تلقاهم في الإجرام للأسف الشديد، وهذا موجود وهذا واقع. الاتفاقيات هذه مهمة، لكن التحرك للوزارات ذات العلاقة، وزارة التربية، وزارة المرأة والأسرة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الاجتماعية، هذوما راهو يلزمنا استراتيجية ترانسفيرسال. ما هيش
2: يدخلوا فيها الناس الكل،
3: الناس كلها مع بعضها في استراتيجية وطنية لحماية الشباب. لحماية الشباب. حاجة أخرى روزادة من الإدمان، نمشي للإدمان الإلكتروني الرقمي. اللي هو الإدمان الرقمي والإدمان الإلكتروني اللي قاعد زاد يخلق في جرائم أخرى، واللي هي جرائم العنف اللي ولات موجودة بشكل كبير وكبير برشا. واللاحظوه هذا مش لاحظوه، معناها كل أساتذة وكل المربين يحكيوا عليه في المدارس، اللي نسبة العنف ازدادت بشكل كبير وكبير برشا، وهذايا نظرا للمحيط اللي هو موجود فيه الطفل وموجود فيه الشاب، اللي هو معاش محيط العائلة ومحيط المدرسة، المحيط الافتراضي اللي علمه كيف كيفاش يقوم بالجريمة. راهو إشكال كبير برشا، يلزمنا نخدموا على الحكاية هذية، يلزم تكون من الأولويات، وهذا هو المشكلة.
2: والإدمان إدمان مهما كانت المادة ولا مهما كان اللوتي اللي يعتمد فيها الشاب. أنا اللي وجعني في الـ في الـ في, الـ في الأخبار إنه نحكيه على صغيرات عمرهم 10 سنين، ونحكيوا على صغيرات يدمنوا وهما يقراوا في المدرسه. معناها راهو كي تجي تتخيل راهو هذايا تلميذ يقرا سنه خامسه ولا سنه سادسه ولا حتى اقل شويه، اللي في الاصل معناها يكون تحت رقابه الوالدين نتاعو، تحت رقابه المعلمين نتاعو، تحت رقابه المجتمع. وين وقتاش وكيفاش وصل للمرحله نتاع الادمان هذايا؟ تسيب كبير قاعدين نشوفوا فيه، اهمال من الوالدين. وشارع أيضا اليوم أصبح خطير جدا على أبنائنا، فإلى متى؟ خاصة في علاقة بالمخدرات. نحكيه على المدمنين لهنا، ولكن أيضا المروجين اللي يكونوا من نفس الأعمار. يا أمال راهو يقع استقطاب صغيرات في العمار هذوكا في المدرسة أو في الكوليج في الليسي، ويكونوا هما المروجين باش يكونوا أقرب للمدمن. فملف كبير، ملف خطير، حاجة توجع اللي هما الجيل اللي بيش يأسس لبلاد القدام. جيل للأسف نلقاو البعض منه مفسخ الهدف متاعه، وين يحل عينيه، كيفاش يدبر فلوس باش يخرج أو باش يبعد، وإلا يخرج على الوعي متاعه، ما يعيشش بتاتر كل إنسان الظروف وإلا الوضعية اللي خليته يوصل لغديك. فمهم اليوم أنه نلقاو الآليات أنه تنجم تخرج صغيراتنا من العالم هذايا اللي موجودين فيه. ربي يحفظ صغيراتكم الكل، راقبوهم، عسوا عليهم. وقت اللي تلاحظ انه سلوك ابنك متغير، وقت اللي تلاحظ انه سلوك ابنك اصبح ماشي للانعزال، وقت اللي تلاحظ انه صغيرك قاعد يطلب في فلوس اكثر من اللازم، راهو فما عديد المؤشرات اللي تنجم تخليك هكا تفيق وتحاول انك تبربش وراء صغيرك. مسؤولية مشتركة، مسؤولية العائلة، مسؤولية الدولة، مسؤولية ايضا المجتمع المدني وكل الاطر هذية. مهم جدا انها تحمي الجيل هذية اللي الادمان عام بعد عام قاعد يزيد. نتعدي للخبر اللي بعد، نمشي والرويد يا جماعة. وسكب مياه الصرف الصحي في بحر رويد بعد مرور أكثر من أسبوع على تنبيه المجلس المحلي برويد للرأي العام وللسلطات المعنية بشأن كارثة بيئية متواصلة متمثلة في سكب مياه الصرف الصحي في بحر رويد. يلاحظ المجلس بكل أسف أن الوضع لم يتغير، بل تواصلت الممارسات هذه في تجاهل تام لنداءات المواطنين وللتحذيرات صادرة عن المجلس. وأفاد المجلس المحلي أنه اللي صار ما عادش مجرد إخلال أو عطب عرضي، لكن أصبح اعتداء صارخ ومتواصل على البيئة البحرية وعلى حق متساكني رويد وزوارها في التمتع بشاطئ نظيف وسليم، خاصة ونحن في بداية الموسم الصيفي. عبر المجلس المحلي برويد على استغرابه الشديد من حالة اللامبالاة والصمت إزاء الملف الخطير هذية، رغم خطورة انعكاساته البيئية الصحية والسياحية، ويعتبر أنه استمرار تدفق المياه للبحر دون إيجاد حل عاجل هو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.
4: معضلة أخرى، شط آخر جديد ينضاف لمعاناة المواطنين المصطفين كل عام. احنا عملاه ولو تعملوه، شفنا شط الزهرة كيفاش
3: السيد الكل في حمام الشط. سمحني سعيد، في حمام الشط القدامنا راي معناها ليزيغو ديريكت في البحر،
4: هذه شفناها تغير لون البحر في الجهه هذيك كامله. شفناه رئيس الجمهوريه تقريبا عامين التالي مشى عمل زياره شفناه، ولكن ما تغير حتى شيء. هذه انا شفتها بعض المواطنين ولا بعض صانعي المحتوى اللي شفتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هم عندهم تقريبا جمعتين وهم يحذروا اولاد رواد، الشباب تاع رواد كيف راهو. هذه مشكله كبيره لانه ما كانتش مطروحه في الشتاء لانه حد ما يمشي، ولكن توا ولات في علاقة مباشرة بالمصطفين، بصحة المصطفين. ناس تحب تمشي تبحر، ناس تحب تمشي معتها تقعد على البحر كل شيء، لكن هذا اليوم مش ممكن. أولا ما نعرفوش مدام طبقت مياه الصرف الصحي هذه للسلامة الصحي، أنه اليوم على الأقل. اثنين، خطورتها اليوم على المستفيد ما الناس ما تنجمش. ثلاثة هي المشكلة العويصة بالحق اللي هي لا إجابة من الوصلات اليوم على هذا الموضوع. حتى رغم النداءات مواطنين رغم المجالس المحلية وغيره ما ثم حتى نداء. هذا شنو يعني؟ المشكلة دي كانت مشكلة مفترض أنها تتفض في الشتاء مش توا وقت اليوم حلول عاجلة وغيرها وكذا، ولكن هذايا بالحق مشكلة اليوم الناس اللي ما عندهاش نظرة مستقبلية للأشياء كما هذه. المسؤولين اليوم شنو يعمل يعني اشتا كامل ولا غيره؟ وذا هو في في في جهة رواد هذيك عنده المشكلة هذه واللي هي كل عام تطيح له واللي هي كل عام في برشة شطوط. علاش انت اليوم ما استبقتش الأزمة هذه إذا كان ثم حل ولا ما ثمش حل أصلا؟ جاوب الناس، جاوب المواطنين، من حق من حقهم اليوم انهم تحصلوا على إجابة، انهم يعملوا استفسار. راهو الاستهتار بالطريقة هذه وحتى حد ما جاوبهم وحتى حد معناتها وكأنه فرضين عليهم الأمر الواقع، أنا نصبوا في المياه الصرف الصحي في بجنبكم في البحر الرواد وما ثم حتى من غير معالجة من غير حتى شيء. هذا راهو مشكلة كبيرة وحالة احتقان يكون تخلق اكثر، لانه احنا التونسي معناتها في الصيف شنو هذا المهرب الوحيد واللي يمشي بحر
2: البحر، ولهنا خاصه شاطئ رواد هو قريب لعديد الاحياء الشعبيه اللي ممكن ما عندهمش امكانيات باش يتنقلوا لولايات اخرى باش يمشيوا يعني يصيفوا ولا يمشيوا يتحركوا. دونك هو الملاذ على الاقل
4: هو الملاذ، حتى هو يبقى هو يسكن امطار على شاطئ رواد باش يمشي لتبرقه ولا باش يمشي يمشي مره في الصيف، ولكن هو بجنبه الشط هذه مش تاع انه باش يتنقل ولا يمشي لبلاصه اخرى. فهذا بصراحه اليوم غريبه، معناتها انه اليوم حتى حد ما جاوبهم، وغريب انه الناس كيفاش معناتها بعض المسؤولين اللي هم دمهم بارد في الحكايه هذه، معناتها غريبه والله.
2: للأسف هذا هو اللي صاير. البحر متاع رواد والزهرة حمام عديد الشواطئ اللي عندهم الإشكال هذية متاع المياه سكب المياه متاع الصرف الصحي نحو البحر اللي خليت العبيد تهرب من البلايس هذيك، والعبيد ما عادش تنجم تقعد على الشط وقت اللي تجي تحكي مع واحد من حمام لنف ولا حتى من رواد ولا من أي بلاصة، وتبدأ يحكي لك على البحر كيفاش كان قبل وكيفاش كان الجو غديك وكيفاش أصبح اليوم. فمهم جدا أنه يكون فما تحرك عاجل من أجل إيجاد حل للإشكال هذا. أمولة نعملوا ترتيحة مع الموسيقى، مازلونا خمسة أخبار أخرين نكملوهم بعد شوية على ديوان فام صوتكم. ويكند عكيف.
5: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: 7:44 دقيقة، رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. نسلموا على كل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان أفايم مريومة، تقولكم نهاركم زين ورضاية الوالدين وبالكم مرتاحين. نسلموا عليك برشا يا أمولة كمال، نهارك أسعد الأيام. سلومة أيضا، سلوى تسولي، نهارك فلو. ياسمين جاد الياس مرحبا معنا. أيضا شكون من اللي متواجدين؟ صديقنا بن سالم، نهارك فلو. ياسمين، ياسين مزهود، فدوى ما نعرفش موجوده والا ليك في العاده فدوى هي من الاوائل اللي تكون موجوده معانا، وفاء ابو بكر، كلكم ربي يعطيكم الوقت الطيب وكل الشكر لكم على تفاعلكم الجميل معانا في مختلف الفقرات متاعنا في ويكاند على الكيف. باش نواصلوا معاكم الاخبار في لاكتو في اسبوع.
4: لاكتو في اسبوع،
3: الأخبار متعلق بالملك العمومي البحري. ويقول جدة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وذكرت بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. بينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عن تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 مايو 2014، والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. أوضحت أنه الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصص للعموم، هذه في علاقة بالاستغلال متاع شاطئ. ينص أيضا الفصل هذا على أنه استعمال الملك العمومي البحري يكون حر ومتساوي ومجاني، يقتصر على الاستعمال الجاري وفق للعادة والعرف مع مراعاة مقتضيات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. في نفس السياق شدت الوكالة على أنه كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض المرتكب لتتبعات قانونية. وينص الفصل 28 من القانون ذاته على أنه عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوم وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي.
5: وانا نتفرج في التصوير راه في لبنغالو حاطينه في وسط البحر، دونك هذايا هل انه ملك عمومي بحري والا ملك مستغل؟ هذا سؤال. حاجه اخرى وهذا نلاحظوها احنا كي نمشيو رانا للبحر، راك تجي تحط باراسول قدام لي باراسول اللي عاملين لهم، يجيك ويقول لك لا البلاصه هذيك ما تقعدش فيها. يعني المصطفين ما عادش عندهم الحق كي تمشي كمواطن عادي ما عندكش فلوس باش تدفع للي باراسول الموجودين والناس اللي مستغلين الملك البحري، ما تنجمش انك تعوم. وناس يكريو لك زاد الكري لهنا، نجيو للكريم تاع لي باراسول اللي هو بحاجه مشطه ومشطه جدا، انك تكري باسوام هذيا للعائلات. راهو العائلات ما عادش لاقيه وين تبحر، والعائلات البسيطه اللي العائلات اللي راه فيها تجي في الترا واللي ساكادو وقفه وغيره، ما هوش جاي باش يكري باراسول، راه جاي باش يقعد ويستاف هو وصغيراته ويعوم ويتفرهد. الناس هذيا ما عادش لاقيه بلايص. حاجه اخرى، الناس اللي تحل اللي نشوفوا البراكات، البراكه نتاع الماكله وغيرها وغيرها، راه هذاك زاده ولا مشكل كبير برشا. تلقى مثلا تروتوار اللي موجود في عوض انه يبدا هو الداخل يبدا مخرج لك الكراسي لبرا، ويبدا معناها مستغل التروتوار كامل اللي انت ما تنجمش تمشي عليه، ويبدا حاط معناها الماتريال نتاعو الغادي. حاجة أخرى مزعجة برشة في الشط وفي البحر هي أصوات البافلوات يا إيمان. راك ما عادش تنجم تمشي للبحر باش تلقى الهدوء، راك تسمع في أصوات اللي أنت نورمال ما تسمعهاش، راو حاجات اللي أنت جاي تتفرهد جاي ترتاح. تلقى ناس تستغل في بافلوات بأصوات عالية وموزيكا من أنواع شتى وما إلى ذلك، راو هنا المراقبة راي ضرورية. صحيح القوانين موجودة، صحيح التشريعات موجودة، لكن المراقبة شكون يقوم بها؟ هل أنه تقوم بها البلدية؟ هل أنه تقوم بها وزارة البيئة؟ وإلا يا أخي نظموا رواحكم مع بعضكم وقوموا بالمراقبة، مراقبة مشتركة الناس الكل مع بعضها. خلي على الأقل المواطن التونسي يتفرهد على الأقل في الصيف، على الأقل في الصيف، لأنه هذيك الوقت الوحيد اللي نجم يهز صغيرات وما فماش قراية عطلة وينجم يتفرهد في البحورات في تونس.
3: يعني نحكيه على قوانين من بداية الألفية أمان، والممارسات هذوما تقريبا قاعدة التجاوزات تزيد أكثر. عام بعد عام ومن بلاصة لبلاصة، كيف نحكيه فما أحكام بالسجن وفما خطايا مالية من 50 لـ100 ألف دينار، وللناس لليوم باقية قاعدة تتجاوز. المواطن العادي للأسف اليوم يلقى روحه يا يدخل في المنظومة هذه مسيكن ملي يخرج وهو يبدأ يدفع في الفلوس
5: بالضبط،
3: من الباركينج للباراسول
5: اللي يلقاها اللي
3: داير
5: بيه. ما تحكيش عليه ذاك الباركينج يا إيمان، حاجة يعني من وراء الخيال
3: للأسف.
5: يعني تجي تحط كرهبتك بعيدة تلقى شكون بالعصا متاعه ويستنى فيك ويقول لك خلصني، وهو ما هوش في الملك متاعه، ملك بحري، ملك موجود للناس الكل، ما هوش باركينج معناها متاع بلدية وتلقى ناس والكرنية متاعك وتاخو. ليه لو شيء مؤسف راه
3: أرحموا
5: من في الأرض
3: أرحموا بعضكم وأرحمونا معاكم، راهو الدنيا ما هيش ناقصة، معناها ناس اللي تكمل تزيد تستغل بالطريقة هذه. التونسي فركس على البلاصة الوحيدة اللي بتاتر النجم يمشي يتفرهد فيها بأخف وأقل الأسعار، يهز مكلته من الدار، يهز صغيراته كل يوم يمشي يعمل هكا التبحيرة باش يتنفس، ولكن يلقى روحه من اللي يتوكل على ربي للي يوصل وهو قاعد يدفع. اليوم مهم جدا الرقابة، شكون مسؤول على الرقابة هذه؟ شكون اللي باش يجي يطبق الأحكام على الناس المخالفة؟ غادي الإشكال ناس بتاتر ما عادش تخاف، ناس اللي بتاتر ما عادش يفيد الردع بالطريقة هذه. ولو أنه رينا أمال في سنوات سابقة أنه فما بلايس اللي يقع الهدم متاعها، فما بلايس اللي بتاتر خطاوها، ولكن قاعدة على قد ما يكون فما رد، على قد ما يكون فما تجاوزات، فمثالش على الأقل نحاولوا أنه تكون المسألة هذه منظمة، وإحنا نحكيه على المواضيع دائرة ونحكيه زيادة على تأثيرات حتى على البيئة وعلى على الشطوط متاعنا اللي قاعدة تعيش زيادة في حالة في عديد الأوساخ اللي نجم يجي نهار وما نلقاوش بين نعوم وأمير بلادنا، بلاد الشطوط المزيانة بالممارسات من نوع هذية تنجم تخلي لنا نهار من نهارات نحلو عينينا يقول لك البحر مسكر كما كنا نحكيو فيها واحنا صغار. سعيد خلينا نحكيو على البنوك توا برا من بلاصه لبلاصه في الاخبار نتاعنا. مقال على المفكرة القانونية، تقرير بلوتو للمفكرة القانونية أعد محمد رامي عبد المولى، يقول أن المنظومة البنكية في تونس قاعدة تعيش مرحلة تحولات متسارعة ممكن تعيد رسم علاقتها بالدولة وبالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. بين النقاش المتجدد حول موقع البنك المركزي، عودة مشروع البنك البريدي إلى الواجهة، تسارع متطلبات التحول الرقمي، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تتجاوز الإصلاحات التقنية إلى إعادة تعريف دور المؤسسات المالية نفسها. يأكد صاحب التقرير أنه الجدل السياسي والاقتصادي في تونس أعاد طرح سؤال استقلالية البنك المركزي، خاصة بعد المواقف المتكررة اللي اعتبرت أنه المؤسسة هذه يجب أن تعمل في انسجام مع سياسات الدولة الاقتصادية، وممكن تعزز التوجه بعد التعديلات القانونية اللي سمحت لل البنك المركزي بالمساهمة في تمويل الخزينة العامة في خطوة اعتبرها البعض تحول على الفلسفة اللي قام عليها القانون الأساسي لسنة 2016. في المقابل يقعد النقاش مفتوح بين اللي يشوف أنه استقلالية البنك المركزي ضمانة للاستقرار المالي، وبين اللي يعتبرها خيار يحد من قدرة الدولة على التدخل. في التقرير يقول أنه التحدي الأكبر قدام البنوك التونسية لا يكون تنظيمي أو أو سياسي بقدر ما يكون رقمي مع توسع الخدمات المالية والإلكترونية وظهور منافسين جدد من شركات التكنولوجيا العالمية المالية. يقول عبد المولى تصبح الحاجة ملحة لتطوير الأنظمة المعلوماتية وتعزيز الأمن السبراني وتأهيل الموارد البشرية. سعيد
6: إيمان, هو هذا إشكالية كبيرة في الحقيقة, لأنه يعني هو المشكلة متشعبة شوي, لأنه مشكل اقتصادي. استقلالية البنك المركزي هذه لا جدل فيها أن تكون, لأنه في أي دولة في العالم إيمان البنك المركزي عندما يكون مستقلا في قراراته, لأنه هو حتى يتمكن أنه وش يعمل, يحط السياسات العامة للدولة المالية للدولة. وضعية البنك المركزي عندما تكون وضعية جيدة فإن الوضع الاقتصادي للدولة سيكون جيد, والبنك المركزي هو اللي يحدد الخيارات والمسارات الكبرى الاقتصادية للدولة, مش للحكومة, للدولة. وبالتالي عند استقلالية معناتها عندما تلجأ مثل الاقتراض, الجدل اللي صار انه ما بين 2016 وبين القانون الجديد اللي ولا يعني بعد 25 جويلي, هو انه اليوم اصبح الاقتراض اسهل من البنك المركزي. لكن الاشكالية انه الاقتراض هل انه فقط من اجل نجاة هذه الحكومة, لأن ما كانتش أنها تكون هي تخلق موارد. تجأة للخزينة العامة اللي هي البنك المركزي باش تجيب, وهذا ينجم يشكل ضغط على البنك المركزي لأنه أحيانا يعمل في قروض هو مش عامل حسابها, ينجم يكون المخزون غير كافي, ينجم يكون مخزون موجه لأشياء استراتيجية أخرى مش ممكن أنها مثلا تتخلى عليها, وبالتالي لهنا يمشي ربما حتى لي قروض, يمشي لي حتى وهو المتداول انه ثم يمشي في اتجاه يعني طبع الاوراق الماليه هذه. وبالتالي فانه عدم الاستقلاليه يصبح خاضع للحكومه. طبعا هو مهمته انه ما يخليش الدوله تسقط, الدوله يسقط, ولكن مش مهمته انه ما يخليش الحكومه تسقط او وزاره الماليه تسقط. هذه وزير الماليه مهمته والحكومه مهمتها انها تجيب موارد. انه تتغير معاد السياسات العامه للبنوك, هذا ايضا مهمه البنك المركزي, هو اللي يحدد هذه السياسات العامه. احنا الحكومه ما اقترضش فقط البنك المركزي, حتى البنوك الخاصه وقروض بشروط مجحفة معناتها, واضطرت هذه البنوك انها تعطي القروض هذه. ثم معناتها القوانين المزروبة هذه متاع لجات تخص كل ما هو مالي, اللي هي القانون الشيكات وجدل اللي عملوا عودة الكمبيالة كيف هذه حبست برشا مجالات في الاقتصاد, ويحس فيها المواطن اللي يشري كل يوم واللي يقضي كل يوم. اثنين, مهم انه معناتها فكرة هذه البريد, معناتها البنك البريدي,
3: البنك البريدي
6: هذه مهمة, لأنه ثم ناس برشا ناس اليوم تمشي للبريد معناتها, لأنه تعتبر أنه ثم الناس راهي تليعت من القصصات, تليعت مش فاهمة القصصات هذه كوين. وبالتالي فإنه على الأقل المؤسسة العمومية ما زالت عندها شوية ثقة عند المواطن اللي هي راهي رحيمة في المجال هذية, وهذاك علاش الناس تطالب أن اليوم يكون بنك بريدي, على خاطر أنه معناتها تكون عندهم ضمانة أكثر, معناتها رغم أنه ما يعطيش ربما يولي يعطي قروض, ولكن قصصات أقل, يعني برشا حاجات تنجم يكون لأنه هذيك يتبع الدولة, ولكن التنافسية باش تبقى, لأنه يعني حتى البنوك الخاصة وقت تشوف اليوم ثم بنك تبع للبريد وأنه باش يطرح حاجات منافسة, أيضا هو باش يعمل حاجات منافسة ربما امتيازات, ولكن ديما القطاع الخاص حتوه في السنوات الأخيرة تضرر برشا, والمفروض أنه خاصة في المسألة هذه الدولة ما تخممش بين قطاع خاص وبين قطاع عام, تحاول أنها تدعم الجميع, لأنه انهيار لقدر الله المالية باش تهز القطاع الخاص والعام.
3: كان هذا آخر أخبارنا في لاكتو في أسبوع. عندكم موعد مع الأخبار توتسويت مع زميلتنا مريم قديرة, ونرجع نوصل بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف على ديوان فهم صوتكم.
7: ويكاند على الكيف, قيم الإسلام, أحوال الدنيا والدين, وسنة خير المرسلين, برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي, كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
0: بوبليسيتي.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير. شركة النقل بتونس تعلن عن الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت لأشغال صيانة وتهيئة فنية شملت أيضا تجديد الطلاء، وذلك في إطار برنامجها الدوري للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جودة خدمة النقل العمومي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية، ويأتي ذلك على إثر الحادث الذي جد أمس والمتمثل في انقلاب الشاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عامل فلاحيات ونتج عنه وفاة عاملتين وإصابة أخريات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بعدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومي بعد اتهامات وجهت إليها تتعلق بمساعدة مترشحة على الغش في البكالوريا، كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخال المترشحة، وذلك على خلفية ما اعتبر ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. وتعود أطوار القضية أثر تفطن الأستاذ المعني أثناء إشرافها على أحد مراكز امتحان البكالوريا بمعتمدية أم العرايس لمحاولة غش من قبل إحدى المترشحات، حيث قام بإبلاغ رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في مثل هذه الحالات. إلى شأن دولي، الأمم المتحدة تؤكد تواصل انتشار فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مرجحة ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال خلال الأيام القادمة. ورئيس وحدة علم الأوبئة والتحليلات للاستجابة في منظمة الصحة العالمية يفيد بأنه يتم رصد حالات إصابة جديدة يوميا في مناطق جديدة، وهو ما يعكس حجم التفشي الهائل للفيروس الذي يفوق بكثير ما يتم رصده. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يفيد بأن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، معتبرا أن تغييرات واردة وفق ما صرح به خلال مقابلة مع تلفزيون الرسمي الإيراني. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس صافي عامة إلى قليل السحب والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. ديوان فام،
4: ديوان اف ام،
3: صوتكم
4: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date.
2: ديوان فام فلاش سبور.
5: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا التونسي لكرة القدم أجرى اليوم الفجر الحصة التدريبية قبل الأخيرة استعدادا لمواجهة السويد في أولى جولات دور مجموعات المونديال. مباراة تلعب فجر الاثنين 15 جوان تحديدا 3 متاع الصباح. حصة اليوم الفجر من المفروض يكون المدرب صبري لموش يتخذ فيها قراره بخصوص الرسم التكتيكي اللي باش يلعب به. هل منتخبنا باش يلعب بخطة 3-5-2 أو سيحافظ على الرسم التكتيكي اللي يلعب به في المقابلة الودية؟ على كل أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا ناخذوها من مراسلنا في كأس العالم أو إلى كأس العالم، حاتم جزبار. حاتم صباح النور.
6: صباح النور دلندا، عندك أنت مساء النور أيضا عنا احنا بس على نهاية توقيت دلندا في ولاية المونتوري مضي ساعة 5 دقائق متعالي. تحية ليك. احنا دلندا توا قبل ما نحكي شويه على الندوه الصحفيه وعلى التصريحات وعلى الحصص التدريبيه، خلينا نحكي بالطابع التونسي. الايامات الاولى كيجينا لهنا الاول والثانيه تقريبا ما حسيناش بالمونديال التونسي على المونديال، لكن الليله بلندا الحقيقه كانت كما نقولوا بلغتنا احنا الشنعه التونسيه في ماكرو بلازا من اشهر المناطق اللي موجوده في ولايه مونتيلي. ما نحكيلكش على الاجواء بلندا لاني بعد شويه بنسرق ان شاء الله فيديوهات لك العاده على صفحتنا.
5: ديجا بداو يهبطوا لي فيديو، ديجا بداو يهبطوا لي فيديو امبيونس حلوه برشا الحقيقه. حاتم يعطيك الصحه على الخدمه هذه، صحيح قاعدين نشوف الفيديو على السبور باي دي ان اف ام، امبيونس كبيره برشا بين الجماهير التونسيه والجماهير المكسيكيه.
6: الجماهير التونسية والجماهير المكسيكية تحت أغاني وأزيش أولي أولي تونس تونس ما بين المكسيك، وأيضا الجماهير المكسيكية اللي كانت موجودة في ماكرو بلازا بكثرة.

0: بالذات وتحدثنا مع عدد من اللاعبين منهم المدافع منتصر السالبي مثل منتصر السالبي شنوقاش.
1: حاضرين ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كاس العالم نعرفوا اللي كل واحد يحلم شال كاس العالم نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو ولا صار اللي صار ما كناش في المستوى خاصه الماتش الثاني اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون اللي لا ماجوريتي دو جوور عندهم ريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسور غاف ولا حاجه دونك جورت الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتوا داخلين الكومبيتيشن دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز الحمد لله تاو عنا 4-5 jours لهنا في مونتيري اقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش تدخلوا زاد في الماتش اي فوالا دون 2 jours on a un match important ضد منتخب السويدي لو بروميير ماتش في لا كومبيتيشن نعرفوا اللي هو الماتش ديما مهم كونوا جاهزين 100% اي سان ريغري ان شاء الله pour le match de dimanche اي جو مولي لي جوم ديجا ان شاء الله باش نشرفوكم سي بلوس امبورطون نعرفوا اللي فوالا ماتش بلجيكا لو سكور جو بونس برشا كانوا ديسو نجمو نفهموا ماما كيما قلت لك سي لا كومبيتيشن احنا اون ا تو في سي بريباراسيون باش نكونوا حاضرين لجوغ جي ماتش سويد هذاك هو الاوبجيكتيف
2: دونك كان هذا منتصر الطالبي مدافع المنتخب التونسي لكرة القدم حاتم تحس لي يحكي بثقة كبيرة منتصر الطالبي
0: وهذا هو المطلوب دلمده بالفعل لأنه عمل تصريحات ديجا شاهدتوها منتصر الطالبي وأيضا شفنا حتى ريان النوم اللي عذبنا الحقيقة في أول أباريسيون أوفيسيال لي بالنسبة مع المنتخب ولاعب جون وجديد على المنتخب يحكي برشا ثقة ويحب يعوض إلى حد الآن ربما مازال في الأذهان شوية الهزيمة نتاع بلجيكا لكن قلنا له ما احنا ننساو الأولاد الصفحة هذيا نبداو صفحة جديدة اللي هي الأوفيسيال والرسميات قبل مواجهة منتخب السويد شفنا أيضا محمد أمين بن حميدة اللي تحدث أيضا برشا ثقة وبرشا ثقة في في في عينيد اللاعبية وإن شاء الله تكون الثقة هذيا تكون على أرضية الميدان وإن شاء الله الأولاد يقدموا مردود اللي منتظر منهم إن شاء الله يكون أوكي نواجه منتخب السويد ولكن قادرين إن شاء الله بإذن الله نخرج بنتيجة إيجابية. فيما بالنسبة للبرنامج اليوم ده عندك كما قلنا ندوة صحفية للناخب الوطني صبري الموشي اللي باش يعين فيها ويتحدث فيها المقابلة ونعرفوا ملامح التشكيلة من خلال حصة التدريبات الأخيرة الحصة التدريبات الأخيرة والتشكيلة ده لمدة بدأت تبان الحقيقة لما نحكيه على مهيب الشامخ لحراسة المرمى على الجهة اليوم نيان فاليري على الجهة اليسرى علي العابدي ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع نحكي على منتصر الطالبي هذا معروف وعمر رفيق قدامهم دي بيفو نحكي عليه الصغيري راني خديرة معاهم حنا بلعب حنا بعض المجبري في الهجوم الياس العاشوري وفي راس شوط هذه ب 98% بما في انتظار التأكد في الخطوات الأخيرة وقرار الناخب الوطني الدرامي.
2: شكرا لك حاتم جزبار مبعوثنا إلى كأس العالم إلى مونديال أمريكا المكسيك كندا كنت معنا في المباشرة. الجمعة التونسية لكرة القدم نشرت بلاغ إلى جماهير المنتخب في مونتيال بمناسبة مباراة تونس والسويد تعلم من خلاله أنه أبواب الملعب باش تتحل الخامسة نتاع العشية لذا يستحسن حضور مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. تنصح زادة بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء الرأس لأنه يمكن برشا تصب الأمطار. حذرت الجامعة من استعمال شماريخ أو أي نوع من الألعاب النارية داخل الملعب أو خارجه إدخال قوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. الجامعة نبهت أيضا من أنه الجماهير باش تخضع لعملية تفتيش دقيقة عند مدخل الملعب وأي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي فضلا على العقوبات الرياضية والمالية اللي باش اليوم تتسلط على الجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة دعت كافة المشجعين التونسيين للالتزام بهذه التعليمات واحترام القوانين المحلية المساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي بما يعكس الصورة الحضرية والمشرفة للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه. واصل مع مونديال امريكا نتائج مقابلات البارح في المجموعه الثانيه كندا البلد المنظم تتعادل قدام البوسنه والهرسك هدف مقابل هدف. في المجموعه الرابعه الولايات المتحده الامريكيه البلد المنظم فازت على الباراغواي 4 أهداف مقابل هدف. بالنسبه للبرنامج اليوم زوج منتخبات عربيه تلعب 8 متاع الليل قطر تواجه سويسرا وال11 متاع الليل مرسو كبير برشا المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب المغربي. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تمكنت أمس من تسديد مستحقات لاعبيها السابقين علي جمل والمقدرة لعبها السابق علي جمل المقدرة ب 190 ألف دينار وصلاح الغدامسي المقدرة ب 45 ألف دينار. بالتالي عدد الملفات اللي تم تسويتها إلى حد الآن أربعة نذكر بهم هما ألفونس أوميجا أحمد البريري علي جمل صلاح الدين الغدامسي ولجنة تشرف

0: في إغلاق الملف الخامس تسديد مستحقات فهمي بالرمضان المقدرة ب 92,000 دينار. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا dunfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
3: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار، باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: ويكند على كيف
2: 28 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا في ويكند على كيف. حابت نقول لكم بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا حاتم جزبار آخر المنتخب آخر أخبار المنتخب الوطني اللي يجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السويد التشكيلة المحتملة وكل التفاصيل والأجواء الكل ينقلها لنا بعد شوية. أيضا باش يكون عنا موضوع متعلق بالانتفاع ببرنامج دعم التمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والشروط امتاحة. باش يكون حاضر معنا بالهاتف محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة. وأيضا أمولة كيف العادة موضوع سجل عليه شنية عنا لليوم.
3: سجل عليه اليوم مش نحكيه فلوس باش نحكيه تحويل المواطنين خارج حدود الوطن قداش التوانسة البرة يدخلوا فلوس لتونس. وفي كلام مال اليوم باش نمشيو لبلاصه مزيانه برشا هي بحيره البيبان.
2: بحيره البيبان برشا بلايص محليم قاعده نكتشف فيهم معاك يا اموله. وهاوكا لي بون بلون الكل باش تلقاو مع اموله على بكري. وكل الناس اللي كون جيتها في جويليا اوت عندكم بلايص محليهم باش تمشيو لهم وتكتشفوهم في الزيارات نتاعكم. باش نكمل لكم بقيه الفقرات اللي عندنا مع ارتفاع درجات الحراره اتفاقيات ممضات مع وزاره الفلاحه لبعض مشاريع للماء الصالح للشراب في عدد من الولايات التونسية. كامل التفاصيل مع أمال مفتاحي المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري هذية في ساعتنا الأخيرة باش تكون حاضرة معنا بالهاتف. وأيضا باش يكون حاضر عزيز في الأرقام متاعه غازي بالقايد أيضا في ماركت بليس. هذا الكل باش نحكيه فيه بعد شوية على ديوان فيم. احنا فاصل ونرجع في فقرة سجل عليها.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

0: بوبليسيتي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ثمانية 31 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نمشيو تود سويت لسجل عليه مع أمال عدواني.
1: سجل عليه.
3: الصيف قرب، وكيف نحكيو على الصيف بطبيعة باش نحكيو على مواطنينا بالخارج وعودة مواطنينا بالخارج، وكيف نحكيو على مواطنينا بالخارج باش نحكيو على موضوع مهم برشا، هو قداش يدخلوا مواطنينا بالخارج فلوس للخزينة التونسية، وخاصة اللي كل عام قاعدة تزيد الفلوس هذه. ساعة قبل كل شيء قداش عدد المواطنين التونسى الموجودين في الخارج؟ يقدر العدد بمليون وثمانمائة ألف مواطن تونسي موجودين خارج حدود الوطن، وفما اللي يقول لك ربما أكثر العدد هذه. يمثلوا اليوم المواطنين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تقدر تحويلاتهم المالية المباشرة بحوالي 3 مليارات و300 مليون دولار سنويا، هذا فضل على مساهمتهم غير المباشرة من خلال الاستثمار والاستهلاك ودعم القطاع السياحي خلال فترة العودة، وخاصة في فصل الصيف. التوانسة اللي في الخارج ولاو يشكلوا محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وذلك بفضل تطور التركيبة المهنية للجالية التونسية بالخارج، اللي ولا فيها مهندسين ولا فيها أطباء ولا فيها رجال أعمال ولا فيها مستثمرين، وما عادش مقتصرة على اليد العاملة البسيطة اللي الدخل متاعها محدود. السنة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود شهر ماي وصلت إلى 1.3 مليار دولار، بارتفاع يقدر ب 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. لكن السؤال المطروح هوني، هل أنه المواطنين بالخارج، وهل أنه عنا اقتصاد يستفيد من التونسيين المقيم بالخارج؟ عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة فرنسا 2 عمر البرهومي يحدثنا في المجال هذايا.
4: وحتى التحويلات هذه راهي مبادرات فرديه من التونسيين بالخارج، لانهم هم ملزوزين باش يمولوا عائلاتهم والا باش يبنوا ديارهم والا باش يمولوا مشاريعهم. انا حسب تقديري لا توجد سياسه ولا توجد استراتيجيه في ميدان التونسيين بالخارج، وخاصه الاستفاده منهم في الاقتصاد. موجوده صحيح على كي تشوفي المؤسسات وكل شيء، برشا مؤسسات تعنى بالتونسيين بالخارج، وهو ملف يسيل لعاب جميع الوزارات. شوفي انت اي وزاره ثم عندها هيكل بزارة. كل واحد من زاويه النظر بتاعه. اللي يشوف باللي ملف التونسيين بالخارج هو ملف اجتماعي يصير هيكل اجتماعي، اللي يشوف له كون ملف اقتصادي يصير هيكل اقتصادي. وجميع مره وما خممناش كون هذه الكل نجمعوهم في هيكل واحد. والهيكل هذا ينجم يعمل استراتيجي، وينجم يحكي مع الدوله على الاستراتيجية التونسيين بالخارج. هو احداث مؤسسه دستوريه ان انستيتيوشن اللي تتكلم باسم التونس بالخارج، واللي تكون عندها دور استشاري ودور تحكي مع الوزاره تشوف يعني، وتكون قاعده بيانات للتونس بالخارج هذوما، وخاصه المخاطب وحيد للتونس بالخارج. لانه اليوم انا ما نعرفش شكون يتكلم باسم التونس بالخارج. احنا زوج ثلاثه نواب في مجلس النواب، لكن مداولاتنا هي في الجلسه العامه فقط. ما ثمش يعني مخاطب ولا انسان باش تحكي معاه لتحديد استراتيجيه ولا رؤيه ولا تبادل الاراء في الموضوع هذا. وحبينا نقول لك راهن اليوم السياسه بتاع الدوله في التعامل مع رعايها بالخارج هو يحددها موظف في تونس. اللي اذا كان لزم عمره ما سافر، ما يعرفش نمط العيش بتاع المواطن التونسي بالخارج كيفاش، ما يعرفش فين بلادي يعيش. التونسي بالخارج ما همش اوموجين، هما غير متجانسين. يجي يعني موظف هو اللي يحدد سياسه الدوله مع التونسي بالخارج بدون استشارتهم.
3: تصريح هذايا في إكسبريس أفام، ويظهر لهنا وجلي وواضح أنه ما فماش استراتيجية وطنية للاستفادة أو لأنه يدخلوا التوانسة الموجودين بالخارج في الدائرة الاقتصادية بطريقة تكون منظمة أكثر ومهيكلة أكثر. حاجة أخرى ربما تلفت الانتباه، في مجلس نواب الشعب حسب رأيك قديش عنا يا إيمان من هما 1.3 مليون و800 ألف قداش يمثلهم النايب في مجلس نواب الشعب؟
2: قداش مايل
3: متخيل؟ ثلاثة نواب. هذا شنو يقول لنا عمر البرهومي عن دائرة فرنسا 2؟
4: خاصة تصير تمثيلية فعلية، لأنه اليوم حابين نقول لك رهنة أي مواطن في تونس ممثل بنائب محلي ونائب برلماني. التونسيين بالخارج الكل بالطبيعة ما عندهمش دوائر محلية، ممثلين بصفر نائب محلي، وتونسي العالم الكل ممثلين بثلاثة نواب اللي هم التونس بالخارج. هذوم يمثلوا تقريبا إذا كنت نشوفوا الأحصائيات الرسمية 1,800,000، لكن أنا حسب تقديري هم مر ونص، هم أكثر من 2.5 مليون التونس بالخارج. هذوم ممثلين بثلاثة أشخاص، يعني ما بين 18 و20% من الشعب التونسي ممثل بثلاثة نواب. وبالصدفة 18% الفئة هذه هي اللي تمثل أول مورد رزق، أول مورد عملة صعبة للبلاد، وأول محرك نمو للبلاد، غير ممثلين. إذا المجلس هذا هو احنا حابين نشوفه نعملوا فيه تمثيلية لأي تونسي مهما كان في العالم، وتحييد ملف التونسيين بالخارج على السياسة المحلية، ما يصير في البلاد يهم خيان اللي يعيشوا في تونس. المجلس هذا باش يكون تقني وهمزة توصل ما بين بلد الإقامة وتونس، وكل تشريع يتعلق بالتونسيين بالخارج يتم استشارة هذا المجلس.
3: على ما يبدو فما نية لإنشاء مجلس، المجلس هذا يكون همزة وصل ما بين التونسيين بالخارج وما بين تونس وما بين الوزارات المختصة في تونس، من بين ما نقعد ديما مع الحاجات اللي جاية من برا ومع الديوانة ومع الحاجات اللي نجم ندخلهم لتونس. موضوع أثار اهتمام برشا متابعين على وسائل الاتصال الاجتماعي بالنسبة للمرايات اللي هي فيها كاميرا. هل أنه مسموح بها في تونس وإلا لا؟ العميد بالديوان الياس بالخير على الإذاعة الوطنية يوضح لنا المجال هذا.
5: نظرات ذكية هي نظرات فيها كاميرا، دونك لهنا نجم يستغلها في عدة مواقع، دونك لهنا هي من الأشياء اللي تخضع لتراخيص معينة، دونك لهنا يتم الحجز تاعها لإسناد الترخيص.
3: دونك برشا توانسة فما اللي معاه وفما اللي ضد، واللي ضد ريتهم أكثر بصراحة، لأنه يقول لك احنا توا نورمال مو الدران ونورمال مو المرايات الذكية هذية تبدأ موجودة ونمكنوا الشباب باش يخدم باش يقدموا، واللي ضد بطبيعة يقول لك هذية ربما معطيات شخصية متاع العباد، من نجموش أي واحد يلبس مرايات ويقدم المعطيات الشخصية وينجم يصور ناس في وقت اللي هي ما تبداش حاضرة أنها تتصور. هذا اليوم شنو عنا في سجل عليه لليوم يا إيمان؟
2: يعطيك صحة أمال، ونحييو برشا كل التوينس وكل جليتنا التونسية اللي بالخارج. اليوم ما عادش نحكيو على تحويلات لدعم العائلات فقط، نحكيو اليوم على تحويلات أصبحت خلينا نقوله شريان اقتصادي ثابت،
3: وظهر لي
2: تقارب عائدات السياحة،
3: قبل
2: عائدات السياحة، فهذا مهم جدا الموضوع هذايا. ولكن في المقابل تعرف أمال المفارقة العجيبة، أنه قد ما تزيد التحويلات متاع توينسة بالخارج معناها نفهموا أنه نسبة توينسة بالخارج قاعدة تمشي وتزيد، دونك قاعدين صحيح أن ندخلوا في عملة صعبة، ولكن في المقابل قاعدين نفقدوا في عديد الكفاءات متاعنا، وهذه المفارقة الأليمة اللي قاعدة تعيش فيها البلاد التونسية. وكانت هذه سجل عليه لليوم.
1: سجل عليه،
2: احنا نمشي فاصل صغير ونرجع بعد شوية في الانفيتي دو جور.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف، كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال
1: ويكند على كيف.
2: 48 دقيقة رجعنا لكم من جديد. نمشي ومباشرة لانفيتي دو جور.
3: لانفيتي دو جور.
2: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية اللي تم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه البرنامج هذايا يهدف لتيسير نفاذ الباعثين لمصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة الأنشطة متاعها. الأكثر تفاصيل على الموضوع هذية. حاضر معنا سي محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة. صباح الخيرات سي محسن، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
4: صباح النور مدام إيمان، صباح النور مستمعي ديوان اف ام.
2: سي محسن، لو كان تعطينا أبرز الأهداف متاع البرنامج هذية لدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية.
4: كما تفضلت سيادتك وقدمت من الأول، دونك الخط التمويل هذا هو خط ينضاف للخطوط اللي تم ممارسة اعتمادات على صندوق الوطني للتشغيل واللي تم تنفيذها بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. الخط هذا يحاول ييسر نفاذ الباعثين لمصادر التمويل. انت تعرفي من بين أهم مشاكل يعترضها الباعث هو مصادر التمويل. دونك البرنامج هذا عن طريق القروض اللي يمكنها للباعثين سواء لإحداث مشاريع جديدة أو لتوسيعة مشاريع قائمة الذات، فيه فروض تفاضلية تمكن صاحب القرض ولا صاحب المشروع من ظروف ملائمة تمكنه من يعني مواصلة النشاط يعني وتوسعته ويعني
2: وتطوير المشروع نتاعه او البروجي نتاعه.
4: الخطوط الاخرين عندهم ميزات، الخط هذا عنده ميزه، يعني كل خط عنده ميزه وعنده هدف دونك سبيسيفيك، ان اوبجيكتيف سبيسيفيك. دونك الهدف من البرنامج هذا هو البعد الجهوي والتنموي. عنده بعد جهوي وتنموي وين تعطي الأولوية لصاحب أفكار المشاريع والباعثين في المناطق اللي أقل تنمية للنهوض بالمناطق هذه وتثبيت الشباب في المناطق هذه، خاطر في المناطق اللي ناقصة تنمية عادة تكون فرص التشغيل قليلة. دونك عن طريق المبادرة الخاصة وإحداث المشاريع نفتح آفاق جديدة للشباب في المناطق اللي فيها تنمية ناقصة شوية.
2: وسي محسن لهنا خلينا نحكي شوية على شروط الانتفاع بالبرنامج هذية، لشكون موجه بالضبط، التفاصيل هذية، وكبش الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا يشوفوا هالكريتير موجودين عندهم ولا لا.
4: بالنسبة للشروط المستوفة أكيد يلزم تكون عندك الكفاءة باش تسير مشروعك، هذا شيء طبيعي. يلزم تكون مسجل في مكاتب التشغيل. دونك التسجيل في مكاتب التشغيل هو شرط للقدرة على التسجيل في المنصة، يعني إذا كان ماكش مسجل في مكتب التشغيل ما تنجمش تسجل في المنصة، ما عندكش لاكسي. الشرط الثاني السن، دونك من 20 ل 65 سنة. الشرط الثالث يكون ما عندوش إشكاليات مع مؤسسة تمويلية، يعني ما يكونش في السنترال دي ريسك في البنك سنترال.
2: واضح. تفضل يا سيما.
4: دونك عملية تنفيذ البرنامج دو. دونك عنا التسجيل يتم انطلق من البارح ويوفى حتى آخر الشهر نهار 30 جوان. بعد يتم دراسة الملفات على صعيد الجهوي، ثم لجان جهوية مشاركة الأطراف المدخلة، البنك التونسي للتضامن، وزارة التنمية يترأسها المدير الجهوي. اللجان هذه تدرس الملفات هذيك، ثم نظام تنقيد ومعايير انتقاء نقسموها لزوج محاور. ثم المحور الأول هو البعد الاجتماعي اللي حكيت عليه والبعد التنموي. ثم المحور الثاني هو الجدوى الاقتصادية للمشروع. هذه يتم دراستها على الصعيد الجهوي. اللي جانا ذوما كما قلت بشي يسندوا أعداد يعني عدد من النقاط حسب المعايير اللي حطيناها ويبعثوا للجنة وطنية هي تقوم بعملية الانتقاء النهائي والقروض للمنتفعين.
2: لهنا فما قطاعات اقتصادية معينة تحظى بأولوية الدعم ضمن البرنامج هذية وإلا كل الأفكار معناها مفتوحة؟
4: سؤال ممتاز. سؤال لا لا لا سؤال كما قلت في البعد التنموي عطينا يعني أنا فافوريزي دونك فضلنا قطاعات من عن طريق إسناد عدة من النقاط. الفلاحة حطيناها في المرتبة الأولى، الصناعات التقليدية وصناعات في المرتبة الثانية، والخدمات في المرتبة الثالثة. خاطر حسب الإحصائيات اللي عنا أغلب القروض اللي تسند في إطار المبادرات الخاصة هي ماشية للخدمات للسيرفيس. دونك الفلاحة والصناعات التقليدية والصناعة عندهم نوعا ما إن ديفيكولتي داكسي أو فينانسمون. دونك البرنامج هذا جاء باش يحاول يعني اون ايفيت سات كونترينت
2: يعطي الأفضلية للمجالات هذية وللناس اللي عندهم أفكار في المجال نتاع الفلاحة والصناعات التقليدية. خلينا نحكي توا على حجم الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج هذية وقديش المنتفع نجم ياخذ فلوس.
4: إذا كان تاو نحكو على الاعتمادات يلزمنا اون في دونسومبل اوسي. دونك عندنا راهو برنامج آخر اللي هو كاب امبلوا واللي توصل فيه تمويل 200 ألف دينار وتم رصد 90 مليون أورو يعني ما يقارب 300 مليون دينار تونسي لتمويل المشاريع. بالنسبة للمشروع الخصوصي هذا ولا خط التمويل الخصوصي هذا اللي هو دعم المؤسسات في المناطق الأقل تنمية، كتجربة أولى رصدنا 15 مليون دينار وحسب الاستيماسيون كنا فات دونك بال 15 مليون دينار نجم نولو ما يقارب 1000 مشروع كتجربة أولى. وأكيد عنا برشا خطوط بديناهم بتجربة وكملنا فيهم 4 سنين. ناخذ مثال الخط تمويل فئات الضعيفة، انطلق في 2023 كتجربة ب 10 مليون دينار وصلنا للسنة الرابعة ويعني انا دوبلي لي فون، بدينا ب 10 مليون دينار في التجربة الأولى وبعد ولت 20 مليون دينار 20 مليون دينار 20 مليون دينار وإمكانية كبيرة في قانون مالية 27 باش نرفعوا مرة أخرى في البرنامج هذا خاطر إقبال كبير. دونك نعاود نرجع لبرنامجنا هذا هو كتجربة أولية نجربه وإذا كان ثم الإقبال وثم لي زوبورتينيتي اون ماتير دوبورتينيتي متأكدين ثم دي زوبورتينيتي يعني
2: وي
4: فوالا. دونك نتصور إن شاء الله عام جاي دونك اون فوا بروغرامي ان بروغرام سيميلار ونحصلوا فيه إن شاء الله. أما بالنسبة لسنا 15 مليون دينار.
2: كل شكر ليك سي محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة على المعطيات اللي اعطيتنا اليوم في لانفيتي دو جور. احنا نمشي وفاصل ونرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
3: ببليسيتي
1: مكالمة الرخلة
5: لا لا لا لا لا لا
1: ستريمي الرحمة
5: لا لا لا لا لا لا لا
1: كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار
5: تا تا تا تا
6: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
7: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: أريدو طور عالمك.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز تاسع راديو نفام. عسلامة. رئاسة الحكومة تعلن أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة يوم واحد، وهي يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الجاري أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبت الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد دعوى إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. والوكالة تؤكد أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيق لأحكام الفصل المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وزارة التشغيل وتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تسهيل نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف القطاعات الاقتصادية أو لتوسيعة أنشطتها، وذلك عبر تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ميسرة ونسبة فائدة تفاضلية. إلى شأن دولي، استشهد شخص مع استمرار الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان بتزامن مع انذار الجيش بإخلاء 20 بلدة وقرية لبنانية. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل الاثنين المقبل، وذلك بعد رفع المجرة الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق. وجاء هذا الإعلان بعد موافقة الحكومة المجرية الجديدة على إسقاط اعتراض رئيس وزرائها السابق المعروف بمواقفه المقربة من روسيا والذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
1: ويكاند عالكيف.
3: 9:15، مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم مشوارنا في ويكاند عالكيف. نسلموا على كل المتابعين يتابعوا فينا من تونس أو خارج تونس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الفيسبوك أو الشين يوتيوب، ونمشيه مباشرة في وقته.
1: في وقته
3: مش نحكيه على حادث اللي وجعنا برشا واللي فكرنا بعديد المشاهد اللي مستحيل ننساوهم كتوانسة. نحكيه على حادث المرور في منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد، ملف العاملات في القطاع الفلاحي اللي رجع من جديد واللي قاعدين يتعرضوا له من معاناة، وين أسفر الحادث على وفاة زوز عاملات وإصابة 13 أخريات، وتتجدد الأسئلة حول أسباب استمرار المأساة هذية وحول مدى نجاح الحلول اللي وقع الإعلان عليها لحد الآن. إن شاء الله ربي يرحم العاملات اللي توفاه، وإن شاء الله ربي يصبر العائلات امتاعهم. نحكي لكم على بعض الإحصائيات المدولة تقريبا من 2015 حتى 2025، تشير الإحصائيات لوقوع أكثر من 88 حادث لعاملات فلاحيات خلفت عشرات الوفيات مئات الإصابات. هذا وفق تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية واللي تنشر في ماي 2025، ما يخلي حادث المزونة الأخير امتداد للظاهرة المتواصلة هذه. الأكثر تفاصيل حاضر معنا بالهاتف سامي الحناشي، اللي هو أستاذ محاضر بمهام مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. خلينا نحكي أكثر على الموضوع هذه. صباح الخيرات أستاذ سامي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
4: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ديوان افام.
3: سامي، انت من اكثر الناس اللي خدم على الموضوع هذايا نتاع العاملات الفلاحيات، حبيت في الاطار هذايا كيفاش تقيم واقع الحوادث نتاع النقل في قطاع الفلاحي خاصه في علاقه بالعاملات؟
4: شكرا على هذا التدخل وهذا السؤال. طيب والله هي المساله تو هي متكرره كما انت ذكرت في المداخله نتاعك، اللي بريس كراو في قاعدين كل عام معنا في الكلية وتختلف حسب الأحصائيات. الظاهرة هذه مالوروزمون معناها جينا هكا صدفة نسخن شوية مع بعضنا ومن بعد تطفى. ثم حلول، الحلول عندها برشا إشكاليات ما تخليهاش معناها تدفع. الراو معناها نعطيك حتى لمحة، معناها نزيد ندعم الإحصائيات نتاعك. معناها حالة التنقل هو قطاع غير مهيكل، معناها غير منظم، فهمتني ولا؟ يرتكز على النقل في نعرف احنا دبور هالنساء الفلاحيات هم رم يمثلوا 55% من اليد العاملة في ميدان الفلاح، فهمتني ولا؟ وبالالاف راهم كل يوم يمشيوا الى المناطق الفلاحيه، معناها اللي هما بفضلهم هما احنا معناها توقع معناها لاشيمينمون تاع المواد هذه الفلاحيه من قبر وغلال، ولكن جوست بريزون ما ريناش حلول فعلا. راهو ظروف اللي تنقلوا فيها حسب ما متروا انتم وبعثتكم بالمصوره من 20 الى 30 مراه في شاحنه. احنا تفتقر الوسائل المؤمنة غير مغطاة بدون مقاعد، سائق في بعض الأحيان بدون رخصة، بعض الأحيان ما تمش حتى الابسونس دو كونترول تكنيك، التكنيك بتاع معناها العربة هل صالحة للاستعمال أم لا، تأمين في بعض أحيات صلوحية نتاعه معناها منتهية. هذا كلها مع عوامل المراعاة نتاعه، ولو أنه اللي رأى زاد الشدة ولا الفرات في الكنترول يمثل في بعض الأحيان توتر اجتماعي، خطر نعرفوا أحنا الشيرة معناها بصفة عامة معناها إذا كان مش تزود من تقول معناها يلزم التدخل الحازم دوس كلا تقول الجزر بتاعت الجزر بدأ يوقف حركة الإنتاج واللي معناها توقع على موبيليزاسيون تاع اللي بيكون هذوما اللي قاعدين ينقلون في العمال العمال بيدهم كم كونسيكونس ما عادش باش ينجموا يتنقلوا للمزارع باش يخدموا كيف كيف باش توقع لنا معناها موت في الماندوفر بالنسبه للفلاحة وبهذا معناها توقع معناها توتر اجتماعي.
3: وسيسامي باش نتفاعل معاك يعني تقريبا كل الاسباب اللي قاعد تحكي عليهم كنا حكينا عليهم وكما قلت انت وين تصير حادثه معناها الناس الكل تولي تحكي والناس الكل تولي تحكي على حقوق العاملات الفلاحيات ولكن تقعد تتكرر الحوادث هذه تقول لي اليوم ما فماش البدائل او ما فماش الحلول على ارض الواقع ولكن حكينا على قوانين وتشريعات في اوقات سابقه هل انه فما ضعف في التطبيق متاحها أو أنها لا ترتقي من أجل أنها تحمي العاملات هذوما وما نعودوش نسمعوا حوادث مشابهة وأنه العاملة الفلاحية اليوم تنجم تخدم بكرامة وفي كنف الأمن اللي نورمال ما حق من الحقوق متاحها في بلادها.
4: والله أنا كسيستم غير مختص في الأمور القانونية ولكن مع علمي اللي ثم نصوص والنصوص هذه غير مفاعلة معناها ثم تجاهل النصوص هذه ثم في بعض الأحيان وهذا أمر معناها وريته في دراستي أن خاصة على مستوى التغطية الاجتماعية تصعب جدا تغطية الاجتماعية هذه الفئة لماذا؟ لأن هذا العمل عمل موسمي فهمتني ولا وبالتالي معناها ما بتعرف على مستوى التغطية الاجتماعية اشترطوا عدد أيام العمل فهمتني لا حتى يتسنى لهذه الفئة باش تكون عندها معناها تغطية
3: اجتماعية
4: معناها هنا راو العمل الموسمي والانتوستي بتربعي غير كافية باش تدخل هذه في المنظومة انت التغطية الاجتماعية وبالتالي هذه المرأة معناها تفتقر كل الظروف فهمت ولا تكون معناها عندها تغطية اجتماعية وثم حوايج أخرى زادة معناها حتى ولو أنها في بعض الأحيان معناها يمكن تغطية اجتماعية بقاو هذه الفئة تتمتع بعض مرافق أخرى كما مثل برنامج الكارني لابد يقولوا هو تبدأ عندها معناها منحة وكل منحة هذه ما تنجمش معناها إذا كان تمشي في مستوى التغطية الاجتماعية تولي تتسحب منها معناها فهمت دونك الإشكال هنا ثم شوية إشكال معناها بصيرتي مانيش قانون ولا مانيش رجل قانون ولكن نعطيك بعض العوائق اللي تخلي المرأة ما يتطبقش هالنصوص هذه.
3: أستاذ سامي كيفاش ينجم يأثر العمل الهش بالظروف والمعطيات اللي حكيت لنا عليهم على قدرة العاملات للمطالبة بالحقوق امتاحهم؟
4: والله نقول لك بالنسبة للعمل هذا بالنسبة لأحنا الدراسة وريت اللي هذه المرأة خاصة العمر نتاعها متقدم معنا في السن خرجت مؤخرا تعمل وقت الناس بدأوا بشي يخرجوا عروسات هي دخلت سوق العمل معناها ثم ظروف زدتها لخطر يا أما القارين نتاعها يفتقر معناها دخل ضعيف يخليه معناها اللي ما ينجمش معناها يأمن العيش الكريم تلقى هالمرأة هذه معناها وإحنا عملنا دراسة ورينا بالرغم هالمشاكل هذه المرأة تواصل في هذا العمل وتاخو المخاطر اللي معناها مستعدة هي ووريت أنا في دراستي معناها خلينا كيفية النقل الأجر الضعيف المستوى الثقافي نوعية وسائل النقل وكينا هذا من كل ما يأثروش على قرار مواصلة العمل
3: ما عندهاش خيارات أخرى وبدائل
4: أخرى للأسف ما فماش بديل للأسف تلقاها مضطرة باش تعمل باش تربح القوت نتاعها هذا معناها سيتي روبوزيكسيون مش حتى ربح معناها تجديد لطاقة
3: الإنتاج
4: باش نجم
3: نتواصل
4: الحياة
3: نتاعها. أستاذ سامي وانت معناها ولد الميدان كيفاش اليوم النجم نعزو على الأقل آليات المراقبة وتطبيق العقوبات على المخالفين؟
4: سؤال جيد جدا. أنا نرى قبل من عزو نشوفوا شنية المشاكل اللي تعيق هالتطبيق التوصيات هذه, شنو من الأشياء اللي تخلينا ما ننجحوش في
3: في في التطبيق
4: في, في التطبيق. احنا اول حاجه سيدتي الكريمه اللي هذا القطاع هو قطاع غير مهيكل, وبالتالي حتى ولو عنا كانت تلاحظ ثم عزوف من الشباب, الشباب ما يحبش يخدم يقول لك انا هذا ينقص من حضوري, هكا في بعض الجوابات حتى بالنسبه للفتيات تقول لك هذا يقلل من من من فرص الزواج ليا, معناها مليون معناها ما نخدمش. انت باش تجي دعم مثلا تقول انا نحب ندعم هالفئه هذه باش تولي تخدم, كيف تدعم قطاع غير مهيكل؟ هذا زاد اشكال معناها فهمتني, الوقت هو يمثل 70% من الدراسه اللي عملناها هو قطاع غير مهيكل النقل والعاملات. ثم زاد كيف كيف في بعض الأحيان وقعوا تجارب, فما تجارب باهية معناها في الجنوب الشرقي مثلا ثم حافلات مهيكلة تهز مع سورتون, ثم مؤسسات معناها مهيكلة عندها ضمان اجتماعي عندها حافلات معناها أمور مريقة, نحكوا عن الأمور مش مريقة
3: اللي مش منظمة. أي
4: معناها عندنا في بعض التجارب فكرنا في إرساء حافلات نقل, فهمتني ولا؟ ولكن إذا كان حافلات النقل هذه معناها تعملها دون اللجوء الى الواقع الاجتماعي الموجود غادي, فهمت؟ تجي انت مثلا تعمل حمله دخولي باش نعمل توا حمله
3: حافله كيران
4: اسلاحه ان المراه ما تدخلش الحافلات هذه, ما تدخلهاش. لماذا؟ لان هذه الحافلات هو السائق اللي هو عنده الكاميون اللي مكسر, هو يلعب دور كبير جدا اللي هو مشغل زاده, هو عنده حلقه, هو وسيط. وسيط معناها انه هي تلقى روحها مضطره باش تخدم وتاخذ نقل السائق هذاك اللي هو مهدد وفيه يسموها في بعض الاحيان يسميوهم ما نقولش شاحنات الموت,
3: شاحنات الموت
4: يسموهم شاحنات الموت. ما فهمتني ولا تقول لك ناخذ هالريسك هذا خاطر السيد هذاك يضمن لي العمل,
3: هو اللي يدبر لي عنده شكون نخدم
4: يعني باش ناخذ الحافله, ما عادش الحافله باش توصلني المكان معناها من A الى B, ما هيش هي باش تلقى لي
3: الخدمه.
4: هنا تدخل معناها كيفيه مثلا, هل هما توقع ديما عاده ديما توقع شيطنه السائق, معناها يقول لك هذايا معناها سائق معناها معناها غير معناها سائق معناها عشوائي, سيدري عشوائي ولكن عنده دور كبير برشا, هو اللي الكولكتور تاع الريجون يعرف الريجون كامله, والعمل الموسمي الفلاح هو بعيد كل البعد على التشغيل, يقول انت معناها هذه الميسره تاعته خاصه تو ظهري حادث وقع في المزونه راهي فما تو سيزون تاع الطماطم طماطم ودلاع, يقولوا سيزون هذه انت باش تجيب الخدم هاو رابح التغطيه الاجتماعيه ورابح لونجاجمون, وبعد في بعض الاحيان هو يعطيه بيدو باش يخلص
3: الخدمه.
4: دونك كيف تقول لي انت انا نجي نعمل بديل ونعمل حافله في الاولاد ومريقله امورها, يلزم وقت حتى باش تعمل حافله يلزم التشريك هالسائق هذا تلقاه صفه اللي باش هو
3: ينجم
4: ما بين معناها علمت هذا الجد
3: يعني هي منظومه كامله استاذ سامي, ماهيش مربوطه بالنقل فقط ولكن مربوطه بالمواطن نتاع الشغل, مربوطه بعقليه ايضا, مربوطه يعني عديد واقع اجتماعي اللي ممكن المتفرج من من من بعيد ينجم يقعد ينظر, ينجم يقعد يحكي, ينجم يحكي على اليات, ولكن على ارض الواقع فما حياه اخرى ما تنجم تعرفها وما تنجم تعيشها وما تنجم تاخو القرارات. كان المرأة هذية فعل الدولة إنها تدخل للمفاصل هذية, ومهم جدا إنه نلقاو الحلول من جذورها. المسألة مش متعلقة بنقل فقط, وانت أستاذ سامي وغيرك من الميدانيين اللي بالحق مرافقين النساء هذوما ويعرفوا حياتهم كيفاش تكون, بعيد على المنابر الإعلامية ولا بعيد على التنظير اللي احنا ساعات نبدأ نحكيه فيه, ولكن على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة فما حاجات أخرى اللي ممكن تغيب علينا, واللي حكيت على بعضها انت أستاذ سامي, وممكن فما حاجات ما أفضع ما نعرفوش عليهم, ولكن مهم جدا اليوم انه المسألة ما هيش مربوطة بنقل فقط أو قوانين أو ردع, ولكن
4: إنه يعطيك يسمح في أي سياسة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار, والحلول اللوجستية وحدها غير كافية, غير كافي.
3: يعني يزمك تلقى الحل من جوانبه الكل. إن شاء الله ربي يرحم العاملات اللي توفاه، وإن شاء الله يا ربي تسارع الدولة من أجل أنها تلقى الحلول الجذرية للمشاكل هذية،
4: خاصة الجهات الفعلة المحلية، خاصة الدولة بعيدة معناها بلديات ومعتمديات هم القراب،
3: هم يعطيك صح
4: للستركتور
3: المجالس المحلية اليوم هذا دورهم، هذوما المشاكل اللي اليوم محتاج المواطن التونسي أنه يلقى لهم حل. لقمة العيش اليوم ما تنجمش تلعب بها، ناس اليوم مستعدة أنها تواجه الموت من أجل أنها توكل صغارها وتوكل وتعيل العائلات متاحة. كل شكر ليك سي سامي الحنيش الأستاذ محاضر بمهام مدير المعهد الوطني للشغل، كل شكر ليك على التدخل معنا في وقته.
1: في وقته
3: احنا توا عنا فاصل اشهاري، نرجع بعد شويه نواصلوا بقيه مشوارنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
2: بوبليسيتي.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحه نجيبوا الفرحه.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
8: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. انتما تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: 9:33 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكل المتابعين، الأنظار الكل موجهة لمونديال 2026. ساعات، خليني نقول مش نقول أيامات، تفصلنا على موعد المباراة متاع منتخبنا الوطني. كل التحذيرات وآخر الأخبار تدسويت في توب فري مع زميلنا حاتم جزبار.
1: توب فري.
2: صباح الخيرات حاتم، مرحبا بك معنا، إن شاء الله تكون بخير. طمنا على أحوالك في البداية.
3: صباح النور إيمان، ركزي بنجمة تقول أنت تقول صباح الخير.
2: نقولك
3: أنا صباح الخير، خاطر ساعة تاني نجمة نقولك مازال مساء النور.
2: مساء
3: النور نجمة نحكيو على صباح الخير، باين مصعتي نص على الصباح تولي أنا.
2: ملا جو عندك يا حاتم، ظهر لي ليلك ولا نهار ونهارك ولا ليل معنا أحلى.
3: بالضبط، هو مع الديكالاج، تعرف مع الديكالاج، دونك القيه الاولى ايمان الحقيقه نهار الاول هي الحقيقه شوي صعوبات وغيره باش تفرز الوقت، لانه تعرف علاش، خاطر خرجت من تونس نهار جيت المكسيك لقيتها نهار، خرجت من تونس نهار 10 جوان جيت المكسيك لقيتها 10 جوان، ما زلنا معناها ما عرفتش انه هو مشكله على مستوى التوقيت، لكن تتجاوز الموضوع هذاك في ظرف 20 ساعه. على كل شان نهارك مبروك ايمان، انت والولاد الكل شنهاركم مبروك، كل السيد المستمعين صاف عليكم. كما قلت انت، بدينا نعيش اجواء المونديال قبل ساعات، برافو على الكلمه ساعات، مباراه تونس والسويد. نعرف كيما ما تحبش برشا كوره، لكن باش نحكي لا
2: معك انت، نولي نحب الكوره ونركز في تفاصيل الكرة وخاصة مع منتخبنا الوطني حاتم. أما قبل المنتخب، وأنا بطبيعتي تعرفني نحب نبربش على الأجواء والكواليس والدنيا، واللي قاعدة نقرأ في التعليقات أنه برشا ناس تقول لك هذه أسوأ نسخة من كأس العالم، كأس عالم مسيس، الأجواء مش منظمة، الأجواء مش كيف العادة. أعطيني الجو العام متاع المونديال 2026، كيف شريته أنت كحاتم جزبار؟
4: خليه روح إيمان، من أسوش يقول لك غادي
3: أسوأ لك علاش، لانه شوف المكسيك كي نعملوا المقارنه بين المكسيك الولايات المتحده الامريكيه كندا، هما ثلاثه بلدان تنظم الكوب دي موند. الولايات المتحده الامريكيه ما عندهاش تقاليد كبيره، نحكي ديما في كره القدم، عندهم كره القدم الامريكيه. كندا كيف تقريبا في السنوات الاخرى بدات عندهم اهتمام بثقافه كره القدم، ولكن المكسيك بلاد تعيش كوره، بلاد تتنفس كوره، بلاد تعشق كوره. في الامريكا اللاتين راهو فما المكسيك والباراغواي والارجنتين والاورغواي، معناها نحكيو على امريكا اللاتين، نحكيو على امريكا الجنوبيه، فرمي البلدان هذوما راهي المكسيك تعيش كوره. معناها احنا ديجا ما نحبش نقول حالينا على 78 انه مازلنا مش موجودين وقتها، ولكن كي حالينا عينينا حتى
2: هذه المنتخبات اللي شفنا بكوره معاها
3: صحيح كبارات، نحكيون على مونديال الارجنتين، نحكيون على تميم، على العقربي، على ريح محمد العقربي، على غميض، على ذاك الجيل 78 اللي ربح المكسيك اول فريق عربي وافريقي يربح في المونديال 3-1، ربحنا المكسيك. دونك لهنا المكسيك، علاش قلت لك جينا لهنا الحقيقه في ديت مونتيري مره الاولى ايمان، استغربت بيرسونالمون في مكسيكو سيتي عملنا الاسكال، من بعد جينا لهنا ما فماش حاجات توحي انه فما المونديال الحقيقه، لكن من غدوه فما المباراه الافتتاحيه، بون احنا في مونتيري معنا ما نعرف فماش اجواء كبيره، لكن في مكسيكو سيتي عندنا ديجا الفيديوهات كانت امبيونس كبيره. مونتيري لهنا عشناش الأجواء، لكن شنو بعد المقابلة، بعد انتصار المنتخب المكسيكي في المقابلة الأولى على جنوب أفريقيا، بدينا نشوفه في الشارع بتاع الكوب دي مونت، أجواء الكوب دي مونت، بدينا نشوفه في الشارع المكسيكي، ناس تغني، ناس فرحانة بفوزهم بالماول بتاع منتخبات المكسيكي. بعد شكون يجي؟ أكيد يجي الجمهور التونسي اللي وقعنا شوية توقعنا أنه التونسي بشي غيب على المونديال، نحكي دي مع الجمهور الليلة معناها نحكي لك في أربع ساعات ما حكيت النصف الليل لهنا في معناها في مونتيري 7 PM عندكم التومة، بدأت أجواء التونسية، الشنعة التونسية على قاعدة، واللي يحب يتفرج يدخل على سبور باي ديوان FM ويتفرج شنو عملوا توانسة الليلة في ماكرو بلازا. ماكرو بلازا اللي هذه من أشهر الأماكن هنا في مونتيري في المكسيك، هي وسان بيدرو ومعنى البلايس اللي فيها الببليك. ماكرو بلازا ليلة التوانسة، التوانسة خلاو المكسيكيين يغنيو أولي أولي تونس تونس
2: تونس يعني تونس. نتخيل نتخيل في جونا يا حاتم،
3: أولي أولي تونس تونس، بتأسمع طنبور حاضر والجو حاضر وتونسية تونسية معاك ربي والنبي، وأولي أولي تونس تونس، وبوعلم بابا جلول موجودة في ماكرو بلازا، والجمهور الحقيقة جاءوا هما أغلبية متاحهم اللي يعيشوا في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف كيف حتى في القارة الأوروبية، فما شكون جاي من باريس، شكون جاي من مدريد، شكون جاي من منشن، معنا الناس اللي توا براتيكمون دخلوا في الكونجي تاع الصيف وبداوا يحبوا يجيو في كومبيتيسيون ما تتراتاش الحقيقة، مش ديما تلعب في المكسيك مع جو كيما قلنا الكولتور تاع الكورة اللي عندهم هنا، الأمبيونس اللي موجودة الليلة هي شنو هي إيمان الغاية منها؟ انه نشوفوا التوانسه من اخر من كل اسقاع العالم قاعدين نجيو، وبلوس حاجه باش تشجع التوانسه اللي يزيدي شويه اللي يزيدي شويه يقول لك لا وسايب عليا وما عندي ما مهزني، دونك لا يتشجعوا باش يجيو
2: لانه
3: الحقيقه الاجواء راهي ممتازه ممتازه على الاخر، وان شاء الله مازال غدو باش يكون عندهم تجمع اخر نحكيو، معناها انت تحكي اليوم غدو ليله المقابله بالطبيعه باش يكون فما تجمع كبير عندهم الجمهور التونسي، وعندنا بكيتول الجمهور التونسي اللي موجود لهنا، وباش نحاولوا ديما نواكبوا الفيديوهات والاحداث والامبيونس اللي تكون عندكم لحظه بلحظه. هذا من ناحيه الامبيونس.
2: تحب
3: نحكي مع
2: تو نحكي كوره تو نحكي كوره حاتم
3: يلا نحكي
2: كوره على اخر حصه تدريبيه
3: سيريو تو
2: اي اكيد حاتم ونسيك تو
3: تو
2: نسمع وكها وبعد نحكيوا على الماكله
3: اي بالماكله بيت او نحكي لك بعد شويه خلينا نحكيوا على الماكله بعد نحكيوا على الكوره
2: بالكوره خليني كيفاش لقيت الماكله المكسيكيه اخر مره كان حاضر معنا ياسين قال لي ماكله من الاول ما تنجمش تقبلها يا ايمان سورتو ما فماش خبز ما فماش الفارين ما فماش هكا اللي مستنسين بها احنا قل لي انت ايش عملت
3: والله الحقيقه هي موضوع الخبز مشكله كبيره تعرف التونسي وعشقه هو الخبز
2: هذاك على
3: الخبز ما فماش الخبز ما فماش الخبز المكسيكي نتاعهم
2: كيما هما اللي بالمايس هذاك الكارتيلاي
3: صحيح هذاك هو دونك الماكله موجوده الحقيقه معناها موجوده الدواجن واللحوم موجوده معنا الاسماك وموجود كل شيء الحقيقه ماكلته بلينا فما التاكوس التاكوس المكسيكي الشهير وفما البرجر ايضا المكسيكي الشهير كلينا الحقيقه وجربنا شوي شوي تعرف عنده واحد مشاكل مع المعدة ما زمين بدلش
2: برشا
3: مش تبقى كمان جرافي في الميموار يقولك العام 2026 مشيت المكسيك وكليت تاكوس وكليت الماكلة بتاعها
2: وعشت ربح المنتخب موجودة. أهم حاجة وعشت معانا ربح المنتخب إن شاء الله نتعدي كورة
3: نتعدي كورة منتخبنا الوطني التونسي يكمل اليوم آخر حصة تدريبية قبلها باش تكون ندوة للصحفيين الناخب الوطني صبري الموشي وعلى أثرها باش نعرفه بالطبيعة بو ملامح حتى شكل الأساسية الحقيقة عنا ولكن ديما نتأكدوا 100% بون على مستوى نسبة المئوية متاع التشكيلة ما ديما نعاود نذكر بها وهي باش مخش يكون في حراسة المرمى على الجهة اليمنى يان فاليري على الجهة اليسرى علي العابدي ثلاثة في وسط الدفاع ادم عروس عمر الرقيق ومنتصر الطالبي قدامهم الياس الصخيري معاه راني خضيره معاهم حنا باع المجمن الياس العاشوري وفي راس شواتيري التشكيله الاقرب للمدرب صبري لموشي كنا ديجا البارح في نادي في لونتريمون في الباريال مقر التدريبات وكنا خزينا تصريحات مع منتصر طالبي ومع ايضا اللاعب محمد مين بن حميده وتحدثوا الاولاد حاسين بجسامه المسؤوليه تحس وكانه الهزيمه الاخرى نتاع بلجيكا ما زالت تلقي بظلالها وكان اللاعبيه نتاعنا ما نحبش نقول يطلبوا في السماح ولكن مازالوا متأثرين ويحبوا يتعديوا ويحبوا يطلبوا سماح ورا مش الشعب التونسي ويقعدوا انه باش تكون الكونفرونتاسيون تاع السويد باش تكون خير على مستوى المردود على مستوى معناها الروح على مستوى نحبوا نربحوا منتخب السويد منتخب السويد راهو صعب الميراث محترم جدا بقيمه تسويقيه تتجاوز 384 مليون يورو فيه نجوم كبار يلعبوا في عدد كبير من البطولات الاوروبيه ولكن تعبيتنا حتى احنا نعزم باذن الله ان شاء الله باش نقدموا مردود طيب امام منتخب السويد واللي ما لها تكون انتصار نحلوا به باب المونديال ان شاء الله اللي ترشح اول في مرة أولى في التاريخ إلى الدورة الثانية.
2: فما معنويات مرتفعة عند الفريق حاتم، كيفاش حسيت؟ ولا فما شوية خوف؟ كيفاش هكا قريت التصريحات؟
3: أكيد هو الخوف إيمان، الخوف ماهوش الخوف السلبي. الخوف المعنوي إنه لابد تحترم منتخب السويد، منتخب السويد من كبار القارة الأوروبية، وفما مش الخوف كما قلنا إنه لازم نعطيه وقدرونا نعرفوا كيفاش ندخلوا، نعرف كيفاش نلعبوا، كيفاش نسكروا، كيفاش نعملوا ترانزيسيون، كيفاش نهاجموا، لأنه مباراة اللي كمان هذوما راهم يلزمهم برشا تركيز وخطأ ممنوع فيه، لأنه تلعب كونتر لعبية كبار، تلعب كونتر لارسون، كونتر العياري ولد تونسي لكن سويدي، تلعب كونتر إيزاك مهاجم ليفربول، تلعب ضد منصر لعبية معناها عندهم فالور كبير لهنا في كرة القدم العالمية، في أيضا في أوروبا. لكن اللي شفناه كما قلت أنت موضوع المعنويات، اللي نأكدوا أنه معنويات مرتفعة للعبية كما قلنا حاسين بالمسؤولية الكبيرة. يقول لك اليوم منتخب السويد نربح كمان، نحاول نخطو خطوة الأمل اني باش نترشح لدور الثاني باعتبار نلعبوا كونتر اليابان وكونتر هولندا، منتخبات ايضا كبيره ومحترمه. وان شاء الله اكيد كما قلت اجواء بالنسبه ريتم اللي جينا ايمان لحد الان، ظروف الاقامه طيبه، ظروف التدريبات طيبه، الملاعبيه حاضرين، المكتب الجامعي الحقيقه وفر كل ظروف الراحه، الامور كلها على العال بالنسبه للملاعبيه. بقينا توا شنو نقولوا احنا بلوك التوانسه، الكوره في ساقين الملاعبيه
2: والقليب اللي حشتنا القليب التونسي هذاك هو اللي حشتنا.
3: ان شاء الله يا ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله يا ربي نكونوا مترشحين ايمان باش نهار الاثنين ان شاء الله 6 تاع الصباح
2: تبدا
3: معاك ونكونوا احنا منتصرين على المنتخب السويدي
2: ان شاء الله. يا رب يعطيك الصحة حاتم جزبار مبعوثنا لي للمونديال، كل الشكر ليك على التفاصيل اللي عطيتهم، على الخدمة المزيانة اللي قاعد تخدم فيها مع مختلف البرامج خاصة، مش سهل راهو يا مولا. ألو حاتم باش تدخل معايا، ألو حاتم من نوصي فيه قلت له من 6 متاع الصباح باش تبدا معايا، فتحياتنا ليه وبالتوفيق ليك، وان شاء الله تجيب لنا الربح ان شاء الله نهار الاثنين في برنامج اصبح الخير تونس. احنا نمشي فاصل مع الببليسيتي وبعد نرجع مع كلام أمل.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
5: ببليسيتي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكاند
2: عالكيف 9:45 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. خلينا من أجواء كأس العالم من المكسيك، خلينا نمشي ونشوفوا تركنا في تونس.
3: تركنا
2: لي بون بلان تاع أمولة في البلايس المزيانين في تونسنا العزيزة في كلام أمل.
1: كلام أمل
3: إيمان، اليوم زيارتنا باش تكون للجنوب التونسي لمنطقة مزيانة برشا برشا، يسميوها بحيرة، هذه سيدة البحيرات اللي هي مش البحيرات اللي موجودة في تونس برك، ولكن بحيرات الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. سيدة البحيرات هي بحيرة البيبان. وقت اللي نحكيه على بحيرة البيبان اللي موجودة في ولاية مدنين، برشا من المتابعين يقولوا اللي هي تابعة جرجيس، أهل جرجيس يقولوا تابعة جرجيس، وبنقردان يقولوا تابعة بنقردان. أما هاكا أنا باش نقولكم اللي هي واقعة ما بين زوز، ما بين نلقاها ما بين زوز مدن، تبعد 10 كيلومترات على بنقردان و20 كيلومتر على جرجيس. المساحة متاحة حوالي 27,000 هكتار، طولها 32 كيلومتر، عرضها الأقصى 10 كيلومترات، ومعدل العمق متاحة مش برشا، هو 4 أمتار فقط، وهي أكبر بحيرة في البحر الأبيض المتوسط. بحيرة البيبان تظهر لنا للوهلة الأولى اللي هي منفصلة على البحر، ولكن فما أبواب تربط أو أنفاق توصل ما بينها وما بين البحر. العرض نتاعها 800 متر، ولذلك سمت هي في شكل بيبان كانها أبواب، لذلك سمت على الاسم هذا بحيرة البيبان. نلقاو فيها كذلك أرخبيل من الجزر الصغيرة اللي يوصل العدد متاحة لثمانية جزر، وفما اللي فيها تم استغلاله سياحيا، وتعتبر محمية طبيعة لبرشة أنواع من الأسماك. والبحارة يقولوا اللي في وقت الميسرة متاع المصيد مثلا السبارس يقعد مدة الصيد متاعه مدة شهرين، والكمية اللي يصطادوها توصل لمية ترناتا، أما لوراتا فتوصل إلى 40 و50 ترناتا. وهني نجم نقول لكم حاجة بصراحة، اللي ما ذاقش وما كلاش الحوت متاع بحيرة البيبان وكأنه عمره ما كلا الحوت.
2: بنا أخرى
3: بيتم معنى الكلمة، معناها حاجة ياسر ممتازة. بحيرة البيبان أيضا هي طبيعة، هي محمية طبيعية لأنواع نادرة من السلاحف اللي نلقوها غادي، وتهجر لها برشة طيور كيف البشلون والنحام الوردي والكركي وطير الغاق والحمام والنوارس. باش نمتاز البحيرة هذه، أولا الماء متاعها شديد الملوحة، هذاك علاش الحوت كي تاخذوا منها ما غير ما تملحوا تشوي ديريكت
2: طول،
3: لا يعني حاجة ممتازة جدا.
2: قديش شرهتنا باش نمشيو يا أمولة
3: فما غادي وين تمشي وين تنجم تتفرهد،
2: محليها
3: حاجة أخرى زادة الكورينتي اللي فيها هو قوي برش. الكورينتي هو الأمواج متاع البحر، وطريقة الصيد فيها تستخدم منذ العهد الروماني، وهي تقنية صيد تقليدية وفريدة تسمى الصيد طريقة المصيد الثابتة أو المصيدة الثابتة، وهي أطول مصيدة من نوعها في العالم بطول 3.5 كيلومتر، وهي طريقة صديقة للبيئة وتتمثل في زرايب يحافظوا على الحوت وتتسمى الكماري. بحيرة البيبان تتميز بثراء الموروث البيئي والبعد التاريخي، ونلقاو فيها آثار رومانية قديمة وأضرحة للأولياء الصالحين. كيفاش نمشيو لبحيرة البيبان؟ والجزر اللي موجودة فيها. المشي تكون سهلة برشا من ميناء جديرية في رحلة بحرية تستغرق ما بين 5 دقائق و 15 دقيقة سولان المركب اللي انت باش تركب فيه. كانوا مركب تقليدي تقعد 15 دقيقة، كانوا مركب بالمحرك الكهربائي 5 دقائق تكون موجود الغادي. شنو هو نلقاو غادي؟ غادي فما إقامة سياحية ممتازة وممتازة جدا، تتميز بتصميم إيكولوجي متكامل. البيوت فيها تطل على ضفاف البحيرة ومبنية بطريقة تحافظ على البرودة في الصيف وعلى السخانة في الشتاء. وبحيرة البيبان هي نموذج واعد في مجال السياحة المستدامة، يعطيك تجربة فريدة من نوعها بعيدا عن صخب النزول والمدن. واللي يحب يمشي راه ماذا بيه ريزرفاسيون تكون بكري شوية على خاطر طاقة الاستيعاب من 100 تولي 100%.
2: دوك على بكري اللي على بكري يحب يمشي يتمتع بالبلاصة المزيانة هذه اللي من أجمل الأماكن في تونس، واللي ما مشيش زارها فرصة باش يمشي يكتشفها. اللي شايفها البلاصة هذه ولا مشيلها يكتب لنا في التعليقات متاعنا. وكانت هذه كلام أمل لليوم.
1: كلام أمل
2: أمولا باش تمشي بتخليني أمولا هادك هاو نكملوا الساعة الأخيرة لأولادي باش يكونوا حاضرين. نرى في نادية قاعدة تختارنا في موزيكا محلها، نعرفها نادية مع الجو هذي بجاه الله يحب اسمعني موزيكتنا تدسويتك الجو الهكا متاع الصيف والأجواء متاع العروسات العزارة تدسويت. احنا نرجع لكم بعد الأخبار تقدمها صديقتنا مريم قديرة. خليكم في الاستماع لديونا فهم صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Publicité.
1: عوجاك يا حومة تونس من نور أفريكا من ولد الدقباجيل طنطو أمريكا قرنكم تاريخ من كبسة لامينكار ما تقارنش لهريسة يا بس

0: أريد طور عالمك.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز العشرة، ديوان فام، مع السلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة تعتزم سد كامل الحاجات في الموارد البشرية من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم. والوزير يفيد بأن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معنا. لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وأكد النواب خلال الجلسة حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. سفارة تونس في اليابان تنظم تظاهرة خاصة موجهة للأطفال اليابانيين، وذلك بالتعاون مع دار النشر اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال في إطار برنامج الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان. وتم بالمناسبة الإعلان عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وسيتم توزيع هذا الكتاب على مختلف المكتبات اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال، فضلا عن عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية باليابان. إلى شأن الدولية، الإمارات تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران، بما في ذلك المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. ختم والموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: ديوان فام،
2: ديوان فام،
4: صوتكم
2: بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. مونديال إكسبرس،
3: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بنتاج مقابلة أمس واليوم الفجر، كندا البلد المنظم تتعادل قدام البوسنة والهرسك هدف مقابل هدف. في مجموعة الرابعة الولايات المتحدة فازت على الباراغواي 4-1. بالنسبة للبرنامج اليوم، زوز منتخبات عربية في مواجهات قوية، 8 متاع الليل قطر تواجه سويسرا وال11 متاع الليل البرازيل تواجه المغرب. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا رفضوا منح رئيس الاتحاد الفلسطيني كرة القدم تأشيرتي الدخول من أجل مواكبة المونديال بدعوة من الفيفا. السلطات السنغالية أكدت في تصريحات الوكالة فرانس بريس أنه لن يسافر أي وفد رسمي من المشجعين إلى أمريكا لتشجيع أسود تيرينغا بعد فشل جميع المتقدمين في الحصول على تأشيرات الدخول. نفس الشيء بالنسبة لجماهير منتخب الكوت ديفوار، كل مشجعي منتخب الأفيال والبلغ عددهم نحو 500 مشجع فشلوا في الحصول على التأشيرات، وبالتالي باش يتحرموا من فرصة مؤازرة منتخبهم في أول مشاركة ليه في المونديال منذ سنوات. وكالة أخبار عالمية أكدت أنه تم العثور على جثة داخل سيارة متوقفة أمام ملعب تدريبات المنتخب الإيراني في تيخوانا شمال غرب المكسيك، وعلى بعد دقيقة واحدة أكهو بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه. السلطات المكسيكية سارت لتطويق الأماكن وفتح تحقيق عاجل. وفد المنتخب الإنجليزي تعرض لعملية سرقة
5: كل المعدات الرياضية أثناء نقلها إلى مقر المعسكر الجديد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن السرقة وقعت خلال انتقال بعثة الأسود الثلاثة من معسكرها السابق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مركز سويب سوكر في ولاية ميزوري. من جهة أخرى صحيفة ذا ميرور نقلت عن مصادر وصفتها بالغير مؤكدة وقوع سرقة أحذية عدد من نجوم المنتخب الإنجليزي أبرزهم هاري كين ووجود بيلينغهام. ثنائي المنتخب الإسباني لامين يامال ونيكو ويليامز سجلوا عودتهم للتدريبات الجماعية في مع زملائهم بعد غيابهم بسبب الإصابة. نجم المنتخب الإسباني يامال عبر على رغبته في لعب المقابلة الأولى، لكن المدرب دي لافونتي يشوف أنه المخاطرة به غير مباراة. الأولوية ليست المباراة الرأس الأخضر بل وصول اللاعب لذروة عطائه في الأدوار الحاسمة. بتبيع هذه خبرهم المنتخب الإسباني. ممكن نعمل رابي بالتشكيل المحتمل للمنتخب التونسي في مباراة قدام السويد. مهيب الشامخ، علي العابدي، يان فاليري، منتصر الطلبي، عمر قيق، ادم عروس، راني خضيرة، الياس الصخيري، حنا بع المجبري، الياس العاشوري، وفراس الشواط. المنتخب يجري فجر لحد الحصة الرابعة النموذجية قبل المواجهة اللي دور فجر الاثنين في مونتيري. ومن المحتمل اكثر من 1000 مشجع باش يكونوا في مؤازرة نسور كارتاج امام السويد. أكثر تفاصيل على أخبار المونديال تلقوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت
6: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2
2: بوبليسيتي
3: وعزة وفتح.

0: أريد طور عالمك.
1: ديوان فام
0: تبع الموسيقى.

0: العشرة وستاش دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, ساعتنا الأخيرة من ويكند على الكيف. هذه موزيكتنا على ديوان FM. التحق بينا في استوديو صديقنا عزيز قطاطة. صباح الخيرات عزيز.
1: صباح النور إيمان, صباح الخير, صباح الفل الناس اللي تسمع فينا الكل كل عادة. آخر جمعة أنت كل عادة تكمل
0: نكمل على طول. حل الفريجيدير تلقائي بس كوي
1: حلو ياسر. كاو هو سبوزيرا والسبت والأحد باش نرتاحوا فيه باش نبداو جمعة جديدة بيه. دونك نتخيل أغلبية الناس يكونوا قاعدين يرتاحوا بالقديم باش يبداو جمعتهم الجاية بالقديم, مش كيما حالتنا احنا.
0: انتوا ترتاحوا جمعة جاية ولا ما ترتاحوش؟ تخدم على طول
1: سبعة
0: على سبعة كهو سيبا عزيز ان شاء الله ربي معاك. شعلنا بعد شوية في الأرقام
1: ما دام دخلنا في أجواء كأس العالم. هات خلينا نحكيوا على أرقام كأس العالم ونبداو نحكيوا على حفل الافتتاح في المكسيك, وباش نحكيوا على شوية على نسب المشاهدة.
0: هذه حديث عزيز بعد شوية. سينو عنا عيد ميلاد يا جماعة, عيد ميلاد أسمى بالحاج سومة بنت خالة صديقتنا ندوش. تقول لك كل عام وانتي حيا بألف خير يا سومة, ربي فضلك لينا, إن شاء الله ربي طول في عمرك, إن شاء الله ربي يحقق لك كل الحاجات اللي تتمنيهم, وعيد ميلاد سعيد ليك يا سومة, ربي فضلكم لبعضكم. علاقة البنات خالات راهي علاقة سبيسيال, وكل واحدة سيغمان عندها حاجة هكا محلاها ما بينها وبين بنت خالتها, وأسرارنا كل ظهر لي عند بنات خالتنا. نهار لبنات خالات نحييو كل بنات الخالات اللي عندكم, إن شاء الله ربي يفضلكم ويديم الود بيناتكم. العشرة و 17 دقيقة نمشيو تدسويت الموضوعنا في وقته.
2: في وقته
0: مع ارتفاع درجات الحرارة, اتفاقيات ممضات مع وزارة الفلاحة لبعض مشاريع للماء الصالح للشرب في عدد من الولايات التونسية. التفاصيل والجهات المعنية سعيا منها لتوفير مياه صالحة للشرب في عدد من الولايات التونسية. اتفاقية كما قلت لكم تهدف لإعداد مشاريع مشتركة تركز على حفر الأبار العميقة, تجهيزها وربطها بالشبكات, بالإضافة لتهيئة عيون المياه الطبيعية وصيانتها. الأكثر تفاصيل حول الاتفاقية حاضر معنا عبر الهاتف أمال مفتاحي, المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري. ناخذ من عندها أكثر تفاصيل. صباح الخيرات مدام أمال, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: صباح الخير, صباح النور, مرحبا بكم كيف مستمعين إذاعة ديوان FM.
0: مدام أمال, لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على الاتفاقيات هذوما والتقارير اللي استندتم لهم لإمضاء الاتفاقية.
3: ميرسي بوكو ساعة على الانفيتاسيون اللي قدمته لنا. قبل كل شيء نحب نعرف شوية بجمعية الوسيط الخيري, يعني شكون هي الجمعية وش هي تعمل بالضبط. الحقيقة الجمعية تأسس عام 2018 بالحكاية يعني بسيطة, بدأت حكاية بسيطة اللي هي رعاية الأيتام. احنا ما شاء الله توكفين أكثر من 700 يتيم تخرج لهم عن الجرايات شهرية مع الحملات الشاملة اللي هي رمضان, قفط رمضان, العيد الفطر, عيد الأضحى, العودة المدرسية, نوادي لغات, رحلات. بعد ذلك دخلنا في الفولي الثاني اللي هو متاع الصحة. نسقنا في 2024 مع وزارة الصحة وجمعية بريطانية في إجراء تبين عملية قسطرة بسبيطار بمستشفى الرابطة, وكانت الحقيقة عملية ناجحة والحمد لله. ربحنا زادة جائزة أفضل أداء عربي من جميع الدول العربية عام 2024. كانت إنجازات الحقيقة مشرفة. دونك في 2022 حبينا ندخل في الفوليم تاع مشاريع المائية. دونك في معناها في عديد من الجهات اللي هي سليانة, الكيف, جندوبة والقفرين. الحقيقة في رصيدنا توا عنا أكثر من 25 مشروع بين أبار وعيون صالحية. مقصود بالأبار اللي هي بين حفر وإكساء ويعني إكيبمون نتاعها الكل, وما بين خزانات إلى أن الماء يوصل للعباد يعني في السبالة. والعيون الصالحية هي ترميم تهيئة العيون تبعين جرابل تجري عندها برشا عندها سنين. أنا ما هيش مهيئة يعني الوسخ داير بها والحشاك الحيواني تشربوا منها. دونك نحاولوا نعملوا خزان سبابل باش العباد تشرب في ماء نظيف وماء معناها حاجة دي.
0: وهذوما من أكثر الحقيقة المشاريع اللي نحتاجوهم اليوم مدام أمال في ظل الأزمة متاع المياه في العالم الكل, فإنه اليوم نلقاه جمعيات اللي تعنى بمسألة الصيانة متاع العيون ومن أجل مد زيدة بعض الجهات بالماء الصالح للشراب. فهذه من المواضيع المهمة ونحييكم برشا على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها من خلال العمل الميداني متاعكم. عندك بعض الإحصائيات, بعض الأرقام أو المناطق اللي اليوم في تونس من غير مياه صالحة للشرب؟
3: أكيد هو الحقيقة إحنا الجهات اللي خدمنا فيهم اللي هما الأكثر عطش والأليف الأكثر عطش، يعني العبيد بالحق اللي ما عندهمش ما هي وليت سليانة وليت داخرين وليت جندوبة وليت كيف. إحنا في 2023 أو 2024 عملنا اتفاقية مع ولاية الكيف لها 13 المشروع والحمد لله معناها أنجزناها الكل. هي عيون سطحية خاطر مائدا معناها فمن مائدة مائية سطحية في ولاية الكيف خلينا نقوله به شوية دونك وليت معناها فما عيون سطحية اللي هي تبدأ عين تجري من كون ربي خاصة من عهد معناها عندها أكثر من 50 و60 سنة يجي والعيون هذه راهي تشرب في أكثر من 100 و200 عائلة. فما عيون توصل أصلا تشرب 300 عائلة العبيد معناها اللي كونديشن اللي يشربوا فيها الحقيقة كونديشن خايبة معناها مش يشربوا من الليزا اللي يشربوا يعبيوا معناها والماء الماك الخنزير يشرب منه ولا حاجة دونك لازم تدخل العاجل اللي هو التدخل يكون في ترميم وتهيئة العين هذيك يتسكر المنبع ويتحمل ديك معناها دي برجاتير ويتعمل فيهم خزين سبابل خزين الكبر نتاعو صالون دي بي نتاع الماء اللي موجودين. بالحق شينا فما أرياف ما نجموش نحفظ فيها أبار ما فيهمش مائدة مائية دونك تلقى كان العيون تولي تخدم كان تهيئ معناها العيون كهو.
0: هذايا في علاقة بالجهات اللي ما فيهاش ماء صالح للشرب. نرجع شوي للاتفاقية وقتاش ينطلق التطبيق متاعها شكون التفاصيل الأهداف حكينا عليهم شوية دونك لو كان ضيف لنا أكثر معلومات عليها.
3: الحقيقة الاتفاقية هي مقترح جاء بتعزيز معناها بالحق الثقة اللي كانت بيننا وبين مؤسسات الدولة. يعني مسار من سنة 2022 حتى 2026 توجناه بالاتفاقية هذه مع وزارة الفلاحة والموارد المائية وخاصة ممثلة في الإدارة العامة للهندسة الريفية. يعني هي الحقيقة الهدف نتاعنا احنا والدولة انه نوفر الماء صالح للشرب لأكثر مناطق والاتفاقية هي عامة على 24 ولاية دونك عبارة تراخيص خطر احنا قبل كنا ناخذ في تراخيص من السلطات المحليه تو وليت معناها رخصه من وزاره الفلاحه باش انا ناخذه في اي ولايه مع انه المقترحات تجينا من المندوبيات اللي المندوبيه تقترح البزوان اللي موجود في البلاصه نتاعها هي او الجهه نتاعها هي واحنا ندخلوا بعد نمشيو نعملوا زياره ميدانيه نشوفوها تتخدم ما تتخدمش شنو لي كونديسيون نتاعها ونبداو نطبقوا. الاتفاقيه كانت في اول جوان 2026 والحقيقه بعد 6 ايام ولا 7 ايام من الاتفاقيه دونك باش نعملوا ان شاء الله دير العقده اللي هو في سليانه في بني حازم مكسب اللي هو يشرب في اكثر من 500 عائله. بني حازم بلاصه ماهيش اكسبلواتي اول بير باش يتحفر فيها والحقيقه باش يكون معناها مشروع باش يحل برشا
0: مشاكل في المنطقه. هذه الانطلاقة متاع المشاريع وأكيد ما زالت المبادرات من الجمعية أكيد ما زالت متواصلة. جمعية الوسيط الخيري يعطيكم الصحة على الخدمة المزيانة اللي قاعدين تخدموا فيها وكل شكر ليك مدام أمال المفتاحي على التفاصيل اللي عطيتهم لنا اليوم في برنامج ويكاند على الكيف. المديرة التنفيذية للجمعية كانت حاضرة معنا في وقته.
2: في وقته
0: مواصلين معاكم المشوار بعد شوية عزيز قطاطة في الفقرة المعتادة المتعلقة بالأرقام. سينو نسلموا على أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معانا من المنصوري صباح الخيرات عمار حسني نهارك فلو ياسمين نكسوس أيضا موجود معانا صديقنا ياسين مزهود معزل المنوبي زهرة زهيرة دالي ترابلسي أيضا كلكم إن شاء الله رب يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. فاصل ورجعينا.

0: Publicité.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
7: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: ويكند على كيف.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة مكملين معكم في ويكند على كيف. نحييو برشا صديقنا خالد مناعي مستمع وفي لكل برامج ادي وانا فهم. نقولوا له ربي عينك يا خالد، طريق السلامة ليك، ربي يفتح عليك وربي يرزقك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية. سينو نحكيو أرقام تدسويت مع عزيز قططة.
0: نحكيو أرقام
2: باش نحكيو على ارقام لي سيريموني دو دوفيرتور نتاع كؤوس العالم. مالغري راهو لي الفيفا ماهيش قاعده تهبط في دي شيفر نتاع الفيوز ولا نتاع نسب المشاهده نتاع لي سيريموني، لكن السنه بالذات المكسيك وامريكا وكندا اصروا انهم يخرجوا، ولا وسائل الاعلام خلينا نقولوا الامريكيه زاد اصرت انها تخرج لي شيفر هذوما. حسب عده وسائل الاعلام الدوليه السنه فما 1.2 مليار مشاهد حول العالم تفرجوا في السيريموني دوفيرتور نتاع كأس العالم 2026. نحكيو هنا اللي كانت في المكسيك في ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وين كانت بصمة شاكيرا موجودة ورجعت بعد وكا وكا 2010 ورجعت زادة بعد البرازيل 2014 بغنية لا لا لا لا لا هذيك، ورجعت شاكيرا سنين المكسيك مرة أخرى بغنية الرسمية لكأس العالم 2026.
1: بوليميك على شاكيرا عزيز، قالك مش هي، الناس الكل تحكي قالك ما هيش شاكيرا اللي كانت موجوده. ما نعرفش انت تبعتها هالحس، حسيت انه ما هيش هي
2: هي هي هي، لكن ماك تعرف النمط نتاع العيشه الماكله سبور هذاك. علاش ننصحوا احنا باش الناس كي تكبر تولي هكاك؟ معناها خذوا شاكيرا اوبجيكتيف
1: باش تنجموا تعيشوا بالطريقه
2: صحيت تريني وسبور باش توليو كيما شاكيرا. حبيت نقارن الشيفر هذا 1.2 مليار مثلا باكبر ايفينمون صار في امريكا عام السنه اللي هو السوبر بول. السوبر بول الأمريكي بحضور الفنان باد باني سجل 125 مليون مشاهد، هذا نهائي دوري كرة القدم الأمريكية 125 أكاهو قدام 1.2 مليار النهائي كأس العالم. ورجعت نشوف في السيريموني الأخرين مثلا كي نسلوا شوية ونشوفوا آراء الناس على الريزو سوسيو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الكل، نلقاو 2026 يقعد قاعدة السيريموني ماركونت، يعني دخلت في التاريخ السنة. تقعد إذا قطر 2022 بحضور مورغان فريمان والبتيس اللي عندهم شعبية كبيرة برشا في العالم كيف يقعد ما يتنسيش، وتقعد زادة 2010 وكا مرة أخرى شاكيرا في جنوب إفريقيا. نتخيل ما فماش شكون ما يتذكرش الغنية هذه ولا ما يتذكرش كأس العالم هذه. من بعد جيت نتسائل نقول علاش السيريموني تختلف، علاش كل واحد ياخو نمط. من بعد كي تجي تشوف الارقام وتجي تشوف الليكو اللي صار فيهم البلدان على كؤوس العالم هذه تلقى فرق كبير. مثلا هو اوموين تنظيم كاس العالم ابار قطر، اوموين تنظيم كاس العالم باش تكلف 7 مليار دولار. مثلا عندنا البرازيل أكثر كأس عالم تصرف فيها فلوس 15 مليار دولار ديما نقول أبار قطر. مثلا في أمريكا وكندا والمكسيك الاستيماسيون تطيح ما بين ثلاثة بلدين ما بين 5 و10 مليار دولار. مثلا عندنا في فرنسا عام 98 2.3 مليار دولار. قطر 2022 220 مليار دولار.
1: واو، ما الفرق يعني معناها ما بين لي بودجي هذيك؟ علاش معناها دونك قاعده نتاع قطر ما كونت خاطر البودجي والفلوس اللي تصرفت في الوقت هذاك
2: بالضبط
1: خياليه.
2: برشا ناس قاعده تقارن توا في كوب دي موند قطر بكوب دي موند امريكا ومكسيك والكندا. الحقيقه ما شيء ما نجموش نقارنوه، معناها حاجات اخرى، وما نتخيلش اللي مازلنا باش نشوفوا كوب دي موند كيما قطر لعده سنوات القديم. يمكن السعوديه تنجم تعمل حاجة تشبه، لكن السنوات طويلة برشا مانيش باش نجمو نشوفو. انتوكا هي أمريكا ما عملتش حفلة بركة، عملت المكسيك عملت سيريموني، أمريكا عملت سيريموني، وكندا عملت سيريموني. المكسيك ركزت أكثر على البوان تاع شاكيرا، هزت شاكيرا
1: باعت كما نقولوا المونديال بشاكيرا
2: بالضبط، وهي أكثر طريقة نجحت. أمريكا ركزت أكثر على الشو، برشا فنانين من طراز عالمي، شو متاع بوب كبير برشا. وكندا كندا لعبت شويه على الارث نتاعها، الفنانين الكنديين دونك كانوا موجودين في الحفله هذه، كانت موجوده اليانا زاد الفنانه اللي كنا نسمعوا فيها اكزاكتومون في سيريموني في كندا في تورونتو بالتحديد.
1: هذوما الاجواء نتاع المونديال، تتفرج في الماتش شويه عزيز شنو الجو؟ قلت لي مازلت ما بديتش نصبح، شو ما باش نبداو نصبحوا كان مع المنتخب
2: مع تونس. انا الحقيقه مانيش لو جونغ اللي نشجع بلاد اخرى ولا منتخب اخر في كاس العالم بار بلادي. بون ايطاليا شويه، ما ايطاليا ماهيش موجوده زاد في الكوره في كاس العالم هذه، لكن عندي كان تونس نتبعها معناها بالقداسين، والاخرين كنت نتفرج شويه
1: فرجه نتاع جو،
2: مش لدرجه اني باش نصبح لهم الحقيقه. نخدم انا 8 نتاع الصباح ومش حلو زاد انا نمشي 8 نتاع الصباح هكا عيني مبجبجه وحالتي حليله،
1: نقولهم نتفرج في الماتش نتاع امريكا ولا المكسيك دونك هذايا. دونك الماتش ان شاء الله نهار الاثنين الصباح، التفاصيل أكيد باش تكملوا تاخذوها مع حاتم جزبار على امتداد البرمجة متاعنا الكل. غدوة زيد أيضا نكملوا نحكي كورة، نحكي زيد على الشارع التونسي كيفاش يستعد للماتش، ونكونوا قرب منكم كيما تعودنا على ديوانا فام. وكانت هذه نحكي أرقام،
0: نحكي أرقام،
1: نحكيوا أرقام، وإحنا نحكيوا على شاكيرا. هاي كانت دوش حضرت لكم whenever whatever، هذه موزيكتنا على ديوانا فام صوتكم.

يا ناديه يا وحيده يا حسام، نكملوا سلسله الاسامي اللي قالها ماجد المهندس تسيت معاه منور زايده اللي موجود معنا في الريجي. تحياتنا لكل الفريق، تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. كل شكر ليكم على وفائكم لفريكونس ديوان اف ام. هذايا ويكاند على الكيف كيف العاده في تعويض لي زميل عفاف الغربي، ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. ميرسي ناديه بالحاج في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، وحيده القادري في الاعداد. مقالي كنقول لكم اجمل تحيات ايمان سكوحي. ويكاند على الكيف.

0: بوبليسيتي.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز الأخبار. ديوان فام، عسلامة. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تصدر منشورا مشتركا يضبط إجراءات جيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية القادمة، ويشمل ودمج المدرسة الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية المزودة بآلة تعويذية مقومة للسمع والإعاقة البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقة الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تصدر أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على تكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. انعقاد المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور والذي تحتضنه مدينة سوسة بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في المجال. رئيس الجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور رمزي بوزيدي، وأكثر تفاصيل عن المؤتمر.
5: المشاركين السنة هذه أكثر من 500 مشارك كل البلدان، وعندنا استضافة خاصة السنة للجمعية السعودية لجراحة العظام. جاونا محاضرين من السعودية، جاونا كذلك محاضرين من ألمانيا، من إسبانيا، من البرتغال، من الجزائر، من المغرب، وكل عام وديما معناها نواكبوا في التطورات نتاع التكنولوجيا الجديدة، معناها جراحة الروبوتيك نتاع جراحة المنظار، هذا التطورات الجديدة، وقع نحن نواكبوا بالمحاضرات بالمشاركات. ونحن الحمد لله في تونس مستوانا قريب للمستوى الأوروبي، يعني بكل تواضع احنا موجودين دائما في المستشفيات الجامعية او حتى في المستشفيات الداخلية في تونس، وموجودين ايضا في القطاع الخاص.
4: إلى شأن دول، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفيد بأنه من الممكن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده والولايات المتحدة عن بعد من قبل الجانبين خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح عرقجي أنه سيتم توقيع الوثيقة والإعلان عنها عقب انتهاء المراحل النهائية للمفاوضات. والاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص دعم مالي إضافي قدره 300 مليون يورو من أموال طوارئ للمزارعين المتضررين من الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة بسبب حرب إيران. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تتبعوه كما العادة بفضل الله تعالى على إذاعة الديوان كما العادة من 11 حتى كشي

0: أي فرحة نحتاج إلى فرحة. قبل هذا نحب نوجه الشكر إلى خويا فاروق في الإخراج، وأيضا خويا حسام في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير في الأعداد. عبير، صباح الورد والياسمين.
1: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم بشائر، صباحكم خير نير لكل المتابعين أوفياء البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. إن شاء الله يا ربي فترة فرحة عارمة في كل المجالات، إن شاء الله ربي يمتع البلاد والعباد بكل مظاهر الفرح، بكل مظاهر الأمل، بكل مظاهر التجدد، وإن شاء الله يا ربي اسم تونس ديما عالي.
0: أمين يا رب العالمين. احنا في العادة عبير عم ناول وتعم ناول في برنامج البرهان، كنا نفرح بالبكالوريا من خلال استضافة مجموعة من المتميزين على المستوى الوطني ونفرح بهم بعد النتيجة، ولكن اخترنا غدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفائلوا خيرا تجدوه، غدوة إن شاء الله باش يكونوا معنا ثلة من تلامذة من العداو اجتازوا المناظرة الوطنية للبكالوريا، باش يكونوا معنا باش يحدثونا على تجربتهم، على أجواء الاختبار، على أجواء الامتحان، أجواء التحضيرات. طبعا سكوب، وباش يحضروا معنا أساتذة من أساتذة البكالوريا باش نكرموهم ونفرحوا بيهم، لأنه الجهد للأمانة الجهد كان متقاسم، سواء على المستوى الإداري، على المستوى التربوي. أيضا باش تحضر معنا أم عندها بكالوريا، اللي باش تمثل الأمهات الكل، من خلالها باش نكرموا كل الأمهات اللي تعبوا ويشقاوا. وعلى فكرة رو الأمهات اللي يتعبوا ويشقاوا عبير ماهوش في البكالوريا فقط، اليوم ولينا حتى في الابتدائي نشوفوا الأم مسكينة يعلم بها كان ربي، ونحن كانت تذكر عملنا حق العلم، حق القراية،
1: العمل
0: بوليميك،
1: حق الملح.
0: فبالتالي حبينا غدوة تكون حلقة تري سبيسيال. على فكرة حلقة غدوة باش تكون إن شاء الله بإذن الله من 11 حتى كشي الماضي ساعة، وذي سكوب.
1: أنت عطيت المعلومات
0: شيء مثال باش نحضروا الناس الكل. بعد شويه باش تكون بحذانا اخصائيه التغذيه اختنا مريم زهيو، باش نتحدثوا على جدليه نظام الطيبات الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بين قابل ورافض، باش نزيدوا نحكيوا في بعض التفاصيل من منطلقات علميه وحتى من منطلقات قرآنية ودينية. هذا باش يكون بعد شوية.
1: هذا هو البرهان.
0: هذا هو البرهان طبعا.
1: برهان يحكي في كل شيء، يحكي في الجدل ويحكي في الأفراح، ويدخل لديارنا، يدخل لبيوتنا، يعيش معنا. باش نحكيه على البكالوريا في توقيت استثنائي، لأنه احنا في كل مرة نحكيه بعد ما تخرج النتيجة ونقوله كان من المفروض أن يتم الإعداد. فالمرة هذه البرهان يستبق ويحكي ويفصل.
0: أي نعم.
1: ويعيش معاكم اللحظات لحظة
0: إن شاء الله
1: بلحظة.
0: نعم، لحظة بلحظة، وإن شاء الله كل عادة، والله لا يقطع علينا عادة، باش تكون آخر حلقة في برنامج البرهان احتفاء بخيرة تلامذة البكالوريا اللي تحصلوا على أفضل النتائج على المستوى الوطني إن شاء الله في برنامج البرهان. ولكن قبل كل هذا إن شاء الله نبذ الواقع، نعيش واقعنا. نحن
1: أيوة.
0: عنا واقع نعيش فيه.
1: أيوة.
0: والمسلم مطالب أنه يساير واقع ولا يعيش في الماضي ويقف على الأطلال لمجرد البكاء والنحيب، ولا يعيش في الأحلام ويخلي الواقع متاعه. وش عنا في الواقع يا ليلى الغالية؟
1: تقديمك لنبذ الواقع في حد ذاته حلقة تحكي على التشتت والانتماء، وعلى خاطر نحب نحكيه على الانتماء ومن قلب وقعنا لكلنا عايشين على نبض المنتخب الوطني التونسي اللي مشارك في المونديال، وشفنا افتتاحية المونديال ودقت الطبول ورفت القلوب. منتخبنا الوطني يحضر المرة هذه بهوية بصرية ملفتة، تصويرة المنتخب اللي نشوفوها بالزي الرسمي نشوفوا معها لمسة تونسية تحرك فينا مشاعر وجدانية. الصورة فيها المنتخب بالكوستيوم كما مستنسين، وفيها الشاشية المزيانة، فيها الطابع التونسي. الشاشية في أرض المونديال ما هيش تفصيل جمالي، ما هيش لقطة بروتوكولية. احنا كنا حكينا فيه الموضوع هذية قبل وقلنا علاش لي ما نهزوش هويتنا معانا وين ما مشينا، ما يكونش تمثيل البلاد بكل التفاصيل. صراحة التفصيلة اللي شفناها هذه ما تنجمش تكون تفصيلة عابرة، محلها الحرفة التونسية الرئيسية، محله تراثنا، تقاليدنا، محله اعتزازنا بأصالتنا، وين ما كنا وين ما مشينا العالمية.

0: هي ما هيش انسلاخ حضاري، ما هيش تشرذم وجودي. العالمية راهو إنك تهز كل القيم والثوابت وكل التفاصيل اللي صنعت منك ذلك الشخص وتمشي بها، لأنه المنتخب الوطني ما هوش مش يلعب كرة أكهو، هو سفير الهوية بلاده، هو سفير العلم بلاده، باش يمثل تونس في محفل دولي. احنا شفنا حتى خطأ صار في لفظ تونس في أغنية المونديال، كما الخطأ اللي صار قبلها مع الانفلونسوز وقت اللي قالوا تونيس، هما يقصدوا بها إلى نيس، ولكن جابوهم لتونس فاكتشفوا تونس. تونس في كل مرة تصنع الحدث وتعرف كيفاش تخلق تراند جديد زادة تخلق مع الخطأ اللي صار في أغنية المونديال، واستغلوه التوانسة وعرفوا بالبلاد كأفضل ما يكون. ما ننساوش أنه تونس ستكون عاصمة للسياحة لسنة 2027 عن كل المقومات. تونس بلد جاذب بحضارته، بإرثه، بتاريخه، بواقعه، بحاضره، بجمال صورته الطبيعية، بموروثه الزاخر، وخاصة بطيبة الناس. أنا ديما نسمع من كل الأصدقاء، وتحية لمتابعينا من كل البلاد العربية ومن المغرب العربي، اللي جيل تونس صحيح يحكي على المناظر الطبيعية الخلابة، يحكي على طبيعتها الجاذبة، يحكي على خصوصيتها المناخية، ولكن أكثر حاجة يحكي عليها التوانسة، قلوب التوانسة، احتفاء التوانسة بالضيف. إن شاء الله ربي ينور البلاد.
1: أمين.
0: في أفضل الصور وفي أبهج الحلل.
1: أنت قلت عبير قبيلة يهزوا معاهم الهوية ويهزوا معاهم القيم.
0: أي نعم.
1: ومن الحاجات اللي جلبت الانتباه بخلاف الشاشية على جمالها، وتتذكر عمناول وقت حكينا على عمناول أي عمناول على الكوب دافريك، وقتها شفنا كل الفرق اللي مشاركة في كأس أفريقيا تقريبا لبسوا اللباس
0: زي
1: التقليدي متاع بلدانهم، إلا تونس وقتها أشرنا إلى هذه النقطة. وشو محلية التفاعل سبحان الله،
0: بنظر
1: نجم نكونوا نحن غفلنا على وقتها وهنا صلحنا. ومحلها التفاعل وقت اللي الإعلام عموما يعني أو الإدارة تاخذ بعين الإعلام وتاخذ بعين ما يطرح في الشارع التونسي، والشاشية التونسية كانت لها أثر كبير ومحلاهم وليداتنا. واللي زاد مسنا أكثر هو نهارة الجمعة وقت اللي شفنا أنت حكيت على القيام، شفنا كل تقريبا 100% تقريبا من اللاعبين التونسيين دخلوا إلى أحد المساجد اللي موجودة في المكسيك وصلوا الجمعة، يعني تقريبا 100%، واحتفاء كبير ياسر من إمام المسجد اللي هو إمام مصري، وتفاعل معاهم واستقبلهم استقبال حافل. عبير، الصور هذه لو كانت تعدى ربما في سنوات خلت، ربما نحكيه على حكاية أخرى، نحكيه على خطورة، نحكيه على خطر، نحكيه متاع شفمها يا أخي شبيكم يا أخي شبيكم، ردوا بالنا التوانسة الملعبية التوانسة يصلي وردوا بالنا. اليوم علما أنه المشاركين في الدورة هذه في كأس العالم تقريبا 90 أو أكثر شوية من اللاعبين التونسيين يعيشوا في الخارج ويلعبوا في الخارج، ويعيشوا في أوروبا، يعيشوا في أمريكا، يعيشوا في بلدان خارج تونس. اللمسة هذه أنا نقول ديما قد ما يعملوا الدعاة والخطباء والعلماء وعلى دورهم المهم، لكن الشباب التونسي اليوم صغير متاع 16 و17 سنة اللي مغروم بالكرة، وقت اللي يشوف ملعبية متاع الكرة يكوروا محلاهم ومزيانين ويلبسوا مليح ويأكلوا مليح وبدوناتهم ما شاء الله، وفي نفس الوقت يرتادوا المساجد ويدخلوا يصليوا الجمعة، ما تنجم تكون كان دعوة غير مباشرة لشبابنا أنه يلتزم أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة.
0: صحيح. شوف، هو بعيدا عن القراءة الدينية، أنا نحب نحكي على الخطوة هذه والصورة هذه اللي وصلت، وأنت أشرت النقطة مهمة جدا، لو كانت في زمن آخر لأولت بطريقة أخرى. فما برشا دبلوماسية ثقافية في هذا المشهد، فما صورة هويتية فيها برشا اعتزاز وبرشا انتماء. النموذج، القدوة، المثال اللي مثله لاعب الكورة الكورة بالنسبة للشباب يحب يوصله بطريقة فيها فيها حكمة وفيها مرونة فكرية وثقافية، راهو إنك تطمح للعالمية، إنك تكون نموذج يقتدى به، إنك تكون مثال يحتذى، إنه تكون عندك برشا فلوس وتكون مشهور، هذا لا يقطع مع قيمك، مع أخلاقك، مع ثوابتك، مع هويتك، مع انتمائك الراسخ. أنت راك حامل هويتك وين ما مشيت، حامل دينك، متشبث متشبع بهذا الدين. وراه ما تنجم تكون متوازن إلا ما يكون فما موازنة بين الجانب الروحي وبين الجانب الحياتي المعيش.
1: جميل جدا، فعلا نحن نعتز جدا بهذه الصور التي تأتينا من المكسيك، وإن شاء الله يا ربي تختم هذه الصور بفوز وفرحة
0: إن شاء الله
1: للتوانسة الكل، وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي ينجح أعمالهم. ولكن في نفس الوقت عبير، نحن نحكيه على الهوية ونحكيه على التوانسة، فما توانسة أخرين ربما متقلقين شوية في هالخضم متاع الأفارقة اللي موجودين في تونس، اللي نحن نحبوا النظام، نحبوا خلي الدولة تنظم الأمور، وقاعد توا عملية الترحيل شيئا فشيئا بكل مسؤولية وبكل احترام وبكل قدر، ولكن مع ذلك أنه ولينا نشوفوا بعض التوانسة اللي ربما يعني شفنا صورة ما نجموش نعديوها للأسف الشديد. تونسي عزيز وغالي، لون بشرته عزيزة وغالية، محلاها جميلة، ولكن يحط بطاقة تعريف متاعه بالكبير على صدره، وكأنه راني تونسي، راني يعني أصل بين الحال، أصل بين الحال هكا مع بعضنا. في نحن ديما في البرهان نحبوا على الاختلاف والخلاف في كل شيء، وهات نتناقش وهات نحكي وهات نحبوا بعضنا مهما كان. وكان تتذكر حكينا هنا قلنا راو شنو المشكل لو كان أنا نختلف معك في فكرة أو في رأي أو في أي موضوع كان، ونكونوا صحاب ونكونوا حباب ونكونوا أصدقاء. اليوم ولا تونسي عزيز وغالي، تونسي عزيز وغالي يخرج بطاقة تعريف متاعه كبيرة ويعلقها على صدره.
0: اليوم ولينا نحكي وللأسف الشديد على مواطنة قيد الاشتباه، ولينا نحكي على هوية تحتاج إلى إثبات. مواطن تونسي ببشرة سمراء يضطر أنه يحمل نسخة من بطاقة تعريفه باش يقول أنا تونسي ويمشي بها للشارع. هل أنه الإقصاء، العنصرية، المعايير اللي قاعدة تعتمد بهذه الإساءة، هل أنه تجوزنا الإساءة اللفظية إلى منظومة تصورات راسخة؟ اليوم يلزم يكون عنا شكل واحد صورة واحدة باش نقولوا لي احنا توانسة، احنا راهو تونس من شمالها الى جنوبها بكل شبر فيها، كلنا مواطنين، كلنا ننتميوا للبلاد هذية من اقصى نقطة فيها الى أدنى نقطة فيها، كل واحد عنده خصوصية، كل واحد عنده بصمة، كل واحد عنده دور في تشكيل الهوية الوطنية. يؤسفنا أن ولينا نحكيه على إقصاء وعنصرية في بلاد جامعة لكل الاختلافات. الاختلاف لا يفسد للمواطنة وجودا، الاختلاف ما هوش معيار إقصاء، الاختلاف هو مؤشر ثراء. المواطنة وقت اللي تصبح مشتبه فيها وتحتاج إلى إثبات، رحنا نحكيه على ظاهرة اجتماعية ملفتة تدق ناقوس الخطر. وراه وقت اللي نحكيه على إقصاء ما عادش نحكيه كان على لون البشرة، راه قاعدين نعيشوا فيه في برشة أشكال، راه قاعدين نعيشوا فيه بأكثر من تمظهر. اليوم نحكيه على الجندرة، نحكيه على الفكرة النمطية اللي قاعدة تتسوق للصغيرات، يلزمك تكون تشبه لهذا النموذج حتى تنخرط في المجتمع بشكل سلس. ولعل السياق لا يسمح بأنه نخوض في تفاصيل، لأنه هذا موضوع يحتاج في حد ذاته إلى حلقة كاملة، ولكن اللون قرينة اشتباه، نحكيه على لون بشرة كمؤشر اجتماعي. كنا نحكيه على المؤشرات الاجتماعية من منظور الطبقية، اليوم نحكيه على مؤشرات اجتماعية من وجهة الشكل والمظهر. مؤسف جدا ما يحدث بصراحة، ويلزموا وقفات ويلزموا اعتبار.
1: انت تعرف اللي الأسبوع اللي فات ذولي والبارح فما الانترنت هكا تحت شوي هكا، فما دكتور ذاكر تحية لي صديقنا نزل تدوينة مستني برشا، قال هبوط نسبة الشتم بين ظفرين المتتح القدر والشعبوية والكذب لمدة ساعة إلى أدنى المستويات منذ السنوات، يعني مؤثرة وفيها ما فيها من الدروس والعبر. اليوم ولينا ما نجم نعيش كان بالشتم. أيوة. بالسب بالاعتداء وين
0: اتفقدت الثقة المجتمعية والاجتماعية، ولينا في علاقة صدامية بين بعضنا. رحنا نتصادم في الشكل، نتصادم في الأفكار، نتصادم في التوجهات، راهو ما عادش نلوج على نقطة نتفق فيها معاك ونبني من بعض تصورات، وليت نلوج على نقطة نختلف فيها معاك باش نبني عليها فروقات، ولهنا ندخل في مداخل مؤسفة. العلاقة الصدامية بين المواطنين التوانسة يظهر لي تحتاج إلى حضور عالم اجتماع حتى ينجم يحكي معانا من منطلق علمي ومن تصور واقعي.
1: قبل ما نستدعى وقبل ما تجيب أحدنا أخصائية التغذية مريم زيو، نحب نقول لك حاجة، نسك سؤال ميسيرش بيير كيستيون بييرجي. وقت اللي نقول لك نحن في اللهجة الدارجة التونسية نقول تلك حدود الله.
0: أيوة.
1: وين نستعملوها بالضبط؟
0: في كل ما زاد عن حده. إيه
1: لا، نقول لك تلك حدود الله، لا نستعملوها عادة وقت اللي تلميذ مثلا ما ينجحش، وقت اللي مثلا ربما فريق متاعي يخفق وإلا المستوى متدني وكذا.
0: هذاك اللي جاب ربي.
1: هذاك اللي جاب ربي، ولكن اختير أنا نحكي. تعرف علاش؟ على خاطر الآية القرآنية اللي موجودة في سورة البقرة اللي يقول فيها ربي سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، المقصود بكلمة الحدود مش الإمكانيات، الحدود راهي المقصود بها هي ما فرض الله تعالى وما نهى الله تعالى عنه، يعني مجموع الأحكام الشرعية سواء في القرآن، مجموع الأحكام الشرعية في القرآن الكريم تسمى الحدود، تلك حدود الله. وكأنه بطريقة نحن نحب نصح المفاهيم. أيوة. حتى لين التونسي معاش خاطر تعرف الاختير وين، كي نلقاها من العوام مش مشكل، أما نلقاها في الإعلام را. أنا سمعتها من برشا إعلاميين وقت اللي يتكلم مثلا على ملاعبي ولا على مستوى معين في مجال من المجالات يقولك تلك حدود الله. تلك حدود الله يعني تلك الإمكانيات، ولكن هذه ربما تفهم في حق الله عز وجل، تولي الأمر اختير المقصود به الحدود. أدعو نفسي بداية وكل الإعلاميين، هل المستمعين ردوا بالنا من الاستناد على هذه الألفاظ اللي ربما اختير، اللي هي آية من آيات ربي في القرآن الكريم، تلك حدود الله، تلك أحكام الله لا تعتدوها لا تتجاوزوها، مش ضعف
0: تبينوها زيادة،
1: تبينوها مش ضعف إمكانيات أو غيره عبير.
0: وهو كذلك، وماذا بينا زيادة في كل ما يتعلق بالآيات والأحكام القرآنية نكونوا أكثر
1: حذرين.
0: برشا حذر باش نتعامل معها، لأنه عندك من اللغة ما يخول لك التلاعب بالألفاظ كما تحب، لكن المعاني القرآنية خليها واضحة وتعتمد فقط وتستخدم فقط في محلها في سياق.
1: يعطيك الصحة، هكا نكون ونهينا الجزء الأول من برنامج البرهان. بعد شوية إن شاء الله باش تكون بحدنا كما قلت أخصائية التغذية مريم زيوة، باش نتحدثوا على الجدلية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، نظام الطيبات. أيوة. بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: تبليسيتي
4: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي، يكور
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: برهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله 11:29 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى كشيء النص نهار بإذن الله تعالى باش نتحدثوا مع أخصائية التغذية أختنا مريم زهيوة. صباح الورد والياسمين ومرحبا بك يا للغالية.
2: أهلا وسهلا سيف، شحوي لك سفا لبيس.
1: والله الحمد لله، إن شاء الله تكون بخير للغالية. مرة أخرى نحب نحكي معك وأنت أخصائية التغذية، واليوم التوانسة الكل في السنوات الأخيرة ولاو يعيروا اهتمام لموضوع التغذية وموضوع الصحة عموما، ولو يركزوا على معناتها صحتهم، ولو يمارسوا الرياضة في أكثر وقت ممكن. اليوم أظهر نظام الطيبات اللي تحدثنا عليها وياك في آخر مرة، اللي النظام هذا ملأ الدنيا وشغل الناس والناس ولو منقسمين ما بين قابل ورافض. وطبعا نحن مع أنه نقبل الرأي والرأي الآخر إذا كانت الآراء كلها مستندة على كما نقوله نحن ثوابت علمية، ومناش ضد أنه نتناقشوا، مش عيب أنه نختلفوا، ولكن كل يدلو بدلوه من منطلقات علمية. السؤال اللي تبادر على ذهني بداية وانت أخصائية التغذية، نحن مثلا في العلوم الشرعية مثلا الأساتذة نتاع العلوم الشرعية وقت اللي تجي حادثة جديدة ما كانتش موجودة لا في عهد الرسول ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين، يقول لك تتسمى فقه، فما فقه كامل اسمه فقه النوازل. نحكيه على فقه النوازل، يجتمعوا العلماء، يجتمعوا المختصين، يجتمعوا الأساتذة ويحكيوا على هالفقه هذا. الأخصائيين متاع التغذية عموما، خليني نحكي في تونس أختي مريم، ما فكرتوش مثلا، ما نعرفش أنا عندكم كار معين مثلا لاهي بيكم أنتم أخصائيين التغذية عموما ولا كل واحد على روحه، ما فكرتوش أنكم تجتمعوا مع بعضكم؟ هذه مسألة جديدة تهم اختصاصكم بامتياز. يعني لو كان رأى أنه مثلا تكون فما ندوة وإلا لقاء يجمع ما بين الأخصائيين عموما متاع التغذية في تونس، فرصة كما تصير في كل المجالات في كل الاختصاصات، يتلموا يعملوا مثلا فطور مع بعضهم، يعملوا لما يعملوا كذا ويحكيوا كل واحد يعطي رأي ويتباحثوا في نهاية الأمر، يتباحثوا
3: تطرح فرضيات
1: بالضبط. علاش كل واحد يعطي رأيه في بلاسة وربما يكتب كومنتير في بلاسة؟ ولا علاش ما تصيرش لقاء؟ خطر رانا عنا أنا نحكي لك تيتر دو كونيسانس، راهو بارشة توانسة قاعدين يستعانوا في نظام الطيبات وبعثوا لي بعد الحلقة اللي عملناها أنا وياك، يقولك أنا جربت، فما اللي يقولك أنا صار فيها مسار، فما اللي يقولك أنا تحسنت، كما قاعدين نسمعوا في وسائل التواصل الاجتماعي الكل.
3: أنا هوني في تفاعل معك نحب نحكي على الومضات التحسيسية حبذا، لو أنه في إطار الومضات التحسيسية نحكي ونجيب أهل الاختصاص ونوعي التوانسة، ولا يقتصر الأمر على بلاغات أو منشورات توعوية تعمم على وسائل التواصل، لكن زيادة يكون فما كيما الفيديوهات أو كيما الشورتس هذوكم اللي يتعدوا تحت إشراف وزارة الصحة، تحت إشراف الإطار المختص، ويتعدوا للناس، لأنه في الأخر التونسي ياخذ المعلومة ويستقي المعلومة الصحيحة من وزارة الصحة متاعه، من دولته، من بلاده.
1: معاك، لكن أنا نحن نحكيه على الكور في حد ذاته، ساعة مجموعة مثلا من الأطباء يتلم، ما جدكمش الفكرة هذه أختي مريم؟
2: والله ذيك إذن تتجه الأخ للأسوسياسيون تاع التغذية،
1: فما
2: أسوسياسيون تاع التغذية هذيك نورمالمون باهي. أما شوف سيف، احنا في الومضات التحسيسية اللي نعملوا فيه ومضات تحسيسية حتى اللي في الراديو هكا، ولا ما هو علاش هو توا فما حاجات كيما نقولوا الكلنا متفقين عليها، كيما تنحي الفارينة البيضة، كيما تنحي معناتها بعض الحبوب اللي ماهيش به للصحة، كيما فهمت دونك هذيك الناس كل احنا متفاهمين عليها
1: متفهم.
2: لكن فما زاد حاجات اخرين اللي بتتر الناس حتى يقول لك كيرا واحد زاد يقول حاجة وعكسها كل مرة، وانت شوف حتى على لي ريزو سوسيو ما تلقى تلقاش حتى ريجيم، كل واحد يقول كذا ريجيم طيبات، ساعات تلقى مختلف من واحد لواحد. مش قرئان علاش خاطر كل واحد يسمع، واحد يسمع عكسها والاخر يسمع الحكايه الصحيحه والاخر سمع وقت اللي قال العكس، فما حتى ريجيم موكي الاخر اللي
1: تفهم.
2: احنا ما نجموش ننقدوا حاجه متغيره اولا. ثانيا فما نيش كما انا ديما نحضر لي كونغري انترناسيونال، معناتها حتى كونغري انترناسيونال في تونس والا كونغري انترناسيونال لبرا، دونك فما حاجات متعارفين عليهم العلماء الكل بالبحوث وبالواحد عاملين دي ميتا اناليز. فهمت لي ميتا اناليز راهو من احسن البحوث وتعمل على شريحه كبيره من العبيد. هو ما عندوش حتى بحث في التغذيه الدفافيه، ما عندوش حتى بحث.
1: نقولوا نحن ديما رحمه الله،
2: رحمه الله، احنا تو نحكيهم من بوان دو فيو علمي، مانيش نذم فيه.
1: لا نحكي لك، لا لا رحمه الله مش معناتها رحمه
2: الله بارك الله عليه في الانستيزي دكتور مشهور وكل. اما في اعطيني في التغذيه عندك شيء انت
1: متعلمه. هات نمشي وحيده وحيده، هات نمشي وحيده وحيده. اكثر ثلاثه حاجات ربما اللي خلات الناس في اختلاف كبير هو المسألة الأولى، مسألة النباتات، مسألة الخضر، مسألة الغلال. يعني قداش من مرة حضرت معانا أنت وسمعنا حتى أكثر من أخصائي تغذية يدعونا صراحة في إطار المحافظة على الصحة والرجيم للتناول الخضر والتناول الغلال معينة طبعا بمقدار. هات نحكيه على الخضر في حد ذاتها الساعة من منطلقات علمية. شنو اللي خلى الدكتور رحمه الله طبعا يخلينا من شنو على سيرك الباز، على أي أساس بناء فكرة أنه نحن ما نكلوش خضر مثلا أو الإنسان ما يكلش الخضر؟ ثم شنو المنافع متاع الخضر اللي موجودة أنت كخصائية تغذية اللي تنجم تفيدنا بيه؟
2: بشوف سي سيف، هو كي ريت تحس انه حتى اتباعه كي تجي تدور لهم بالعلم يدوروا لك للقران، يهربوا لك يقول لك هو استنجد بالقران وقال الخضر هذيك ما تمش للانسان ومتاع باهي. يعني دور لهم بالعلم يدوروا للقران. احنا اميسيون ديما تعمل لا ريلاسيون ما بين القران فمش نشدوهم الزوز. دونك بالنسبه للخضر هو يقول انها فما المبيدات الحشريه وتترش بالمبيدات الحشريه، وهذا صحيح. هذا من من من نصف القرن الماضي من اللي ولاتك الجليزوفات وكل المبيدات الحشريه قلناهم قداش مره مش باهين، هذوك اللي يعملوا الكونسير، هذوك اللي يعملوا الامراض المناعيه. هذيك علاش متابعيه وقت اللي نحاو الخضر اتفرهدوا، وخاصه اللي عنده القولون العصبي، لانه في القولون العصبي بالذات الالياف اغلبيه الالياف فما برشا خضر يلزمها تكون ممنوعه خاطر فيها برشا أليف الضر بالقولون. وإحنا كي نجي نقولوا سيف قولون نعرفوا إنه القولون سبب أمراض المناعية وسبب أمراض وجعة الظهر وسبب الاكتئاب وسبب دونك هذيك علاش تفردوا. أما هذا إسكو يعطيه الحق
1: إلى حد ما؟
2: إلى حد ما كي يقول لي خاطر فيه مبيدات حشرية، أما عند يعطيك الحق تحرم تحرم الخضرة ولا لا؟ خاطر هو قال حرمت الخضرة.
1: لا لا أقول يعني إذا كان قاعد نفهم فيك وحيدة وحيدة نقدمه بشوي بشوي. المشكلة مش في النبات في حد ذاته، المشكلة في المبيدات الحشرية التي أصابت النباتات اللي من خلاله هو بنى فكرة أنه نحن يا سيدي مدامها ممسوسة بالمبيدات الحشرية نحن ما عاش نكله.
2: هو شوف كان جيت حكيت مبيدات رانا لقينا حل، ما تفهموش في فيديو يقول مبيدات، فيديو يقول هذيك خلقة للبهي. دونك مبيدات مش مبيدات،
1: فما آيات قرآنية أكثر من آيات قرآنية يدعونا فيها الله عز وجل لتناول الخضر في أكثر من آية.
2: في قديش من آية الزرع فمذهبت معناتها هو يقول إنه أغلى الأكل لازم يكون على الحبوب وعلى اللحوم، وذا شنو ذكر في القرآن الخضر معمولة للبهي. فهمنا دونك فما قديش من آية، وأنا عجبتني أواخر سورة الأنعام من آية 140-149 ريت تقول تحكي سيف على الحالة متاعنا توا، معناتها تقول كيفاش ميزمكش تحرر تحلل اللي حرم ربي وتحرم اللي حلل ربي، وزيد تعطيك كيفاش دون لوغدغ بديت لك بالشنو تنبت الأرض من الثمار والزرع. الزرع شنو الزرع؟ الورقيات والخضر. وجي زاد يزيد يأكد لك باش ما تغلطش في العين، يقول لك مختلف أكله، يعني كل واحد والمذيق متاعها. خاطر الثمار هوكا قال ثمار والزرع يعني زرع. هذا قال هو جاي في آية قال حبا, قال أنبتنا في الأرض حبا وقضبا ومش عارف شنو كل آية هذيك, وقف عند حب وقال يعني الأكل متاعنا لازم يكون حب, وفي اللي ربي يحكي على الأنعام فيلزم الحب. فهمنا؟ جي أواخر سورة الأنعام من الآية 140 جي تقول لك كيفاش الثمار الخضار وبعد جي تجبد الأنعام, وحتى الأنعام تجبدهم, شوف حكمة ربي تجبدهم بالترتيب. يعني الأنعام جي تقول لك الحم الضأن نصور حتى يعني. ترتيب الآيات باش يقول أهمية أنا والحم خير, الحم الضأن ثم المعز ثم الإبل ثم البقر في ترتيب الآيات. فهمت؟ دونك وبالحق هو توا كي نجيو نشوفوا الحم الضأن والمعز فيهم البروتين كازين A2 مش كيما البقري في الكازين A1
1: اللي هي يعني بطيء الامتصاص.
2: البروتين كازين A1 تعمل التهابات وصعيبة في الهضم, تنجم تعمل حتى دي بالونمون مش كيما الحم الضأن في البروتين كازين A2. فهمنا؟ دونك شوف ربي حتى في الترتيب معناتها أنديري يتوافق مع العلم اللي توا نقولوا انه الحم الضأن خير من الواحد خاطر سهل في الهضم, خاصة الجماعة اللي عندهم القولون العصبي. فهمت؟ ليه ومن بعد يجي يقول ايه حيقول كيفاش اللي حرموا محل لله كيفاش معناها بون مانيش حافظتها انا, ما تنجموا تشوفوا الترتيب.
1: شوف الآية القرآنية اختي مريم يقول فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة عبسة, فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. شوف عليها الآية قدش واضح اللي ما تحتاج أصلا جدل. فلينظر الإنسان إلى طعامه, إذن دعوة للإنسان أنه ينظر إلى الطعام متاعه. به جميل. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني
3: سبق الإنسان على الأنعام
1: متاعا لكم, يعني تحدث على كل تقريبا أنواع الخضر. ربي سبحانه جل وعلا تحدث على كل أنواع الخضر, تحدث تقريبا على كل أنواع الغلال, ثم ختم هذه الآية المباركة بقوله جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم. أنا شو نقول يا عبير؟ كل يؤخذ منه ويرد. أنا وياك مثلا قاعدين نتكلم عن أنتين, أنا وياك عن ميكرو عن أنتين, يؤخذ منا ويرد. يؤخذ منا ما ينفع الناس, وربما يرد علينا ربما بعض الأخطاء أو بعض المفاهيم الخاطئة. الكمال لله, كل بني آدم خطأ وخير
2: نعم. هو استدل بالآية ذيك بالذات باش يقول لي الحب مسموح والخضر مش مسموح بالآية ذيك اللي انت قلتها. نعطيه آية أخرى اللي واضحة اللي إن مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.
1: أي نعم, مما يأكل الناس والأنعام
2: نبات الأرض.
1: بالضبط نبات الأرض. هنا ربي زاد سبحانه يسبق الناس مرة أخرى في الآية اللي استشهد بها توا على الأنعام, وهذا دليل قاطع على كل ما يخرج من الأرض من نبات
3: فهو للناس,
1: فهو للناس طبعا بقدر بقدر معلوم. نحن ديما كل ما فات الحد
3: انقلب
1: إلى الضد, حتى العسل
3: أكيد.
1: نحن عنا لهجة دارجة تونسية كثر من العسل يمسط.
3: وإحنا حكينا زادة حتى في أقبل حكينا على أنه الأغذية اللي جينيتيكمون موديفية اللي تم التلاعب بجيناتها وبتركيبتها, إذا كان باش نتبع أو بالقياس على هذا المثل اللي تقدم فالإنسان ما عادش بشكل وهكا باش نوليه ونمشيه للمصنع في المخابر بدعوة أنه نقي ونظيف. اليوم وصلنا في تطورات العلم الحديث حديث نحكيه على لحوم مصنعة في المخابر شبيهة بالبلاستيك, نحكيه على غلال مصنعة للمخابر, وهذا راهو خطير اللي قاعد يتروج للناس أنه كل ما هو طبيعي فقد وقع الضرر به, وإذا كانك تحب على حاجات سليمة ومراقبة 100% فامشي للمصنع مخبريا. رحنا ماشيين في منظومة تلاعب خلينا نقوله أنها أقوى من استيعاب المواطن.
2: شوف عبير
1: تفضل.
2: صحيح هو تو انا شنو اللي نلقاها الكونتراديكسيون في نظامه تو من جهه يقول هذيك معموله بالمبيدات ولكنه يحلل القمح والمايس الذره ما القمح والذره مهجنه من 1960 مهجنين واصلا نسبه الجلوتين فيها ولات تفوق 40% القمح القديم يعني وبالنسبه للدجاج علاش حتى تو احنا كنا ماما نحكيوا على قيمة الدجاج الغذائية متاع اللي على الفترة ياكل لي غبوس متاع الراسين متاع لي بلونت يعني وياكل الدود
3: اي الأغذية اليوم ولات
2: نقولوا يا سيدي هل اللي توا المصنع معناتها الدجاج متاع المعامل علاش خايب وينجم يكون عنده حق إذا داكي نحيه حتى احنا ما ننصحوش بيه ديما نقولوا كلوا الدجاج العربي يعني مش حاجة جديدة
1: انا شفت فيديو اختي مريم انه اتصلت به مواطنة مصرية وقالت له راو انا راو في دارنا رانا نحن نربيو الدجاج
3: اي
1: رانا كان مشكلتك انت دجاج الماكينه كيما نقولوا نحن راو في دارنا نربيو الدجاج ما جاوبهاش رحمه الله
3: رحمه الله
1: نزيد نعطيك حاجه
2: قلم فصيله الديناصور فما واحد قلم فصيله الديناصورات واصلا خايبه ما عندها تاكل نيمبورت كوا وخايبه وما تتاكلش والرسول عمره ما كلاها ما احنا علاش اليوم لهنا
1: انت قلت الرسول عمره ما كلاها الرسول ما عمره ما كلاها ثبت عن الصحابي الجليل ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث رواه محمد بن إسماعيل هذا الحديث رواه محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج في صحيحهما وهو حديث صحيح
3: صحيح يعني لا
2: في القرآن موجودة في أواخر سورة الدجاج موجود يقول لك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر هما البط والدجاج والوحد الكل ما ذوك يتسميه كل ذي ظفر والبقرة والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني ومن بعد مش تقول يا هو حرمها
3: على الذين
2: هو حرم على قال ذلك جزيناهم ببغيهم يعني انت كي تنحي تعاقب حد تحيلوا حاجه الباهي هكا ولا هو على اساس عاقب بني اسرائيل قال لهم نحيت لكم اي حاجه كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وبعد يجي يقول ذلك جزيناهم ببغيهم انت باش تعاقب تنحيلوا احسن حاجه الحاجه البنين كل ذي ظفر هو البط والوز والدجاج والوحد يعني حتى في القرآن
3: اللحوم البيضاء معني اللحوم البيضاء معني
2: اللحوم البيضاء
3: لكن أنا سؤالي كيفاش تحول النقاش من نقاش حول الأعلاف أو الأكل المفبرك المهجن اللي قاعد يتعطى مشكل للدواجن مشكل للأبقار مشكل للأغنام اليوم نحكي عليه حتى للأسماك اللي قاعد يأثر في تطور ونمو الأسماك هذه نحكي على الأسماك المربية كيفاش تحول النقاش من ضرورة التصدي لهذه الظواهر إلى تحريم أو منع لما أحل الله فمش كأنه فما مفارقة عجيبة في النقطة
1: أنا نمشي معك لبعيد توا حتى أختي مريم مش برانية علينا بنت البرهان وبنت الديوان أنا اللي قلقني في الموضوع مش الخلاف العلمي أو الاختلاف العلمي أنا اللي قلقني في الموضوع الأنصار متاع الأنصار متاع النظام يعني طريقة الرد متاعهم في نفسها تحتاج إلى نظام
3: أيوة.
1: يعني معناتها وقت اللي نشوف أنا معناتها
2: متحصبين عمتم تعصب
1: لا هو شو
2: ما يصيرش في العلم في العلم فمش تعصب
1: يا ولادي علماء أطباء مختصين دكاترة في كل المجالات راهم يختلف وكل نظرية علمية راهي فيها اختلاف وخلاف اختلاف ولا يجب أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف يقول لك أنا جربت انت اخصائيه تغذيه وقت اللي نحكيه على اخصائيه تغذيه نحكيه على علم في مجال معين نمشي يا اخي العلم بالتجرب هو انا جربته مشى معي هل التجربه او كي نجربه يعني نجم نقولوا هذه ناجحه وهذه مش ناجحه
3: هي كل نظريه تبدا بتجربه والتجربه من بعد تعطي نتائج والنتائج تجمع ثم تجميع هذه النتائج يمشي حسب ايواش حسب الحالات ومن بعد نوصلوا الى نظريه وزاد كيف حتى بعد المسار العلمي هذا الكل النظريه بعد في تطبيقها على ارض الواقع الواقع راهي قابله زاده لبعض الاخلالات على خاطر سا سو تريت كا بار كا، لانه ماهيش الناس الكل كيف كيف، مش الناس الكل تعاني من نفس الامراض، ماهيش البيئات المعيشيه كلها متساويه ومتماثله، فهذا يخلي انه النتائج ما تنجمش تكون متطابقه. هذا علميا اللي قاعدين نحكي فيه
2: تعبير. تو انت واحد جرب على روحه، اسكو الناس كل عنا نفس البدن نتاعك باش تقولي جربت؟ تو حتى احباء يقول لك هذا جربوا على روحه 10 سنين ويجرب على روحه، روحه ماهيش انا وماهيش عبير
1: وماهيش صحيح
2: هكا ولا علاش؟ تو
1: الحاجه اللي تمشي معايا ما تمشيش مع عبير.
2: ثم الابحاث اش معناتها ميتا اناليز؟ ميتا اناليز يجيو ياخذوا مثلا 20 بحث، كل بحث معمول على 100 ولا 500 واحد، كي تلمهم ساعات يقول لك ميتا اناليز تلم 22 الف عبد باش ينجموا يعطيو كونكلوزيون، مش هذا جربوا على روحه ويحب الناس كل.
1: وحاجه اخرى اختي مريم، حاجه اخرى مهمه جدا عبير، لو كان جات عنا نحن توا مثلا في برنامج البرهان عملنا حلقه على نظام الطيبات، كان جات عنا نحن فكره انه نحن نهاجمه مثلا نجم توا نعملوا الهدف نتاعنا اللي هو مش الهدف نتاعنا انه نهاجمه نظام الطيبات، لا مش صحيح، نحن نحبوا نفهموا ونحبوا نتناقشوا، واستدعينا اخصائي التغذيه ما لهذا النظام من فوائد كما شفنا بعض الناس تقول راني قاعد نتحسن وقاعد نبرا وكذا، وما لهذا النظام ربما من سلبيات كما شفنا حالات ربما وصل بها الأمر إلى الوفاة. شفنا حال كنا النجم نقتصر على الحديث عن حالات الوفاة والحالات متاع تعكر الصحة واللي صار فيه ما صار واللي طلع له الكوليسترول واللي، لكن ليس هذا هو هدف البرهان.
3: في التغذية فما نظام يقوم على أكل اللحم فقط، فما نظام يقوم على أكل الغلال فقط، فما نظام يقوم على منع شرب الماء، والأنظمة هذه انتشرت وتوجدت في العالم بشكل كبير. الخصوصية في نظام الطيبات هو الاستناد على النص القرآني، هذا اللي خلاه محل جدل ومحل تفاعل. أي
1: هذيك نصوص قرآنية تختلف،
3: هذيك علاش ديما نقولوا راهو تناول المواضيع من الزاوية الدينية يحتاج إلى أهل الاختصاص في المجالين، في المجال العلمي وفي المجال الديني. راهو قراءتي للقرآن مش ممكن تكون كما قراءتك أنت للقرآن، راهو التدبر يحتاج إلى جمع العلوم الفقه والتفسير مع العلوم الصحيحة إن صح التعبير، أو علوم التغذية، ويكون فما مقاربات نبني وعليها استنتاجات. راهو ما ينجمش يكون استهلاك المواطن ونظرياته اللي قاعد يبنيها حقيقة علمية. الموضوع راهو دقيق جدا، فم مش كل واحد يستشهد بالقرآن معناتها راهو باش ناخذ الكلام هذاك مسلم.
1: كل واحد زاد من العوام أيوة. بما فيهم العبد لله، انا من العوام، اني انا نولي انا نظر على العباد وكل هذه وما تاكلش هذه وكذا. ربي سبحانه جعل اهل اختصاص في كل مجال بما في ذلك اخصائيين التغذيه، نمشيوا لهم ونسالوهم. وانا ادعو زاد اختي مريم واخصائيين التغذيه عموما انهم هما يفصلوا في هذا الامر من خلال قرار موحد. ميصيرش تونسي راهو تنجموا تجتمعوا وتعملوا لمه كبيره، وهنا نحن ادعو هاو من برنامج البرهان وهو اللي ويحب ذا لو تكون قائده السفينه اختي مريم. ان شاء الله ربي نعرف اللي فما حساسيات ربما في كل ميدان اختي مريم، راهو مش في ميدانكم انتم، ما كان شفت ميداننا نحن هي، لكن مع ذلك يا خويا فما ناس عقلاء في كل مجال وفي كل ميدان، لما لا ما يتمش دعوة لكل الاخصائيين، خلينا نقول اكثر ما يمكن من الاخصائيين في تونس، ايجا نقعد اخويا راهو التوانسة مشاو في ثنية هكا وفما شكون اللي معاه شكون اللي ضد، هات نفصلوا في الموضوع.
2: شوف سيف اسمع شنو العيب، ربي شقال في القرآن كل واحد عنده بصيرة حتى لو كيفاش يلقي معاذيرة، يعني كل واحد عنده بصيرة يعرف شنو البي وشنو الخايب. يعني فما فرق، احنا لهنا باش نقولوا فما فرق ما بين تحرم حاجة وتقول هذيك ما تاكليش خاطرها لعبوا بها، فما فرق خاطر لعبوا بها نجموا نلقاو اين كأخصائي التغذية نعطي دي يعني كيفاش نجموا نتخلصوا من المبيدات الحشرية هاي واللي نجموا ناكلوا،
1: يعني التحريم نجمو لذاتي والتحريم لغيري
2: بالضبط. نجموا نقولوا يا سيدي ناخذوا الدجاج العربي ما ناخذوش الدجاج السوري
1: مثلا
2: مثلا ما نجيش نحرم ونقول هذاك ولا الخضر مش به هذيك للحيوانات، وافكتيمون ويجي واحد طبق ونحى الخضر تفرد خاطر سيادتك عندك قولون، واحنا نعرفوا انه مرض القولون العصبي متفشي في العالم. يقول لك 1 مليون دو موند لي ديكلاري، 1 مليون عندهم القولون العصبي اللي ديكلاري هذوما،
3: ما بالك اللي ما عندهمش ديكلاري مش عارفين.
2: دونك سي نورمال كان اغلبيتهم ديما يتشكيو من القولون، وسي نورمال على خاطر احنا قلنا من 1950 تبدل كل شيء، ولات المبيدات الحشريه، ولات العلفه نتاع الدجاج، ولات مايس وحبوب، والحبوب هذيك مهجنه. فانت حتى تو البقر انت توكلوا الحبوب هذيك، حتى لحم يجي فيها اك السموم اللي حكينا عليهم المره فاتت، اللي قلنا في النباتات تجي باش
1: ما يتعدى،
2: فهمت، يتعدى. وحتى في اللحوم هكاك نوليو ما ناكلوا شيء،
3: بالحاله نوليو
2: ما نمنعوش الخضر. ها مش قولك سيف، علميا كان باش نمنع الحبوب مش الخضر. علاش؟ ذكر ما اللي فات قلت لك راهو البلونت
1: انا ولينا نمنعو حتى
2: الخضر. لا مش نمنعو، نمنعو
1: منخافو منها، ممكن بركاز،
2: وحتى كما نمنعوش نقلو منها. هو تو سمح الحبوب والبطاطا والروز، القمح والروز تقول قد ما تحبوا الخضر نحيهم. اذا كان باش نمنعو يعني ولا نقصوا من الحبوب، ما نقصوش من الخضر. علاش؟ على خاطر تو احنا قلنا البلونت فيها حاجه تدافع بها على روح خلق ربي، باش دفع بها، باش البريداتور كي ياكلها يتقلق، يجي يشوفوا انه اكثر نسبه من اللي توكسين موجوده في الحبوب. والحاجه الاخرى انه الخضر اللي توكسين هذوك نجموا تخلصوا بهم بطريقه طهي معينه، لكن في الحبوب ما نجموش تخلصوا بهم بطريقه طهي معينه، يقعدوا فيها بو امبورت طريقه الطهي. يعني انا كي نجي باش تمشي لي باللوجيك وبالعلم، نولي انا نقص من الحبوب ونزيد في الخضر، نخلي الخضر.
1: معقول. فهمت؟ معقول يا لاله غاليه ومحليه نقاش، وهنا نتناقشنا وهنا خويا
3: وهنا عطينا مثال انه نجموا ناخذوا الموضوع ونحكيوا فيه مفاصيله ونتناقشوا فيه، وقد نخطئ وقد نصيب، راهو مش معناتها كلامنا راهو حقيقه مثبته.
1: واصلا معطينا حتى حاجه معناتها ثابته
3: قطعيه، اي
1: اعمل هكا وما تعملش هكذا. يقعد كل واحد حر في اختياراته، حر في شنو ياكل، حر بالحاجات اللي مقتنع به. لكن نحن الدين النصيحة قلنا نحن هات نحكيه في مسألة ملأت الدنيا وشغلت الناس حاجة ما سمعناش بها قبل. قلنا لا، هاو ربي دعانا صراحة في أكثر من آية إلى تناول الخضر وتناول الغلال وتناول، وأثبتنا من خلال حديث نبوي شريف صحيح اللي قالوا حدثنا عليه أبي موسى أو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح البخاري ومسلم، أنه قال رأيت، أرد بالك أبو موسى الأشعري من خيرة صحابة رسول الله ومن أصدق صحابة رسول الله، والحديث موجود في البخاري ومسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. اليوم وقت اللي نحب وننصح خاصة الناس اللي تمارس رياضة برشا، والناس اللي تعمل في قاعة رياضة جماعة البودي بيلدينج وغيره وكذا، ننصحوهم بالدجاج، معناتها لحم الدجاج لأنه عالي البروتين. إيش فيه الدجاج؟
2: الدجاج فيه بروتين عالي القيمة، في بروتين عالي القيمة. الكبدة متاع الدجاج من أكثر فيها حديد، أكثر حتى من كبدة البقري والعلوش.
1: صحيح.
2: الدجاج فيه كي يبدأ عربي ومعناتها لغابور لغاسيو أوميغا 6 أوميغا 3 هابط، يعني ما يعملش به المرضى القلب وينقص من الالتهابات في الجسم. الدجاج كي يبدأ متربي عربي ما فيهش يثبت، معناتها يثبت الهرمونات متاع المرأة، يعني بالعكس يعدلهم مش يزيدهم. في أقل أنتيبيوتيك، مش ويخذ أنتيبيوتيك، فبالتالي أكل جراثيم، خاطر هو شنو متاع المعمل شنو اللي مش بيخو الأنتيبيوتيك على أساس باش ينحي بكتيريا، لك البكتيريا تعمل مقاومة للأنتيبيوتيك، فكي تدخل للبدن زيد تهلك البدن. أما صف بدير للدجاج حرام ولا يحرمه على خاطر، فهمت كيفاش؟ فيه دوبل ضعف فيتامين أو من اللحوم الأخرين، فيه الحديد، فيه الزنك.
1: من علينا كان على الدجاج العربي سيدي، واحد يشوف كوان في داره.
3: أيوة ويربي يعمل في
1: المدى بالضبط. اللي مالا علاش
2: بالضبط. وحاجة أخرى بلي سيف، نحب نقول حاجة إنه حرم الثوم والبصل زيدا على خاطر قال آية، قال من الخبيثات. خاطر آية في القرآن اللي تقول سيدنا موسى وقت ليه بطل المنة والسلوى، قالوا له ليه يا أخويا أعطينا الثوم والبقول والعدس، وقال موسى أتستبدلون ما هو أدنى بما هو خير. كلمة أدنى جاية من كلمة دنيوية، أدنى يعني متاع الدنيا موش متاع البرة، مش أدنى لخاطره القيمة الغذائية متاعه خايبة. فهمت؟
1: على كل حال نحن الهدف متاعنا هو علمي بالأساس، استنادا أو استئناسا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نحن نقوله أهم شيء والله يا عبير، ونخليك الكلمة اللي كنتي في الآخر، أنه علاش كل مسألة نتناقشوا فيها خلافية أو فيها اختلاف إلا وتتحول إلى صراع؟ علاش؟ راهو على جميع المستويات وفي كل المواضيع، حتى في موضوع كرة،
3: بالضبط،
1: حتى في موضوع السفير الاندونيسي قال كلمة بتفليك كذا واحد
3: رديناه. هذيك ثقافة التراند، هذيك ثقافة صناعة الحدث والفكرة اللي جات من حشد عدد المشاهدات والتفاعلات الريتش يقولوهما. الإشكال هنا ولا كما حكينا قبل وقلنا ابتعدوا على التطبب الذاتي، راهو ما تنجمش تستقي المعلومة من وسائط رقمية، ما تنجمش تستقي المعلومة ببحثك الذاتي، راهو موصل قرا وجمع معلومات وتعب وخرج بفرضيات. هو أصلا الأطباء في حد ذاتهم يقول لك الطبيب الفلاني يعتمد المدرسة الفلانية والطبيب الفلاني يعتمد على مدرسة أخرى، رغم اللي هو نفس الاختصاص. فما مدارس وفما أبحاث وفما مرجعيات وفما أهل اختصاص نحكيه معاهم، راهو الوسيط الرقمي تنجم تاخذ منه بين ظفرين معلومة في شكل أولي، لكن يبقى أهل العلم والاختصاص هما المرجع الثابت والأساسي. فما نخلطوش وما نستسهلوش وما نطبعوش مع هذه العادات السلوكية الخاطئة، ونخليه رواحنا ديما في مأمن من هذه الموجات اللي تاخذنا والعياذ بالله للتهلكة.
1: وأنا نختم كلامك ونلخص كلامك الأكل في آية قرآنية مباركة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آية ترفع الحرج علينا الكل، وآية ترفع التطبب على كل من يدعي ذلك. ومع ذلك نقول إن شاء الله ربي يصلح حالنا، وربي علمنا، وربي فهمنا، وإن شاء الله ربي يورينا إثنية الحق، ويورينا الحق حق، ويرزقنا اتباع، ويورينا الباطل باطل، ويرزقنا اجتنابه. شكرا أختي مريم زهيو على الحضور مرة أخرى في برنامج البرهان اللي فتنا بعلمك. إن شاء الله ربي يزيدك في العلم، وإن شاء الله ربي ينفع بيك. عبير شكرا على الإعداد، فاروق شكرا على الإخراج، حسام شكرا على الإخراج الرقمي. غدوة حلقة استثنائية بإذن الله تعالى. إذا كان حب نسميها عبير نسميها تفاءلوا خيرا تجدوا البكالوريا قبل البكالوريا بإذن الله تعالى، وتكون حلقة مطولة من 11 حتى كشي الماضي ساعة استثناء بإذن الله تعالى، على اعتبار أنها حلقة خاصة لا غير. غدوة إن شاء الله بإذن الله نتلقاو في ساعة سعيدة، مش ساعة سعيدة متاع جعفر القاسمي، في ساعة سعيدة من برنامج البرهان على إذاعة الديوان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم.
6: Publicité. الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس، سوبر برومو و كوليكسيون كلها تندانس، موان 20% sur toute la collection dans tous les points de vente. Mazzaro Milano et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
8: Diwan FM Flash News.
3: موجز منتصف النهار، ديوان فهم مع السلامة. الأستاذ المحاضر المكلف بمهام مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية سامي الحناشي يفيد بأن التغطية الاجتماعية تصعب جدا بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي، لأن العمل الفلاحي موسمي، مشيرا إلى أن العاملة الفلاحية تفتقر لكل الشروط التي تمكنها من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية أفق ما صرح به لديوان فم.
9: تصعب جدا تغطية الصناعية هذه الفئة، لأن هذا العمل عمل موسمي فهمتني ولا، وبالتالي معناها ما بتعرف على مستوى تغطية الصناعية اشترطوا عدد أيام، معناها عدد أيام العمل فهمتني ولا حتى يتسنى لهذه الفئة باش تكون عندها معناها تغطية. معناها هنا راهو العمل الموسمي لانتوستي بتربي غير كافية باش تدخل هذه في المنظومة نتاع التغطية الصناعية، وبالتالي هذه المرأة معناها تفتقر كل قبل الظروف فهمتني ولا باش تكون معناها عندها تغطية اجتماعية.
3: الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يؤكد أن تونس تتمتع بموقع ملائم يتيح لها مزيد تنويع أسواق صادراتها عبر القارة الإفريقية بالاستناد إلى تجربتها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقتها التجارية الراسخة مع أوروبا. وأوضح المسؤول أن المحادثات التي أجرها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص بتونس تناولت الفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بعدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومي بعد اتهامات وجهت إليه تتعلق بمساعدة مترشحة على الغش في البكالوريا. كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخال المترشحة، وذلك على خلفية ما اعتبرت ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 من جوان الجاري بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. إلى شأن الدول، الرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن البلاد تقف أمام استحقاق مصيري يفرض الاختيار بين بناء دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا أستار كنهار سبت من السنة الماضي ساعتين

0: والغنيات القديمة ثقيلة متاع الزمن الجميل كيف كيف نفرحوا ونسمعوا زادة بصوتها ألوان أخرى سمعنا لها الخليجي تنوع في التجارب متاحها والأهم من هذا الكل إنها قاعدة تقدم بخطاه ثابتة وكيف تتبعها بالقدية تحس اللي هي خطاه محسوبة وما فما حتى شيء عنها ون دونك المسيرة متاحها واضحة قدامها وإن شاء الله توصلها وين تحب هي الصوت اللي بش نستمتعوا معاها اليوم والفنانة اللي بش نسمعوا منها أكثر اليوم هي آية دغنوج. آية صباح خير.
1: صباح النور عسلي.
0: مرحبا بك.
1: فرحانة باشا أنا معكم اليوم. مرحبا بكل مستمعي ديوانا فاين.
0: مرحبا. احنا زادة فرحانين اللي انت معانا اليوم آية على خاطر دي معانا ما نحكيه معاك لكن عندك جديد وجديد يفرح برشا على خاطر السنة عندك حفلة مهمة حفلة في مهرجان من أهم حفلات المهم مهرجانات التونسية من ناحية الامباكت متاحة من ناحية العدد متاع الجمهور على خاطر مسرح من أكبر مسارحنا في تونس ومش هذا كهو انت باش تفتتح مهرجان بنزرت.
1: وي ان شاء الله سنة نلت شرف افتتاح وباش نول شرف افتتاح مهرجان بنزرت ان شاء الله سي تان بليزير سي تان اونور جيم بعد خدمه الحقيقه دونك سي ميريتي نتصور وان شاء الله نكونوا قد هالمسؤوليه هذه ونمتعوا جمهور كبير وتاريخ مهرجان كبير وسين كبيره دونك ان شاء الله يستمتعوا معنا بالعرض اللي قاعدين نحضروا لهم فيه
0: ان شاء الله. افتتاح مهرجان بنزرت ايه دغنوج نهار 16 جويليا. مهرجان بنزرت حتى كي تبدا حفله مش افتتاح ديجا المسؤوليه اكبر اللي هو افتتاح لكن ديما حفلات مهرجان بنزرت مقياس لنجاح حفلات الفنان هذاك في جولته اذا عنده جوله صيفيه على خاطر في بنزرت ساعه يحبوا مهرجانهم برشا الصيف معناها فما عمده كبيره في الترهيد وفي الاستماع وفي الفرجه على مهرجان بنزرت. البنزرتيه يمشيوا بكثره للمهرجان نتاعهم تبارك الله المسرح كبير من معناها يهز اكثر من حتى مسارح تونسية كبيرة برشا دونك كيف ينجح في العادة عرض الفنان في بنزرت ينجم يكون يقول أنا نجحت السنة.
1: هو الحقيقة صحيح لكن القاعدة هذه تنطبق على كل المهرجانات أنا بالنسبة لي وعلى كل المناسبات والافتتاحات متاع الموسم يعني أنا عاملي ولزدك كان لي شرف افتتاح مهرجان دوغا دونك وكانت اول حفله في السيزون ناجحه الحمد لله اول حفله في المهرجان زاده ناجحه جماهيريا وفنيا وسني عاودناها دونك ان شاء الله نتوافقوا كيما ديما الجمهور يخرج فرحان والبرنامج يكون يعني مناسب للجمهور وقد اذواقه وان شاء الله زاده المره هذه نعاودوا نفس التجربه ونطوروا فيها اكيد واكيد يستنى في الجمهور برشا موسيقى بنينه وعرض مزيان ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انت حكيت لنا توا على البرنامج اللي قلت ان شاء الله يكون على ذوق الجمهور اللي باش يحضر دونك انت تعمل برنامج خاص للحفله ولا احنا نعرفوا اللي عندك عرض في حضره الطرب اسكو باش تقدمه هو ولا باش تبدل للمهرجان معناها للذوق والا معناش للسياق قاعده تبدل تعمل في برنامج خاص لمهرجان بنزرت.
1: هو شوف انا في كل مهرجان فما برنامج خاص او فما بارتي جديده تنضاف جهة أو للبلاصة اللي احنا فيها أو للدولة اللي احنا فيها. هو عرض في حضرة الطرب عرض عنده توا عامين متواصل وفي نسخته الأولى عملنا سيغ دي تيم وكل عرض كل مرة نزيدوا نوفو تيم يعني تيم جديد نحكي مرة على الحب مرة على الطرب مرة على الكلسوم مرة على التونسي مرة على الأمل
0: صحيح.
1: كل مرة نقولوا حاجة السنة في نسخته جديدة باش يكونوا دي ديو اما في مهرجان بنزرت باش يكون ايه دغنوج تغني يعني سي با لو سبيكتاكل في حضره الطرب لكن اكيد موجود في حضره الطرب فست وخاطر يعيش معايا
0: هذاك اللي تخدم فيه اكيد
1: البروجي دونك موجود دور. لكن احنا في كل مناسبه في كل جهه نمشي ونحضروا حاجه للجهه هذيك عملنا ولزده في سيزون وفي في المهرجانات اللي كنا حاضرين فيهم حضرنا حاجه القفصه حضرنا حاجه السليانه للكيف للبيجه معناها كل جهه نمشي لها حتى كان البرنامج 60% هو بيدو لكن فما حاجات تتجدد وتنضاف تو ديبون احنا الببليك متاعنا في نسون الغنيات اللي حاب يسمعهم وعمره قديش دونك نبدلو تو ديبون
0: باش خدمه كبيره من عرض العرض بوغ لادابتي لكل بلاصه لكن انت توا قلت لي انه في حضره الطرب باش يكون دي ديو نجمش فلت هالمعلومه احكي لي شنو هي الفكره كيفاش باش يكون.
1: الحقيقه نحب يكون معايا سور سين دي غران نون أسامي كبيرة، فنانين يضيفوا لي في مسيرتي. نحب نتقاسم السين مع تجارب كبيرة كيما سيلوتي بوشنيق.
0: أيوة.
1: إن شاء الله عرضنا الجاي في حضرة التربي يكون

0: معايا او باش نكون مع سي لطفي بوشناق سور سين ان شاء الله لو 27 جوان في نزل ريديسون بلو في العاصمه. مرحبا بكم الناس الكل. دونك سكي سور سي كو سافا اتر ان تري بو سبيكتاكل ان كادر تياترال نجم نقولوا سي بلوتو امبيونس تياترال حاجه برنامج مخدومه مليح مليح بقيت المايسترو محمد الاسود من خيط العازفين اللي موجودين عندنا في تونس وانا متاكده اللي بخيط العازفين موجودين في العالم العربي خاطر انا نعرف شنو عندنا. دونك ان شاء الله باش يكون عرض مختلف متنوع فيه دي ستيل دو ديفيرون ستيل ان شاء الله.
1: دونك 27 جوان اي دغنوج معناها في العرض نتاعك باش نولي كل مره نجمو نستناو ضيف كبير يكون معناها ينزل ضيف على حضره الطرب الاي دغنوج ويغني معاك ونتصور بالطبيعه باش يكون فما برنامج كل مره باش يختلف باش يكون فما غنيات السي لطفي مثلا المره هذه وغنيت لي كنتي وتغنيوا مع بعضكم الحقيقه أكيد. حاجه تخلي العبد يحب يمشي يسمع. دونك 27 جوان للعباد الموجوده في العاصمه ولا تحب تتنقل العرض مزيان كيما هذايا. دونك بديت بلطفي بوشنيق اكيد فما اسامي اخرين
0: ان شاء الله باذن الله
1: ما تنجمش تقول
0: نبداو بالكبير بعد ما
1: نبداو بسي لطفي هذايا العرض قريب نهار 27 جوان. ديجا فما ما بيناتكم الحوار صار بما انه بعد يا لله وينك السي لطفي بوشنيق انت جاوبتها بغنايه بيسيد الناس كيف جات الفكره كيفاش حبيت تتجاوب بغنايه؟
0: والله انا نحبها برشا يا غنيتي لالا وين يكون را اللي هي في في في وقتنا توا تتسمى معناها ان شيدوفر فلته من معناها اغنيه تقعد قاعده راسخه نجحت على الاخر رغم انها اغنيه وتريه كلاسيكيه لكن فيها التشكيله السبيسيال نجم نقولوا ليكواسيون بارفيت بور اون شانسون تضرب اغنيه ناجحه. دونك وجاني اقتراح من زعلي الورتاني اللي هو زاد كاتب اغنيه للاوينك سي محمد الاسود اللي هو زاد ملحن اغنيه للاوينك
1: نفس الفريق
0: دونك نفس الفريق جوست الموزع للاوينك كان رياض بدوي صديقي لكن يا سيد الناس مروان زيدي صديقي نقدم له تحيه. دونك
1: اقترح عليك زعلي الورتاني انه تغني
0: كنت الحقيقه متخوفه شويه خاطر قلت اون ريبونس لون شانسون ديجا عملت معناها ان غران بوبليك وكل ما نحبش ندخل تحت السقف هذا ياسر مي لا شانسون ما معناها تلمو عجبتني ما نجمتش نخلي الحاجة هذه بتت تخوفني فهمت. دونك
1: شنو كانت الرياكسيون بتاع لطفي بوشنيق؟
0: الحقيقة عجبته وقال لي معناها بيان سور هو سي لطفي عنده ثقة في سعلي الورتاني وسي محمد الأسود سيغتينمون. دونك إليتي ميو عجبته الأغنية سمعها وقال لي شجعك جو سوي تخي فيير باللي تعمل فيه وفازي واصل
1: حلوة
0: الكلام وديما محليه الحقيقة وباغمي الفنانين الكبار اللي شجعوا ويحبوا يعاونوا نقولوا احنا لي ارتيست اللي قاعدين يبنيو في لي كارير نتاعهم يحاولوا يعطيوهم كل مره نصيحه كل اوكازيون تقابل فيها مع سي لطفي ما تخلوش من سيونس نصائح اللي مهمه برشا وواحد يبدا حال الوذنيه على الاخر هو يسمع فيه. دونك ربي يفضله وان شاء الله ربي يخليه سي ان غران نون في تونس
1: ربي يفضله وان شاء الله الحفله تنجح كيما تحب انت ايا وكيما تستحق حفله فيها اصوات كيفكم فيها سي لطفي بوشنيق وفيها ايا دغنوج اللي من نجاح الى نجاح ان شاء الله. انا في ما يهم انه سي لطفي ديما ينصح ويحاول يساعد الفنانين اللي معناها هو فايتهم بالطبيعه في التجربه وفي المسيره. انا كنت نحب نسالك على الموضوع على خاطر مثلا كيف بكري حكينا على في حضره الطرب انا حضرت لك في حضره الامل السنه الحفله اللي كانت مخدومه اللي انت قدمتها لفائده قرى جمعيه قرى اس او اس وشاركتك وقتها نسرين بوشنيقه من بوشنيق ما خرجناش في العائله. دونك الصوت الواعي نسرين بوشنيق الجمهور الكل وانا كنت منهم شافك كيفاش تشجع فيها وتحاذي فيها وتعطي فيها في ثقه وفي برشا محبه وبرشا كلام ما بين الغنيه والغنيه وتشجيع وكل شيء. كنت باش نسالك هل ترى انه هذايا مسؤوليه معناها دور من ادواركم لازم تقوموا به معناها الفنان اللي سابق غيره شويه لازم يعطي من تجربته حتى لو كان تو كيما سي لطفي بوشنيق ينصح فيك. انت كيف شفناك مع نسرين بوشنيق ترى انه هذايا لازم يتعمل هذا من دور من الادوار اللي انت لازمك تقوم بها؟
0: والله هو حاجه لازمه سيغتينمون على ومشكل موجودين في الفن في لي دومين الكل معناها لا باساسيون حاجه مهمه جدا اي سورتو ميدان الفن صعيب وديما تحتاج حتى الكلمه والا الاستشاره والا ما نقولوش معناها لوكازيون كي فات هكا تو بيرميتر باش تحل لك بيبين كبار اون اتون با سا بوتيتر سي ترو دوموندي مي سا نامبيش اللي حتى النصيحه حاجه مهمه انا كنت محظوظه ملي انا صغيره معناها انه كان عندي تجارب مع فنانين كبار اللي تعاملت معاهم استفدت من خبراتهم حلوا لي البيبان في دي زوكازيون كبار في حفلات كبار جي بارطاجي لا سين افيك جافي لاج دو 13 ans 15 ans معناها
1: كيما شكون هي ما شكون
0: كيما زيد غرسه غنيت معاها في الرشيديه وانا صغيره برشا عمري 16 سنه كيما امينه فاخت غنيت معاها في كارتاج عملت اوفرتور نتاع سون سبيكتاكل لا جيتي لا سوربريز دو لوفرتور دو سبيكتاكل جافي لاج دو 15 ans معناها ورتني حاجه اخرى في الفن ورتني ليفل واحد اخر ورتني نيفو اخر نتاع جمهور نتاع حفله بالكبير نتاع فرقه كبيره اللي نقعد نحقق فيه توا معناها هي بتات خعطاتني هكا ليتانسيل هكا الشعله الاولانيه نتاع الحلمه كيفاش تنجم تكون والا طموحاتك لوين تنجم معناها ورتني حاجه كونكريت وقالت لي تفضل احلم توا معناها
1: نجم تعيش هذه
0: انت توصل هكا تنجم تعيش وحده ايساي دو لو فير سي تري امبورطون وهذا كان حبيت نعمله زاد مع نسرين خاطر الميريت صوت مزيان واخلاق عاليه جدا ونسينا محليها والميريت ان نشجعوا معناها حتى ابار نسرين فما برشا اصوات في تونس صحيح. اللي يستاهلوا
1: مثلا كنت النجم مازلنا اليوم صباح قمنا على برشا فيديوهات الاريج الصوت الجديد اريج اللي مازلت كي مشات غنيت في تظاهره كبيره في الخليج ولا تي تري بيان اكويي معناها فرحوا بها برشا كيف
0: سمعت شويه وهي ما شاء الله عليها صوتها ياسر محلي والميريت الحقيقه سي اون تري بون اوكازيون ان شاء الله تتواصل وان شاء الله تبني على هذا وان شاء الله التعامل يتواصل وعندها مستقبل اكيد كبير باذن الله نورنا تونس بارتو
1: فوالا عندنا جيل قاعد ينجم يواصل معناها مازال عندنا معناتها الجيل الجديد
0: فما تونس ديما والده الكبارات ما شاء الله سي دي غران نون في العالم العربي اللي زاد جيلي انا فما منهم اصوات كبيره ومهمه وينجموا يعملوا برشا حاجات والصغار اللي طالعين زاد عندهم بوتنسيال كبير دونك السيركل ترى في حاجه تبشر بالخير
1: صحيح غير الحفلات هذوما توا ايه ملي اي حد قاعد يسمع فيك بار اللي يعرف صوتك وغنيك وكل شيء يفهم انه فما تخطيط معناها الرؤيه واضحه نعرف شنو قاعده نعمل في الحفلات لازم نحضر كذا البرمجه تتبدل من حفله لحفله عندي فريق نخدم معاه معناها فما خطوات واضحه انت هذايا من نولك في طبيعتك انت عبد يعرف يخطط ومنظم ولا انت بديت شويه ومن بعد فهمت انه هذايا اللي لازم نعمله باش نجم نوصل بعيد معناها كيفاش قاعده تسطر فيها القدام وحدك ولا فما ايكيب كامله قاعده قل لي كيفاش باش لعبت تفهم المايند سيت هذايا اللي المفروض انه ديما الخدمه تجيب معناها نقولوا احنا لو ترافاي باي معناها كيفاش انت وصلت ولا عرفت واقتنعت انه هذه الثنيه اللي لازمك تمشي فيها
0: اول حاجه انا انسانه نعرف روحي ونعرف قدراتي ونعرف اللي انا ابار اني نغني ونحضر موسيقتي بالكدي ونخدم صوتي ملي انا صغيره ونخدم لا بيرفورمانس نتاعي سور سين ونحضر لي ديتاي نتاعي ما نجمش نكون برشا كونسنتري في التفاصيل المهمه جدا اللي تبني عليها نجاح عرض او نجاح مشروع او نجاح فنان نجاح مسيره فنان دونك انا ملي انا صغيره جافي اختي معايا وكنت ديما هي اللي تخطط الحاجات هذه دونك انا ما كنتش نفيق اللي هي قاعده تخطط من بعد ذا فويس دخلت شويه في في في في في الاكسبيريونس نتاع الشركه الكبيره والماكينه الكبيره والسوق الكبرى
1: للانتاج من داخل
0: والانتاج كيفاش ينجم يكون وفهمت اللي لازمني حد يكون يفهم خطر انا ابار الموسيقى نفهم في الموسيقى ونفهم في صوتي شنو حدوده وشنو لي كاباسيتي نتاعي وشنو الاختيارات الجمهور شنو يحب اوكي اما لي ديتاي الاخرين اللي هما مهمين جدا ما نجمش نعملهم انا معناها وكان باش نعمل حتى كان نجمت نعملهم باش نفلت شويه من الموسيقى
1: صحيح المفروض انا نركز
0: عليها اكزاكتومون اون دو كريي لا التوازن هذيك بديت لي اكسبيريونس نتاعي مع دي ماناجور من تونس الحقيقه جافي با دو تري بيل اكسبيريونس اما تعلمت منهم سي سور ومن بعد عملت لا سوسيتي اي انتي بروت لا بوات دو برودكسيون خاصه بيا و جي انكور دو لا شانس جي انكور دو لا شانس الحمد لله مازال عندي الحظ الحمد لله يا ربي دافوار ان ماري اوسي معناها ممن بيا مشجعني بحذية
1: هو اللي يخدم معك
0: دونك سي
1: هو تي بعد الاي
0: هو تي
1: داكو سلموا عليه الشركه اي او تي دونك اي وش اسمه سميه لنا ليه بتي اسمه بتي انتم دبروا رزقكم بتي
0: وانتم وانتم شوفوا
1: يعطي صح. دونك هو يخدم معاك
0: هو الحقيقه معايا حارس يخطط شنو نجمو نعملو جديد اون بلوس هو الي ماتيماتيسيان معناها مخو لوجيك اكثر مني برشا.
1: كنت نسالك من الدومين ولا لا مش في الموزيك دونك il apporte une expertise واحده اخرى
0: exactement il apporte les points l'inertie شويه pour avoir l'image parfaite plus ou moins. Donc donc voilà, enfin une équipe Zeda موجوده معايا marketing قدم لهم تحيه انتي برود اللي ديما حاضرين معايا تعبين الحقيقه مي النتيجه تفرحنا الناس الكل وانا نفرح برشا كي نرى نجاحي يفرح.
1: هذاك هو المهم هو نجاحكم الكل وفي وسط هالاستراتيجي هذه الكل والليكيب اللي انتي معاها انتي كيف كيف ايه يحسبوا لك معناها في الساحه نتاعنا اللي انتي من اول العباد اللي شدت الخيط نتاع الاتصال معناها الديجيتال بلوتو استعمال هالي بلاتفورم هذوما اللي عنا مش كان هو صحيح مهم راهو باش الجمهور بما انه الجمهور اليوم معناها في العالم يحب يتبع اليوميات ويحب يعرف حياتك ويحب يعرف حاجات اللي تنجم توريه لهم بيان سور لكن زاده انت استعملت هذا في انك توصل صوتك معناها ايه من اكثر الفنانات اللي دوريا بصفه منتظمه عنا غنيات عنا دي فيديو نسمعوا فيهم صوتك في حاجات جديده تجرب فيهم الالوان الكل اكلي ريبريز معناها الفكره نتاع الاعادات نتاع الغنيات خليت انا مثلا واحده من الناس ونعرف برشا عباد عندي اصدقاء مغرومين بالموسيقى وكل شيء نمشيو نطلوا ايه شنو هبطت شنو اختارت ونقعدوا نحكيوا في الاختيارات شنو اختارت الجماعه هذه وكل شيء وقتاش فقت زاد اسكو من الاول ولا وقتاش فقت انه ديجيتال هذايا راهو ثنيه مهمه ياسر ولازمني صوتي يقعد يتسمع مش كان اليوميات والحكايات الجانبيه لازمني نستعملوا وسيله عمل وتوصيل صوت
0: هذا الامباكت ولابور اجوتي نتاع ليكيب الحقيقه خاطر انا ما كنتش من برشا بالحاجة هذه وانا كلاسيكية شوي انا مدرسة كلاسيكية في تكويني وحتى انا ان طونك بيرسون كلاسيكية برشا
1: لكن مقتنعة انك لازمك تتأقلم
0: شا ملول كنت شادة في فكرتي اني نحب لو كونتاكت ديريكت مع الجمهور ما نحبش بالتليفون ونقعد نشوف في عبيد تكتب في حاجات بتاتخ ما تقصدهيش بتاتخ ما همش نحب نرى لي فيم تعصوتي عليهم نجمش
1: تفهم من النوايا من اللي كمونتاج
0: خطر انا نعيش بها هذه كمان كبدا نغني شخصان نقول الجملة ونشوف نقعد نثبت في الناس اسكو نواصل والا نرجع لتلي شوي دونك نقيس ونعيش نعيش بها الانرجي هذيك معناها فتره طويله حتى من بعد الحفله باشهر دونك نحب لامباكت معناها اللي فيه هذيك نتاع ديريكت نتاع
1: ما كنتش مقتنعه من الاول
0: كنتش مقتنعه برشا وهما قعدوا يقنعوا فيا قدم لهم تحيه اصدقائي في الهيكي
1: يعطيهم صحه كي
0: قالوا قعدوا يقنعوا فيا وقالوا لي باهي اش قال لك نجربوا ومن بعد شوف انت كان ما عجبتكش يا اخي وليت انا مدمنه الحقيقه وليت نمشي للاستوديو نقعد نسجل بالخمسه غنيات وبالعشره غنيات ونقول لهم الجمعه هذه نصوروهم الكل ونهبطوهم الكل ونحب خاطر شفت لي ميساج اللي يوصلوني من الناس توا كي تعجبهم الاغنيه وكي يحبوا يسمعوا اغنيه جديده سي اون اوتر ريلاسيون لقيت فما زاده ريلاسيون محليه فما انرجي محليه في الفيرتوال
1: نجمت تتغذى منها زاده
0: هي معناها نقولوا صحيحه ماهيش متصنعه
1: اوتنتيك
0: الي اوتنتيك مي جوست مانيش نرا فيهم اما نعرفها جو لي كوني معناها بلعب توا الناس اللي عندي في لي ريزو سوسيو فما برشا نعرفهم بالشخص وحتى من العالم العربي الكل وفتح لي ابواب كبيره معناها
1: هذا هو
0: جو لو ريغريت با الحقيقه وكانت ديسيجن مهمه جدا
1: وفرحت كي ريت فما برشا عباد عملت كيفكم بعد
0: الحقيقة أي خطر ديما نقول أنا معناها جي اوفير لابورت باش نولوا فما أصوات توينسا ينجموا يوصلوا صوتهم يوصلوا لي برودوي نتاعهم وإنتاجاتهم من غير ما يتعدوا على الماكينة الكلاسيكية اللي بوتيتر تظلمهم شوية خطر تحب ولا تكره لازم فما شوية علاقات فما شوية حاجات بوتيتر أن أرتيست وصوت مازال في لي ديبي نتاعو أما عنده بوتونسيال يبداو مش متوفرين له هذوما الكل دونك هيك موجودة أون بلاتفورم فوفي ترافاي دو لا سورت هذي بالطريقة هذي باش تحقوا وزادة انتوما اللي تحلموا بيه وتطمحوا له
1: تو نحكي وزادة كيفاش وصلتك واكيد فما يمكن فرص جيت من الثنية هذية معناها والصوت يوصل يسمعوها عباد بعاد بتاتخ ما همش مطلعين على الساحة التونسية وكل شيء دوك نكملوا في هذية جوست بعد فاصل قصير يا دغنوج ونرجع لكم في أوستار أوستار
2: تبليسيتي في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
1: أستار. مرحبا بكم انتم تسمعوا في أستار وفي ساعتنا الأولى اللي تعدى اشترها ومازال النص مازال برشا حديث مع ضيفتنا إيا دغنوج. وكنا نحكيه على استعمال البلاتفورم وسائل التواصل الاجتماعي في أنك تستعمل تغني وتسجل لنا إعادات واختيارات متاع غنيات تنجم توصل للعالم العربي. وقلت لك هنيتك على خاطر نعرف اللي أنت من أول العباد اللي بدأت تعمل في التكنيك هذية واللي هي تقنية اتصالية مهمة. وفما برشا فنانين معناها مشاو على المنوال هذا, حتى فنانين كبار معناها ورجعوا ياخذوا في اغنيتهم لقدم يرجعوا لنا فيهم وكل شيء. مثلا في البلاصه هذيا كان منذ اسبوعين ثلاثه سي غازي العيادي بحذانا ومحليه برشا اغنيات رجعوا ورجعوا له جمهور يمكن ما كانش يعرفوا في اغنيته القديمه ومع اختيارات جديده. بيان سور وصلك هذا جاب فرص ملموسه, معناها الاغنيات هذوما سمعوهم ناس فكلموك, ناس تصنع موسيقى, ناس استدعتك المهرجانات البرا, وصلك البلاصة؟
0: وي برشا, معناها افتح لي بيبين وبتت خوريني بثنية أخرى نجم نمشي لها أنا ما كنتش نخمم فيها. كما لون الخليجي ما كنتش نخمم فيه, ما كيف جربت غنية شفت قديش الناس في معناها في دول الخليجي يحبوا الغنيات متاعهم ومتاع كبراتهم اللي هم صعيب يقبلوها بأصوات أخرى لكن يحبوها بصوتي. وأبارتير دو معناها الإكسبرينس هذيك كان عندي أكثر من 4 حفلات أو 5 حفلات في دول الخليج جايين من معناها من لي زوكازيون هذوما انه من الناس سمعوني في لي ريزو سوسيو. تعاملت في لي البوم تاعي مع برشا اسامي من الخليج ومن العالم العربي, من مصر, من لبنان, من المانيا, من دول معناها عرب يعيشوا في دول اوروبيه. تعاملت معاهم وبعثوا لي اغنيات كلمات والحان
1: عن طريق هالمقاطع هذا. الحمد لله كيشدوا فيك صحيح وقالوا لك جرب. اي معني حاجه مهمه برشا غنيت دونك
0: لازمكم تتبعوا ساعات ناس ديو انتوما الحق شيء تشوفوا في الحاجة زون دو كونفور, لازمكم تخرجوا شوية من زون دو كونفور دو طون طون, خاطر ساعات عبيد ترى لكم الخير اللي انتم خايفين منه شوية.
1: باهي الجملة هذه مانيش باش نعلق عليها. دونك غنيت في الكويت في البحرين, شنو وين غنيت؟
0: في الكويت في البحرين في السعودية مرتين ولا ثلاثة, في الرياض تحديدا.
1: ويحبوا من عندك الغنيات الخليجية؟
0: الخليجية.
1: فما ثقة في الصوت التونسي كي أدي الخليجي ولات؟
0: فما ثقة في الصوت التونسي اون جينيرال, معناها في العالم العربي ككل كيف يسمعوا ويراوا البروفيل هذاك تونسي. والله في بالك ساعات يغلطوا حتى في الجنسية نتاع الفنان منين, معناها ساعات نقدم نغني أغنية نلقى في لي كومونتير يتعاركوا, واحد يقولوا يمنية والاخر يقولوا عراقية, واحد يقولوا متاعنا سعودية وتويسة, يقولوا مولدي بنت نشوفوا العلم ما وينه موجود راي متاعنا. دونك حاجة تفرحني الحقيقة, حاجة تفرحني
1: صحيح. دونك وليت تغني, سمعنا لك اغنيات خليجيه, مثالش شويه اختيار ذاتي خنجر, وانا اكيد تحبه معناها نتصور معناها حبيت كانت تقول لي حاجه لعبد الله رويشت.
0: عبد الله رويشت باهي
1: ايجا نقول لك مثلا زوز اغنيات يا اما دنيا من الولاه يا اما اللي نساك نساه. الزوز اغنيات بوه اغنيته برشا وكلهم مزيانين. دونك عبد الله رويشد الفنان الكويتي الكبير اللي ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع الجمهور. والحقيقه من الاغنيات هو الخليج الكل في غناء عندهم بيصير موسيقتهم عندها طابعها الخاص وكلامهم سورتو في الشعر عندهم كلمات ياسر جميله. ما نعرفش شنو اخترت لنا اما حسيتني تعصفت عليك. اخترت لنا الاغنيه واحده
0: انا وياك البرا شويك ما قلتليش
1: حقني قلت لك ميسيلش
0: حقك قلت لي على زوز اختيارات وانا خنحط
1: الكلمات خلطت الحاجه
0: خلطت
1: هيا بيه يعني. ميسالش نستناك خاطر نعرف النتيجه باش تكون جميله جدا. هاي سيدي
0: جوست باش نغني منها شوي خاطر مش حافظتها برشا. انا دنيا من الولا لبس الكاسك عاد
1: هاي ماله
0: على اصوله
1: ولا ميسيج قلت لك نستنى نعرف النتيجة تستحق المستنية. عايل الله.

0: الولد محتاجك أكيد.
1: الحقيقة مزيانة برشا حقني، قلت لك المرة الجاية ايه نغنيوها كلها. الغناية جميلة جدا. عبد الله رويش، شكون تحب فنانك الخليجي المفضل؟
0: فناني الخليجي المفضل طبعا محمد عبده.
1: محمد عبده طبعا. بيه جميل.
0: محمد عبده
1: بيه. توا انا نتصور ساعة، خلينا نحكيو على جديد باش العباد تعرف شنو تستنى وشنو تنجم تسمع السنة في الحفلات. ان شاء الله تكون عندك دورة كبيرة في المهرجانات
0: ان شاء الله يا ربي. هو احنا متأكدين منه افتتاح مهرجان بنزرت ان شاء الله يا ربي، لكن فما ان شاء الله اقتراحات اخرى، فما دي نيغوسياسيون على عروض اخرى في مختلف الجهات. وحاجه مفرحتني اني ان شاء الله باش نكون موجوده في الوسط وفي الشمال وفي الجنوب. دونك هذه حاجه انا ناكد عليها، ونحب اذا كنت تخولي الفرصه وتكون فما لا بوسيبيليتي اني نشوف جمهور تونس بارتو، ونحضر له اغنيات اللي يحبها ونقابلهم ونفرح ونفرحهم.
1: جميل. وفما الكيف حتى لو كان في النيغوسياسيون، فما الكيف
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: انا شفت هذوما تابعين الحاجات اللي انا ما نعرفهمش.
1: اللي تابعين
0: انا يقولوا لي وقتاش نحضر برنامج ونمشي نغني.
1: باهي الفكره نتاعك. بعد الحقيقه العوام هذوما هي عندك غنيات، عندك انتاجات تبارك الله. عندنا اغنيه تونسي بدي ستيل ديفيرون، فما اغنيه مصريه البياع اللي مازلنا كيسمعناها كي دخلنا الحصه نتاعنا، وتوا قاعده تحضر في اغنيه مصريه جديده. وفما زاد ابار الاغنيه المصريه فما ميني ألبوم.
0: فما ميني ألبوم خليجي إن شاء الله فيه. بغرما مو احنا محاضرين أربع غنيات، لكن ما زلنا قاعدين نحضروا في غنيات أخرى. الحقيقة أنا بتبيعتي نقولوا هكا نثبت برشا في الديتاي، ونيسر نقعد نعاود ونحب نعاود نسجل صوتي. والشعر الملحن طلع أكثر مني معناها، دونك خذي شوية وقت لما صلحنا، ما أكيد أكيد بشي طلع حاجة مزينة وحاجة تعجب الناس.
1: دونك غنيات خليجية. أنت وليت تفهم في الفارق ما بين اللهجات شوية، هذه تتقال هكا في السعودية في الكويتي ولي تعرف
0: هذا لا يمنع اني سدى نرجع لاصحاب الخبرة ونثبت من
1: دوك الاغنيات هذوما
0: يبعثوا لي كيفاش تنطق باش انا نغنيها بالصحيح.
1: الاغنيات هذوما نتاع الميني البوم اللي قاعدين يحضروا منين؟ من الخليج.
0: السعودية.
1: اغنيات سعودية،
0: اي لهجة سعودية.
1: جميل. اغنيات سعودية باهي. والمصري نفس التعامل مع بياع؟
0: المصري تعاملت مرة اخرى مع احمد العزب اللي هو شاعر كبير وعنده برشا نجاحات الحقيقة في الساحة الفنية توا في العالم العربي، مع برشا فنانين كبار كما مهفتوني كما نداء شرارة كما غيرهم برشا. سبقت عملت انا وياه في اغنية البياع، ومرة هذه مرة اخرى ما جيت بالصدفة الحقيقة، لانه الملحن هو اللي تواصل معايا وطلع الكلام بعث لي برشا اغنيات اللي اخترتها، طلعت كلام احمد
1: طلعت العزب.
0: دونك متأثرة انا بالخط نتاعو.
1: جميل.
0: دونك الملحن محمد بلال، وموضوعها هكا مختلف عليا شوي بالنسبة لي انا، لكن الموضوع الحاجة اللي مفرحتني فيه والأغنية نحسها اللي هي باش تمشي مع الناس وباش تعجبهم، اللي الموضوع سي لو كوتيديان نتاع كل بنية نتاع كل امرأة. دونك فما ان غران بورسنتاج نتاع النساء ينجموا يقولوا الكلام
1: مثلا
0: باش نقول
1: قول لنا كلمات ولا سمع اي فلا على الأقل سمعنا الكلمات.
0: الأغنية تقول ولا دندن لك من هالشيء
1: صحيح. ما حبيش كنت طماعة انا،
0: راهو قالوا لي قبل دندن، قلت لهم لي انت اليوم اثرت عليا.
1: ميرسي بوكو. الحمد لله يا رب.
0: الجلسه
1: دي قعدنا 3 دقائق. باهي قولي سمعني.

0: عليك.
1: جميل. اي محليها الغنيه باش تسمع عند العبيد اللي يبداو عايشين الوضعيه. حلوه الغنيه، مبروك ان شاء الله نسمعوها كامله بالقديه بالقديه، ونسمعوا معها كيف كيف الغنيات السعوديه. كيف تعمل الاختيارات نتاع لي ريبريز؟ فما القديم، لكن زاد شنو مثلا التران تبدا اغنيه جديده جديده وضاربه، كيف كيف تعاودها؟ معناها شنو البروسيس، كيفاش تختار؟
2: والله احساسي هو اكثر حاجه، معناها نجم تكون ساعات أغنية تراند ضربة أما ما نراش فيها روحي، معناها ما نراش لأن نجم ما تشبه ليش دوك ما نغنيهش. وساعات تبدأ أغنية تشبه ليها مقديمة برشا ونغنيها وتنجح، معناها تودي بون أنا والمود. أنا الجمعة ذيك شنو سمعت في الراديو دي وأنا فاهم شنو حطوا لنا شنو عجبني،
1: حطوا في بيت
2: دونك كي تبدأ تحطوا في الأغنية تراني النجم من حتى
1: عجبتك أغنية. عجبتك أغنية شيرين جديدة تباعن عجبتك؟
2: عجبتني سمعتها لكن ما قعدتش، ما عملت ليش ما علقتش برشا في راسي.
1: مثلا هو عزيز الشافعي تبارك الله سنه الكلمات والالحان نتاع الساحه الكل كليها هو، كيما نقولوا اغنيه انغام مش حبيبي بس اقرب شادت معك اكثر من تباعا،
2: شيرين اكثر
1: تباعا ما هبطهلنيش ريبريز.
2: لا الحقيقه لا،
1: خاطر ما علقتش
2: معايا. مثلا نبيش اللي هي الاغنيه محليها تشبه، معناها تشبه لشيرين ومحليها والحمد لله شيرين رجعت لنا بغنيات. انا نقول الاغنيه تعلق ما تعلقش،
1: في درجه
2: الاسانسيل تعمل لنا اغنيات وتدور، خلي الدور ترجع الدور العجله ديك نتاع تحب تعمل اغنيه وتدخل الاستوديو وتعمل لنا اغنيه وتخرج
1: ترجع أغنية فيها الروح كفنانه ترجع لنا على خاطر صحيح، خاطر خساره كبيره وفراغ كبير خليته. باهي خليني نسالك، احنا سمعناك في انترفيوات قبل ايه من الصغرى من نوادي الموسيقى والكورال والرشيدية ومن بعد المعهد العالي للموسيقى بعد الباك، وديما كانت ثنية واضحة وانه اختيارك في الحياة هو الفن، معناها غرام ومهنة زادة انت من الاول مقررة انه باش تمتهنها، والا خممت في فترة ما تخليها هواية ونتخصص في حاجة؟
2: خممت انا ما كنتش نحب معناها نمتهن الفن، من قضاء ربي معناها هو اللي مكتب لي باش تكون هذه ثنيتي، خاطر الحقيقة انا ما جي با فورسي لو ديستان اني نعمل الحاجة ديك. قريت قرايتي بالكدي، كنت متفوقه في الليسي وفي البكالوريا، عملت علوم تجريبيه، معناها ما قريتش حاجه ليتيرير وما قريتش حاجه تابعه لل
1: ما كانتش ثنيه طول ماشي الغادي.
2: كنت بلوتو انا في شنو متميزه. من بعد الباك خديت معدل باهي زاده محترم. من بعد خممت موسيقى ولا ميدسين ولا ميدسين ولا موسيقى، كتبتهم زوز واللي كتب جي اوكا
1: داكور. دونك انت من الاول كنت تخمم انه تخليها هي تحب الفن، معناها
2: تحب الفن
1: اما كنت باش تمشي اي ما ميدسين معناها برشا
2: قرايه هذيك، علاش كتبت الموسيقى قبل الميدسين؟
1: فوالا اخترت اسمها اخترت فينا المخترت الموسيقى، خاطر نتصور مثلا خفت والا خوفك نجم حتى العائله لهنا تقول لك راهي ما تعيشش ما تعملش موسيقى اكاها
2: الحقيقه لا مانيش ما كانوش هكاك بالكل، كان معناها اختار اللي تحبه احنا معاك،
1: معناها هي كان ما كملتش في الموسيقى راك طبيب بس صح؟
2: أنا طبيبة بالموسيقى ما نجم ما نخيلش راني بطلت الميدسين وراني توا زادة نعم في اللي قاعدة نعم فيه توا ما جوست شهادتي طبيبة وكهو ما نتصورش روحي نجم.
1: دوك هكا خير هكا ثنية تولي مستوية
2: خير خاطر بازي أكثر عندي أكثر نقولوا احنا باكراوند ثقافي موسيقي أكثر نفهم فيش قاعدة نعمل دوك هكا أحسن الحمد لله ربي يكتب لنا ديما الخير
1: الحمد لله ديما الخير. بما أنه رجعنا للصغرى خليني نحكي على الكيف توا. اليوم الكيف ونغمة الكيف ولت معناها مرتبطة في موسيقى اليوم كاليوم باش نسمعوا صوت أي دغنوج في أي حفلة، نتصور يطلبوا منك نجوز تكلم ما فيهوش كلام. هذايا قديش معناها خليني نطرح الزوز جهاتي يأثر فيك تفرح وتفرح أنه تبدأ تستنى فيها تعرف باش يطلبوها منك، ولا ساعات تقول مصاب ولا يطلبوا مني حاجة أخرى، ولا مصاب ولا صوتي معناها يعملهم ريفيرنس لغنية متاعي واحدة أخرى، ولا علاش لقعد ليماج ديما غادي كتحبها، وإلا فما هكا شوية غيرة على غنيتك انت؟
2: نحبها ونطمح للثانية، معناها نحب الناس تطلب مني غنيات تراث بليدي، نحب الناس ترى فيها الكيف تشم فيا ريحة الكيف، نحب الناس كيراوني يقولوا هاك الكيفية، معناها نحب نغني تراث بليدي، نحب الناس تحفظ تراث من عندي اللي انا نحفظه زادة من عند ناس كبار وناس معناها بوتيتخ متمرسين اكثر مني في اللون هذا، فنحب نوصل تراث الكيف للمراحل الاخرى مهمة اكثر الكثر يتسمع بختو في الجمهورية التونسية، لكن نحب زيدا ونطمح أنه كيما نجاحنا يجوز تكلم يكون عندي غنيات بنفس النجاح أو أكثر، ويكونوا الناس يطلبوهم. وفما راهم غنيات بالحق اللي نراه في الناس تحبهم بالمحبة متاعنا يجوز تكلم. المحبة شنية باريكزامبل غنية من كلمات علي الورتينيا لحنا ناصر سموت توزيع رياض بدوي، الناس تحبها برشا ويطلبوها برشا وإلى نسيست وكان ما غنيتش يقولوا لي علاش يخرجوا متغشين علاش ما غنيتلناش المحبة شنية معناها.
1: صحيح. دوك نجوز تكلم احنا بعد نكملوا الانترفيو نسمعوها نقفلوا بها الانترفيو، لكن ما مش باش تقولي لازم نجبد الكلمات، شنو اخر كيف تنجم تقولي لنا؟ تنجم تقولي شوية من جيبوا لي خالي مثلا؟
2: نقولك تحب جيبوا لي خالي، تحب غيم العشوة، تحب الريم شارد، شنو تحب؟
1: اوه الريم شارد كمش تطمعني به الريم شارد اتصدموا في الريجي يحبوا على جيبوا لي خالي، اربط جمله هكا وجمله هكا
2: انا غنيه مزوز صحي كثير
1: يخوب خاطرك داكور ميرسي
2: اوكي
1: اي قالك خلاص ما هو لعبت تسمع ما تشوفش، قلت لها باش نغنيهم لك مش الكل، قلت لها باش نغني لك تكلم في فرح المعده نغني لك وتخلصني الي خبيوا عليهم شيء
2: يلا نبدا لك بجيبوا لي خالي يلا وجيبولي خالي ما نموتش جيبولي خالي ما نموتش نه

0: الله الله الله الله، حقت زغريطة يا فاروق، يعطيك الصحة، شعر على زغرت. يعطيك الصحة، حبة ياسر الغناء، حسها متاعي راهو، مش متاعي أنا غنية طبعا، موجهت لي. يعطيك الصحة، محلي هالنغمة التونسية ومحلى صوتك في الكافي يا إيه، تبارك الله عليك. عملنا هكا، لمهم الكل وسجلوهم ونخليوهم هكا باش
1: نقعدوا. احنا عندنا بروجي نغار إن شاء الله يكون حاضر زاد سنة دان دي فيستيفال ودان دي سبيكتاكل إن شاء الله. بروجي نغار اللي هو أغنية كافية.
0: جميل.
1: مدحت الأولياء صالحين، سيدي بو مخلوف، سيدي عمر، أغنية كيف زاد ريفيزيتي، معمولين
0: مهم ياسر انه نستحفظوا عليهم، معناها فما جهد توثيقي مهم باش من بعديك يقعدوا ديما، معناها كي نحبوا نرجعوا لهم نلقاوهم بصوت اي دغنوج. يعطيك الصحه، ميرسي اللي خليت بخاطري وخاطر مدام فرح زيدا كيف كيف بغنيات مزيانه كيف ما هكا، ونسلموا على الكيف، وقيت توا محليها ولا في كل وقت محليها، باش نقول لك تمشي في اي وقت توا الكيف ديما محليها وناسهم ديما محليها، نسلموا عليهم الكل ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا ويسمعوا في فنانتهم اي دغنوج. بكري حكينا على الموسيقيين هكا في عارض الكلام، وقلنا اللي انت قلت نعرف اللي هما من احسن الموسيقيين اللي عنا، اللي هو صحيح من احسن الموسيقيين في الساحه العربيه ويمكن زاده في العالم. اليوم اغلبهم ينشطوا في دول الخليج، خلينا نقولوا صارت اكزود، معناها فما حركه هجره كبيره. الفنان العازفين وفات نتاعنا الموسيقيين نتاعنا الكل برشا برشا عدد كبيره منهم ينشطوا في دول الخليج، وكل حفلات الكبار اللي نراوهم حتى كيف نتفرجوا احنا كي يبدا فما بلان على نبداو نعرفوهم معناها بالواحد بالواحد، تبارك الله كلهم غادي كاينو موسم هجره فينالمون. انت ايه وكلمه الهجره هذه خممت في انه الانتشار اللي انت تحلم به والمسيره اللي تحب توصل لها والرصيد اللي تحب تصنعه يمكن يتحقق من غادي اسهل من غادي، مش نحكي على الخليج، تنجم تكون مصر، تنجم تكون معناها اي وجهه اخرى، يمكن الصناعه في تونس نجم ما توصلناش لغاديك، خممت في الهجره، تخمم في الهجره، تقول حقني عملتها مثلا، شنو هو موقفك من الموضوع هذا؟
1: هو الحقيقه ان الحلمه نتاعي ثنيتها لازمها هكيكه، معناها ان نطمح اني نكون فنانه عربيه. فجايينها معناها، اما سكي امبورطون اللي انا ناكد عليه اللي لازم تكون فنانه عربيه خرجت من تونس، معناها لازم عندي جمهوري في تونس، عندي ناس اللي تحبني في تونس، عندي رصيد فني تونسي، عملت مهرجانات في تونس، معناها فنانه تونسيه لكن عندها أغاني عربية، عندها جمهور عربي. وتوا بلوتو مش بلازم الهجرة فيزيك، أنا كفنانة نحكي مش لازم الهجرة فيزيك معناها. استقرار معناها في دولة من الدول، لكن بلوتو لي ريزو سوسيو كما قلت لك يوصلوك ان بو بارتو، لكن سان امبيش زادا اللي عندي نمشي ونجي، معناها موجودة في تونس صحيح لكن موجودة زادا في
0: حبيت تكمل الفكرة الكل لما قلت لي جايينها معناها تران ويجي نهار تنجم تكون تنتج من غادي، معناها هاني غادي تولي
1: ننتج اي
0: معناها الاستقرار غادي وهاني نجي لهنا تتقلب معناها
1: ينجم يكون، لكن لازم نرجع لتونس، ما نجمش نقعد بعيد على تونس، نجم يكون نجم يجي نهار وتولي نولي مستقره معناها اكثر نعدي اكثر وقت في البلاد اللي فيها خدمه اكثر ليا، دونك نجم يكون غادي ونجي لتونس زاده كيبدا عندي مناسبتي انا شخصيه والا العائليه ولا
0: المرحله هذه تراها بعيده مازالت ولا بدينا نقربوا لها ولا
1: مش برشا
0: ما عادش بعيده
1: مش برشا
0: مش بيه بأسف الإجابة
1: ليه مش بأسف بالعكس سوسبانس
0: تعملي في السوسبانس
1: أسف متاعي داخلي معنا لازم نخدم شوية على الفيتياتخال
0: أيوة داكوردو هسكو الأمومة كان عندها رأي في الموضوع ذي
1: عندها برشا رأي هي السيسة ذيك دونك
0: كيفاش
1: معناها في الهجرة وإلا
0: في الهجرة في الاستقرار وين
1: في الاستقرار ليه الحقيقة خطر نرى اللي نجم معناها يكون ولدي يقرأ هوني ما قال هو ديجا يقرأ هوني وقرأ هوني موجودة معناها خاصة موجودين تولوا شوا في الاتاتيك في البريفي ليزيكول لي سيستيم مختلفين فرنسيس انجليز توينس
0: وصلت غادي تبارك الله قد عمر
1: 5 سنين
0: هكا هاو جوج ماذا عملت عامني
1: من قلب الحدث
0: تختار
1: انا توا من قلب الحدث انا خرجت لك توا من
0: الحقيقه صعيبه
1: من العرس هذيك
0: اي ربي معك قررت سيبون
1: قررت
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يتوافق في الشوا نتاعك
1: ان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل يديهم هكا ويقراوا على رواحهم وينجحوا لنا ويعملوا اللي يحبوا عليه
0: تشد انت وتحفظ وتحفظ وتحفظ المحفوظات ونزل جيك توا مزيان
1: ما نتصورش روحي ما نتصورش روحي هو ما شاء الله مش مقصر خاطر يحب معناها الي دوي اما مانيش هكيكه برشا انا ما نحبش ليس لا بريسيون نقول اللي يعملوه في القسم يكفي علاش يقرا قداش من ساعه شو احنا دخلنا مواضيع اخرى
0: ما يصيرش كله
1: بيه
0: قل لي قل لي كله بيه
1: نكملوا ساعة أخرى
0: لي مرحبا بيك
1: دونك
0: حمزة صديق نظيف جاي نجم يتحب بحضينا
1: يدلي بدلو معنا في الحديث نتاع المدارس
0: دونك لي ماكش من نوع ما تتصورش
1: ما نتصورش روحي نكون أم هكيك أول حاجة وما نتصورش روحي زيدا نستقر في بلاد أخرى على خاطر بوغ لو مومون خاطر مازال صغير جو فوا معناها توا مانيش نفكر في المرحلة ذيك مرحلة بمرحلة بتدخل الأفكار الأخرى نخلي فيهم البوه هو توا يخطط بطبيعته
0: يخطط
1: معناها في الحياة عامة دونك علاش أنا نفكلو في
0: خليه يخطط على روحه عندك ألف حق
1: وأنا هاني تبع
0: جميل أي أما أكيد أنا كنت متأكدة أنا مش تقولي أن الأمومة أثرت معناها في الموضوع متحب ولدك يكبر لهنا ومعناها عدد كافي من السنوات حتى لو كان باش تتحركوا من بعد
1: طبعا وانا راني ما نتخيلش روحي باش نستقر في بلاد غير عربيه معني هكا ولا هكا باش تكون عندي ثقافه الثقافه العربيه نتاع عيدنا رمضان هذوك حاجات لازمه جدا بالنسبه لي
0: بي جميل يحب الغناء
1: عايشين بالغناء
0: بالحق يغني
1: دندن عايشين بالغناء
0: يحفظ في ساعة
1: يحفظ ما شاء الله عليه حفظته بيان ديفلوبي ويفهم شوي في الموسيقى معناها ينجم يختار تبقى اللي يغني عليها ينجم يعاود يغني ويوزع يعزف شوية هكا يتبع ما قريتوش راهو وحده هكا
0: وهذوما حاجات يفرحوك ولا يخوفوك
1: يفرحوني على خاطر انا نعرف قديش الموسيقى ساهمت لي في شخصيتي في بناء شخصيتي هذه وقديش خلتني هي نجم نكون زادة جيت اكسلنت في قرايتي غراس للموسيقى نعرف قديش تتهدي قديش خاطر ان غارسون وفي وقتنا تو راهو سي ترو ديفيسيل ا جيري دونك لو فيت اللي عندي اللي هو مهتم بحاجه ارتستيك تنجم تهديه شويه
0: تسقل معناها من الحاجات اللي هو فيه
1: صحيح تسقلوا من شخصيته تعلموا لو بارتاج تعلموا لا كرياتيفيتي ابار لو سبور حاجه مهمه بالنسبه لي فرحتني الحقيقه
0: الحقيقه ما
1: تخافش حتى كان بعد اختار سي الوي دو شوازير
0: ان شاء الله زاد يطلع يعرف يخطط والدنيا ياخذها ياخذها من عند بو
1: عنده هكا وهكا
0: عنده هكا وهكا
1: الحمد لله
0: حاجه اخرى سي ربي فضله نسلموا عليه كان يسمعنا ولا تسمعوا بعديك ولا توكي يكبر يسمع وكل شيء في تقديم نتصور في تقديم جنرال ما في لقاءات معك ولا حديث عليك ولا حاجة دي ما يتم في تعريفك ذكر تجربة The Voice أي. معناها المرور هذايا بتاع The Voice تعريف هذايا تحبه ولا واللي تفهم هكا لفات اللي دي ما يعرفوك بهذايا الربط هذايا يقلقك شوية شنو بقالك منه اليوم وسي
1: ما يقلقنيش وبقالي منه تجربة الأغنية متاع كل غنوة اللي نجحت على الأخر بقالي منه أشهر جيش تعلمت فيهم كيفاش نقصد ليل تعلمت فيهم كيفاش نحافظ على شخصيتي كيفاش اختياراتي كيفاش نقول أي كيفاش نقول لي حتى كان ما قلتش لي ما توا وليت نعرف كيفاش لازمني نقول لي تعلمت فيهم برشا حاجات تعلمت فيهم نصبر تعلمت فيهم نقوم بكري تعلمت فيهم نتعب على خاطر خدمتي دونك دوما ما كنتش نعرفهم قبل
0: تعلمتهم غادي
1: تعلمت.
0: مهم طبعا. الحقيقة حاجة
1: قبل كنت رافضتها الفكرة معناها قبل كيف
0: ارجع لي للميكرو
1: سامحني روحي قاعدة
0: مخاطر ماكش حاطة الكاسكا صوتك بعد قولي
1: دونك قبل ما كنتش فايقة بهم كنت رافضتهم اول معناها السنوات الاولى اللي من بعد The Voice نقولوا احنا 2019 بعد الكوفيد شوية كنت رافضة التجربة دي كنقول ستي اوريبل وما نعاودهاش وتعبتني اما تو نقول لك تو شخصيتي توا حتى في حياتي كأم تعلمت صبر منها كما جيتش عشت The Voice اني مانيش صبورة هكا معناها ونجيلي شوية في حياتي العادية ونعم برشا حاجات في نفس الوقت
0: قبل ما كانش عندك صبر مش في طبيعتك معناها
1: ما كنتش صبورة ما كنتش نجم من دهك ما كنتش
0: اما صبرت عليهم لشهر هذوكم خممت في الوسط تقولي قلت يزي في البركة
1: خممت برشا مرات انا قلت لهم كغي ما قلت لهم يزي روحون بيا معناها ما عاش نحب نكمل راني تعبت نحب نروح لبلادي مي الى سيستم معناها كي جيت كهو جيت عندك هدف تكمل وشنو نتراو نروحوا بيك يا اخي سهله هي قلت لك جيش شويه معناها كل جيش هذيك كان نقصني
0: مهم معناها نظرة بالوقت معناها افيك لو ريكول من بعديك
1: فهمت سيتي بون اكسبيريونس وسيتي حاجه معناها ضافت لي برشا وحاجه ربيت فيا برشا حاجات كانوا لازمهم يتقدوا معناها
0: باهي جميل باهي كيف تخرج منها الحاجه الباهيه حتى لو كان بعد مده اخر حاجه نحب نسالك عليها تجربه الفيتشرينج مع جنجون كانت ياسر مزيانه في يمالي البيت واحد من اهم نجوم الراب ولا البوب التونسي كان تحبه اليوم يشهيك في شراكات اخرى مختلفه. انت جربت شويه الكترو دخلنا هكا ما نعرفش انا مزود اوفري سونس دو تيرم ولا الكترو ولا حاجات هكا جديده تفهم الهبلات هذه بالبدايه.
1: انا عندي برشا هبلات معناها انتم تتابعوا فيا في في في لي ريزو سوسيو
0: تاعي ايماج واحده اخرى.
1: مانيش ايماج واحده اخرى بالعكس على لي ريزو سوسيو.
0: ايوا
1: مانيش ايماج واحده اخرى بالكل هذيك الحقيقه معناها
0: اي ليه معناها عندنا الايماج نتاع
1: في هالهبلات ساعات نجيب اغنيات اللي ما كنتش تخيل باش نغنيهم. انا ساعات نقوم نغني اغنيه ما سمير لوسيف انت كنت نش تخيلي انا نغني اغنيه لسمير لوسيف معناها بالكلاسيكي نتاع السين هذيك نتاع الروبا سواري والمشطه ما تتخيلهاش في لي ريزو سوسيو. جو بو مي بيرميتر اني نجرب نغني الراب
0: ونجم تجرب في الانتاجات ننتج اغنيه هكاك
1: بوركو با اذا كان الناس عجبتهم الاغنيه بصوتي كيما الاغنيه نتاع جنجون اللي عاودت نقدم له تحيه يا ملي البيت اللي عاودتها بصوتي والناس عجبتهم وحبوني في ستيل هذاك دونك شهوني باش نغني بالحق حاجه في ستيل هذاك
0: جميل. اي معناها باش نحوصلو ونفتح على كل الانوان نجمو نشوفو منك نسمعو منك برشا حاجات. نستناو ديجا في الاغنيه المصريه اللي سمعنا منها شويه ميرسي اللي وديتنا بها للميني البوم السعودي. نقعدو نتبعوك ديما على لي ريزو وخاصه الجوله السنه في الحفلات واولها 27 جوان لهنا في تونس في حد نزول العاصمه مع الكبير لطفي بوشناق وان شاء الله حفله ناجحه وان شاء الله نستناو توا اوني كوريو للثنائيات القادمه اللي باش تعملهم لنا في حضره الطرب. شكرا برشا برشا اللي انت جيت بحضنا.
1: ميرسي بوكو يعيشك. مرحبا بكم لتوت ليكيب اللي معاكم. ميرسي مستمعي ديفان اف ام وان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم ونشوفكم المره الجايه في انتاجات جديده ان شاء الله ودي دوتر بروجي.
0: مرحبا بك. هي دغنوج كانت ضيفتنا في الساعه الاولى هذه من اوستار. احنا باش نخرجوا نمشيو للاخبار ونرجع لكم الساعه الثانيه مع ضيفنا الثاني. ما تمشيوش بعيد.
2: تسمو اوستار كنار سبت من السنه الماضي ساعتين

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
1: مش زوال واحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العامة لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة والتي دخلت حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من قانون المالية الحالي. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كل في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالة الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. والأستاذ والمساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حافظ حجلاوي يقول أن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام، وهي قسم الرياضيات والإعلامية، ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس، وأيضا المواد والطاقة المتجددة، وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات والمتمثلة في البيوتكنولوجيا التحليلية والتجريبية والتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيا الصناعات الغذائية. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول أن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى، ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة القادمة، لفتا إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. هيئة أحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل تعلن بدء مراسم تشييع علي خامنئي في 4 جويلية القادم والدفن في مدينة مشهد في 9 من الشهر ذاته. هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية تتلقى بلاغاً عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول على بعد 6 أميال بحرية شرق عمان، وتؤكد أن الطاقم بخير ولم تسجل أي أثر بيئي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

سوتكم. نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: اسمه أستار كونار زبد من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بيكم انتوما مثلتوا تسمعوا في أستار للسبت اليوم 13 جوان. رحلتنا قريب توفى في البرمجة الشتوية هذية، ان شاء الله نرجعوا نتقابلوا في الصيفية وفي برامجنا الجديدة. دونك اليوم أستار ساعتنا الأولانية تعديت، ان شاء الله تكونوا تبعتونا وتمتعتوا بصوت أي دغنوش. ساعتنا الثانية الضيف كالعادة كما استنستوا نحاول نعرف لكم شوية باش تحاولوا تستنجوا. نحن نحكيوا على فنان موسيقي اليوم اسم مسموع، موسيقته معروفة، معناها إذا أنت تتبع في الساحة التونسية كيف تسمع مثلا ترومبيت بالتونسي تعرف اللي هي البصمة متاعو. بورتون يعمل في الموسيقى توا قريب 20 سنة يمكن، لكن الجمهور العريض اكتشفوا كيف تلموا برشا عوامل باش خلونا نشوفوا مشاريع فنية ناجحة، مشاريع في التلفزة، مشاريع الركح. كيف سمعنا فيها موسيقته إن شاء الله مازلنا باش نسمعوها. كيف حكيت على الترومبيت التونسية مثلا ولا على المزود مع البيانو، نتصور فهمتوا لي أنا نحكي على رجوج، نحكي على النوبة وكان يا ما كانش، وبرشا المشاريع اللي طبعها بالموسيقى متاعه. ضيفي اليوم هو حمزة بوشناق. بونجور حمزة.
2: أهلا وسهلا بريم، وأهلا وسهلا بنيس تسمع فينا الكل.
1: مرحبا بيك.
2: ليه برشا مجيش هنا، دونك فرحان برشا جات بحذيكم. إن شاء الله يتعدى ساعة انتريسون بالنسبة للعبيد الكل.
1: إن شاء الله للعبيد الكل.
2: إن شاء الله
1: ربي سهل. حمزة، خلينا نبدأ ساعة بالمشاريع الفنية على خاطر كتوى قاعد تطلق في مشروع جديد اسمه أوركسترا.
2: أوركسترا إكزاكتومون. سي أن بروجي اللي هو سي اون فارياسيون صغيرة من البروجي رجوج اللايف الكبير اللي عملناه مع عبد الحميد في كارتاج وافيك لي زاكتور. سي اون فورماسيون فيها لي سوليست نتاع البروجي، اللي خاطر احنا كي لعبنا عملناه في المسارح الكبيرة ما كانتش عندي الفرصة الكاملة باش نوري التالون نتاع لي ميوزيسيان اللي هما من احسن ما فما في

0: هذا سي اون اوتر مانيير دو ديكسبريسيون للي زارتيست اللي معايا الكل نقول جو دي بيان دي زارتيست خاطر ما مش عازفين معايا الاوركستر الكل سي دي زارتيست ابار لو كوتي تكنيك دو لا شوز يعني سي دي زارتيست اللي انا هذه فرصه باش نحاول جو مي اون فالور لو جيني نتاع كل واحد فيهم اللي غراس او عملت الموسيقى نتاع راغوش
1: اي صحيح سمعتك في انترفيو قبل حكيت على اون فيت الترومبيت اللي توا مازلت كي عرفتك بها هاك اللمسه هذيك فوالا اللي انت قلت انا كنت في ديريكسيون اما هو اللي عمل
0: اكزاكتومون انا جي با كري لا توش نتاعو سي ان ارتست كامل من قبل ما نعرفه وكان كافون الله يرحمه هو السبب باش عرفت سيد زغل معناها عبد ملي قعدت ما تعدى لو كوران في العزف قبل ما يتعدى اومانمون كل شيء دونك عطاني من روحه وحط من روحه في الموسيقى نتاع راغوج وديما نقولها سي غراس ا لوي سي غراس ا رضا ذاكرة اسكندر بن عبيد زياد الزويري اللي في راغوج ان هو اللي عزف معايا الموسيقى الجينيريك دونك جافي بوكو دارتيست معايا اللي في راغوج كي اون كونتريبيي دونك اوركسترا سي اون اوكازيون بور لو روندر ان بو اوماج زيد بشوما زيد يتفرهد اون طون كارتيست سور سين
1: جميل حمزه دونك الفنانين اللي معاك هذوما اللي باش ياخذوا المساحه الكافيه باش يسمعوا الفن نتاعهم اللي ماهمش عازفين كهو شنو تقول للي يحب يجي يسمع معناها يلساتون اكوا اللي يحب اللي عجبته راغوج العرض مثلا تاع راغوج يجي اوركسترا سا سرا انتريسون بور لوي اللي يحب شكون لازم يجي
0: موندو اخر هذا اقرب لنا معناها احنا يعني البوبليك يكون اون ايميرسيون ديريكت معانا معني اقرب لنا خاطر في المسارح الكبيره كي يبدا ما شاء الله يبدا قدامك 8000 و 7000 و دي غران معني دي غران اسباس ما تكونش فما البروكسيميتي اللي هذيك مع البوبليك اللي تخليه هو يعيش ليكسبيريونس بلوز انتنس تكون معني اقرب لي ما فماش بنيتي انا في المسارح الكارتاج صفيق السوسه يافي توجور دي ليني قدامنا ليني لونا هي لي دانسور بعد لي زاكتور بعد البوبليك توا سي كيف ما البي تو بي طول معناها منا احنا طول البوبليك دونك سي اون اكسبيريونس توتالمون ديفيرونت بلوز انتنس هذا هو معناها مي سي ان ارانجمون جديد مش معناها سبيكتاكل راغوج مش موزيك راغوج كيف ما العباد تعرفها سي اون اوتر كونفيغوراسيون ان اوتر ارانجمون اللي معايا فيه رياض البدوي اللي انا بالحق سي اون ديكوفيرت بالنسبه لي نعرفه من قبل وكنت ما كنتش تعامل معاه مي غراس راغوج قربت من السيد هذا وهذا سي ان تريزور ناسيونال بالنسبه لي العدد
1: تبارك الله في حصه اليوم يمكن 6 مرات هذه سادس مره نحكيوا على
0: رياض مع ايه ومع الفنانين الكل بالقد ايه وان شاء الله ياخذ قيمته الحقانيه خاطر سي ان ارتست كومبلي ما شاء الله عليه
1: دونك فينالمون في التجربه هذه تنكملوا نحكيوا على اوركسترا عرفت برشا تحس معناها ابار فنيا انسانيا قاعد تقول لي اشك فوا معناها
0: سي ان اكسبيريونس اومين والله ريم قبل ما تكون مانيش جايين باش نوريو روحنا نعرفوا ناس ومش نورمال وهذه سي لانديكاسيون اللي نقولها للاولاد هما يعرفوا ils ont pas besoin باش نعطيهم ديريكسيون هكا باش نقول لهم مانيش نوري وروح
1: ما تلعبش هكا لعبه هكا مش مانيش غادي معناها
0: بديتو احنا سي سبونتانيتي هذيك هي اللي حاجتي بها تتعدى للبوبليك ونحكيوا مع بعضنا سور سين ونحكيوا مع البوبليك وكي يبدا واحد باش يعمل سولو نقول له انت والاخر يجاوب الاخر نحكيوا يا اون كوميونيكاسيون ديريكت يعني اون ديغي في وسط البروفا سي سا اللي نحب نعيشوا للبوبليك سي يحضر معنا في وسط البروفا بغلاتنا بزلعاتنا باللي هو ندعثروا ساعات نغلطوا نعملوا حاجات مش نورمال ساعات زيد دونك هذيك هو اللي ليكسبيرونس ديفيرونت لي بارابور لوركيستر اللي تبدا معاك ان شيف دوركيستر اللي هو راسم دم خدم معايا في البروجي اون ايتي اوبليجي باش نتبعوا لو شيف دوركيستر والميز اون سين ولي ديتاي والسينكرونيزاسيون تو اون اي بلوز اليز يعني
1: هذايا فيها يمكن حريه اكثر سامحني والتجربه دونك العباد اللي تحب موزيكتك اللي تعرف بتاتر الفنانين هذوما اللي يحبوا يشوفوا حاجه جديده ويكونوا في معناها اون كوميونيكاسيون معاكم ينجموا يحضروا
0: بيان سور فما معنا دي شانتور اللي هو محمود سعيدي وعصام عبسي ويوغا اون اوتر سوربريز خليها تو بصوت الربي مي باش نعملوا لي شونسون زيد نتاع راغوج الغنيات نتاع راغوج ويوغا ان اوماج الغنيات كافون زيد اون فالي جوي دونك فما دوتر سوربريز يعني با كو موزيك راغوج راه اوركسترا يعني سي با موزيك راغوج سبيكتاكل كله 100% راغوج فما موزيكات اخرين كل مره باش نزيدوا حاجه نحبوا يكون ان بروجي انا نتمنى معناها لوبجيكتيف دو سو بروجي سي اولا دو روندر اوماج للي زارتيست اللي معايا كيما قلت لك ملول اي سورتو ديكسبورتي موزيكتنا نحنا للبرا اللي هو التونسي بالكونفيغوراسيون هذه مش التونسي الفولكلوريك الكلاسيك اللي هو اوتوماتيكمون لازم نلبسوا جبايب وشاشيه وشدوا عود ولا مزود باش يولي نو بالترومبيت بالباتري بالواحد نخرجوا ان سونوريتي
1: يقعد تونسي لكنه
0: كيف ما انور براهيم
1: لكنه يوسف
0: كيما ظفر يوسف كيما بوكو دارتيست كيف ما امين بوحافه اللي انا نتمنى نهار نعمل كيفهم دي سبيكتاكل وناخذ كيفهم
1: جميل خلينا نخرجوا فاصل بدقيقه حمزه ونرجعوا باش نكملوا نحكيوا على الاكسبيريونس هذيا فاصل ورجعين
2: أستار

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: أوستار.
5: رجعنا لكم في أوستار وضيفنا حمزة بوشنيق، نحكيه على موزيكته، نحكيه على المشروع الموسيقي الجديد متاعه أوركسترا اللي كان يحكي لكم فيه، وعلى الروح متاعه اللي باش تشوفوه نهار 18 في فلو في تونس و19 في الجاردان أو كوليبري في سوسة في وسط كونسيبت
6: اللي هو فوالا رونديفو مع لباس مع شيب مينو، فما plusieurs artistes اللي انا سي ان اونور بور مو باش نكون معاهم، وان شاء الله نعديو ان ايفينمون ميموغابل صار تقعد اون اكسبيريونس اللي لعبت تتذكرها اللي عاشتها وكبل به ان شاء الله.
5: حبيت نسالك تو، هو كيف يبدا هكا ايفينمون مشترك فيه ناس اخرين الجروب لاباس يحبوهم برشا التوانسه
6: ويسمعوا
5: انت زاد تحبهم برشا، شاب ميمو فما مامو وسي في العرض الكبير هذايا تو، انت بعد ما عملت مهرجانات كبيرة عملت كارتاج وكان نحكي على صفاقس وكل شيء، ما يقلقكش بالكل انه تعمل حاجة هكا بارتاجي مع ديز ارتيست اخرين؟
6: بالعكس، الموسيقى سي سي با ان بارتاج سي كوا، مانيش لوبجيكتيف باش نطلع وحدي سور سين، بالعكس انا في اللايف هذا باش نتعلم حاجة جديدة باش نشوف حاجات، جو في فيفر ديز اكسبيريونس كيف ما واحد من الببليك بتيتر انا اقرب للسين وللكوليس، دونك بالعكس هذيك الجو اللي انا بديت على خاطر نعم في الموسيقى سي ايفينمون. حتى المهرجانات الكبيره بالطبيعه ديما في عندهم شاغم اخر وفجعات اخرين وستريس اخر بيان سور، دونك جون اي بوزوان دي سي فيتال لي ايفينمون هذم بالنسبه لاي ارتست، خاطر السين ما يهمنيش انا في كارتاج في اي بلاصه اخرى نلعب، جو مومون كان انا مع عبيد نحبهم وجاي عبيد تحبني نعزف، جي با سو كومبلكس نتعدى الاول الثاني الرابع الاخر ما يقلقنيش الجمله،
5: ما عندك حتى
6: جاي باش نعمل جو جاي بور كومونيكي اون انرجي بوزيتيف للناس اللي جايتني، باش نحاول ندخل فيهم شويه فرحه شويه نوستالجي شويه تريستيس في الموسيقى شويه ريفليكسيون باش العباد تخمم شويه، دونك اون فا ايسيي دو دوني سا او بوبليك بعد ما سي سي سي اون شانس لي انا باش نطلع سور سين بوركوا با، ما يهمش يكون معايا، بالعكس يشرفني اللي معايا الكل وانا باش نكون واحد منهم.
5: يعطيك الصحة. توا مازلت كي سميت لنا اللي باش يكون فما مغنين، فما ناس باش تغني، فما محمود السعيدي، محمود السعيدي اللي تعرفوه الكل، وعصام عبسي
6: والاوركسترا تغني،
5: والاوركسترا يعني
6: احنا الكل نغني ويكونبخي انا معاهم.
5: الحقيقة الاكسبيريونس ظاهرة لازمها تتشاف، نسلموا عليهم الكل، وفما دي سوربريز ما تحبش تقولهم لي.
6: اي بيان سور خليهم معاد كنقولوا مع السوربريز،
5: ما عادش سوربريز. قداش من سوربريز؟
6: ليلة واحدة تحسب شي ياسر
5: واحد دونك سوربريز واحدة ميسي اللي سيدي خليها خلينا نعيشوها ان شاء الله. تستناو في برمجة عروض اخرين؟ اي فضاء ينجم يستقبل حاجة كيف ما هكا؟
6: فما دي اوني اون نيغوسياسيون في قصر هلال في تونس مرة اخرى في حمامات كيف كيف، دونك ان شاء الله تاو لو بروجي من الاخر مريم. On a besoin de visuel, معناها باش لعبيت نجم تبيع سبيكتاكل. احنا on a fait un seul live بالكونفيغوراسيون اللي خاطر كان انا نبيع الاوركسترا بتصاور نتاع الرجوج الكبير حد ما نجم يجيبو. سي ان كرون بروجي بالحق ميغا بروجي بالنسبه للمهرجانات في تونس، تجيب رجوج ولا باش تجيب عشاق الدنيا الفورماسيون الكبيره، فهمت؟ دونك جيساي دو كري دو لا ماتيغ باش نجم نبيع لها. شنو عمره البروجي؟ معناها اول لايف عملناه في رمضان، معناش حتى اربع شهور ولا ثلاثه شهور التالي، دونك مازلت بشوي بشوي سي ان بيبي قاعد يكبر ان شاء الله مع بعضنا. برشا عباد كيف ما اللي خاموا فينا لي زورغانيزاتور هذوما، سي غراس ا او لي انا نهار اخر نجم نوصل لبلايص اخرين، وحتى كان في بلايص اخرين كان في تونس انا ديما فرحان نلعب في بلادي، ما عنديش المشكل نتاع نحب نخرج نلعب لبرا، بس سي با ان اوبجيكتيف نخدمو باش تجي خاطر بور اون كوز، معناها لبلادي زاده سورتو سي باش نسوق التصوير التونسي الموزيك تبلادي كيف ما عملوا برشا عبيد قبل سميتهم لك ليكزومبل ديما عندي انا في الموزيك ستيل هذا سي انور ابراهيم بالنسبه لي سي لوبجيكتيف باش نهار نخلط نعمل كيف وان شاء الله يا ربي، دونك هذا عبد هز درابو بلادي لبرا افيك لا باسيون افيك لو تالون اللي عنده. صحه لي اللي نجم عيشها كيك، انا نتمنى نعيش العيشه هذيك
5: هذا هو الهدف معناه
6: exactly.
5: وتحس روحك اللي معناه تعتبر اللي مازلت في الخطوات الاولانيين. انا بكري قلت اللي انت بديت الموسيقى من 2007 لكن طوى معناها السنين هذيا مع المشاريع اللي سميناهم والمسلسلات هذيا والمشاريع سورسين باش عرفناك وعرفنا موسيقتك ولينا اون بو ايدنتيفي انه هذيا حمزه بوشنيق. دونك تعتبر اللي انت اول ثنيه هذيا
6: اول ثنيه اللي حكيتهم الكل في 7 سنين عملناهم عملناهم برشا خدمه منش وحدي بيان سور في كل بروجي ساميت وهذا اون ايكيب ورايا اسمي انا في الموسيقى التصويريه من فما عاصفين وفما انجينيور سون وفما ايكيب كامله ورايا. دونك في 7 سنين خدمنا كوميم توت سيت ايكيب. دونك نتصور مازلنا في الديبي اي مازلت نتعلم انا مازلت نتعلم والغدوه باش نقعد نتعلم تو بور لو مومون حس في روحي ساتيسفي باللي عملناه في 7 سنين وقاعد جيسي دو فير دو مون ميو باش تكون 7 سنين الجايين خير من اللي تعداو والعشره اللي بعد خير. هذاك هو معناها مانيش باش نقف وباش نقعد نستعمل في الموسيقى اللي عملت دي سوكسي باش نعيش بهم سي با لوبجيكتيف. هذوك عملهم في اون بيريود مازلت نحس في روحي نجم نعطي للبوبليك ومازلت عندي منقول
5: ونجم نبدل ونعمل حاجات جديده ما تشبهش
6: بالكل. جو رونكونتر دوتر ارتيست كيف بالحق هذوك هما كي مارك لي مومون في حياتي سي لي رونكونتر مع الناس هذوما هما غراس للدومين اللي في برشا عباد باهيين كونتريرمون على ليماج دوني ساعات في الميديا اي سي اون ايماج نتاع تمثل العباد اللي تتعدى تحكي فيها مش تمثل الفنانين اون جينيرال
5: ماهوش واقع الدومين هذاك.
6: ماهوش واقع كيف ما في الميديا كيف ما حتى الاعلاميين عندهم مشاكلهم يعني فهمت مي سي جوست كو ديما الاعلاميين تحكي على الفنانين فهمت يا ريم لو حالينا
5: شنو هذا ما فهمتيش بون الاعلام على خاطر خدمته يحكي معناها خدمته انه باش يحكي على الفنانين ولا على السياسيين ولا على الرياضيين ولا شنو يصير عندكم ها عندك ميكرو تنجم تحكي
6: لا حالينا فماش بوب اخرى بودكاست كاين
5: لا ما فماش ايش نقول لك بكري قلت لي لازمني نخدم العرض هذايا باش نجم نبيع بور فيزواليزي ونجم نبيع هذايا المنتج قاعد يحكي
6: لازم عاد انا وليت عايش بيه منتج أيوة. على كوجين مهم. على موزيكا
5: على خاطر ما نعرفش اذا برشا واعين انه في المشاريع الكبيره هذيا حمزه بوشنيق صحيح اسمك في الموسيقى التصويريه لكن انت خدمت الانتاج
6: وي في البرودكسيون انا في رجوش في ابره في سبيكتاكل رجوش كيف فينا البرودكتور دونك اي حاجه
5: كيفاش الحقيقه على خاطر اول حاجه هي خدمه واحده خدمه كبيره معناها وخدمه صعيبه وخدمه فيها معناها ما تتصورش كيف تجي تخمم انه فنان في الكرياتيفيتي وفي الكرياسيون وكذا ينجم يكون المنتج خاطر المنتج ينيغوسي المنتج ينظم المنتج يعارك المنتج يحكي في الفلوس
6: ما نعاركش
5: معناها لازم يشد يد لا جيستيون في الموضوع نتاع العبيد ونتاع لي ريسورس كيفاش كي تروحك غادي ديجا
6: كي تروحي في البوزيسيون هذيك سي مع عبد الحميد سي معناها اون ان رابور دو كونفيونس خلينا نجم خاطر هذه خدمة فيها من الاخر فيها الفلوس فيها الكاش فيها جيستيون تاع شهري ناس خلاصات ناس دونك يفو لا كونفيونس اول حاجة في اي بروجي سورتو كاحنا هنا وعبد الحميد معناها اون انفيستي في بروجياتنا من عندنا معناها فهمت
5: منتج مش منتج منفذ هكا هو منتج تحط
6: منتج
5: فلوس
6: منفذ في المسلسل رجوج ما بقى كل انا وعبد الحميد منتجين بالفلوس
5: اكزاكتومون
6: افيك دي بارتنير اللي هما مامنين بينا اللي سي غراس ا زيد اللي نجمنا نعملوا لي بروجي هذوما الكل مانيش ما عملناش لي بروجي الكل وحدنا يافي توجور دي كو برودكتور معنا بعد انا نعرف روحي ثقة معني فلا مانيش باش نسرق روحي مثلا ولا مش نتهم في ناس تسرق في الخدمة هذه ما فما
5: لكن الثقة مهمة
6: التونتاسيون راهي مع الفلوس اللي مع سي اوما مش انا خلقتها
5: شو معناها تفهم كان فما منتج يسرق مثلا
6: ليه ما خدمتش مع منتجين اخرين باش نقول لكم ومانيش انا باش نحاسبهم يسرقوا ولا ليه امورهم انا نحكي على روحي وعلى بروجيتي ريم لا نرجع للاعلام
5: باهي تجيك تهدد فيا حمزة والله ما فهمتوش انا رايك ما طام بعد كان تحب البر
6: هذه خدمة البرودكسيون في اللي نحن
5: لا رايك في العالم ما فهمتوش في البرودكتور فهمت
6: في البرودكسيون فما اون جيستيون تاع فلوس ومسؤولية الفلوس راهي سي اون كاتاستروف كان عبد ما يعرفش يجري فلوس في بروجي
5: وصعيبة خاطر تنجم تفسد العلاقات وسي
6: انا الحمد لله يا أيوة. ربي سي سي جي ريوسي لو ديل هذا نتاع البرودكسيون سي غراس للعباد اللي انا خدمت معاهم خاطر خدمت معاهم الكلهم جي دي ليان قبل معاهم اون طونك صحاب وانا كي نخدم في البرودكسيون نكون واضح من النهار الاول هاو اش فما هاو وقت باش تخلص هاو كيفاش ما نوخرش عليك برشا حتى كي باش نوخر صغيف بجمع 10 ايام مي با بلوس سينون اللي نتفاهموا فيه مش نجي نحلك في الجنه ذريع من الاول نقول لك قداش تحب ونصحح الكونترا بعد ما عشز عليك تليفون سيتي هذوما لي دو ليني اللي انا حاططهم في مخي قعدت نمشي بهم بور معناها ما نقولش جي ريوسي جي اشوي في حاجات ونجحت في حاجات في الاكسبيرونس مش سهله راهي البرودكسيون
5: حتى تعرف
6: حتى تعرف لا جيستيون نتاعها اللي تري كومبليكي وسورتو كي انا je suis un artiste ما نتعامل مع دي زارتيست اللي هما صحابي زيد
5: اي
6: فيهم الكل في لي بروجي الكل دونك سي غراس قبل ما تكون تالون تاع جيستيون تاع فتح سو تو نيغوسي سي غراس الثقه نتاعني سي دوكم اللي انا نجمت اليوم تحكي معايا ان طونك برودكتور ولا نقول لي انا جو سو برودكتور سي غراس للناس اللي امنت واللي ضحاو معايا كي نقول له ما عنديش يخدم معايا وكي نقول له راه عندي كان هكا شويه يقبل يخدم
5: هو ضحى معاك على خاطر صاحبك على خاطر يخدم معاك في الموسيقى زاد انت تخدم معاه في البارتي كرياسيون
6: مش
5: بيان سور مش كلهم ممثلين وكلهم
6: بالطبيعة حتى على ليكيب تكنيك اللي اكثر عباد ضحي
5: صحيح
6: اكثر من الارتيست ليكيب تكنيك تتعب وكل شيء دونك سي غراس كي نقول لهم راه عندي طون يا يصدقوني خاطر بالحق يعرفوا عندي طون مانيش نعمل في السينما باش نستغنى جو لو في بور رياليزي
5: دونك كنت فكره باهيه انك تكون في التجربه
6: والله ما عرفش افيك دو ريكول طون بعد نقول لك تو معناها بعد افيك دو ريكول بالكدي تو ما نعرفش تو مازلت في وسط هالحكايه جو جير دي برودكسيون مازلت اليوم اون برودوي ان نوفو فيلم مع عبد الحميد اللي هو ان شاء الله بيانتو باش
5: فيلم رعب
6: اكزاكتومون
5: حكى لنا عليه عزيز جبالي هنا
6: اي دونك
5: ما تخافش ما قال شيء
6: لا لا لا ديجا غدرت يفهم شو طلب عزيز
5: ما قال شيء ما قال قال في المراب
6: وعبد اخونا
5: وعبد الحميد وكا بيان سور
6: عنده الحق
5: يقول لي حب حقني نزلت عليه اكثر شوي
6: دونك مازلت فيها الاكسبيرونس ما نعرفش بعد هذيك جو كنت نقول لك اسكو ربحت منها اكثر من اللي خسرت مش نحكي فلوس انا نحكي ريلاسيونيل هذا الفلوس تمشي وتجي في اي دومين معناها فهمت مي لو بلوز امبورتون شنو اللي خليت منها عباد الاكسبيرونس هذه بور لو مومون عرفت برشا ناس ووليت صحاب مع برشا عباد وقربت من برشا ناس اللي انا ما كنتش قريب لهم في الدومين اي نتعلم منهم والله
5: بالحق
6: من كبيرهم لصغيرهم
5: دونك مهم زاد هذه تجربه دونك انت من الاول عندك لي تالون تاع معناها تعرف تحسب تعرف تجيري
6: تعرف تجيري
5: داكور
6: ماش نحسب ما نحسبش مع الناس من
5: في لي ريسورس
6: اي اوبليجي معناها
5: اما منولك معناها فما
6: نحب البزنس نحب لي بروجي جي دي بروجي تاع عندي ان بروجي الحمد لله كان ما نعملش بيبليسيتي خاطر نعرف اما جي ان بروجي كي ماخش الحمد لله ربي في الماكله
5: ان شاء الله مبروك
6: الحمد لله يا ربي عايش أيوة. مبروك علينا الكل
5: قاعد يتوسع
6: اما
5: انا باش نسال عليه حاجه كمان
6: قول لي
5: انت حمزه دونك عندك مشروع
6: تصويره
5: اي لا ما عنديش مشكله
6: مخصي.
5: عندك عندك مشروع مخصي. في الماكله في اريانا هاكا ادخلوا الباج حمزه وشوفوا
6: باج المرمى مش باج حمزه يعني
5: قلتها برافو عليك ريستوران اسمه المرمى سي حمزه بوشنيق ومازلتوا كي توسعتوا انا حبيت نسالك على حاجه في المرمى بالذات ساعه هو انسبيري هاكا فما ريحه رجوج وفما الفولاره وفما الالوان وفما التونسي الدنيا بالكدا والماكله نتاع المرمى اللي هي حاجه معناها مزيانه كانت الكارته من الاول كي هبطت معناها فما
6: التو مزيان
5: فما تخمين
6: هذيك خليت دي بلا اللي هما تابعين للمرمى وحاجات بيان سور اللي هما جدد في الاكستنسيون جديد
5: هذا يتابع لي انت منتج ودنيا
6: وبزنس مان وانا مقسم حياتي على مرتين من 8 ل 6 نعيش حاجه و 6 نص الليل
5: دونك جيتنا من المرمى انت
6: تو جيتك من المرمى في الروشن يعني هما تو قاعدين داخل بعضها غادي
5: انا
6: شويه نصور ان شاء الله بالعبيد وبالخدمه ان شاء الله ديما فما العبيد بالعكس
5: ان شاء الله
6: سي جي بون ايكيب كيف كيف زيد في الكوجينه راهي تجربه اخرى معناها الحقيقه معناها
5: صحيح
6: تو نحكيو عليها في مره
5: انترفيو واحده اخرى مرحبا بيك تو ديجا احنا رشمنا مرتين اخرين مازال مره على الانتاج ومره على الكوجينه مرحبا بيك التصويره مثلا اللي كانت اللي فيها الاصدقاء نتاع المرمى نراو انه فما اللي هما ممثلين خدموا معاكم كلهم ممثلين نجم نسمي انا رمزي سليم,
6: سليم
5: وحكيم
6: مرابط كريم داود وفيصل قنوش
5: هذوما اللي يخدموا في المرمى لو ريستورون
6: يعاونوا فيا في المرمى وهما اللي واقفين للمرمى من الاخر
5: شنو هي الفكره معناها انت ساعة أول حاجة نجم نعتبرها أن كود بوب سيد لا بوب وإلا يهمك أنت وضعيتهم الاجتماعية أصحابك تحبوا تقفوا لبعضكم أنت عندك مشروع وهم موجودين ينجموا يضمنوا معناها
6: لا لا جينا نحكي
5: شنو هي الفكرة معناها
6: جينا حكينا أنا ديسوسيي الحاجتين ما عندهم حتى جيت جي بروبوزي عليهم قلت لهم راني باش نحل أن بروجي تحبوا تخدموا معايا اللي يحب يخدم مرحبا
5: يعني جاي المخ كانك تقترح على الممثلين
6: خاطر سي امبورطون بالنسبه لي انا حتى للعبيد باش تجي تشوف الناس هذوكم هما محليهم ساعه مش نستعمل فيهم كم خاطرهم معروفين هما اومينمون باهين سي دي بيرسوناج اللي انا حتى كي نمشي للريستورون ولا نقعد معهم نشيخ ونضحك ونفدلك انا زاد عامل البروجي باش نعمل فيه جو مانيش عامل بروجي باش نوصل به نحل اون شين في اخر الدنيا باش نولي اون اندستري نو سي ان بروجي اللي بوكو دو كونفيفياليتي عطاوه لي الناس هذ علاش تحبني ما خممش يهم وانا نعرفهم خدمت معهم قبل في دي بروجي ارتستيك ودونك عندي دي ريلاسيون اومين معهم قبل ما تكون في الخدمه كي جيت باش نحل بروجي خممت فيهم يزون اكسبتي وانا فرحان ويشرفني اليوم ممثلين وهذه هما هذيك التصويره درس للناس اللي تبكي وتشكي خاطر هاو يخدموا هاو فنانين وهاو عندهم لي مويان باش يظهروا وش بيهم ما تجيوش للميديا يبكي ويشكيو هاو يخدموا وهاو واقفين معايا ويعاونوا فيا وما هيش عيب الخدمه انا زيد نخدم في الريستوران وانا زيد نلم وننظف ما عندي حتى مشكل سي مون بروجي بروجي وخدمه فيها حتى عار بالعكس
5: مهم صحيح على خاطر ابخي تو نعرفوا في الساحه ونسمعوه برشا الكلام في الاعلام انه ما يعيشش ما ينجموش ما تنجم مش ديما فما مدخول مثله مره في العام ومره وعشر سنين لا
6: هذوما الناس اللي يخدم في الليل سينما واللي يخدم في فرقه منهم يلعب بندير ويغني واللي يخدم في لي تورناج وفي الصباح يجي يقوم في 8 باش يجي يخدم دونك نحترمه ونقدره ونحطه على راسي من فوق
5: مهم الحقيقة حمزة طو حكينا الموسيقى حكينا الانتاجات هذيك اللي انت كنت فيها منتج وكنت فيها كيف كيف اللي حطيت الموسيقى التصويرية الغيستوراسيون تحس ما تدير فنبرش شبابكم محلولين على بعض
6: الحمد لله
5: معناها هذوما صحابي يخدموا معايا ونمثلوا ونلحن لهم ويغنيوا ومعناها كيف كيفش تعمل ديما هكا الدنيا عندك تحل على بعضها
6: محلولة محلولة ديما محلولة في وجهي وفي وجه الناس الكل
5: شال.
6: كما قلت لك راني انا جو ميستيم شانسو نحس روحي عندي برشا زهر اللي جيت في العائله هذيك جيت في العام هذاك جيت في
5: انا ما قلت شيء
6: على الزهر
5: لا على العائله
6: العائله مش كان خاطر بابا وخويا العائله الكل اللي تربيت فيه وعائله امي وعائلتي والناس الكل هذوكم اللي خليوني نكبر دون ان انفيرونمون اللي فيه برشا برشا احلام خليوني نحلم جي بي خاطر هذوما الكل تحكي فيهم احلام تاع عبد راه واحد بركة باش يعمل برودكسيون نجم يقعد يحلم حياته كامله انا جي ريوسي ا لو فير غراس لونتوراج غراس للبوزيشن اللي انا فيها والحمد لله يا ربي دونك ان شاء الله ديما محلوله ان شاء الله تزيد تتحل اكثر خاطر هذيك هي الحياه باش ما نجيش نهار اخر كي نكبر نقول زحقني عملت ولا كارني عملتها توا اللي نحب نعمله الحمد لله يا ربي عطيني القوه والصحه خاصه والعبيد صحابي وعائلتي اللي واقفين معايا باش نجم نحل اللي تحكي فيهم هذوما الكل هي برينسيبالمون عائلتي وامي بيان سور اللي هي وقفت لي واقفه معايا باش نجم انا نعمل هذا الكل
5: مهم انت لو سوسي معناها الفكره من الاول الريستورانت كنت تحب تعمل مشروع للمدخول
6: لا ابار المدخول عزيزي الله يرحمه مزال توفى سي ان هوم دافير تري كونو توفيق الفالح الله يرحمه اللي كان ان بريزيدون تاع لوتيكا سي معناها اون بوينتور في الاندستري في تونس دونك انا كبرت عنده اون غروند بارتي في حياتي تربيت عند عزيزي ووزني معاه ملي صغير المعمل وخدامه ونشوف معناها دونك كبرت زيد هذاك الصباح كانوا في الليل كنت نمشي للعروسات مع بابا هذاك علاش انا نعيش فيهم الزوز تاو زيد كيف جو كونتينيو دونك حسيت هذايا حلمه كانت لعزيزي يحب يعمل يحب الريستوراسيون لا جامي في ما عملش ان ريستوران ولا حاجه دونك انا في اخر ايامات وبدينا نحكيو فيها وقلت له راني مش نعمل يلما انكوراجي لخر لحظة في حياته يلما انكوراجي دونك سي ان هوماج لي هو اللي هو اللي يحب لي بروجي والبزنس وكل بابا وكل في الفن اوكي نجبد منهم مي انا كبرت اون بون بارتي من حياتي عند عزيزي الله يرحمه اللي خلى عليه بلاصه انورم دونك جيسي هكا باش كي نعمل لي بروجي هذوما ومازلت فما دي بروجي باش نعملوهم كيما حكيت معاه دونك نحسوا معايا حسوا قريب دونك جيسي دو ريانيمي سا ميموار كي نعمل انا ان بروجي هكا روحي مانيش نوري فيهم لاني حاطط تصويرته في الريستوران لاني عامل حتى شيء بيني وبين روحي فما حاجات نعيشهم انا نعمل فيهم من روحي مانيش نعمل فيهم بوغ مفونتي ولا باش نوري لان عملت بروجي با دو تو جو لو في بوغ اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل
5: البلاصه عندها علاقه بعزيزك يرحمه
6: هو اللي شريها البقعه هذيك دونك سيتي ا لوي ولا جامي اكسبلوتي الحقيقه بلاصه في اريانا القديمه وانا زدت تعرفت عبيد جدد في البلاصه هذيك مانيش ملحومه هذيك دونك سي غراس ا لوي بالحق البروجي المرمى سي غراس توفيق الفالح اي سي ا سون اونور انا عملته مي بيني وبين روحي سون ترو مانيش نحط فيها في الريستوران كل حكايه
5: الله يرحمه وينعم
6: الله يرحمه وينعم
5: الله يرحمه وينعم ما عندوش برشا ملي فرح
6: لا عمني توفى نهار الحفله نتاع رجوش في كارتاج
5: هذه حاجه احكي لي عليها محمود
6: بينات يعني بينات احنا اون افي دو دات واحده كيما تقول واحده جمعه واحده سبت توفى بينتهم الاثنين
5: في الليله
6: الجمعه عندنا رجوش والسبت عندنا نوب دونك وانا مشيت لاخر واحد انا اللي قعدت بحذاه وللاخر لحظه ايتي كونتون فرحان بيا دونك سافا يا في ا مومون دو تريستيس مي اليوم نحسو عايش معايا نحسو لي لي كلكو باغ لا ويتبع في وي مون كوراج ما نعرفش نمن بهم الحاجه هذوك
5: شفتو في اخر لحظات ومن بعد مشيت تعرفت
6: مشيت له بالكوستيم تاع نوبه مشيت له بالكوستيم ومن بعد تعدي ديريكت الحفله لوندو ما مشيت توفى على روحه ومعني حاجه كسرت لي حاجه مع لا ديسباريسيون وحاشيكم الموت وكل لا ديسباريسيون تاع عبد القريب اللي وليت ما عادش تخوفني خاطر جو سي كو دو لوتر كوتي يوغا العباد نحبهم دونك انا بيدي ما عادش خاف من نقصت لي الخوف زاد.
5: انت في العاده قوي هكا تنجم تشدهم المشاعر نتاعك
6: ما نوريش انا اقوى من اللي تتصور مع مشاعري وكل انا بيدي بروحي ما عادش نراه فيهم زاد المخبيتهم
5: بورتون يثور لي اذا نعم مقارنه تنجم تكون فجه معناها اما انت تعبر اكثر من عبد الحميد باغ اكزومبل مثلا في الانترفيو انترفيو كي نسمعوا علاقتكم بداركم وكل شيء يظهر لي انت اسهل تقول نحبك لسي لوت فيه ويقول لك ما تعبر اسهل معناها
6: لكن تخبي وسي انا خاطر معناها عندي برشا علاقه مع الوالد حتى في لي ميديا وعندي لي فيديو دونك مع عبد الحميد زاد كيف كيف راهو اكسبريسيف الحقيقه انا ما عنديش بارير حتى عبد الحميد راهو فهمت ما عنديش بارير باش نقول نحبك بابا شنو المشكل معناها فما عبيت تتمنى باش تقولها الحمد لله انا نجم نقولها اليوم دونك قولها في الراديو في التلفزه في مسرح ما يهمنيش انا قلتها لبابا ما قلتهاش للجمهور فهمت هذيك علاش نقولها ولكن نقولها لامي فهمت نقولهم لهم ونقولها لصحابي نقولها لخواتي نقولها لعائلتي نقول هيك اللي كنتي زاده اللي فرحت بيا ما عندي حتى مشكل معناها
5: مرحبا بك
6: مش عيب كلمه نحبك
5: صحيح صحيح الله يرحمه وينعم وربي يوفقك في المشاريع هذه كل والمشاريع الجايه
6: ان شاء الله
5: بيان سور نعمل ترتيحه صغيره ونرجعوا يا حمزه عليه

0: حبيبي حمزة، أنا ليك ونموت عليك حتى أنا زادة،
1: أنا ليك ونموت عليك حتى أنا زادة.
2: هي.
1: ما حليه الماما.
2: وي وي ذوكم دقيقتين بالحق مش باش ننساهم من حياتي الكل، معناها شوف تعيش مع عبد بوندون 35 سنة ومن بعد بوندون 2 مينوت تشوف عبد اللي انت عمرك مريته في حياتك، ومحليه العبد هذاك السورسين معناها فهمت، معناها تعاملت مع الأختيست ما طلعتش ولده سورسين، دونك حتى لو روغار نتاعو كله متبدل فهمت، نتاع اقرب حاجه نجم نقربها لبابا سيتي لي 2 مينوت هذوكم فهمت، خاطر بعد يسوفي وفات الحفله ديما فما ترجع العلاقه نتاع ولده فهمت، دقيقتين هذوكم سورسين سيتي انا ولطفي بوشنيق مش انا وباب،
1: حمزه بوشنيق ولطفي بوشنيق دوز ارتيست بورتو كنت باش تراتيها وكنت ماكش باش تطلع.
2: ليه كنت مفجوع ما كنتش باش تراتيها خاطر انا منتج فيه ساعه
1: سبيكتاكل
2: بالضبط ما نجمش تراتيها مشيرتين،
1: اما خفت
2: خفت خفت خاطر قبلي بالضبط وقتها كانت ميشلين خليفه والعين اللي ما تشوفكش والبوبليك شعل معناها فهمت، وانا باش نطلع بغنيه هكاكا وان بلوس والله العظيم لعبناها مره واحده الغنيه ذي في ريبيتيسيون في معناها كي يجيو مروحين الناس الكل اللي عزفتها معاه، اي سي ان مورسو كومبليكي راهو في الجيتار معناها لازم جيتاريست باهي باش يلعبها وانا مانيش طياره في الجيتار فهمت، دونك نتبع فيه بالملي وعشت لو مومون بالحق كان فما دي مومون نهاري مش ننساهم، هذا سافا ايتر ان دي مومون من الخمسه الاولانيين، فما دي سكوند هكا غازرتين هذوك هما سي بون تسجلوا الى الابد حتى كان يجيني الزهايمر ما نساهمش.
1: جميل لطف عليك، محليه محليه المومون. يظهر لي الخمسه الترتيب نتاع التوب فايف اللي قلت عليه، فيه زاده اكل الفيديو اللي بارتاجيتوها معانا افيك بوكو جينيروزيتي اللي هي عبد الحميد كي سمعتوا موسيقى راجوجا والمر
2: راجوجا هذوكم هذيك راني نعيشوها في كل بروجي برك، هذيك تصور
1: هذيك تصور
2: عبد الحميد ديما عندك القاعده النوويه نتاع نغيب عليه جمعتين ثلاثه يفهم اللي انا غاطس معني في الموسيقى بعد يجي باش نشوف الريزلتا نعدي اون ديري في الباك انا معاه شوف اسكو لي فور اللي عملته واللي خممته صحيح ولا لي، ساعات سماخ ساعات لي راه ساعات يقص على الموسيقى ونرجع نحكيوا على اش صاير في البلاد
1: معناها ما عجبتوش
2: عاود بدل نبدل ونعاود بالعكس نشيخ نلعب انا معاه في الموسيقى مش قاعد نخدم له في الموسيقى قاعد نلعب معاه انا يعني لوبجيكتيف سي نشوف المومون هذاك هو شيخ وكاو دونك كي يقول لي عاود نعاود مش كان معاه راني والله مع المخرجين الكل معناها ندخل معهم في الموسيقى في الخدمه ماخذها تشالنج مع المخرج باش نعجبوا الموسيقى مش يا ربي ان شاء الله في ساعه راضيه وتتعدى الخدمه مانيش غادي يعني نعمل فيها بليزير مش خدمتي كوتيدين الموسيقى نفرح انا كي يجيني دي بروجي نتاع موسيقى خاطر نتفرد فيهم ويخلي لي وقت لروحي
1: خاطر هذيك الحاجه اللي تحبها وتحب
2: exactly
1: وتحب تعيشها. اما معناها توا كيف نسمع الكلام هذايا حمزه عندك برشا زهر ما برشا زهر
2: الحمد لله يا
1: بالحق
2: ربي
1: معناها جيماجين اللي معناها تولي ممجوجه شويه الحكايه باش نقعدوا نحكيوا على العائله والعائله الفنيه وبوك كيفاش تربيت اخوك وكذا، اما فما برشا زهر في الموضوع انه تيوباني دونسا معناها بالضروره
2: قلت لك انا عندي زهر الحمد لله مش عندي زهر ونحمد في ربي كل يوم على الزهر اللي عندي وان شاء الله يا ربي يعطي الزهر للناس الكل المشكلة هي انا ما انا بالك شي ربي يحبني حطني في الصنية هذه دونك الحمد لله نشكره
1: الحمد لله. عندك زهر في كل شيء
2: ليه صحيح بعد عندي زهر بالكل شيء لازم ناخذ روحي انا بالعين وقتها
1: اللطف عليك شنو الحاجه اللي ما عندكش فيها زهر تنجم تقولها
2: لي كيف ما اي عبد ديسيبسيون من الناس ساعات توجع من عبيد قراب عشت نعيش فيهم هذوما كيف ما العبيد الكل معناها مانيش راني عايش في عالم وحدي نتاع كل زعما شعري طويل وعلى البحر وشد جيتاره مش غادي الحكايه يعني الفن ما عنده حتى علاقه بهذا فهمت كنا نعيش دي ديسيبسيون نعيش غسرات نعيش دي ديسيبسيون كو سو سوا من الكوتي افكتيف ولا حتى من الكوتي بروفيسيونيل هذا هو اللي ما عنديش فيه زهر كيف ما اي عبد معناها ما ندخلش معك في الزهر الاخر امبوسيبل نحكي في الراديو نتاع اللي ما عنديش زهر
1: والله العزيز قاعد تخمل انا شو نقول حاجات انا ما خممتش فيهم
2: علاش قلت لي كنت تخدم في البوليتيك خايف هذاك
1: شكون انا
2: انت قبل
1: في الكوره في الكوره
2: في الكوره
1: في الكوره تحب الكوره
2: جمله ظاهر
1: بالحق
2: جابني ما نحبش الكوره
1: ليه تنجم تتفرج
2: شكون نحب لا ما نحبش
1: طبعا لا ما نسالكش ما نسالكش باهي حمزه توا باغ اكزومبل انت حكيت لي على كي تجيك خدم اخرين على خاطر انت كاتب موسيقى المشاريع اخرى ماكش حكر على عبد الحميد بوشنيق
2: اللي خدمتهم مش مع عبد الحميد أكثر برشا
1: صحيح
2: من اللي خدمته مع عبد الحميد
1: اما احنا لهنا محليا نعرفوا لي بروجي هذوكم اكثر كتبت موسيقى في العالم العربي مثلا مسلسلات خدمت
2: في ليبيا خمسه بروجيات خمسه مسلسلات في ليبيا خدمت في السعوديه في فرنسا زاد جون اكسبيريونس في بلجيكا مش كان العالم العربي معني خدمت فيهم مي ديما احنا لي بروجي اللي في تونس مع عبد الحميد الحمد لله ناجحين مش على خاطر الموسيقى مي خاطر هما دي بروجي ناجحين هذاك علاش انا نجبد مع مع البروجي كيما يجبدوا الممثلين الكل دونك الحمد لله
1: والله هذا يظهر لي شويه تواضع عليه
2: مش شويه تواضع بالحق واقع انا كان عملتها موسيقى راجوج وسميتها راجوج وهبطتها انا وحدي باش يسمعها عبد مش باش يسمعها كيما يشوفها في التيلي دونك انا مدين للتلفزه زد ومدين للرمضان مش تواضع هذا واقع يعني راهي سي من بلاتفورم تلفزيون ولا رمضان سي اون شانس لاي واحد باش يحط اسمه علاش يتعاركوا الناس الكل وتيح الارواح في رمضان خاطر هذيك اللي باش تحلك العام الجاي وباش تحلك على السيزون تاع السي وباش تحلك الخدمه
1: دونك انا سي ان كونكور دو سيركونستانس وبرشا عوامل مع بعضها باش تخلي اي لما انا قلت لك تواضع على خاطر مثلا كي نسمعوا عبد الحميد يحكي عليك انت في راجوج وعلى بور نتاعك انت سلسول راجوج حمزه بوشناق وتستحق يرجع لك الميريت اشاك فوا وقت اللي يحكيوا على العرض تستحق انه يكون عرض انت وحتى اسمك انت دونك انت كي تقولي انا كيفي كيف الممثلين الكل وكيف
2: جو لو بونس مش هذاك عبد الحميد
1: هو هذاك شي خامم
2: يقول هكا بالحق وخويا وبيان سور باش يقول على كيكا وانا نقول عليه اكثر زاده كيف كيف مي الواقع الواقع الحقاني اللي هو الموزيكات هذو انا تعرفت غاس للبروجيت اللي صاروا في رمضان غاس للببليك نتاع رمضان انا انت قلت انا عندي 20 ans لا ميوزيك
1: من 2007
2: مي العبيد عرفتني مع اول بروجي اللي هو النوب
1: صحيح
2: قبل النوبة ما كان يعرفني حد راه بين 2007 و
1: 2018 صحابك معناها العبيد اللي
2: ليه
1: شكون يسمعك اللي عملته وقت شكون يسمعك
2: انا وقتها في السين اندر جراوند والروك والبسيكيديليك وليزيفينمون هذوك نتاع رشقين والجو هذاك فهمت يوم من بعد لقيت روحي في بروجيت رمضان لقيت روحي في بروجيت رمضان فوالا كلي لبست جبه في الموسيقى شوي ودخلت باش نجمت نحل على بيبليك اكبر اللي هو لقيت روحي نحكي معاه بنفس اللغه نفس الموسيقى اللي كنت نعرف فيها قبل بوتيتر كانت الكونفيغ اخرى معناها روك وديستورسيون مي سي لي ميم ايموسيون اللي قاعد جيسي دو لي ديجاجي
1: بي توا مثلا كي تكتب موسيقى وحكينا توا على المشاريع اللي عملتهم في ليبيا في السعوديه في فرنسا في برشا بلايص اخرين توا ولينا ما نعرفش اسكو من قبل بوتيتر انا بالطبيعه باش يكون ما عنديش فكره كامله على الموضوع كل بيرسوناج تكتب له الموسيقى نتاعو
2: مش في كل بروجي ريما
1: مش ديما
2: لا مش داكو. بروجي كل تحمل هكا هذيك خاطر هذيا راهو
1: كيبدا عنده مساحه تكفي سي سا
2: فوالا معناها في لي بروجي اللي نجم نحط فيهم الليت موتيف نخدم اما فما دي بروجي اللي هما ما يستحقوش الكميه هذيك نتاع الموسيقى هذيا عملناها في نوبه خاطر في برشا ممثلين في نوبه برشا ديزاكتور برشا بوكو دو رول يعني بوكو دونيفير في كينيا ما كانش كيف كيف وفي راجوج مي سينون لي بروجي الاخرين حتى اللي مع عبد الحميد ما نعملش فيهم ليت موتيف كيما تطلبش ليت موتيف كي تبدا فما بلوزيور زونيفير كيما قلت لك ممثلين ودي زاكس ديفيرون بور هكا ديستانغي لي زونيفير سونور بالنسبه للعبد
1: الكل الكل بيرسوناج باهي انت كنت صرحت قبل اللي راجوج ينجم يخرج منه عرض اكثر من نوب
2: اي
1: ان سارتان مومون قلت الكلام هذا باهي لكن في الواقع اليوم النوبه عرض النوبه عاش اكثر برشا من راجوج العرض
2: راجوج تعمل عام ناول مازلنا ما عملناش عام يعني ديجا و سي با لو ميم ستيل واحنا من الاول فاهمين قلنا احنا يسابريت باش يكون عرض مش با فورسيمون يكون عنده لو ميم سوكسي كوميرسيال مع مع مع النوبه يعني نوبه راه انا جو في كونكورونسي شكون لطفي بوشناق سمير لوسيف هادي دنيا هشام سلام تليلي القفسي سمير لوسيف هذوما كل تحطهم في حفله وانا باش نعمل معاهم حفله مش الاخرى باش تدخل معاهم كونكورونس امبوسيبل ومانيش غادي سي دو زونيفير ديفيرون حتى البوبليك مختلف يعني مش بوبليك راجوج هو بيدو بوبليك نوبه
1: صحيح
2: نوبه انا بيدي سي ان بروجي اللي ماذا بيا اليوم نطلع توا سوغ سين خاطر نحب اللمه هذيك نتاع المزود والبوبليك والشيخه والسخانه هذيك نتاع البوبليك راجوج حاجه اخرى راجوج الموسيقى حتى سبيكتاكل كبير حاجه اخرى نتاع بوبليك جاي باش يتفرج جاي باش يسمع موسيقى الاخر بوبليك جاي باش يتفرهد واحد يتفرج زيت. واحد يتفرهد احنا في راجوج فما شتيح مي مش كيف ما في نوبه راه ملي تدخل للنوفا السبيكتاكل وانت واقف تشتح هذا سي دو بروجي انكومبارابل
1: بي دونك انت راجوج مازلت تتوقع له برشا قد تعطيه كنوبة
2: ما نعطيش عاد كي كان ولي ندخلوا في علم الغيب
1: عاد انت منتج وتعرف الجانب التجاري زادة
2: انا منتج ما في وضع هكا ما تنجمش حتى حد ينجم يعرف غدوه شنو حياته معناها دونك انا باش نجو في بريفوار سبيكتاكل راجوج على اون لونغ بيريود امبوسيبل دو مومون كو سي فلو في السين ارتستيك
1: الفلو اللي
2: إيطالي في السنة. إيطاليك غا أوبليك سين أختيستيك سافا هكيك ما دخلت في حاجة.
1: الله يحرم عليك هكا بالإيك زادة هاي بهي. وأوركسترا قداش تحبها تعيش؟
2: لي أوركسترا نتصوروا باش يعيش طونك أنا عايش على خاطر سان بروجي اللي مش باش يقف على رقوس. أوركسترا باش تلعب موزيكتي أنا لي زارونجمون تاعي أنا با كو موزيك ترقوش يعني حتى في سبيكتاكل هذا باش نلعب أغنيت ما عندهم حتى علاقة بالونيفير تاع رقوش في لي دو دات الجايين
1: دونك 18 و 19 جون.
2: فوالا عندي برشا موزيكا نتاعي كو سو سوا من الموزيكات اللي العباد تعرفها ولا ما تعرفهاش كو جيمغي اكزيكوتي سا افيك الاوركسترا اللي معايا باش نجم نوصل يعني علاش ما نحلمش انا باش نكون كيف ما هانز زيمر البر علاش عندي الحق جوست باش نحلم توا بور لو مومون مازلت نحلم ا بوتيت ايشيل فما عباد امنت بالبروجي كيف ما رونديفو اللي برمجونا كيف ما برشا عباد قاعده تخمم فينا دونك بوركوا با انا نهار اخر نحلم باش نوصل لغادي بور لو مومون مازلت نحلم خليني نحلم
1: ما فماش علاش ما تحلمش عندك الحق وتبدا تبني في الحلم باش تتحقق بالطبيعه لسه الاغاني ممكنه والاحلام كيف كيف بالطبيعه محمد موني انا
2: صحيح
1: انا راني ما نحبش نعرف اللي تحكي برشا في كل ما هو عايلي
2: وقت باش نخرج من جلباب بابا
1: ولا لا من جلباب ولا جبه ما نحكي
2: انا حبيت خرجوني من جلباب بالكل
1: يعني حليت لك الكليماتيزور
2: صحيح
1: بحمزه بما انك انت وعبد الحميد كل واحد ثنيه سي فري كلمتكم مشاريع لكن هو مخرج وانت تخدم في الموسيقى المقارنه نعرف السنين الاولانيين برشا كلام وكل شيء ولاد بوشناق وهذاك الكل اللي عشتوه وقاعدين تخرجوا منه كمان قاعد ينقص ولا ليه ربي فضل بالطبيعه نحكي على الزخم نتاع التعامل الاعلامي مع لو ديو معناه عشت انت مقارنه اكثر مع الوالد بما انكم نفس المجال بالضبط انتم مزوز تعملوا في الموسيقى معناه كنت عبد الحميد على جنب
2: نو الحقيقه لا بوغيت هونيت يعني حتى الكلام اللي يجي ولا كله معناه كره وبر ما فيش مقارنه ما تدخلش معاك في الكونتينو نتاع اش نعمل وبابا اش يعمل مثلا باش ينقدني غادي ماذا بيا واحد يكتب لي هكا ونقرا ونجيو بوليمون ونجر باحترام من الباقي الكل اللي معني لي كومونتير اللي مش مقاربات كره با بلوس انا نشوفه عبد ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي ما نعرفش كيفاش مش باش نقول يعطي علاقه قلبه خاطر نجم نضره نحب نعطيه دعوه خير باش قلبه يتحسن باش بعد كي يقولوا ربي يعطي علاقه قلبه تتحسن اموره من برشا عبيد منهم هذوكم فهمت لان ملي احنا صغار عايشين فيهم لي كريتيك والحكايات هذوكم الكل يا ماما يوليو معناها تعم عندي البوكلي نتاعي وعندي باريري وعندي نعرف شكون اللي يحبني وشكون اللي ما يحبنيش نعرف ما فالور لا فالور دو سكون في انا ولا عبد الحميد ولا اي ارتست اخر يتعرض للحكايات هذوما اوني با لي سول راهو في تونس العبيد قلقة شوية دونك الفنانين أسهل حاجة ما يرجعوش خاطر لازم يقعد متكبر وأنا ما نرجعش وما نقراش وما نجاوبش وما يهمنيش أسهل حاجة عاملها فهمت ليه في أحلامي ليه في مي بروجي نقابل العباد اللي نحبهم نعيش مع العباد اللي نحبهم نلعب في ليزيفيرمون تاع العباد اللي نعرف اللي جاي باش تتفرج فيا مش جاي باش تنبت دونك غادي جو شوازي ثنيتي
1: دونك تو استيم اللي عمرها لا تعاملت معناها مقاربه نقديه حقيقيه كله تنبير بين ظفرين
2: كله تنبير اللي هو سبور ناسيونال معناها عادي هذا اللي في دون تو لي دومين انت في اي دومين نحكي دونك سلكناها نسميو احنا باللطف انا
1: شكون تراه عايشها خير ولا سلكها خير كما قلت انت ولا عبد الحميد
2: ليه والله راي معناها راي توجع في الاخر تحب ولا تكره خاطر اون فان كونت
1: حتى كي تعمل كراباس وبوكلي وسميتهم الكل
2: توجع في الاخر خاطر تقول ابخي تو انا شنو اللي عملت له العبد هذاك غير ما شنو انا بشنو ضريته انا عملت مسلسل ولا عملت فيلم ولا عملت موزيكا ما عجبكش تعدى انا واحد من الناس كي ما تعجبنيش حاجه ما ندخلش نكتب حتى وانا اسمي مش معروف ولا معناها حتى في اصحابي مانيش من نوع نتاع ندخل النبر وندخل نحط كومونتير مانيش غادي معناها فهمت
1: ما تستناش الناس تعاملك بنفس اخلاقك هذا
2: مانيش طالبهم باش يعاملوني بنفس الاخلاق انا نتعامل باخلاقي انا تربيت بها انا ما نقراهمش ما نجاوبهمش ما عنديش مشكله معاهم ينجموا يتكلموا للصبح
1: هذا ملول والا ملول كنت تقرا وتتغشش
2: كنت نجاوب وكنت نجاوب بالكلام الزايد من الاخر معناها ويجيني تليفون من بابا ماضي ساعه ونحي وامك تكلمني وكلهم يكلموني اما من بعد كي وليت معناها معروف شويه قلت اي لوح علي خاطر باش يولي برشا غاسره مع شويه تدقيق كنا نجاوب فيهم الناس الكل عمومش برشا الحقيقه انا جو سي ديسكري حتى في الريزو سوسيو مانيش ياسر مد وجهي برشا وحال اللايف شكليت وش تعشيت وش افطرت نو توا هاكم زرخة الريستورون والله ما شو بسر لهم العبيد عاملين لي مشكلة في في الانستغرام سيكو مربوط الانستغرام مربوط لي بالفيسبوك دونك ينهبطوا على الريستوران قاعد يهبط لي على بروفيلي دونك بروفيلي ولا الكل عجوج وانا مانيش عارف فيش نحيها بربي
1: ليه سهله ها توكي نخرجوا نحيها
2: ونحيها ما نكتو راني نحب والله راني بروفيلي ولا باليدي من تاع المزيكا فهمت تبقى البيانو والكل ولا
1: ما وانت حل الانستغرام مربوط خاطر
2: انا مانيش طياره فيهم الحكايه مش مشكل دونك بربي ما
1: والله تنحي لك تو
2: تصير ما
1: تقلقش روحك دونك ما قلتليش شكون انت من الاول كنت تجاوب وتعمل كل شيء
2: خاصة كي يجي الكلام مش في أنا في عائلتي أنا مهمنيش أما كي عبد يجبد بابا ولا أمي ولا في كومنتير أنا وقتها ما نقدر حد نولي نقول في
1: عبد الحميد زادا كان يعمل هكا
2: كنا كي كان بعد ليه بعد ذيك تغكول ما تغي قديه بش تقعد جاوب فما عبيد ساعات راهو يعني ارخص حاجه في البلاد هي كومونتير على فيسبوك قداش باش يتكلف لو صاب بدينار من الصباح قاعد في القهوه صارف عليها 500 فرنك وحاط الدينار باش يسبك وانا باش نضيع وقتي نجاوبه نو معناه رخيص الكومونتير باش تحط باش تسب عبد ارخص ما فهم عطيني في الواقع في الشارع مش معناه لغه باش نتعاركوا بالبونيه ما في الشارع انا كي نخرج عبيد تحبني تصور معايا عبيد تحب عبد الحميد عبيد تحب الناس هذوما اللي هما بيدهم تلقى ساعات يسب في الفيسبوك دونك ما تنجمش راه فما سكيزوفريني
1: فما
2: ديجيتال وسهل
1: ما تمشيش مع بعض اسهل على خاطر التعب يحس روحه عنده منبر وينجم يتكلم وينجم
2: هو بركه حاسس روحه انا مانيش حاسه
1: به جميل والله وصلت
2: والله بالقديب بالقديب. عليك هكا بالضبط
1: يعني واضح به ضحكتني والله ما نعرفش انا توا كي انت تقولي خاطر انا كيف مثلا نتبعكم الزوز ولا نتبع للاعمال معناها اللي هي بالضروره جامعتكم معناها الاعمال هذيا اللي كنا نحكيو فيها الكل ما نعرفش علاش انت الصغيره ساعه انت اصغر من عبد الحميد نو
2: بارا خليك هكا هذا
1: شو ماكش أصغر؟
2: مانيش أصغر بالحق؟ والله فما ورايا أختي وخويا
1: ربي فضل
2: ربي فضل
1: ليه نقصد يوسفين. أصغر منك هاو
2: أصغر منه أصغر
1: إيه خاطر أنت بكري قلت العلاقة كيف طلعت مع سيلوت في مع بابا على العرض عندي 35 سنين عارفه دوك عمرك 35
2: أي عام 90 وسكوربيون لو 23 أكتوبر ما عنديش الكومبلكس عنقول عمري
1: لي علاش ما لازموش يكون
2: عندي نحكي لك
1: فما حتى
2: سكوربيون لطف يعني
1: دوك عندكم خويتكم أصغر ربي فضل عندكم أختكم بناية
2: صوفية
1: قد عمر
2: صوفيا توا 21 بيانتو 21
1: جميل والله تراخى نسالك حاجه ما عندهاش علاقه كان جيت طفله انت كان جيت صوفيا كان جيت طفله مش لازم صوفيا شنو هي اصعب حاجه تتصورها في حياتك في تونس
2: اللي انا طفل ديجا في تونس وطفله هم بالاخر شوف فيهم كيفاش ساعات يعانيوا البنات
1: مثلا
2: ليه ما دخلنيش في الحكايات هذوما
1: شنو هو الحكايات يا حمد
2: موزيكا باش نلعب
1: اي باش نقعد نحكي ونذكروا باللدات والبلايص والدنيا الكل
2: اصعب مثلاً. اصعب حاجه سي خاطر بالحق انا ما قدروش المراه هاي من الاخر نقولها في الغديو ما قدروش وهي والمراه اقوى بعشرة الف مره من اقوى راجل عنا في اي حضاره كانت هكا في تونس دوبوي من الاول الانسانيه سيتي هي لو سامبل دو لا فورس اللي احنا بعد بالعرب وبالتقاليد وباللي صار الكل وليت المراه حاجه سكون دوغري اور كو نو راهي بالحق هي اللي جابتني انا عجبتني مراه فهمت دونك انا نشوفها حاجه كبيره في تونس هذيك هو كيما قلت لك معناها سي سورتو باش تلقى بلاصتها الحقانيه المراه في المجتمع بتاعنا اللي ساعات راه تشوف حاجات على فيسبوك انا كيف ما العبيد اون فيولونس ولا نشوفوا لليوم اللي الله يرحمهم اللي توفوا
1: نسيه
2: هذوكم اللي توفوا هذوكم اللي يخدموا حتى انا في الخدمه اللي عندي في الريستورون نسيه اللي تخدم واللي تجي تكلت من 7 متاع الصباح مع احترامي عندي معايا رجال اللي يخدموا كل شيء ما في الخدمه في الدهك راهم تلقاهم هما دونك نتمنى اللي هذه يشوفوها بعين الاعتبار العبيد اللي قاعده طايح في قدر المراه يحشموا على روحهم شوي
1: دونك خو بروتكتور انت صعيب تخاف
2: نخاف على حتى اخويا مش على اختي معناها نخاف مانيش نوع متاع بروتكتور اكثر من اللي تتخيل بالعكس نحب انا صاحب معني اختي صغيره صاحبتي باش تحكي لي باش تقول لي ولا اخويا كيف معناها مع با دو تابو حتى مع اولاد خويا الصغار اللي اصغر منهم بالكل لا عمي لا حد شيء حمزه نحكي وعادي با دو كومبلكس با دو تابو نحبهم صاحبهم انا مانيش لين اخوهم الكبير لين عمهم
1: حاجه عشتها في صغرك ولا تقالت لك وقررت انك ما تقولها لهمش ما تقولهاش لصغارك نهار اخر ما تعملهاش
2: ما نعملهاش ليه والله ما سمعتش حاجه خايبه بالحقيقة باش ما كيما ماركي معني با ليه عشت اون في بالباهي والخايبة نتاعها كيما اي صغير ما كبرتش راني كان في حاجات باهية صاروا مشاكل مي تعديناهم وكبرنا بيهم وهذوكم اللي ما يلزمهمش تعاودوا ليا انا ولصغاري وصغار صغاري والعباد الكل تعرف المشاكل هذوك ما يلزمهمش يصيروا كهو مي جي با يو دو دو سيكيل غراف اللي خليوني انا عندي تاو مشاكل ولا عقد
1: جو قررت انك ما تعملهمش ما عشتش حاجات كيف ما
2: نو الحمد لله وجو باردون الناس الكل ونتفاهم اليوم افيك دو ريكول نفهم كل عبد انا كبرت وليت نفهم حاجات ما كنتش نفهمهم وقتها تو سيت خطو باش نعرف انا شنو الحقني عملت مع صغاري ولا ان شاء الله يجيو ديجا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله تحب
2: ناي
1: بنيت
2: حب بنيت بالحقيقة وليت صعيبة بشي يطلعوا كيفي مشكل معناها فهمت شو لي برشا مشاكل وليدي شبه لي معناها قرب لي
1: شو بخفير بنيتي شبهوا لك يمكن تولي أصعب شوية زاد
2: بنيت لي كان يشبهوا لي يدزي والله يشدوها البنيت كي
1: مرسي يا حمزة نحب أقول لك وصلنا لخر الوقت ما حليك تخليها هكا تهزك الريح
2: وصلنا لخر الزنقة سيرك وصل لخر الزنقة وفيلم وحمد الله يا ربي وفينا لهنا
1: يعطيك الصحة مرسي بكورة وحمزة بوشنيق بحذينا باش يحكي لكم على أوركسترا كما سمعتوا عندكم العرض الأول في فلو في تونس نهار 18 والعرض الثاني نهار 19 جوان في سوسا أو جاردان لو جاردان أو كوليبري ولا لازم كل واحد يركز في الكونسيبت اللي هو رونديفو حمزة بوشنيق برشا موزيكا برشا إجابات
2: ديزارتيست أخرين
1: برشا فنانين بالطبيعة فنانين معاه ما يقولش عازفين يقول فنانين وهذه مساحة باش تسمعوهم العزف والغناء أوسي إن شاء الله العرض يمشي البعيد إن شاء الله شوفوه في برشا بلايس أخرين وإن شاء الله ترجع بحذية باش نجمو نكملو نجاوبو على الحاجات اللي ما جاوبنيش عليهم الكل شكرا يفضل
2: انت عايشك ومحليك حتى في اللي سو ستيل دانترفيو
1: ميرسي بوكو
2: والله يعطيك الصحه
1: ربي فضلك شكرا لكم انتم اللي سمعتونا الساعتين هذوما في اوستار مازال عندنا زوز مواعيد يظهر لي الشهر هذا يتبقى ونعاود نقابلكم السبت الجاي ان شاء الله في اوستار اقعدوا مع ديوان اف ام ديما في لامين وباي باي
3: تسمو اوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجزة ثانية ديوان اف ام عسلمة. الضريبة الجديدة على الثروة وفق وزارة المالية أصبحت تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين، هم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية سواء كانت هذه العقارات مبنية كالشقق والمنازل والمكاتب أو في طور البناء أو أراض بيضاء ومساحات خضراء، ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أو التقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية. ويتعلق الصنف الثاني بالأملاك المنقولة، وهي تنقسم إلى منقولات بطبيعتها كالتجهيزات والعربات ومنقولات بحكم القانون، والتي تشمل السندات والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقا لسعر التداول بتاريخ 31 من ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف. من جانب آخر، أقر قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجية التي لا تدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي، حيث يعفى تماما مسكن الإقامة للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أو مساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين 2، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقا للأنباء. وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022 مدة 2 سجن، فيما عدلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل، الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية، والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة، من 8 سنوات إلى 4 سنوات، مع الإبقاء على الخطايا المالية من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تخص حق النوارة بجنوب ولاية تطاوين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن انطلاق حملة لمداوات الجراد المحلي بداية من اليوم في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيطلة والقصرين الجنوبية، وتدعو متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداوات، وتجنب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الامتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل. استفادة 160 مواطنا من قافلة طبية تضمنت 5 اختصاصات بمركز الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلي. ومنسق عام القافلة سعيد بن مسعود يقول لمراسل الديوان فم بالجهة أنه ستتم متابعة الحالات التي ستستوجب تدخل الجراحي أو المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. إلى الشأن الدولي، دراسة حديثة تكشف أن الناجين من فيروس إيبولا قد يعانون من مضاعفات عصبية طويلة الأمد تمتد لسنوات بعد التعافي من المرض، من بينها الصداع واضطرابات الحالة الذهنية وأعراض التهاب السحايا وفقدان الذاكرة. نهاية الموجز الإخباري قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يجري غدوة الفجر آخر حصة تدريبية، بعدها نتعرفوا على التشكيلة الأساسية لمباراة منتخبنا ضد السويد. بالنسبة لكيب ناسيونال أجرى اليوم الفجر حصة جديدة، زاد تأكد من خلالها أنه تقريبا 90% باش نلعبوا بالخطة 3-5-2 حسب مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. نذكر أنه مباراة تونس السويد في افتتاح المونديال باش تكون نهار الاثنين 3 متاع الفجر. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ونسمعوا شنو قال منتصر الطالبي بعد تمارين اليوم الفجر.
4: حاضرين ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كاس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يحلم يشارك في كاس العالم، نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو ولا صار اللي صار ما كناش في المستوى خاصه الماتش الثاني. اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون، اللي لا ماجوريتي دي جوور عندهم الريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسور غراف ولا حاجه، دونك جوورت الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتوا داخلين الكومبيتيشن، دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز. الحمد لله تاو عنا 4-5 jours لهنا في مونتيري اقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس، دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش تدخلوا زاد في الماتش. اي فوالا دون 2 jours on a un match important ضد منتخب سويدي، لو بروميير ماتش في لا كومبيتيسيون، نعرفوا اللي اول ماتش ديما مهم، كونوا جاهزين 100% اي سون ريغري ان شاء الله pour le match de dimanche. اي جو مولي لي جوم ديجا ان شاء الله باش نشرفوكم، سي بلوس امبورطون نعرفوا اللي فوالا ماتش بلجيكا لو سكور جو بونس برشا كانوا ديسو نجمو نفهموا، ما كيما قلت لك سي لا كومبيتيسيون احنا اون ا تو في سي بريباراسيون باش نكونوا حاضرين لجور جي ماتش سويد، هذاك هو الاوبجيكتيف.
3: كنت تسمع في منتصر الطالبي اللي كما قلنا باش يكون معاه زوز في المحور، ثلاثه ملاعبيه ادم عروس وكذلك نحكيو على عمر الرقيق. عموما نحكيو على المونديال والماتشوات اليوم الفجر، الولايات المتحده تضرب بقوه ضد منتخب باراغواي 4-1، دخول سريع في المسابقه لفريق الولايات المتحده. 8 متاع الليل منتخب العربي القطري واجه المنتخب السويسري، مهمة صعبة لفريق العنابي. بالنسبة للشوك المنتظر الليلة 11 متاع الليل السامبا ضد أسود الأطلس، البرازيل ضد المنتخب المغربي، ساعتين متاع الفجر هايتي ضد منتخب اسكتلندا، والخمسة متاع الصباح غدوة منتخب الكنغر ضد أحفاد العثمانيين. نحكي على مواجهة أستراليا وتركيا. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع مدافعه حمزة الجلاصي من أجل تمديد العقد لموسم إضافي. في المقابل ياسين مرياح مازال ما جددش العقد مع الفريق في انتظار الجديد في الموضوع، علما أنه مطلوب أيضا في فريق النادي الأفريقي. لجنة فض نزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تمكنت من إغلاق زوز ملفات جديدة، وبالتالي تمضي على تسوية 4 ملفات كاملة لخلاص الخطايا، مبلغ كبير من الديون إلى حد الآن تم غلقه. يتعلق زوز ملفات الجديدة بتسديد مستحقات الحارس السابق للفريق علي جمل والمقدرة ب 190,000 دينار، وكذلك اللاعب صالح الدين الغديمسي المقدرة ب 45,000 دينار. لجنة فض النزاعات شرعت بداية من البارح في تسديد مستحقات اللاعبين أو اللاعب السابق فهمي بن رمضان والمقدر أيضا ب 92,000 دينار. أكثر تفاصيل كرعاد على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية فلسطين.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب diwanfm. diwanfm.com. جوك موسيقى تسمع راب.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: نهار 27 أفريل 1964، امرأة لبسة لبست ممرضة دخلت القسم الولادات في السبيتار في شيكاغو. تعديت وسط الكولوار من غير ما يفيق بها حتى حد، ودخلت البيت دورا فرانزاك، امرأة في أواخر العشرينات ما زالت كي ولدت وجابت أول صغير لها. الممرضة المزيفة قربت من دورا، ضحكت لها وقالت لها مبروك من زيت لك يا مدى، بربي جوست لحظة باش نهزل بيبي للطبيب باش يتفقدوا ويعمل له فيزيت صغيرة، وهذايا قبل ما تروح بيه للدار. أكثر

برشا ماشي وجاي في الكلوارات. اشنية الحكاية ذي ولا حد عبرني؟ حتى لين رجع لها رجلها بعد ذي الكل وعنق وهو يبكي وقال لها ولدنا تختف. الدنيا خاضت وتعبيت بالبوليسية اللي حاولوا يتوقوا سبيطار فمشي ما يشدوا الخاتف ويفرحوا أكل الأم المنكوبة والبو المفجوع. خاطر كيما تعرفوا قصص اختطاف الصغار من سبيطار مؤثرة وعندها وقع كبير على الوالدي، وخاصة الأم اللي بعد تعب 9 شهور وهي تستنى وقتش تشوف ولدها تلقى روحها في لحظة مروحة للدار من غيره. وفي أغلب الحكاية تتعدى عليها سنين ونين، هوية الخاتف تقعد مجهولة وحتى حد ما ينجم يعرفها ولا يوصل. قضيتنا لليوم يا عزيزي المستمع بطلها بول فرونزاك، اللي بعد 55 سنة من عمره اكتشف انه كان عايش في كذبة كبيرة وانه عاش مع ابوه وامهمش والديه البيولوجيين، والاهم من هذا الكل انه عاش في كذبة هذه هو وياه، يعني هما الزوز ما كانش عندهم حتى دور في تخبية الحقيقة عليه. شنو اللي باش يصير من بعد بالضبط؟ شنو مصير الرضيع بول؟ ايوه ايه سيدي اي قهوتنا وكذا ونبدأ ونتوكلوا ترى. رغم انه الشرطة والمحققين عملوا جهدهم باش يلوجوا على الخاتفة اما شيء، ارضه كانت تلها بلع. البحث على بول قعد متواصل وتم تجنيد عدد كبير من البوليسية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI في ملف القضية هذه كان حاضر وموجود بقوة، ووصلوا عملوا فحص لأكثر من 10,000 راضية، لكن للأسف حتى واحد منهم ما تطابق مع البيبي المخطوف وما ظهرتش الخاتفة وما ظهرش ولدنا بول. بتبيعة فما نقطة مهمة يلزمكم تعرفوها، بول تختف وهو عمره نهار، يعني ملامح وجهه ما هيش واضحة، وزيد أغلب الصغيرات في العمر ذاك يشبهوا لبعض. معنى احنا وين توا في مرحلة الكوبي كولي، كل كبعضنا كذا مش فاهمين حد شاي، بول وين وفسروا لي. وهذا اللي خلى البحث يكون عليه أصعب وأصعب. بوه وأمه من حسن الحظ إنهم خطفوا له تصويرة قبل ما يتختف. التصويرة هذه تنشرت في كل بلاصة، لكن التصويرة ما تكفيش، احنا نحكيه على الستينات وقتها لفما تستديين لفما شيء ما مسيبكك. بول تختف قبل ما يتم أخذ البصمات متاعه ولا حتى تحديد فصيلة الدم متاعه، يعني باختصار باش يكون معاكم واضح كانوا يلوجوا على إبرة في كومة قش. تعداوا عامين كاملين على خطف بول، دورا ورجلها تشستر بداوا يأيسوا إنهم يلقاوا ولد وجابوا صغير آخر من بعده، فمشي ما ينجموا يعيشوا حياة طبيعية من جديد، ولكن الوجيعة قعدت مرشومة في قلوبهم. بالنسبة لدورا كان إحساس الأم يقولها بلي ولدها حي وموجود وإنه بيش يجي نهار وتتقابل هي وياه، حتى لين جاء مارس 1966. وقتها جاها تليفون هي ورجلها، التليفون هذا غير مجرى حياتهم وخليهم يفرحوا من جديد. افرح يا قلبي بقى افرح، كفاية حزن. مكتب التحقيقات الفيدرالية اتصل بدورا وتشستر وطلب منهم يمشيوا لأقرب مركز شرطة لهم، وغادي كي وصلوا يلقاو وليد صغير عمره عامين يستنى فيهم. الشرطة لقاتوا في وسط بانيه في الشارع بحذا باب متاع كنيسي. الغريب في الحكاية انه الطفل كان نديد بول فرد عمر اكثر من هكا، كي عملوا مطابقة ما بين تصويرة بول اللي تخذيت له هو نوفوني مع شكل الطفل الصغير اللي عمره عامين، كانت فمش بيها كبيرة ما بينات، خاصة في الوذنين، معناها كانت خدمة بعلي أبوبري حسب التقريب أكاكا هي بسيبة. حسب الخبراء والمختصين شكل الوذنين متاعنا وإحنا صغار يقعد تقريبا هو نفسه، وهما أكثر حاجة ما تتبدلش بعامل الزمن. المهم دورة أول ما شافت الوليد الصغير عينيها تعبات بالدموع وترمت عليه تشم فيه وتعنق وتبوس وقتلهم، هذا هو لا ولدي بول مروحة بيها. إحساس الأم إحساسي ما يخيبنيش، إيش بش قولك يا دورة، معنى كزت عملت دورة خير أي حلو برش. بما أنه وقتها ما فماش الفحص الجيني وزيد ما عندهمش فكرة لا على البصمات ولا على فصيلة الدم، الشرطة توقعت أنه الوليد اللي لقاوة هو بول الطفل المخطوب. كانوا طايرين الفرحة العائلة متاعه ودوب ما هزوه وعرفوه على أخوه الصغير اللي كان عمره عام أكاهو. شروا له الكادوات الحلوة الشوكولاتة باش يحاولوا يعوضوا له الأيامات والعوام اللي عداهم بعيد عليهم. ومن حسن حظ بول أنه العائلة هذه كانت ميسورة ماديا، كانوا لابس عليهم بالقد واللي حب عليه الكل يلقاه قدامه بالوقت، يعني باختصار بول ما تربى مخصوص وناقص

0: حتى حاجة. كان هو وخوه كالتوامة في صخر، أما كيف كبروا كل شيء تبدل. بول فرانزاك وقت وصل لعمر 10 سنين ملامحه تغيرت، بدا يحس إنه ما يشبهش الخوه الصغير أكثر من هكا، كان ليشبه للأم وللبو، كان مختلف عليهم تماما لدرجة إنه بدا يتعقد. وفي مرة من المرات قرا خونا بول قصة البطة القبيحة اللي ما كانتش تشبه لإخواتها خاطرها أصلا ما هيش أخته، ولهنا حسها تشبه. المهم فما نوع من العقدة بدأت تتكون في قلب بول وتعب في النفسية متاعه، برشا أسئلة كانوا يدوروا في مخه، وكان حاسس إنه غريب في وسط عائلته وما نجمش يقولهم ويحكي لهم على اللي في قلبه. حتى طبيعته كانت مختلفة على طبيعة خوه دي، ما فما حتى حاجة مشتركة ما بينته، لا في الميولات لا في الحاجات اللي يحبوها لا حتى في الحاجات اللي يكرهوها. ما نخبيش عليكم، خونا بول كان عايز صراع نفسي كبير برش، حتى جاء نهار من نهارات وهو يلوش فيه واحد من القجرات متاع ابوه وامه لقى صندوق صغير، هزوا الفضول متاعه باش يحلو، واول ما حلو كانت الصدمة. الصندوق كانوا فيه اوراق من جرائد قدم يرجعوا لعام 1964، العام اللي تولد فيهم. الجرائد كان مكتوب فيهم على عيون وبالبنت العريض لغز اختطاف الرضيع بول، ومقالات بعنوان الأم تطلب بحرقة من الخاطف أن يعيد الطفل، و200 شخص يبحثون عن رضيع مختطف. الجرائد فيهم تصويرة بيبي، التصويرة ذيك هي نفسها اللي معلقة في بيته وهو صغير. بول تخلو الشك، ولا خلينا نقوله تأكد من الشك متاعه، ومشي يواجه أمه وبوه بالحقيقة وهو في العمر الصغير ذاك. وين نحكيه لهنا يا عزيزي على 10 سنين أكهو. في الحقيقة دورا وتشيستر تصدموا وما جيش البالهم إنه بول باش يعرف اللي هو تخطف وقت كان صغير. المهم بوه وأمه حاولوا يغموا الحكاية وفهموه اللي صار وحاولوا يتجاوزوا، وكبر بول وكبر ولكن ما نساش الحكاية وما خرجش من مخه. وأول ما ظهر الفحص النووي وسمع بإمكانية إنه يعمل تيست أدين، مشي يسأل عليه وقالوا له يلزمك تعمل تحليل أنت وبوك وأمك. بول ما عرفش كيفاش يجبد الموضوع لوالديه، أما كان يحب يقطع الشك اللي ساكن فيه من اللي كان صغير. وبعد سنين من الصراع النفسي بول قرر يصارح أم وبوه وطلب منهم ينفذوله الرغبة متاعه. الطلب متاع بول قابلوه والديه بالرفض، وجعتهم برشا الحكاية، ما حبوش يقبلوها ووصلوا قطعوا ولدهم جملة واحدة. وبول قعد وحده يدادي كاكا مسيب، حتى لين أيس من إنه يعمل هالتيست نتاع الأديان ورجع للدار. وتعدت السنين حتى جاء عام 2008، وقتها بول تعرف على مرأة وقرر يعرس به، وبعد مدة كان يستنى في صغير تحديدا بنوتة. إحساس الأبوة بدا يتحرك فيه، وعاودة هاجت عليه فكرة إنه يعرف إن كان دورا وشستر والديه ولا. يا بول حتى انت راك شديت مسيب، تعبتنا معاك يا بول، يا بول تعبتنا. وعاودة طرح الفكرة على أم وبو، وكيف بداوا يقتنعوا من سوء حظه وبوه مرض مرضى كبيرة وحالته الصحية تعكر. وقتها بول سكر الدوسي بتاع الحكاية، أما سكره بصورة مؤقتة. وقت اللي وصل بول لعمر 55 سنة، وقتها أكا هو نجح باش يعمل التحليل، والتحليل هذايا ما صار كان ما يوافقوا بوه وأمه بعد سنين هذايا الكل. وكانت الصدمة يا عزيزي المستمع، شنية صار؟ شنو لا عاد ما تصدمنيش؟ كانت صدمة بالنسبة للولدين اللي عارفوا اللي هم عدى 55 سنة مع طفل ما هوش ولد، وإنهم ربي وليد ما هوش ولدهم البكر.
1: هذايا ما هيش بنتك، ما هيش بنتك.
0: وقعد السؤال لهنا، ملا ولدهم البيولوجي هو الحقيقي ونمشى بالضبط؟ وسؤال آخر، إذا كان دورة وراجلها ما همش الوالدين البيولوجيين البول، ما لشكونهم والديه؟ وعلاش لوحوهم سيكن طفل صغيرة كاكا؟ هذوم الأسئلة الكل اللي بتعرفوا إجابتهم بعد الفاصل. كالعادة خليلكم الوقت، بجي اللي عنده قاضية كذا يعمل سيترونات برايش دلة، عمال نفهم روحي أنا ونجي نفهم حكاية بول هذا إيش حكايته. أقعدوا معانا فاصل صغير وراجعين في بول عريف.
2: بول عريف، بول عريفة.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
2: صوتكم. متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
3: بول عريف،
4: رجعنا لكم في بول عريف. وقبل الفاصل كنا نحكيه على قصة أغرب من الخيال، قصة بول فرانزاك اللي تختف وهو مازال عمره ساعات أكهو من قلب سبيتار في شيكاغو، وخطفته مرأة متنكرة في زي ممرضة وقعد عامين كاملين مخطوف. ومن بعد جاء تليفون الأم ودورا وبوتشستر وعلموهم إنهم لقاو ولدهم قدام باب كنيسية، مشاو يجريوا بالفرحة وهزوا معهم للدار. والمفاجأة إنه بول بعد 55 سنة من عمره اكتشف إنه أبوه وأمه اللي تربى عندهم ما همش والديه البيولوجيين، ومشى لسعناء متاع أمريكا إلى وجع عليهم باش يطلعهم إشكون. للأسف دورا وتشستر كي عملوا التحليل هما وبول عرفوا الحقيقة، عاودوا عاشوا نفس الحرقة والوجيعة اللي حسوها عندهم سنين وقت اللي ولدهم تختف وهو عمره نهار. من جديد حسوا بالقهرة وتفكروا السيناريو اللي صار معهم وأيامات ستريس في عمرهم الكبير هذاك، ما عادش عندهم جهد باش يستحملوا الضغط النفسي. بالنسبة لبول كيف شافهم في الحالة ذيك، اخذ عهد على روحه باش يلقى لهم ولدهم الحقيقي، وبدأ رحلة البحث متاعه.
5: The new documentary The Lost Sons is the fascinating true story of Paul Fronczak, a man who discovered that he had been kidnapped as a baby, and his quest to find his true identity, which set in motion the second longest cold case in U.S. history.
6: It's also the subject of the upcoming book True Identity, which comes out in December.
4: أول خطوة عملها بول فرانزاك إنه شر القصة متاعه في كل بلاصة وحكي عليها في وسائل الإعلام الكل في شيكاغو، ولا يحضر في البرامج ويحكي على قصته. وصل عمل لقاء مع السينين في وثائقي خاص عملته القناة بعنوان The Lost Sons، معناها الأبناء الضائعون، وعمل نداء لعائلته الحقيقية وقال لهم أنا مسامحكم حتى كرميتوني قدام باب الكنيسية. المهم نحب نعرفكم ونشوفكم حتى وانا في عمري هذا، نحب نعرفكم قبل ما يفوت الفوت. وكلام وذايا الحق متاع ربي كان كلام مؤثر خلى الناس الكل تتعاطف معه، وحتى الـ FBI عاودت حلت الدوسي متاع القضية من جديد ونجمت توصل للهوية الحقيقية متاع بول، وطلعوا اسمه الحقيقي واللي كان جاك روزنثال، مولود في 27 أكتوبر من نفس العام، عام 1964.
7: Last time you saw him?
8: 2 days ago.
7: And what makes you think he's missing?
8: He was staying with me over the weekend, but he didn't come home yesterday.
4: الكلام هذا اللي قالته لهم أمه الحقيقية اللي رجع لها شاهد العقل كي شافته ويحكي في التلفزة، ومشيت للشرطة وحكيت لهم حكايتها كيفاش تعرفت على راجل مستهتر وكانوا زوز ضايعين وهاملين يعيشوا حياة كلها سكر ومجون، وفي مرة من المرات اكتشفت باللي هي حامل ولقات روحها ما هيش قادرة باش تربي الصغيرة ذي وحد. والصدمة انها في عوض تجيب صغير جابت زوز ابنية وولي، ومن بعد ما ولدت خذت قرار باش تتخلى على صغارها الزوز وحطت كل واحد في بلاصة. بالنسبة لبول، ولا خلينا نقولوا جاك، ولا خلينا نقولوا الدنيا دخلت بعضها، حطته بجنب باب متاع كنيسية، وبنتها الاخرى حطتها قدام باب متاع دار. وبالنسبة للبو مات عنده مديد. بول فرانزاك رغم انه عرف الهوية متاعه الحقيقية ما حبش يتخلى على اسمه هذا، وما حبش يستعمل اسمه الصحيح جاك روزنثال، استحفظ باسمه كتكريم الام وابوه اللي ربيوه. وباش يزيد يكرمهم اكثر قعد يلوج على بول الحقيقي وعلى اخته التوأم، ولا ذاك شغله الشاغل.
9: You know, it's my mom's not guilty about anything, and if anything, my mom should feel amazingly good because she saved my life.
5: Yeah.
9: Because if she didn't say I was her son, I would have been placed back in the system, and God only knows what would have happened to me. So, my mom, she actually had two Pauls because she raised me as Paul.
5: Yeah.
9: And then she got to actually speak with the real Paul.
4: ليندا تايلور، هذا اسم الممرضة المزيف. طلعت بالرسمي ممرضة، ولكن ليندا تايلور هي اللي دخلت لدائرة الشك وحقوا معها بعد سنين، واتهموها بتنفيذ عملية الخطف، لكن ما تمتش إدانتها على خاطر ما فما حتى دليل مادي ولا ملموس ضد. أما الغريب أن ولدها طلع في برنامج واتهم أمه بأنها هي اللي خطفت بول وهو صغير. إذايا صوت ولد ليندا تايلور وهو يحكي على أمه في واحدة من المقابلات، والغريب أنه ما خلى ما قال عليها وأكد أنها قادرة تعمل أي حاجة على خاطر مصلحتها، وأنها خطفت بول على خاطر كان عليها شيكات يلزمها تخلصه، وخطفته باش تبيعوا العائلة لبس عليهم. وقال أنه وقت الدنيا خاضت على خطف بول خافت وما نجمتش تتصرف فيه، بما أنه العائلة كانت غنية برشا ويدها طايلة وفزعت الدنيا، لا خليت الشرطة لا صحافة لا جرايد لا تلفز، وتصويرة البيبي بول دارت في أمريكا الكل. وهذه حاجة ما جاش البال ليندا وما توقعتهاش اللي الدنيا باش تقلب بالطريقة هذه على بول. وكيف خطفته ما كانش تعرف أنه من عائلة غنية وعندها نفوذ كبير. لهنا ليندا ما كان قدامها حتى حل كان إنها تستحفظ به وتخليه في الدار حتى تهدى الأمور. ولد ليندا اللي كان عمره في وقتها 10 سنين وقت اللي أمه دخلت عليه للدار وفي يدها بيبي، أكد إنه نفس البيبي اللي في التصويرة اللي دارت، التصويرة اللي قلبت الدنيا، ويتفكر إنه كيف سألها عليه براءة الأطفال وقتها وقال لها شكونه، قالت له ولد صاحبتي مسكين أم وبوه ماتوا وهو تو باش يولي خوك وقعد معاهم في الدار. معناها ليندا من اللي كانت ظروفها تعبة وحلة في صغير ولات وحلة في زوز، كوش وحليب وكذا ووين وفاكسان، لا ذكية ليندا ما شاء الله عليها. ليندا ما لقات حتى حل قدامها ودقها ربي وما نجمتش تتصرف في بول وتبيعه أصلا، شكون ينجم يشريه من عندها ويورط روحه في الطفل اللي ولا مشهور أكثر من رئيس أمريكا في وقت. وهذا اللي فسر إنهم لقاو بول بعد عامين قدام باب كنيسية، ومن غادي بدأت الأحداث اللي حكيت لكم عليه. نرجع لكم تو البول اللي كان يلوج بالريق الناشف على أخته التوأم ومتهنى وارتاح كان ملقاها عام 2014. كان اسمها جيل، حقهم سموها أجيال، السي جيل ورا جيل وهو يفرق سالي قالوا جيل برك أجيال الذي وحد. أخيرا بول نجم يتعرف على عائلتها وعلى أخواتها اللي تربيت معهم. رغم فرحة بول كان حاسس أنه عنده حاجة نقصته، وما برد إلا ما وصل البول الحقيقي عام 2019. أما للأسف وقتها البو تشستر كان متوفى، وما فرحت بالإنجاز هذاك كان الأم دورا اللي كانت امرأة كبيرة في العمر اللي حنقت ولدها لثاني مرة في حياتها بعد ما ولدته وجابته للدنيا. بول الحقيقي طلع يخدم ميكانيسيان وعايش حياة بسيطة وعادية، معرس ومستقر، ومن سوء حظه أنه تربى وسط عائلة ظروفها المادية على قد وتحرم العز والحياة متاع البذخ اللي كانت من حقه، وعاش فيها بول اللي اسمه الحقيقي جاك في بلاسته. بول اللي الحكاية اللي عاشها خلته يدخل للتاريخ وقصته تولي على كل لسان، وخاصة أنه زاد كتب عليها كتاب خرج نهار 21 ديسمبر 2021، سماه True Identity ومعناها الهوية الحقيقية. كتاب لقى استحسان كبير من الناس اللي قراوه وزاد وثق حكايته الأغرب من الخيال، كيف الشخص قعد بهوية غالطة 55 سنة من عمره كاملي. وإحنا هكا عزيزي المستمع نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله بول أقنعكم، إن شاء الله جاك أبهركم، إن شاء الله أخت وجيل عجبتكم، أي إن شاء الله العيلة الكل الجو ذي الكل عجبكم وكذا. أحنا نتقابلوا كالعادة في حلقة جديدة غدو على ديوان فام من بول عريف. مرحبا بالناس الكل، يلا سيدي أدوما وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي، ديوان فام.
10: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: مجزوة ثالثة ديوان اف ام عسلمة. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار لغاية 12 جوان الجاري وفق ما أعلنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ له بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري، لافتا إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يقول أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزلة ميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. أوضح أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة وينتقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجة حرارة المياه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي، وليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب. تحطم طائرة عسكرية هندية يودي بحياة 5 جنود، وسلاح الجو الهندي يقول أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان أفهم
4: تبع الموسيقى.
3: ديوان أفهم.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: مئة واربع مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: المرصد موجز والرابعة ديوان اف ام عسلمة. المرصد التونسي للاقتصاد يقول أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى يوم 22 ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على المجلس النواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليها. حريق بمقسمين فلاحيين بمنطقة أمجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسلم يتسبب في احتراق حوالي هكتار من القمح الصلب، هذا وتمكنت فرق الحماية المدنية من أطفائه. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تصدر أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف هذه الاستشارة إلى استعراض منهجية لتقييم الهشاشة وتحديد الأولويات بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. إلى الشأن الدولي، الخارجية والقطرية تعلن أن رئيس وزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تطورات بالمنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الخامسة. ديوان اف ام عسلمة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برأي رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وفد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، داعيا إلى أن لا يفهم أي لقاء مع مؤسسة الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع. تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت وتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3756 شهيدا و 11632 جريحا. الرئيس الإيراني يقول أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

0: بوبليسيتي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: الشتاء. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: دي وان أف أم.

0: ولع الجو ديوان FM صوتكم.
1: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطب لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: بوبليسيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المو...

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: D1 FM, Flash News.
2: موجز السادسة D1 FM عسلمة. وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العامة لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 مليون دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة، كل في حدود أملاكه الخاصة، وفي حالة الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومنباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح. كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار لغاية 12 جوان الجاري، وفق ما أعلنه ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي كبير يقول إن الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي، وقال إن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق. وناطق باسم الخارجية الباكستانية يؤكد أن إسلام أباد ستنظم غدا حفلا لتوقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
3: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
1: تونس
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ستاد الديوان ستاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
2: اهلا وسهلا بكم على سلامتكم مساء الخير. موعد رياضي جديد على ديوان افهم من تو حتى للثمانيه. باش نحكيو اليوم هاندبول اكيد لاعب تونسي وتوج بلقب اوروبي مع فريقه في المانيا. باش نحكيو زاد على كره القدم اخبار الفرق في البطوله اخبار المنتخب وكذلك كاس العالم اللي انطلقت منذ يوم 11 جوان هذا وقت اليوم في استاد الديوان كما قلنا من تو حتى للثمانيه كالعاده نفس ليكيب في التحليل والكرونيك ياسين انيس وفوزي مساء الخير. خير
3: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين ومستمعات ديوان افهم.
2: ياسين يدون مساء الخير. ياسين
4: مساء الخير محمد أمين، مساء الخير فوزي أنيس الخيان فريجي نادر الزعبار سادة المشاهدين والمستمعين. إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة إن شاء الله.
2: إن شاء الله ساعتين كلهم كورة وبرشا أخبار وبرشا أكيد هوامش تهم كأس العالم. مساء الخير أنيس.
5: مرحبا محمد أمين، تحية ليك تحية الفوزي اللي تخلينا اتجاه في المود نتاع المنتخب.
3: مركز
2: بل 48 ساعة
3: أنا هكا
2: هو 24 غادي عندهم احنا
5: فوزي ديما ديما وقت اللي كيف ناسيونال يبدا كونسونتري. ياسين نادر وزعبار وتحية الناس اللي تبع فينا كل على ديوان افهم.
2: نادر بن شيدة في الإعداد، محمد زعبار خرج فنيك العدد. نجمو تابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان افهم ولا في الشين يوتيوب ديوان افهم لايف السيت www.diwanafm.net. والبداية بشكون أكيد بكأس العالم، أربع مقابلات مر ما فماش حتى مقابلة وفات بدون أهداف أو فات بنتيجة صفر مقابل صفر لحد الآن. أعرض نتيجة حاليا في كأس العالم كانت اليوم الصباح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز أمام باراغواي 4-0 ثنائية فلوريان بالوغان وهدف لجوفاني رينا وهدف عكسي من جوفاني بوبادية لعب منتخب باراغواي. ومنتخب الباراغواي سجل هدف متاعه موريسيو متوسط ميدان نادي بالميراس، ولأول مرة منذ 2014 يسجل ملاعبي من بالميراس هدف في كأس العالم. آخر هدف سجله ملاعبي من بالميراس كان عن طريق خورخي فيلادلفيا في مقابلة الشيلي وأستراليا في مونديال 2014. ياسين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدنيا تفوق كثيرا على بقية يعني الملاعبين متاع منتخب الباراغواي وكان أفضل حقيقة في مقابلة البارح. 3 هدف مقابل 0 في الشوط الاول ثم اضاف الهدف الرابع في نهاية الشوط الثاني.
4: اكيد اللي عجبني برشا البارح في منتخب الولايات المتحده الامريكيه بار انه اول حاجه التنوع على مستوى العمليات الهجوميه طريقه تسجيل اهداف على دي ترانزيسيون على دي اتاك بلاسي

0: ديفيرسيفيكاسيون على المستوى الهجومي، قادر انه بصراحه مع استغلال
1: العامل الارضيه
0: ديزاتليت مع استغلال الارض، خاطر شوف خاطر راهو تقول لي انت العامل الميدان وعامل الجماهير ما يتدخلش، راهو حتى معنويا حتى بسيكمون يعني الفريق قادر انه يمشي لبعيد في المسابقه هذه. دونك كان الرشح يكون في الاقصى على اقصى التقدير ما بين نص نهائي وربع نهائي المنتخب الامريكي. صحيح مقابله الباراغواي ونشاطر نادر بتاتر ماهوش الجلون كاريبو ولا الجلون مورسو، لكن الاكيد والثابت انه الفريق هذا باش يمشي لبعيد في مسابقه كاس العالم.
1: واضح يا انيس، افضل مقابله ليك لحد الان بعد مرور اربع مقابلات على الاقل.
2: افضل مقابله اي كومبريز هذا مقابله كوريا وتشيك، اللي حتى المقابله هذه المستوى نتاعها كان جيد من منتخب كوريا اللي تشابه في الريتم والنسق منتخب امريكا. المنتخب الامريكي على المستوى الهجومي خاصه كما قال ياسين في الجيج امبريس، اللي هو فما مدربين يولي يحبذ يعمل جيج امبريس على لاتاك بلاسي. علاش الجيج امبريس؟ خاطر وقت
1: الادفيرسير
2: بار وقتها
0: اون ديزيكيليبر
2: لادفيرسير في فكرة
0: هو معروف بوتشيتينو، معروف هو ديجا يعتمد برشا على الكونتر بريسيس.
2: ايفيكتيفمون المدرسه نوعيه المدربين هذوما
1: الارجنتيني اسباني وعنده اصل ايطالي،
2: الارجنتينيين من بيلسا وديجا الثقافه هذه بدات مع بيان سور يورغو كلاف اللي هو اكثر المدربين اللي يحبذ
1: الميثود
2: وطبقها برشا مع ليفربول، وفي وقت ليفربول كان في افضل حالته. دونك منتخب الامريكي يمتاز بالسرعه بالتحولات السريعه، يمتاز بالكونتر بريسينغ اللي نحكيوا عليه، يمتاز هذا كيف حتى على مستوى الكاليتي القدام. البارح الكولوار بوليزيتش عمل ماتش ممتاز،
1: عمل ميتون
2: ممتاز داير ويا الشوط الاول وفات كل شيء براتيكمون ثلاثه بشيء في 45 مينوت. يظل هما ديجا هما كي نحكيوا على 45 مينوت افضل 45 مينوت داير ملي بدات الكومبيتيسيون هذه، وفي بين سق عالي وبريتم ومعناتها تحركات وسيرتو معناتها ليشونج دو بال تري رابيد ما يخليش الادفيرسير سو ريبلاس، معناتها ديما يلقى في لي سباس والمساحات. داير سجل هدف وقع الغاء من الاول
1: بالوغين
2: وبعد سجل دوبلي في اخر
0: اني سامحني فما سيركوي قاعده تتعاود نحسب ثلاثه ولا اربع مرات فما سيركوي تتعاود ديما لافونسونتر بالوغين يطيح ولا يبعد دي زوني باش تطلب الكره في الهالف سبيس، يعني الملاعبيه نتاع زوج ملاعبيه نتاع وسط الميدان اللي يلعبوا قدام ادامس السونتينيل فما ماكيني وتيلمان، زوج هذوما يطلبوا كره في العمق براتيكمون لي زابيل دو بال اللي عملوه مانيس بصراحه يتقراو اي سيرتو لي باس اللي تعطاهم لي دو زاريير
2: نتاع المدربين الهاجس نتاعهم حاجتين، كيفاش تسكر لي زيسباس
0: وكيفاش تخلق
2: وكرياسيون دي ليسباس، هذوما هما الهاجس نتاع المدربين. والمنتخب الامريكي كما قال باللي موفمون باللي زابيل القى لي سباس والمساحات سيرتو في لي دومي سباس على لي كولوار غادي كاين يصير لو ديكالاج، ونحكيو في لي كوتي هذوما في الجوانب التكتيكيه هذوما بالضبط. دونك المنتخب معناتها الامريكي نجاح باهر الحقيقه في الشوط الاول في المقابله هذه. بون بعد مع دي زادفيرسير اكثر كوستو اسكو نجم يطبق
1: نفس الأفكار نفس الريتم على الأقل
2: الريتم وينجم إل سامبوز مع دي زادفيرسير
1: يعني ولا
2: لا هولي. أنا حسب رأيي ممكن مش تصعب برشا بعد على المنتخب الأمريكي، ولو أنه
1: هو اللي فرق الريتم
2: الريتم
1: المنتخب يلعب
0: المقابلات اللي صارت الخمسة بس مقابلات براتيك مول أربع مقابلات أكثر زوز مقابلات رينا فيه منتوسيتي
1: ماتشكوري وماتشكوري صحيح. في المقابل مقابله منتخب كندا والبوسنه هدف مقابل هدف، وكانت بالرسمي باتاي تكتيك كبيره معناها كل مدرب حاب يدافع على افكاره بالسيف. دونك خال
3: بالنسبه لما لاحظوا يعني منذ افتتاح يعني ثلاثه افتتاحات يعني في ثلاثه ملاعب
1: كو هذيك كل بلاد
3: زقاليه لا الحقيقه تنظيم دوله برك خير افضل بكثير يعني
2: منتخب
3: دولة برك لا عليش
1: 48
3: ما بالنسبه لي انا دوله برك كل واحد ورايه ولا خاطر كل واحد ورايه على عامل التعب على المنتخبات طريقه تعامل كيفاش يتعاملوا مثل الولايات المتحده الامريكيه في التعامل مع المنتخبات، يعني عديد النقاط سلبيه في هذه المسابقه قارن في كاس العالم. يعني قطر يعني في 22 يعني 2022 كانت افضل بكثير وطلعت البار على جميع. انا بالنسبه لي انا حتى رئيس الاتحاد الدولي كرة قدم يعتبر بريزدون دوميسيل، يعني كيما يقولوا اربيتر دوميسيل يعني الجمعيه المنتخب اللي بشي نظر

0: انما
1: يمشي مع الذبه كل هذه يعني حوايج صار زاد صاروا. انا بالنسبه لي انا نترقب ان شاء الله الكاس العالم اللي باش تتنظم في المغرب
2: واسبانيا
1: والبرتغال يمكن ترجع القيمه نتاع كاس العالم اللي صار في قطر. الخطره الافتتاحات الكل ما همش في المستوى اللي تقول يعني حاجه كبيره. عباد خرجوا بعلام نتاع المنتخبات ثم اغنيه عكس اللي صار في قطر يعني خدمه كبيره تنظيم كبير ياسر. انا نشوف في
2: لانه قطر اول مره تنظم بالنسبه لامريكا نظمت قبل
1: ايه نظمت نورمالمون اذا نظمت ايش معناها انت اذا نظمت يعني خبره خير. وبالنسبه للنتائج انا نذكر اول مباراه يعني كل المباراه الاولى راهي ماهيش مفتاح كبير يعني فنيا. نذكر السعوديه ربحت الارجنتين في كاس العالم 22 وبعد حصلت هي المباراه على 90 دقيقه يعني تشوف انت تو تحكي على مباراه تفرجت على مباراه البارح الكندا والبوسنة يعني ما فماش اداء كبير ياسر.
2: انا قلت لك ديجا حرب تكتيكيه
3: هو فوزي على على التنظيم ديكلاراسيون اللي عملها مدرب منتخب النرويج اللي اثارت
1: جدل
3: بالضبط.
2: قول ما كان عندك
3: دونك السول هذايا السول باكين المدرب هذايا حكى على النفاق في التنظيم هذايا الكوب دي موند هذايا اللي قاعد صاير واللي صار من اهانات المنتخبات واللي لاعبين. حكى على الكا نتاع لاعب المنتخب العراقي
2: رئيس الاتحاد الفلسطيني اللي توم تخلى امريكا ايران خذت فيزا مؤقته
1: نتاع خذا كاشي نتاع المكسيك خذا المكسيك رفض لا رفض الكان رفضته زاد الكندا وفرضه كان باش يتفرج على مباراه تونس ويمكن يعود يرجع
2: الرئيس هذاك هذاك في الاخر رئيس اتحاد تابع الفيفا
1: بالطبيعه
2: تابع اكبر تنظيم في كره القدم.
3: حكى على اللي صار للاعب العراقي حسين علي
2: ايمن
3: حسين
2: سبع سوايع تحقيق على خاطر شكون خوك تخطف من
3: التنظيم هذاك عمر ارتان
1: والحكم
2: شنو نساع الحكم
3: كيف اللي صار المنتخب السنغالي
2: منتخب باكستان كنافوري فاتشوفي
1: شكون الفريق اللي فما لاعب يعني فريق البلجيكي وزاد
2: كيف دي بروين على كرسي
1: يعني قاعدين يعني لنياب واخوانتي اذا دوله ماكش مامنه بالوفد اللي جاي
2: لا مش مامنه هي ما هم عندهم غاديك
1: لا ما يصيرش لا ما يصيرش ضالي ننصح المنتخب التونسي اذا باش يلعب في امريكا المباراه الثالثه يا ما غير احد يا رياضي يمشي ديريكت المطار ما حافيان ولا باش لاك
2: فاصل خصي بعد نرجع نحكيو على المنتخب الوطني باش ناخذ معنا اكيد حاتم جاسبار من المكسيك.
4: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جاسبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: ستاد الديوان ستاد الديوان
2: منتخب الوطني التونسي أقل من 48 ساعة على مواجهة مهمة ضد منتخب السويد في مونتيري يوم الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا. بعد شوية كيف تكون معنا حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك في رصد لآخر أخبار منتخبنا الوطني. نبدأ معك نيس مباراة مهمة ديما المقابلة الأولى كالعادة ضد منتخب سكندنافي زي كما في كأس العالم 2022 لعبنا ضد منتخب الدنمارك. اليوم مش نلعب ضد منتخب السويد. حاتم حاضر آخر أخبار منتخبنا نلقاها كما العادة عند حاتم جاسبار مباشرة معنا من المكسيك مونتيري. مساء الخير حاتم.
6: مساء النور نين تحية ليك تحية لولاد الكل في البلاتو تحية لكل الصحفيين على ديوان فهم منتخب الوطني التونسي. كما اليوم التحضيرات التعداد لملاقات منتخب السويد في افتتاح المونديال بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي بعد الشكور حصة تدريبية بالطبيعة على أثر مش عارفه ملامح على التشكيلة الأساسية. بعد شوية أمين مش نحكيه كورة مش نقش وربما ما لنا حتى شكينا، ولكن هات نحكي عن أجواء المرة الأولى وقت وصولنا لهنا تقريبا على 3 أيام كانت الأجواء نوعا ما ما توحيش بوجود المونديال على مستوى المونتونين نحكيه على المكسيك لهنا. بعد بدأت تضاح الأمور بعد فوز منتخب المكسيك ذات أجواء بتبيع عبدالله الجماهير المكسيكية فرحة كبيرة بالانتصار في المباراة الأولى قدام منتخب جنوب أفريقيا. وبعد بدأت أوت الجماهير التونسية امبارح أمين في مكان بتبيع لهنا في مونتوني في ماكرو بلازا كان لما كبيرة الحقيقة للجماهير جاء وعملوا أمبيونس لو على الأخر وكانوا بارتجاو مع حتى بعض الجماهير المكسيكية أجواء الفرحة. شفنا برشا هنا شفنا برشا جو الأمبيونس اللي تلتنا بها الحقيقة من جمهور التونسي في الكومبيتيسيون الكل سواء كانت في أفريقيا أو إلا في العالم الكل. كالعادة طابع تونسي موجود، الأجواء التونسية بدأت موجودة مع ازدياد توافد عدد الجماهير اللي ما عندناش الحقيقة الشفر الحقيقي ما نجموش نحصروا قداش أعداد جاية، ولكن اللي قاعدين يشاهدوا فيه من رحلات قاعدة تجي سورتو من كندا. تعرف عنا جالية كبيرة ما شاء الله في كندا وعنا جالية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كيف الجالية التونسية الكبيرة اللي موجودة في أوروبا مع بعض الجماهير اللي أيضا جاءت من تونس. تعرف أنه تقريبا أمين لشانزمون يصير فرق كبير ما بين أنه تبرمج فواياج قبل بشهر وشهرين وليس تبرمج فواياج قبل أسبوع بثلاث أيام، لكن أكيد تم عدد كبير من التوانسة جايين من تونس باش نتمنى بطبيعة تكون أجواءنا كالعادة مميزة لهنا في البروغرام أيضا اليوم. فما لما كبيرة سنين تعليج ديما نحكي بتوقيت
2: توقيت
6: تونس هاي 8 توقيت مونتيلي تونس تاع الصباح توقيت تونس بتكون لما كبيرة في الفان زون كما قلت لك في ماكرو بلانس واللي قاعدة تلم في عدد كبير من الجماهير. الجماهير التونسية موجودة، الجماهير المكسيكية موجودة، ولكن الجماهير السويدية لحد الآن ماهيش موجودة في انتظار ربما قد نشاهد اليوم ليلة المقابلة باش يكون فما عدد جماهير كبيرة. بون ليلة المقابلة ديما نحكي لهنا بديك على جوهير يعني لأنه ثمانية نتاع الليل عندنا المقابلة لهنا في في مونتيري كان نتاع الصباح فجر الاثنين في تونس وهي نهار الأحد في الليل تتسمى لهنا في مونتيري يعني.
2: واضح حاتم. بالنسبه لاخر اخبار في منتخبنا الوطني ديما نحكيوا كوره تو باش نحكيوا شويه كوره منتخبنا الوطني الجاهزيه اخر اخبار يمكن نقولوا احنا يعني الاختيارات نتاع صبري لاموشي هل حسمت بالنسبه لثلاثه مدافعين اربع مدافعين كيفاش تكون الخطه اللي مش يعتمد عليها صبري لاموشي؟
6: وهي الحصه التدريبيه نتاع البارح تجيك المقابل امين هي ربع ساعه مفتوحه الاعلام جوست لي باش ناخذوا شويه تصريحات وانترفيو مع اللاعبيه. كنا حكينا بطبيعة مع عدد من اللاعبين وشوفوا التصريحات على سكور باي ديما نفهم فما فيقة الحقيقة باللاعبية فما معناها انه عزم كبير على الانتصار فما تركيز كبير اوكي نواجه منتخب السويد واحد من اعرق واقوى المنتخبات الاوروبية ولكن هذا ان شاء الله ما يكونش مانع قدام الاولاد باش يكونوا حاضرين يكون الفوت حسوا كانه تجاوز مخلفات الهزيمة الودية الثقيلة قدام منتخب بلجيكيا راهي هزيمة اوكي خسرنا 5 أهداف مقابل 0 ولكن وخلت أثار سلبية ولكن نحاول ديما نعتبر منها ناخذ منها العبرة معناها ناخذ منها الحاجات السلبية باش نلغيها وناخذ منها الحاجات الإيجابية أيضا كانت فيها حاجات الحاجات الإيجابية نحاول نبنيو عليها في المقابلة تاع السويد منتخبات الاسكندناف على مستوى التاريخ ربما نتذكر من وجه المقابلة في المونديال اللي فات قدام منتخب الدنمارك عملنا برستاسيون مزيانة وعملنا تعادل وكنا قراب الحقيقة حتى من الانتصار إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر ملامة حتى تشكيلة أساسية أمين كما قلت راه صبري لموشي فما تكتم كبير على التشكيله ولكن كما قلت دائما الاعتماد الاقرب انه على ثلاثه لاعبيه في قلب الدفاع برشا يتسالوا علاش لانه في الماتش اللي كوبا ما لعبناش ثلاثه لاعبيه في قلب الدفاع ربما هذا يكون توجه من ناحيه الوطني كما تبقى راه فما فرضيه ولا نسبه مئويه ضئيله يترجع للعب المدافعين فقط ثم فيزيوناج اكيد الاولاد يعرفوا اكثر مني كوره يعني انيس وفوزي دونك فما توجه الناس تتغير ربما افكار المدرب في لحظه والاخرى عزيز يوناج ربما قادر باش تبدل الفكره نتاعو تنجم تكون عنده ايضا مصادر نوعا ما حتى على التشكيله نتاع منتخب السويد على ظواهريه قادر باش يبدل التشكيله ايضا دونك هذه الاختيارات تبقى في الساعات القليله الاخيره قبل المقابله سينا كما قلنا مهم الشامخ الاقرب باش يكون في الكاش على جيليم اكيد يا فاليري على جيليم علي العابدي حسب ما صدرنا كاسه في قلب الدفاع هذا معروف عمر رقيق ومنتصر الطالبي قدام بيبي بو هذه الثقيري راني خبيره معهم في صنع اللعب حنا باع المجبري في الهجوم نقول يصلع شوي وفي راس الوقت لان هذه التشكيله معرفش ديسبوزيتيف الاولاد كيفاش يقولوا 3 4 3 3 5 2 4 5 1 5 4 1 دونك هذه تبقى ديما من مشمولات الاولاد الفنيين اللي عندنا دونك هذه بطبيعه محل التشكيله كما قلنا حصه تدريبيه اخيره اليوم امين في مونتيري ونعرف رئيس الانديه تاكدوا ما نكونوا مواكبين في كامل حصة تدريبية ولكن ومغلقة بطبيعة بالوسائل الإعلام حتى الجنبية الأخيرة، ولكن كما قلنا هذه ملامح تشكيلة منتخبنا، نواجه منتخب السويد، الأمور على العال، طقس على مستوى مدينة مونتريال هنا معتدل، موسم برشا مش برد برشا، الرطوبة مرتفعة الحقيقة شوية، هذه كلها ربما قد تكون عامل يساندنا احنا أيضا المنتخب الوطني التونسي، لأنه لاعبيتنا الكل يلعبوا في القارة الأوروبية في عدد من الفرق الأوروبية، ولكن أكيد لعبوا قبل بكوب أفريقيا وشافوا قبل ويعرفوا مستنسي بالميديا تي عكس منتخب السويد ربما إن شاء الله نقولوا تقلقوا نسبة الرطوبة هذية، ونلعبوا في بي بي في أي ملعب كبير برشا يحتضنني ويتفاعل أكثر من 80,000 متفرج هناك في مونتيري، ملعب جميل وجميل جدا أمين الحقيقة من الملاعب الكبيرة، المكسيك تعيش كورة، المكسيك
0: استاد فريق مونتيري
6: موجود بالضبط نتاع فريق مونتيري، مونتيري اللي عندنا مع ذكريات حتى في الكونفرنسيون ديريكت مع
0: فريق راموس
6: وكانت بالضبط لعبت مع سيرجي راموس ولعب واجهة ترجي عام 2001 في الكوب دي موندي كلوب، وكان وقت ترجي نازل معاه 3 مقابلتين في كأس العالم للأندية، إن شاء الله منتخبنا يفوز على منتخب السويد وندخلوا بالطبيعة في المونديال هذايا برشا روح برشا أمل قبل مواجهة المنتخبات أيضا من معيار ثقيل منتخب اليابان ومنتخب هولندا.
0: واضح حاتم، أبقى معنا أكيد باش نحكيو مع أنيس على مستوى الخطة اللي مش اعتمد عليها المنتخب الوطني صبري لاموشي، الأقرب باش يكون 3 الأقرب حسب ما فهمت أنه باش يكون 3 نظرا لأنه زاد المنتخب السويدي يخمم في انه باش يبدا بايزاكو جوكريسا على فكره معنا
3: هو ديجا مع الاختيار نتاع الفورماسيون والتكتيك اللي باش يعتمدوا المدرب صبري، اول حاجه الروندمون نتاع منتخبنا ضد بلجيكا وضد النمسا واللي لاكون يلقاهم في محور الدفاع اي كومبري زيدا عنده ان ادفيرسير قدام واللي يلعب دوز اتاكون اللي هما دوز اتاكون معناتها على مستوى عالي وعالي جدا ايزاك دونك ما نجمش يخلي لي دوز اكسيو في دويل مباشر، لازم على الاقل لاعب معناتها كيما نقولوا يضمن التغطيه على لي دوز اكسيو في دويل المباشرين مع لي دوز اتاكون، دونك الاختيار حسب رايي هذا هو الامثل انك تلعب بثلاثه في المحور. بون تبقى توا على مستوى وسط الميدان معناها بنشوفوا نورمالمون حسب حاتم قال مش نلقاو
0: خضيري
3: وخضيره
0: ودو بيستون وخضيره
3: فما حنا بعال وفما عاشوري، كيفاش مش يكون تمركز سيرتو حنا بعال وعاشوري، اسكو مش يكونوا طايحين ورا لاتاكون اللي هو شوات والا باش يكونوا كومبليتمون على الكولوار، دونك هذا هو اللي ممكن مازلنا ما هوش واضح قدامنا، ممكن زيادة فما ملاعبي اخر كان ينجم يكون ياخذ المدرب ياخذوا ان كونسيديراسيون اللي هو عمل دو ماتش اميكو به اللي هو بن سليمان وينجم يكون ياخذ مكان زيادة عاشوري خاطر وقتها وقتها بالحق وقتها تظهر ما تتمركز حنا بعل وبن سليمان باش يكونوا وراء لاتاكون، عاشوري يولي تفكير اخر ينجم يكون عاشوري على الكولوار وينجم يكون معناتها ينجم يكون دوز اتاكون
0: اما هو دوز
3: اتاكون اما ان اتاكون اكسيال اللي هو شوات والاخر يكون على ياخذ اليمين واليسار ويبدل سويفون معناتها نقاط ضعف الادفيرسير، دونك هوني ممكن المدرب بعد الفيزيوناج وبعد ما شاهد المنتخب السويدي اللي هو سير لو بلان اوفنسيف منتخب قوي على المستوى الفرديات على مستوى الكاليتي جوار قدام عنده نقائص كبيره على المستوى الدفاعي داير
0: المدرب عنده ثقل في الدفاع عنده ثقل في الدفاع
3: عنده ثقل في محور الدفاع وهذاك عليه زاد انه المدرب يخمم زاد انه شوات يحاول ديما يكون سيرتو في لي ترانزيسيون في التحولات اللي احنا براتيكمون مش نلعبوا لي زاتاك رابيد.
0: حاتم تفضل. اي حاتم يحب يتفاعل معك. حاتم
6: فقط قاعد نسمع في الاولاد سمعت معناها الحقيقه التحليل نتاع انيس عبد القادر بوجردان منطقي ولوجيك برشا اللي نحكيو على لما قلنا يجي منتخب السويد لان نفكر لانه انا نحب نسال انيس انه كي نحكيو على تشكيله كبيره هذه كابتن سامحني ليه بتلعب على
0: الدبل
6: انه من اليوم معناها الياس العاشوري معناها من الافضل موجودين هو باش يساند في رسوات في الهجوم ما كانش ربما ينجم يكون لاعبي اخر
3: بلاك اللي والله افكتيفمون انا هو ديجا اللي حكيت فيه تو قلت كان ينجم بون احنا فما لو سول اللي نجم يكون
0: لعب كونتاكت
6: ديما
0: نقراو
6: بعين الاعتبار
0: نشوف
6: ديما نقراو بعين الاعتبار ريت يواجه معناها المنتخب ديما كي نحكيه ونحطوا منتخب السيد قدامنا معناها مع معناها ستولي عنده مع عنده معناها
2: معناها احنا باش نلعبوا كوره حاتم اكثر ولا هما
3: هو شوف حاتم فما راهو فما برشا حاجات يخوم المدرب اون كونسيديراسيون شنو احنا براتيكمون مش نلعبوا بلوك طايح مش نستناو مش نلعبوا الكونتر علاش ممكن يخمم في العاشوري اكثر نقول لك علاش خاطر ينجم في معناتها كي نبداو نلعبوا لاتاك رابيد لو جوار سيبل الاول في الرولونس يكون العاشوري علاش العاشوري بالذات خاطر العاشوري سير لو بلون تكنيك ينجم ياخذ الكره ويستحفظ بالكره
2: ويفسخ
3: ويفسخ ويدريبل دونك هوني فما ريزون عنده علاش لي ريزون تاع المدرب بون وقت يلعب لاتاك رابيد ديريكت على شوات ممكن وقتها الكره فاسيلمون نجمو نخسروها لو طون انو لو بلوك ايكيب ما طلعش دونك هوني يخمم في ملعبي بون انا نجم نتفاهم السؤال نتاعك واللي عندك الحق فيه يقول علاش علاش مش كان ملاعبي اخر علاش ما يكونش مثلا
2: الياس سعد
3: خاطر لعب برشا قبل في البوست هذيه
2: هو لعب 8 دقائق هو مع صبر الا موش
3: لعب ما لعبش 8 دقائق ما لعبش برشا اما في قبل مع
2: لعب في البوست هذيك
3: لعب مع كونتر البرازيل لعب هو مع المستوري بون نستبعد انه يلعب دوز اتاكون دو بوينت معناتها كيف ما مستوري وشوات والا اللومي وشوات والا اللومي والمستوري نستبعدها برشا خاطر كيف ما قلت لك في معناتها في الاكسيون نتاع الترانزيسيون والتحولات يخمم في ملاعبي يعرف يستحفظ ويشد الكره شويه فما عاشوري فما الياس بون تونيكتي ما نجمش يمشي فيه الشوا هذاك خاطر تونيكتي ممكن الخبره نتاعو بيان سور معناتها في لو دويل ماهوش كوستو برشا بارابور
2: راهو يلعب في ثلاثه في سيتكراو
3: يلعب اما ما عنده بارفوا لاحظناه هذه ديجا ديرنيرمون انه بارفوا في ساعه يخسر الكره وكي يخسر الكره راهو فما خطر كبير خاطر ديجا المنتخب السويدي لي ريفليكس نتاعو الاولى في لي ماتش اميكو يلعب الكونتر ويلعب لي ترانزيسيون واذا منتخبنا يخسر الكره واحنا البلوك كيب نتاعنا طالع الور لا ولينا في دونجي ولينا في وضعيه صعيبه برشا على المستوى الدفاعي هذيك على زاد الاختيار يمشي نتاع ثلاثه في المحور لتامين اكثر العمق الدفاعي لمنتخبنا مع التغطيه الموجوده ديما مع لي دوز اكسيو ونتصور الطالبي هو اللي باش يكون في التغطيه ما بين عروس وما بين
2: كريم
3: مرقي دونك هذوما لي ريزون حسب رايي هذوما لي
6: كوتش معناها شوف والله حتى عملنا طلع لمنتخب السويد في الماتشات الاخرانيه نتاعو معناها نعطيهم ديما تاعيكو عندهم صيغه وعندهم ميزه انهم يصوبوا برشا
3: صحيح
6: مثلا يعني نعطيك ماتش اليونان الماتش اللي كان الاخراني على في 90 دقيقه صوبوا 13 تسديد على المرمى
3: صحيح
6: على 13 تسديد هذوما يعني عوامل كيفاش احنا نجمو نتفاداو ما نديرش نحكي الكوره مثلا انه اليوم اصلا حتى منتخب السويد في التيار الفرنسي معناها يربح في برشا يوصل نسبه مئويه تفوت 75% و80% في التيار الفرنسي نحكي ديما الادفيرتير لهنا نلعبوا كونتر منتخب تكنيكمون قوي معناها حتى كما قلت لك هو ما يلقاش الحلول في تدبير الكوره وكيلو يضطر الى حلول التصويب والتسديدات في ماتش اليونان تصور 13 مرة ماشي اللي قبل تصور 14 مرة هذوما الحاجات اللي نجم واحنا كيفاش نتفاداو
3: وهذاك علاش وهذاك علاش حاتم كي تشوف التركيبة ولا الاختيارات نتاع المدرب ثلاثة في المحور ومعاه دو مليون زاكسيو اللي هو
2: صغيرة
3: واللي هو يحاول يسكر لاكس دو بوت حاول انه حتى على مستوى التصويبات كيف تحكي ما يكونوش دو فاس بري دو لا زون نتاعنا من السيرفاس نتاعنا ولا من منطقة 16 متر سيكونت نتاعنا بتواجد ثلاثة واثنين بون اسافوار كيفاش يكونوا تمركز خضيرة وصخيري نتصور ينجم يكون سنتينيل ودو رولور ينجم يكون شوات وعاشوري دو زاتاكون زادا فما لا بوسيبيليتي هذيا تنجم تصير وذاك علاش زادا وجود خضيرة مع صخيري ينجم يعاون في الكوتي هذيا باش يحاول انه لادفيرسير ما يقربش برشا للسيرفاس وباش ما يلقاش الوضعيات نتاع التسديد على المرمى.
2: واضح تفضل يا سينا.
7: انا نسمع من قبيل لي زيبوتيز اللي حكي عليهم انيس بصراحه اللي انا استغرب برشا مش كان انيس فقط راه نشوف في توتان اوبينيون بيبليك راي عام كامل والا دي هكا دي بتي ديتاي تقولنا اللي احنا مش نلعبوا ثلاثه في اللاكس. انت عندك المعلومه
3: مكتوبه؟ ما عنديش. احنا تو نحكوا سويفو معلومات
7: حاجه. انا مش نسالك سؤال على اي اساس مدرب ولا ناخب وطني يختار ان ديسبوزيتيف بيان ديتيرميني
2: المنافس نتاعو
7: حسب المنافس
2: فما تروال حسب
7: المنافس حسب ليفيكتيف اي سيرتو ليستوريك نتاع المباريات مع المدرب صبري اللاموش يعطيني شنو المقابله يلعبنا فيها بثلاثه في اللاكس. انا بصراحه انا جون دوت. علاش نقول لك جون دوت؟ باش نعطي بتاتر حتى بوان دو في فيزيوناج بوان دو في ادفيرسير. صحيح بالنسبه لي صارت صدمه كبيره في مباراه بلجيكا بتاتر هي اللي خلات الشوا ولا ان نعملوا رانفورسمون سور لو بلان ديفونسيف. لكن راه فما حاجه تري امبورطونت الاكيد والثابت.
3: انا جيت سامي ترابلسي قبل ما يلعب البرازيل لعب ثلاثه في اللاكس.
7: انا جيت كلمني انا من نحكي على صبري اللموجي مانيش نحكي على على على سامي ترابلسي تو نحكي على لونترونور هذا كيفاش يلعب لونترونور هذا المقابلات اللي لعب من الكل لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة كي تبدا اون بوزيسيون والأربعة أربعة اثنين كي تبدا الكره عند الادفيرسير ديما لو جوور تروازيام في الميليو تيران هو اللي يعمل الكروم على تاكون دو بوينت. حاجه تري امبورطون وحكيت انا وياك فيها الاسبوع الفرد
2: قلت لك يا نيس ولا ينجم يبدل
7: مش بنسبه كبيره لو بلوز امبورطون على حسب لي كريتير ديجا حاتم حكى توا على انديس تري امبورطون. قال لي الفريق السويدي فريق من اكثر الفرق اللي تصوب ويلعب بالديسبوزيتيف 3-5-2 يعني فما انريشيسمون فما دونسيتي للكيب هذه على مستوى
3: من تقص مش يلعب اون ميروار
7: مش يلعب اون ميروار مش يلعب بدونسيتي. دونك بالنسبه لي الشوا الاقرب لصبري اللاموشي يرونفورس با لي كاتر اريير بزيد مانت ان تروازيام اكسيال باش يرونفورسي الزون نتاع الميليو تيران. ونعطيك لارجيمون نتاعي والا اللي هي هيستوريك انا بالنسبه لي افضل 45 مينوت مع المدرب هذايا في الفريق الوطني التونسي كانت الميتون الاول نتاع مقابله النمسا. اعتمد على خماسي في منطقه وسط الميدان ام لاعبيه تجم تلعب تحت الضغط تحتفظ بالكره وقت فما بريس وكونتر بريس من الفريق الخصم. نحب نقول لك شكون اللاعبيه هذوما راني خضيره والصغيري كانوا كدو بيفو سنتينيل قدامهم حنا بال مجبري اي لو بلوز امبورطون لي دو جوور دو كولوار كانوا دو ناتور دو ميليو تيران. نحكي على الياس بن على بن سليمان اي سيرتو الغربي اللي بالنسبه ليا نشوفه هو الملاعب المتريس عند صبري اللاموشي. دونك بالنسبه ليا حاجه تري امبورطون انه الفريق نتاع لانه المنتخب الوطني التونسي مش يعاول برشا على الرونفورسمون نتاع منطقه وسط الميدان باش يحاول انه يعتمد انه الزون دو ريكوبيراسيون تكون اعلى من انه يعاول على ثلاثي في المحور. لانه انيس انا نعطيك حاجه في الفوتبول كي تعاول على ثلاثي في المحور وتحرر شويه لي زيك سونتري لكن انت دو فاسون انديريكت انت باش تعمل ابيل للادفيرسير انه يضغط عليك ويقرب لك للزون نتاعك. والفريق هذا كيما قال حاتم سي تري امبورطون انه فريق يصوب اكيد ليزانديس هذوما سكاوتينغ عند الاطار الفني نتاع المنتخب. دونك بالنسبه ليا مراش يعني نيسيسيتي انه يغير التمشي التكتيكي سيرتو انك نجحت في دي مومون بيان ديتيرميني في نحكي على الربع الميتون الاول نتاع مقابله النمسا انك تجاري ضغط اي سيرتو تخلق دي زوكازيون سورتو ليتيليزاسيون تاع لي بالاريتي اي لي ترانزيسيون اللي صارت عكس ما مقابله بلجيكا تمسوا خمسه او سته من اللاعبين من التشكيله الاساسيه. دونك بالنسبه لي ماهيش باش تكون ريبير كبير في تحديد التشكيله اللي باش تلعب مقابله السويد.
2: واضح. حاتم كلمه الختام ليك. اي حاتم انتهى مع المداخلة. هو راهو ياسين باش تفاعل معاك بالنسبة للشوا نتاعو زاد راهو ما تنساش انه منتخب السويد انسى الهجوم نتاعو عنده برشا مواهب وعنده برشا قدرات فنية ممتازة في خط وسط الميدان كالستروم والعياري وزفنسن واحد في دورتموند واحد في برايتون. دونك هو بالنسبة لي انه المهم نتاعو يوقف الوسط وبعد نحكيو على تاكر هو
7: هذا اللي زانديس. انا علاش انا شو انا كلام انيس راهو لوجيك
2: زاد قوي برشا ويطلع
7: خلي يفهمني بلا لحظة يقول لك على كلام انيس لوجيك برشا كي تعمل انت
2: ريبير نتاعك
7: هو مقابله بلجيكا لوجيك برشا انك ترونفورسي وتسكر لي زانترفال وتحاول انك تعطي اكثر سيكوريتي ليني ديفونسيف. لكن على مجمل المباريات على حسب الكاليتي وسبيسيفيسيتي نتاع الادفيرسير انا ما نصورش انه المدرب هذايا باش يطيح الزون دو ريكوبيراسيون منتخب منخفضه.
2: هو زي السيستم ماهوش بعيد علينا كمنتخب معناها دخل في
7: تقاليد. لا مش بعيد علينا نجمو نلعبو مي وكور دي ماتش ما نصورش باش يبدا بيه.
3: شوف خلينا اول حاجه احنا توا نعملوا في
7: اناليز وقراءه متوقعه للاخبار نتاع من عند حاتم
3: في قراءه لشنو شنو لونترونور خمم وعلاش خمم بثلاثه في المحور بالذات. واحنا عملنا القراءه هذه اش قلنا؟ قلنا اللي لي دوز اتاكون جيو كيريز وإيزاك
7: إذا لعبوا مع بعض إذا لعبوا مع بعض
3: ما تنجمش زوز ملعبية بالكاليتي هذاكم
8: نجم نجاوبك أنا
3: نجم
8: نجاوبك
3: نخليهم في ديال مباشر خاطر لا فاسيليتي دو دريبل عند إيزاك
7: أكثر من جوكريس
3: لا أبار خير أكثر من جوكريس. إذا تخليه إيزاك في ديال مباشر
8: في الليجاليتي نيميريك يعني
3: تحكي تغطية وراه راه فاسيلمون في كل في أتو مومون تنجم تلقاه كيف ما صار مع مالغري لا كوفيرتور والتغطيه ولعبنا له ان اكسيال ديفونسيف دوكو على كل واحد في سيتوياسيون ان كونتر ان يتعدى فاسيلمون. ايزاك نفس الشيء. هذاك علاش هو انا نعم في قراءه علاش
7: الصبري
3: خمم يقول لك نزيد ملاعبي ثالث
8: انت انت لو برينسيب لا كوفيرتور دي سنتينيل ما تعرفهاش ولا البيفو سنتينيل اللي هو الصخيري واللي يخدم برشا في ليكيب ناسيونال
3: كان تروازير
8: يطيح في اللاكس باش يسير الكوفيرتور اون فاز دو ريكوبيراسيون في زومبا.
3: انت تتصور الموفمون هذايا ما اسهل يزيد ملاعبي والا يعمل الموفمون هذايا في لي زوتوماتيزم ديفونسيف.
8: اي لكن تحكي لي على كومبليمونتاريتي من ثلاثه هذوما فما كومبليمونتاريتي نجمش يكون فما كومبليمونتاريتي.
3: انا بالنسبه لي منتخب يلعب
8: اي نجم يكون كان حل ترقيعي بالنسبه للمدرب يعني ولا او كور دي جو يعني نجم يكون.
3: انا شوف ياسين بالنسبه للمنتخب وقلتها البارح 23 ملاعبي عندنا في المنتخب 23 ملاعبي كل ملاعب يلعب في خطه في فريق كل ملاعبي نجم يلعب الكات 3-3 يلعب الكات 4-2 يلعب 3-5-2 وهذاك علاش
8: الخطه مش على الادابتاسيون نحكي انا نحكي على الكومبليمونتاريتي تناغم اللاعبين يعني اللاعبين مش يلعبوا مع بعضهم. انت تشكروا عروس والرقيق والطالبي قادرين انهم يلعبوا مع بعضهم.
3: يا اخي رقيق عنده 10 سنين في ليكيماسيون
8: تاعو. ايه رقيق والطالبي على الاقل عملوا 4 ماتش مع بعضهم.
3: عملوا دو ماتش رقيق الطالبي ما كانش موجود في كندا عملوا دو ماتش ومنهم ماتش كاتاستروفيك. دونك شوف خلينا شويه نكونوا شويه عقلانيين. انت براتيكمون ليني ديفونسيف كامله مبدله قعد كان فيها الطالبي اليوم لا فما مريح لا فما غرام لا فما معشنا اللاعب اللي يلعب في السويحلي تو
7: نادر
3: الغندري لا فما بروني اللي هو مصاب. دونك نورمالمون معناتها المدرب في انه ما عندوش لا كومبليمونتاريتي هذيا اللي انا حسب رايي مازالت ماهيش موجوده على الاقل يرونفورسي بانوتر ديفونسور باش يوقع شويه التوازن الدفاعي.
7: واضح كان حديثنا على المنتخب الوطني التونسي. تفضل خالد.
1: باش نختم على حكايه الجماهير يعني فما موقع ظهر اللي عملوه في المكسيك يعني كوره جميله في عالم تونس يعني يمكن تجمع نتاع التجمع وان شاء الله زاد راهو المباراه الاخيره اللي باش توقع في امريكا بالجاليه الموجوده في امريكا بالجماهير ذكرت جماهير لاسبيرونس كيفاش في نفس اليوم هذا كانت متواجده بعدد غفير يعني في امريكا في وقت مشات الترجي تشارك في كاس العالم. الحقيقه ان شاء الله التعويل على جماهير التوانسه في المباراه الثالثه يمكن راهو مش لقى جماهير كبيره في المباراه الاولى والثانيه في المكسيك يمكن 1000 اذا اقصى تقدير لكن المباراه الثالثه في امريكا بشو فوت 15 و20 الف محب للمنتخب التونسي.
7: واضح بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي غدوة اكيد باش نعاودوا نحكيوا باكثر تفاصيل على مباراه المنتخب قبل 24 ساعه فقط من مواجهه منتخب السويد. فاصل قصير وبعدين نحكيوا على انجاز تونسي في رياضه كره اليد من عند اللاعب محمد امين درمول.
9: استاد الديوان استاد الديوان
10: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للغولدن دايز لليزاني بونور.
9: ستاد الديوان ستاد الديوان
7: نختم الساعة الأولى بكرة اليد. رابع لاعب تونسي في تاريخ الهند يتوج بلقب أوروبي بعد صبحي سود والجلوز محمد السوزي في سنة 2018 في عام 2026 محمد أمين درمول يتألق هذا الموسم ويتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة اليد مع نادي ميلسنغين بعد الفوز ضد العملاق كييل في الفاينل 24 مقابل 23. مساء الخير أمين.
11: مرحبا بك خويا أمين ومرحبا بضيوفك الكرام والمستمعين.
7: شكرا لك خويا. 40 هدف بطبيعة ساهم بهم في الفوز بالمسابقة هذه 68 هدف سجلتهم في الدوري الألماني من بين الملاعبين اللي كانوا مهمين في نادي ميلسنغين لمدة زوز مواسم والختام كان بلقب مهم جدا أكيد لتاريخك أنت وتاريخ الفريق الألماني وتاريخ الهوند في تونس بلقب الدوري الأوروبي.
11: والله الحاجة ديما الحمد لله يعني الصبر هو أهم حاجة. ما تعرف الواحد يتعدى بظروف يعني إصابات يعني الحمد لله ربي وفقني واعطاني القوة اللي نجم نعمل حاجات بعد نجم نعطي كالرونزمو ذاك بعد الإصابات الحمد لله إن شاء الله نكمل على المنوال هذا إن شاء الله.
2: واضح سبع أهداف وهذا كبير في مقابلة نصف النهائي الفوز متاعكم ضد فلانسبورغ واحد من أشهر الفرق يظل زادة في ألمانيا وفي العالم يعتبر وقتها مفاجأة وبعد فوزته ضد كييل كانت مفاجأة ولا هذاك العادي بالنسبة لكم لأنه في الموسم هذا كنت أفضل مثال؟
11: والله شو أقول لك يعني ما تعرفش عليها الكرة ديما الكرة 50-50 معناها ما تجمش تحكم على ماتش قبل ما يبدأ كيما تنجم تربح كيما تنجم تخسر. حضرنا ماتشونا بالباهي الجمعه كامل نحضروا بالباهي لفلانسبورغ خاطر كيل فينال ولا حاجه ما يتحضرش معناها فهمت يتلعب فهمت لازمنا معناها نحضروا بالباهي لفلانسبورغ خاطر فلانسبورغ مثل علينا فهمت خاطر ربحنا زوج ماتشات في الشامبيونا انا حاسين رواحهم اللي هما فافوري علينا الحمد لله حضرنا ماتشونا كيما يلزم لعبنا اللي لازم
2: يتلعب والحمد
11: لله.
2: واضح حمين كنت غايب انت في الكان اللي تعديته يظهر لي ريت السكور اكثر من 10 اهداف في مقابله الفاينل ضد المنتخب المصري. بون في السنوات الاخيره خسرنا صحيح ولكن ما خسرناش بالفاصون هذه. تشوف انه من عاش المستوى كل عام يزيد كل عام انه المنتخب المصري قاعد من عاش نقول احنا يهرب علينا والا هذاك مستوانا وهذيك حقيقتنا.
11: والله شو نقول
2: انت كنت يعني غايب بالطبيعه هذا
11: يعني كنت غايب حقيقه تبعت المنتخب الفتره الكل شفت معناها اللي احنا بالحق معناها عندنا كيف باهيه فهمت عندنا كيف باهيه نجموا نتحسنوا نجموا نتطوروا كان معناها نتلموا بعضنا بالباهي فهمت
2: يا كل عام نتلموا يا مين انا كل عام نتلموا
11: ايه صحيح شوف فسرك حاجه
2: هاي فسر
11: المسار هربوا علينا شويه لازم نقولوا هربوا علينا شويه في الاخرانيه خاطر عندهم برشا برشا برشا جوريت يكوروا في اللونيفو يعني ناسين ولاعبين ومحتكين معنا بلاعبين معنا بروفيسيونيل لاعبين في الليفو عالي فهمت ويلعبوا في دوريات كبيره كي شامبيونز ليج
2: دوري الالماني صحيح
11: يعني فما شويه ديكالاج بيناتنا نحن هما اما هذا ما يمنعش اللي نحن معناها باش نرجع بقدره ربي باش نعمل الناس اللي تعمل.
2: واضح رايك في القرعه نتاع المنتخب في بطوله العالم اكيد مش يكون حاضر ان شاء الله المانيا صربيا
11: ربي ان شاء الله يكون حاضر باش نعمل اللي لازم يتعمل وباش نعاون الفريق كما يلزم والقرعه والله ما يخوفنا حتى حد يخافوا كان من الرواح تقينا على القاعه نحضروا بالبيت
2: المانيا راك المانيا مش تواجه منتخب المانيا
11: ايش نعمل لا كما قلت لك تقينا في القاعه نعمل اللي لازم يتعمل نكونوا ابليكي نقدموا اللي لازم يتقدم والنتيجة بعد تجي يعني ما لازمنا نعملوا احنا اللي علينا وبعد لازمنا نكونوا احنا راضين على رواحنا اول حاجة وبعد نجم راضين ونس كل
2: حكيت مع المدرب الجديد بتاع المنتخب تيريونتي ولا بعد اكيد فوزك باللقب هذا يكلمك حكيت معاه
11: والله يكلمني معناها بريكلي على الجهاز ويعني كيما تعرف كيما اي انترينر يعني بشي يستليفون ويتكلم
2: ممتاز
11: الحمد لله ديما الحمد لله علاقتي به باهية وان شاء الله نكملوا هك
2: أمين مش نفكرك بثلاثة ألقاب في صبيم 2017 2018 2019 مع النجم
11: اي صحيح
2: بوضعية اليوم النجم اكيد ما هي سهلة وانت تعرف الوضعية متاع النجم كانت الحقيقة كنت انت من بين الأوائل بالضبط اللي طلعوا وخرجت بعدها الفريق مندن واليوم الوضعية ما هي سهلة
11: والله راهو جمعيتي لم ديما تقعد في القلب والإتوال نطوال نقعد نحبها مدى الحياة خاطر فضل إتوال في اللي يعني فيه تو يعني
2: ممتاز
11: والله ساعات قلبي يوجعني كشوف شنو صاير الجمعية يعني ما نجم الواحد حتى كان باش يعاود باش يهز
2: قداش باش تعاون صحيح
11: ما تنجمش تعمل حتى شيء باش تشد حاجة باش تشد حاجة أخرى فهمت إن شاء الله ربي معانا نرجع ونكنا إتوال ديما الفوق قدرة ربي وإن شاء الله نرجع وين كنا ونزل القاب ونعمل اللي لازم يتعمل ان شاء الله.
2: باين خلي لي كلمه الختام من درمول لانك انت الحقيقه كنت غايب في برشا مسابقات مهمه للمنتخب الوطني وبرشا ناس هكا تحكي انه امين ما عاونش برشا المنتخب كلمه الختام لاي حد ممكن
11: معناها اي والله شوف أنا أسألك حاجة والله ساعة القضاء وقدر مش بدي يعني كان جاي بدي يعني الواحد يحب يتدرب وأي شوير في العالم هذا الكل وعلى ما أسمع جي تحكي معه تقول له يحب يتدرب يقول لك لا معنى وليس ما واحد يتدرب ليقى مكروزي ولا منيسك ولا دي هو يعني
0: زهر حظ حظ
11: حظ مثل مثال صغير اللي راهو اللي راهو اللي صاير لأي جوير بشي تضرب ولا بشتير أي حاجة معه راه مش بده هو معناها اللي ياني راني مانيش نفسه حتى قطر عرق للمنتخب وباش نحاول نعطي لو ماكسيمو باش نحاول نقدم الإضافة لو ماكسيمو باش نحاول نعطي 200% باش نعاون الكيب ناسيونال نتاعي خاطر هي اللي عطاتني هي اللي ظهرتني للعالم وهي خرجتني لألمانيا فهمت قدرة ربي إن شاء الله باش نظهر هذا الشيء هذا إن شاء الله في البطولة العالم الجاي إن شاء الله
0: واضح شكرا لك مين درموي بالتوفيق زيادة مع فريقك عايشك تفضل خويا اكيد بالتوفيق ليك مع فريقك الجديد شتوتغارت لانه ذا اخر موسم ليه مع ميرسنغون باش ينتقل في الصيف لنادي شتوتغارت فريق اخر ممتاز جدا زاد ثلاثه عنده عامين في ميندن عامين في ميرسنغون وعامين اخرين ان شاء الله في شتوتغارت 6 سنين في المستوى العالي لكره اليد واحد من افضل المحترفين عندنا في كره اليد فاز بلقب الدوري الاوروبي للاسف حتحد ممكن ما عطاش اهميه لكن
1: يمكن الظرف يعني كاس عالم لكن هو بالنسبه لي وخاصه انه يخرج من فريقه
0: منه سماح على الروتار اللي صار لانه حقيقة جايز مش كل نهار يصير على مستوى كرة اليد
1: صحيح وهذا زاد يهز الراية التونسية العالم تونس جنسية تونسية ابن النجم الساحلي خاصة خروجه يعني بلقب يعني ماشي محاول فريق يعني ساعات احنا اللاعبين يعني بعد فشل في تجربة يمشي تجربة أقل هذا بالعكس يعني من تجربة التجربة يعطي سعر كيفاش كما نقولوا احنا يسطر كاريرو ان شاء الله بالتوفيق ويرجع بالنفع للمنتخب التونسي
0: خال علاش ما عندناش برشا ملاعبيه كيما هكا
1: خاطر احنا
0: شفنا برشا صغار من جيله هو خرجوا مشاو الخليج ومع ممكن معود
1: طريقه الخروج والتعاجل على المال خاطرهم يحبوا جنسهم الخليج الطريقه اللي كانوا حكينا فيه عديد المرات
0: مش نعاود نحكيوا فيه برشا مرات
1: على خاطر انا نشوف يعني اللاعبين وخاصه الاولياء وينهم يبوا يعجلوا بوزغار بالفلوس عبارة ولده ولا ديستربيتر بتاع فلوس وما علش تتعجل اقعد في منتخب التونسي والعب وخرج باب الكبير الخليج نية خليج ديما توصل تمشي غاد تقل فلوس يسر وبعد تقل
0: مع بطار مع القانون تبدل ولا سهل ياسين كل آنيس كلمة الختام
3: أول حاجة الحمد لله أنه رجع من البليسير أمبو غراف على المستوى يظلي الأربطة المتقاطعة في المصاب ملاعبي تونس كاملة تتوقع له
0: ومازال تتوقع له
3: أنه أول حاجة باش يعاون برشا المنتخب وقيمته الفنية وقيمته كلاعب داير مواصلته في التريو نيفو على مستوى الشامبيونا في بطولة ألمانية
0: ديجا
3: يكونفيرمي للملاعبي مازال في أفضل في أوج العطاء بتاعه إن شاء الله عودته للمنتخب احنا تو اللي يهمنا الملاعبي صحيح يهمنا زاد المنتخب إن شاء الله يرجع بسرعة للمنتخب باش يعاون الجروب
0: لأنه نحبوه يعطي أكثر المنتخب
3: ولا نحبوه يعطي احنا علاش نحبوا ملاعبيتنا تخرج تحترف نحبوهم باش يرجعوا لتونس المنتخبنا
1: إن شاء الله الأجواء تبدأ بها زادة في المنتخب راه مش يعني أي لاعب يلعب احتراف يعني كيف تخلي له الأرضية بها كما احنا تولوج على اللاعبين اللي ما نعرفهمش سابقا وفما لجنة اكتشاف المكتب الجامعي
0: هذه فرصة المكتب الجامعي اللي يعاونوا ينتخبوا الأندية باش يثبت النظرة نتاعو ولا مشروع
1: هذا هو اللي حبيت نقول لك هذا هو اللي حبيت نقول لك مادام انت تو سي كريم الهلالي مادام سي كريم عاود الثقة نتاع الأندية ماذا بيك راه ليماج نتاع المنتخب التونسي راهو في الفترة الأخيرة راي هربت بينا كرة اليد المصرية بالرغم كانت تونس قبل راهي هي البوابة في كل شيء راهو أكبر لاعبين حتى الجلوزة راهو لعب في برشلونة يعني وسام حمام عصام تاج هما راهو دخلوا فرنسا هما اللي حلوا البيبان دونك حتى اللاعبين الصغار ماذا بيهم يا أولياء شدوا صغاركم راهي تونس ولادة راك تلعب في المنتخب التونسي يرجع على شعاع كبير ياسر في المسابقات القارية واللي مالها كاس العالم راه تجم ولدك احترف باكثر فلوس وانت قاعد مطمئن عليه
0: واضح كانت هذه ساعتنا الاولى من استاد الديوان الساعه الثانيه كي باش نحكيو فيها 100% كره قدم باش نحكيو على المنتخب المغربي مقابل المنتخب البرازيلي كيف نحكيو على مقابلات اليوم بين قطر وسويسرا نحكيو زاد على اخبار الانديه التونسيه فاصل بعد اخبار بعد نرجع لاستاد الديوان
12: استاد الديوان استاد الديوان
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: مجلس السابعة UNFM عسلمة. تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت وتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأكد كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري حمادي الحبيب ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على المتابعة الدورية لوضعية الشبكات والمنشآت والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. تونس تحتفل وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان كل سنة. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس اليوم حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم. ودعا المركز إلى الانخراط في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم هو عمل تضامني ينقذ الأرواح، وأن المواظبة عليه تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجية المصابين والمرضى. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيدة تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. وبين الأستاذ المساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حفظ الحجلاوي لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام، وهي قسم الرياضيات والإعلامية، ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس، وأيضا المواد والطاقة المتجددة، وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات والمتمثلة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية وتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. في العالم، رئيس سوريا أحمد الشرع يقول اليوم أن ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيحة، كما أوضح أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية قولها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. والجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنة جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ختاما، الليلة يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد، حيث تهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر متموجا إلى قليل الاضطراب، ما درجة الحرارة ليلا فتتراوح بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 26 ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع أمين خنوش وكمل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: ستاد الديوان، ستاد الديوان،
2: رجعنا لكم في صدى الديوان. متواصل معكم من تو حتى للثمانية، نكمل نحكي على مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب السويد نهار الاثنين الصباح بداية من الساعة الثالثة في استاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري المكسيكية. نحكي شوي على المنتخب السويدي اللي ترشح بالبراج بعد فوزه ضد منتخب بولندا 3-2 في سولنا في السويد. لو بلاغوت كما يقولوا هما الأصفر والأزرق ترشح 13 مرة لكأس العالم، أفضل نتيجة فينال 58، كذلك نصف نهائي في مونديال 94. منتخب كما قلنا ترشح بسبب فوزه بصدارة المجموعة يوفا نيشنز ليج سي أنيس في تصفية المونديال، فقط زوز نقاط وربع هزائم كان يهزم حتى ضد منتخب كوسوفو، لعبوا البراج وربح أوكرانيا وكذلك منتخب بولندا. أفضل ملاعبين حكينا عليه ميزاكو جيكوريس نيجرين وكذلك إيلانغا يسيل العياري اللي هو بطبيعة تونسي واختار منتخب السويد، ولكن عنده مشكلة زاد على مستوى حراس المرمى، عنده ثلاثة حراس حاليا يلعب الحارس الثالث عمره 37 سنة يلعب في أيكسون في السويد. لويل جوهانسون كان عنده إصابة 6 شهور ورجع كور فقط ماتش وفات السيزون يلعب مع ستوك سيتي، والحارس الثاني زاد ياكوب حارس ديربي كاونتي كيف كيف 3 شهور مصاب ورجع في نهاية الموسم وقدم مقابلة سيئة ضد منتخب النرويج. يعني لحد الآن جراهام بوتر مش تبدا كأس العالم وما حد الآن ما لقاش الحارس الأول نتاعه اللي لوج عليه، حاليا مش يلعب الحارس الثالث اللي هو اسمه نورتفيلد عمره 37 سنة يلعب في آيك سولنا السويدي. عامل من بين العوامل زاد هذه ممكن قبيله من ما نجمناش نحكيو عليه، عامل من بين العوامل المنتخب السويد مع الدفاع نقول احنا مش ثقيل، مع الدفاع اللي عنده بعض المشاكل، مع حارس مرمى مازال ممكن ما لقاش الحارس الاول نتاعو.
3: هو بارابور لي نحن ديما منتخب السويد يعتبر ماتش صعيب
2: بيان سور
3: ومنتخب قوي رغم انه اقل قيمه من المنتخب الهولندي والا المنتخب الياباني اللي هما في ليفل اخر ومستوى اعلى، لكن زيادة احنا مواجهتنا
2: المنتخب ديما قبل بداية كاس العالم باكت
3: كيف بام بالكورة حاجة شيء نجم يتبدل، لكن احنا زيادة كيفاش نلعبوا ماتش السويد يعتبر لينا احنا ماتش صعيب برشا وماتش مو سهل، ماهوش كيف ما يتخيلوه الناس انه المنتخب السويدي مش في افضل حالاته ولا عنده دي لاكو ولا عنده
2: كان مش افضل
3: ولا توا مع هاري بوتر بدا يرجع
2: جراهام هاري بوتر ذاك الفيلم جراهام بوتر هو المدرب
3: جراهام جراهام بوتر
2: وجراهام بوتر اول حاجه عملها فقط للمعلومه انه تعلم اللغه السويديه ويحكي معهم سويدي حتى كيف يفدلك معهم يفدلك معهم بالسويدي، قال لما فماش لا انجلي لا حتى شيء نحكي باللغه نتاعكم انتوما وتعلمها نجم يتعلمها وعباره سويدي تو
3: هو جراهام أبار أنه زيادة تعلم اللغة السويدية يظل بدل كولتور كاملة متاع كورة في البلاد دايور جاب معناتها سيستم تاع ثلاثة في المحور اللي ما كانوش يلعبوا بيه
2: يلعبوا كات كات دو ديما
3: يلعبوا
2: كات كات دو
3: دونك يلعبوا تاو ديجا ويلعبوا بثلاثة وعنده لي ريزون تاعو علاش خاطر أنت كنت تحكي قبيلة فما مشكل في محور الدفاع وثقل في المحور الدفاع هذا هو مشكلتنا راهو اللي ممكن صبري ما كانش يعرفهم كان مقرب للجروب وشاف لي ماتش ميكو باش تتاكد ولا عنده يقين انه عندنا محور الدفاع ثقيل شويه وفما رزن وفما زيادة قلة خبرة زيادة كي تشوف رقيق ولا تشوف عروس اللي ما عندهمش خبرة كبيرة

0: سفنسون سفنسون
1: فما ملاعب برناردسون زاد يلعب في في في البوندسليغا 2 في كيل
2: ملاعب اما الاخر مش يلعب جودمونسون وسفنسون سفنسون تاع تاع تاع بروسيا دورتموند وجودمونسون في ليدز
1: ونجم الملاعب الاخر زاد نجم يكون اكسنتري راهو الملاعب اللي يلعب في في في في في لونجلتير نسيت اسمه ضيعته تو
0: بيركفيل
1: لا لا لا لا لا
2: فما بيركفيل نتاع توتنهام زاد
1: يلعب في نيوكاسل دي ماركة كونتر برشلونة
2: إيلانغا
1: إيلانغا
0: إيلانغا
2: هما تو الشك في شكون مش يلعب مع إيزاك وجيكوريس نيغرين ولا إيلانغا
1: إيلانغا
2: واحد فين نيغرين عشرة أقل أكثر من
1: نيغرين عشرة نيغرين مش يلعب
2: ورالي دوزاتاكو قاعدين يلوجوا فيهم هذيك غاديك الشك والصورة هذيك اللي هبطت رأي ما هي شيء التشكيلة هذيك يمكن مش يجرب بها مش ما تنجمش كون هذيك التشكيلة معنا
1: اما شوف مشكلتهم راهو في الميليو تيران سون اغريسيف واتليتيك اما في الخروج الكره نظيفه وهذاك علاش هو ديجا فوالا هذاك علاش هو خمم في لي ترانزيسيون في التحولات كي تفرجنا في لي دو ماتش اميكو اللي لعبتهم سويد كونتر سورتو النرويج شفنا فريق دفاعي
2: يحاول
1: بدلوا كونتر حتى كونتر اليونت بدل شويه
3: ايش كون يسال الخطه التكتيكيه اللي تحكي عليها عندي كان تلعب 4-2 ولا
1: 3-2
3: اسكو هذه تساعد المنتخب التونسي احنا تروح تاخذ نحكيوا السويد
2: احنا مش نمشيوا
3: الاوبجيكتيف الاوبجيكتيف هو هل المنتخب التونسي قادر باش الخطه التكتيكيه هذه وجود صبري
2: مش خطه وقادر يلقى سباس باش
3: يلعب فيه هذا هو اللي حبينا يعني
0: المنتخب المنتخب راهو مش ديما يلعب 3-5-2 مباراه الترشيحيه الفاصله ضد بولندا لعب 3-6-1
1: ديما ثلاثه في المحور
0: ايلانغا ونيغرين كانوا موجودين
2: هو نيغرين خير
0: يلعب يعتمد على المهاجم يعني راهو بالنسبه لي عنده ان فليكسيبيليتي تكتيك تخليه يتراوح ما بين 3-5-2 و3-6-1 انا
2: بتاتر هو سمحني يا سيدي كان تقول له شكون تختار تو اذا انت مش لاعب نيغرين ايلانغا بين جوكريس وإيزاك اختار جوكريس خاطر جوكريس هو اللي يعمل الفور اكثر في البريس وفي الوح. إيزاك اهدى نقول احنا في الجو نتاعو يخرج برا من الدزويت جوكريس لا
0: شوف انا
2: هو يمشي
0: ليكيب هذه راهي احنا كي نشوفوا الكونتكست نتاعها راهو الايجابيات نتاعها ولا لي بوين فور نتاعها هي منطقه وسط الميدان الملاعبيه بيرميتي وبرشا البوزيسيون بالنسبه لي البوزيسيون هامه وبريمورديال ولو بليز امبورطون عنده ديفيرسيفيكاسيون دو بروفيل على مستوى الاتاك لكن راهو ديما كيما فما حاجه بوزيتيف
2: فما
0: حاجه نيجاتيف راهو اللونتور الموجوده في في في في اللاك في لي تروا سكسيو يعني سيرتو شير اليمين يكدال راهو نجمو نستغلوها نستغلوها بنجور اللي يكون على بروفيل نتاعو في الترانزيسيون رابيد انا الكلمه الكلي اللي حكيتها بتقدر الترانزيسيون هنا مش تصير راهو بالنسبه ليا ديما نحكي على ادفيرسير راهو سي تريز امبورطون مش نقص ومش عيب كي نحضروا سولون لادفيرسير راهو حاجه عاديه وهذيك هي التفاصيل التكتيكيه نتاع اي مباراه في كاس العالم راي كلمه السر المفتاح اللي حكيت عليها الاسبوع الفارط ونعاود نحكي عليها اليوم كي نفكوا مش نعملوا كيف سنتصرف راهو سي تريز امبورطون انا راني مع انه تكون فما دونسيتي في وسط التيران ما نحبش بتاتر نختلف شويه مع انيس على مستوى ولو انه لافي نتاعو راهو تريز امبورطون يقول لك بالنسبه ليا كونتر اون ايكيب اللي عندها دوز اتاكون من احسن ما فما انا نعمل سيكوريتي ونحاول اني نعمل النوسيون دو كوفرتيو تكون موجوده في الثلاثه تروا سكسيو لكن راهو كيما قلنا الفريق هذايا عنده بوزيسيون ممتازه في منطقه وسط الميدان الفريق هذايا صوب يعني عنده نوبر نتاع تصويبات كل مباراه كبيره دونك بالنسبه ليا دونسيتي في منطقه وسط الميدان نتاع ملاعبيه اللي يعرفوا يلعبوا تحت الضغط نتاع ملاعبيه قادرين يدخلوا في الالتحامات نتاع ملاعبيه قاعدين انهم يمسكوا الكره من بعد ما فوق الكره سي تريز امبورطون انه لاتاكون الاول يكون انا تاكون ستاسيون يمسك الكره يستنى زملائه ويصعدوا والثاني الموجود لازمه بريمورديال سواء باش نلعبوا ب 3-5-2 لاتاكون ثاني او بال 4-3-3 لي دو جوور دو كولوار واحد يكون اكثر على مستوى الامتلاك البروفيل نتاع بن سليمان انا نشوفه شواء ناجح جدا في المقابله نتاع السويد تريز امبورطون دونك هنا ثاني لازم يكون عكس بروفيل الجوور دو كولوار الاول اللي هو يكون جينيرالمون يا العاشوري يا تونيكتي نجموا يكونوا موجودين فما كلمه نحب نقولها لان الكلمه هذه خلقتنا رانا احنا مشكلتنا في تونس رانا ديما نطيحوا ضحيه لي بريجوجي ضحيه الاوهام المسبقه راهو ما حكينا في ديما ناخذوا احنا البوينت فيو هيستوريك نتاعنا رانا ديما وين ما نعملوا هيك البريجوجي والله اسمع كوب دي موند 2022 عملنا اونتام باهيه عملنا ماتش نيل كونتر النرويج من بعد بالنسبه لنا المرسو سهل هي استراليا خسرنا ضد استراليا واحد بلاش راهو سي تريز امبورطون ما نستسهلوش راهو لازم نتعاملوا مع مباراه المنتخب السويدي انها اصعب مباراه في المجموعه انها اصعب مباراه ما لازمناش نطيحوا في البيج نحكي راهو على الراي العام الرياضي نحكي على المحللين نحكي حتى خلي انه راهو تحب ولا تكره راهو اللي تقال واللي تحكيه في البلاتو واللي تحكيه حتى

0: في الجماهير في الراي العام الرياضي في الشارع الرياضي في تونس راهو باش يوصل ليزيكوم تاعو للملاعبيه والستاف. راهو بالنسبه لينا المقابله هذه مقابله هامه ومقابله اصعب
1: قادر المنتخب التونسي المنتخب الوطني نتمنيه له ان شاء الله التوفيق وموش يربح ثلاثه ماتشات. هو قادر المنتخب التونسي باش يفوز على السويد. فما نقايص في المنتخب التونسي يمكن يستغل من السويد والا العكس. المنتخب التونسي قادر من ضعف المثل الدفاعي كما تحكي وانت سايك ربط السته لازمهم يكونوا في وسط الميدان في وسط الميدان خاطر قوه المنتخب السويدي في وسط الميدان.
0: شوف بالنسبه لنا راهو ما نجمو ما فماش حتى شك انك اذا كان ما عندكش ثقه في امكانياتك وما عندكش ثقه وما تمشيش باش تربح الماتشات من غير ما تشارك عاد نمشيو نعملوا بارتيسيباسيون باهي وشويه جاو شويه صوروا روحوا راهو سي تري امبورطون تكون عندنا الفولونتي ان نربحوا. لكن لا مانيير هي اهم حاجه فوزي. راهو لا مانيير انت الفريق كيفاش باش تجاري المباراه شنو التشكيل اللي باش تبدا به والزون دو ريكوبيراسيون تاعك وين كيفاش باش تلعب. اهم كلمه قلتها انا كي تفك الكره اش باش تعمل خاطر المنتخب هذا زين شويه على مستوى لي ترانزيسيون ديفونسيف نجمو نسخلو ونجمو نلعبوا على الكوتي هذي. الكاستينج اللي مش يبدا وطريقه الانيماسيون اللي في ترانزيسيون اوفنسيف كيفاش مش تكون فارقه وبريمورديال في المقابلات هذه.
2: بالنسبه للاختيارات المتوقعه نتاع المدرب جراهام بوتر كريستوفر نورتفيلد كما قلنا ايزاك هاين فيكتور لونديليف كيف جوستاف لاغريبيريل كمدافع سبورتينغ براغا الكسندر بن هارتسون لاعب كيل اللي قلت عليه انيس الاخر باش يكون هو على اليمين كيف زاد معه باش يكون كارل سروم لاعب اودينيزي سيل عاري لاعب برايتون جابرييل جودمونسون لاعب ليدز يونايتد بنجامين نيغرين كلاعب رقم 10 الكسندر ايزاك وفيكتور جيكريس هذوما الاقرب دونك شي لعب بيلعب دوز اتاكون
0: يعني 3 5 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 2
2: اقرب دونك لانجا مش يكون على البنك وباش يلعب بين هارسون على الجهه اليمين.
3: بالنسبه للمنتخب الدونسيتي في الميوتارارا تجم تصير فاسيلمون وحتى بثلاثه في المحور كيف يحط لك ثلاثه في المحور يلعب 3 4 2 1 الور لا ولات عندك دونسيتي في الميوتارا اللي تبلوكي تنجم تبلوكي لادفيرسير وما تخليش يلعب ثلاثه في المحور اربعه بيان سور افيك لو رول
0: ديزيكسونتري تاع لي دو زيكسونتري. انت توا كي تشوف انت تشوف
3: الفرق مش 3 5 دونت بارونتيز
0: متفاهمين
3: 3 4 2 1 ولا 3 6 1 هذه هي اقرب فرقيه وانا حتى اذا اختار
0: شو 3 4 1 2 نحكي على المنتخب المنتخب السويدي راهو الملاعبيه اللي باش يكونوا على الاطراف باش يدخلوا برشا للعمق اللي اكيد وثابت. انت تحكي على ليكيب ناسيونال نتاعنا احنا عندنا نجمو عندنا الماتوريتي تكتيك ولا القدره ان نتاقلموا ونلعبوا ب 3 5 2 لكن انت لهنا مش تدخل في لي ديزيكليبر لانك هنا ضروره عندك انيك سونتري اللي نجم يا بوتي وديجا رينا في ماتش برازيل وقادر يلعب اللي هو علي العابي قادر يكون موجود كانيك سونتري عكس الجهه اليمين اللي بصراحه باستثناء شويه نافاتي راهو فاليري سيتان ارير دو ناتور كاليفي دو ميتي ما ينجمش يكون انيك سونتري لانه عنده نزعه دفاعيه
3: 3 6 1 فما اتاكون وزوز وراه ولا ينجم يكون الملاعب هذاك يكون العاشور يا نيمي فور اكزومبل اللي ينجم يا نيمي لو كولوار دروا اللي تحكي عليه انت اللي عندي فينو.
2: سؤال مهم لانه رينا كيما حكى ياسين على المنتخب الامريكي رينا منتخبات فما فوارق بدنيه واضحه تقريبا تتضح. هل احنا بدنيا اللي شفتوه النمسا بلجيكا السويد كمنتخب اوروبي عندهم لاعبيه في التريو نيفو نجموا نقاوموا بدنيا 90 دقيقه اذا مش نلعبوا دفاع مثال نجموا؟
3: احنا عندنا مشكل مش منتور هو عندنا مشكل عنده سيني
2: يغطيني تعطيني مثال
3: علاش او علاش على المستوى البدني واحنا علاش ديما نعملوا ميتون بي وميتون خاي
2: صحيح ولا العكس علاش
3: ولا بالعكس ميتون الاول ولا الثاني خاطر احنا ملاعبيتنا اللي تنشط في اوروبا ماهيش كلها تلعب
0: ماهيش كومبيتيتيف يعني
3: ماهيش تلعب كلها في 90 دقيقه لا بلوبار ابار 2 3 جوار لا بريبار كلهم يلعبوا في ميتون في 40 في 30 دقيقة في 10 دقائق وواسع ما يلعبوش. المشكل البدني موجود اما احنا نجمو نتغلبوا عليه
0: باش نتغلب عليه سهلة الاجابة سهلة
3: مش نجاوبوا حتى مش قال قبيلة قال فما ثقة فما عزم فما تركيز كبير فما زوز عوامل انا يظهر لي اللي هما ينجموا يعاونونا برشا باش ننجحوا في الماتش هذا اللي هو الابليكاسيون تكتيك واللي هو بوقفة صحيحة بون شادي الكرة سي فري تولي ما تعملش برشا
0: يعني انت هنا اخترت انك تعطي كرة للادفيرسير بطريقة ضمنية
3: نجمو نشدو كرة تو بربي يا ياسين تو جديد علينا
0: نشدو كرة مع انت تحكي على جيرونس انت تحكي على جيرونس تو
3: على جيستيون دي ماتش
0: جيستيون دي ماتش صحيح انا انت تحكي على فاكتور تري امبورتون لو فاكتور دونترونور
3: احنا تو
0: دونك انا سي تا لونترونور دو تي تي تي لو بروبليم فيزيك بالنسبة للملاعبية سيرتو الملاعبية اللي ناقصين كومبيتيفيتي اللي تحكي عليهم سي تري امبورتون لي شونجمون اللي باش تصير ولي شوا تكتيك اللي باش تصير وكور دو ماتش
3: خليني مش نفسر لك. اول حاجه الابليكاسيون تكتيك، شنو هو الابليكاسيون تكتيك؟ انك تي فيرم لي زيسباس، تي سير لي ليني اي لي زانترفال. هذوما انت
0: كي انت خديت الشوا نتاع نطيحوا البلوك باش نلعبوا ترانزيسيون هكا ولا
3: لا؟ مش كيسيون طيح وما طيحش، انت يكفي انك تي فيرم لي زيسباس وتسير لي ليني وتعمل معناتها لي زانترفال، ما تخليش دي زيسباس للادفيرسير كلك سوا في بلوك ميديان ميديون والا في بلوك با كيما حكيت. نجم يكون هذا اختيار راه نتاع مدرب يطلع البلوك شويه ويخدم في بلوك ميديون، نجم ما عندوش مشكل. هذا من جانب معناتها الابليكاسيون تكتيك ننجحوا فيها، ما خليوش دي زيسباس قدام لادفيرسير، ما خليوش لي زانترفال دو باس.
1: هو حكى لك سامحني
3: لي دو ليني يكونوا قراب برشا
1: لي دو ليني هو حكى لك اللياقه البدنيه عالم.
3: مش جابك اللياقه البدنيه، اللياقه البدنيه انت كي تكون منظم تكتيكيا لي ديبونس انرجيتيك ما تكونش كبيره، راه ان كل كما تجري برشا وما يخليوش دي زيسباس ما بين ليني ولينيا.
0: شوف نعطيك روبير،
3: نعطيك روبير، خليني
0: نزيدك. باش كمل النقطه هذه باش نعطيك روبير.
3: نقطه فارقه ومهمه زاده في الماتش هذايا اللي هو البريزونس مونتال، الجاهزيه الذهنيه. اول حاجه الجاهزيه الذهنيه انك مستعد ديبونسي دو لينيرجي في الماتش هذايا وتجري وتفك وتعمل لي ترانزيسيون تاعك، دونك فما استعداد ديجا للايفور ولا لا؟ هذه دي با و بيان سور زيد على المستوى الذهني يلزم اللاعبين يدخلوا كونفيون، عندهم ثقه كيف ما قال حاتم جورجوان الكلمه الاولى اللي قالها حاتم.
4: فما يكونوا حاجه اخرى
3: معناتها ننسيو ماتش بلجيكا وهذيك ديجا ان ماتش افاسي.
0: انا من لي زونترينور اللي بالنسبه لي سي تري امبورطون انك تغزر لي زابليكاسيون تاعك سواء في النيجاتيف ولا في البوزيتيف. راهو كيما حكينا عن النيجاتيفيتي اللي صارت في ماتش بلجيكا وانا معك انيس، صار برشا شونجمون، صار بروبليم كبير على مستوى التمشي التكتيكي. ماتش بريزيل ناخذ روبير بال 3 5 2 اللي تحكي عليها انت ولا 3 6 1 بلوز موان ملاعب يكون موجود في راهو سي تري امبورطون، سي تري امبورطون. لي دو زيكسونتري وين يبداو يفكوا؟ راهو اذا كان لي دو زيكسونتري باش يكونوا اليني مع لي تروا زاكسيو رانا باش تصير لنا مشكله كبيره مباراه السجيات. دونك سي تري امبورطون، سي بريمورديال لي دو زيكسونتري يبداو يفكوا من ليني ميديان، يعني دي كو ليكسونتري ولا الجوار اللي باش يجي في الكولوار. دونك هنا كانترو في الزون هذيك سي تري امبورطون، ملاعبيه وسط الميدان يدخلوا في ليغاليتي نيميريك، لان احنا اذا كان يكون عندنا دوزيام اتاكون اللي يكون اكثر ويدخل اكثر منطقه وسط الميدان باش تولي عندنا سوبريتي نيميريك. هذه دونك هنا لي بوان فور جوست حاجه برك، حاجه برك، حاجه برك، حاجه برك على على
4: بعضنا وما نطولوش في الفكره باش الناس تفهمنا على الخير.
0: حاجه برك انا جوست على الـ على الـ على البروبليم فيزيك اللي عند ليكيب ناسيونال. راهو ما يختلفوش اثنين، ليكيب ناسيونال تو عندها ديزاني عندنا مشاكل على المستوى البدني، ومش مشكلة بالنسبه لي انا كاليتي نتاع اطر فنيه تعاقبت على المنتخب. بالنسبه لي الكاليتي نتاع حتى المورفولوجي نتاع لاعبيه التوانسه البرا، راهو سي تري امبورطون. هنا بالنسبه لي الحل الوحيد عند مجارات المباراة عند المدرب، المدرب ديتكت لي بروبليم فيزيك ويحاول انه يستبق بلي شونجمون عنده عندك. دونك سي تري امبورطون انه المدرب يكون فيجيلون مع الستاف نتاعو، اي بروبليم ولا اي ديكالاج ولا اي ديويل مربوح من طرف ملاعبي على حساب ملاعبي اخر. دونك سي تري امبورطون انه يستبق ويحاول يدخل بلي شونجمون والا بتغيير التمشي التكتيكي في وسط الميدان.
4: واضح كنا هكا حكينا بالبيع على مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب السويدي، حكينا زاد على المنتخب السويدي. دونك ملتقانا على ديوان اف ام نهار الاثنين الصباح باش نكون معكم في نقل مباشر للمقابله. كيف كيف بالتوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني في مباراه مهمه جدا ضد منتخب السويد، والمنتخب الوطني التونسي قادر انه يعمل نتيجه ايجابيه رغم القوه نتاع المنتخب السويدي خاصه في الثلث الهجومي بوجود جوكوريس نيغرين ايلانغا وكذلك الكسندر ايزاك، ولكن كل شيء وارد في كره القدم. فاصل قصير بعدها مش نحكيو على مباراه المنتخب المغربي قمه اليوم ضد المنتخب البرازيلي.
5: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: بداية من الساعة 11 ليلا في استاد ميت لايف في نيويورك، المنتخب المغربي سيواجه المنتخب البرازيلي اليوم بداية كما قلنا من الساعة 11 ليلا. المغرب في آخر نسخة من كأس العالم، عمل نصف نهائي ومركز رابع عالميا. البرازيل مغادرة من الدور ربع النهائي ضد كرواتيا في 2022، وقبل ضد منتخب بلجيكا هزيمة هدفين مقابل هدف في مونديال روسيا 2018. أليسون بيكر نيس وياسين وفوزي انتقد دفاع المنتخب البرازيلي قبل مواجهة المنتخب المغربي، قال انه الليكيب اللي تحب تربح لازمها تكره قبول الاهداف. انا كيف نقبل هدف نتغشش؟ حكى على زوز اهداف اللي قبلوهم مؤخرا في المقابلات الوديه ضد مصر وبنما، قبلهم في افريل زاد ضد منتخب كرواتيا، وقبله زاد ضد نحن المنتخب الوطني التونسي. فما تخوف حتى في كلام كارلو انشيلوتي من خط الدفاع، يخمم في ايبانيس كظهير ايمن بالرغم انه هو مدافع محوري، يخمم في دانييلو بالرغم انه لعب برشا في اليوفي وكذلك فريق فلامينغو كمدافع محوري، ويخمم في زاد كظهير ايمن. يعرفوا عندهم اسباب، يعرفوا المنتخب المغربي عنده نوعية موهبة في الوسط وعنده نوعية موهبة في خط الهجوم. والمنتخب المغربي تغير زاد مقارنة بك في 2022، عيناوي بوعبدي صايبري إلى غير ذلك.
3: هو المشكل أنا ما نشوفوش مشكل في محور الدفاع، المشكل منظومة كاملة في المنتخب البرازيلي، لأنه فما ملاعبية ما تقومش بالرول ديفانسيف نتاعها. خاطر أنت اللي عندك
2: فرايجية،
3: عندك دوز أكسيو، عندك دوز أكسيو لاعبين في نهائي الشامبيونز ليغ، جابرييل مع الأرسنال وماركينوس مع بي إس جي. معناتها تنجم تقول عندك برمي لي ميور زاكسيون في العالم، اما يقبلوا في الاهداف. خاطر المشكل البرازيلي، صحيح مشكل المنتخب البرازيلي، انه مشكلتهم بالنسبه لهم الدفاع، الادوار تقتصر كان على المدافعين، لا منظومه كامله
2: وحاجه ثانويه عندهم الدفاع.
3: هذه مشكلتهم، هذه علاش نورمالمون المنتخب البرازيلي كل اربع سنين هو هيز مع كوب دي موند كل عام، اما مشاكلها هذه اللي قاعده تو عندها سنين من وقت اللي جاء نيمار وبون توافيني ما سافوار ما هوش امبليكي برشا باللي رول بالادوار الدفاعيه. دونك هذه هي مشكلتها، معناتها وكانه المنتخب البرازيلي مقسوم على اثنين، منتخب يدافع ومنتخب
2: يعرف يهاجم.
3: انتوا فكوا الكوره واعطيونا الكوره
2: وانا نهاجم
3: تون ماركيو.
2: هو ذاك علاش يلعب في كادو كات، هو لانه باش يحاول على الاقل يقول لك حتى اذا مش نقبل على الاقل
3: نهاجم ماركيو. هو حتى لي شوا نتاعو اللي عملهم توا ديرنير مو كلهم دي شوا اوفونسيف، معناتها ما عطاش روحه الفرضيه ولا لا بوسيبيليتي باش يخلي دي جوار يقوموا بالادوار الدفاعيه. سي نورمال باش تقسم المنتخب البرازيلي، تقسم ناس الدفاع وناس تهاجم. دونك هوني ما عادش انا نتصور كازيميرو باش يلعب،
2: كوماريش باكيتا معاهم، فيني رافينا داكونا
3: باش يلعب باتاكون ولا بزوز ما نعرفوش
2: داكونا
3: فما كونا ولا
0: انا مقابلت مصر تفرجت وشفت الانيماسيون اوفونسيف نتاع ليكيب ناسيونال البرازيل. بصراحه فما ملاعبي بياس ميتريس في ليكيب، ودور اللي هو بالحق عنده امبورتونس كبيره برشا في تشكيله انجيلوتي. نحكي على رافينا الملاعب اللي ديكروشي ياخذ الكره يا نيمي يعطي لافون دنيير باس ويكمل في السيرفاس مع لي زابيل نتاع دياغو. بصراحه دياغو ناديت انه اتاكون قاعد
2: ايغور صايب يبدا به هما اتاكون
0: بون. الاغلب انه فينيسيوس باش يكون موجود، لكن نجم يكون شويه سيرتو انه في الماتش نتاع مصر فينيسيوس كان جور دو كولوار ديكلاري، يعني كان اغلب على الكولوار يدخل برشا العمق، وصارت جويل كبيره وكومبليمونتاريتي كبيره بينه وبين رافينيا. عكس لي بروبليم، صحيح فما شويه بروبليم في الـ في الـ في الـ في الـ في الترانزيسيون ديفونسيف ولا في الانيماسيون ديفونسيف عند ليكيب هذه، لكن ككاليتي انديفيديال وبوتنسيال تكنيك بصراحه كل ملاعبي موجود في الخط ولا في الشطر الامامي نتاع الفريق قادر يعمل الفارق. عكس المنتخب المغربي اللي توتين بالنسبه لي نشوف انه يتحرك جماعيا ككتله واحده، بصراحه قادر انه اتومومو يكون ديسيبليني سي لو بلون تكتيك. لامبورطونس نتاع لي زارير، نحكي على زلزولي ونحكي على حكيمي، وبالنسبه ليا جوار دو كولوار زاد كيف لي زارير، نحكي على الحكيمي والمزراوي ولي دو جوار دو كولوار، نحكي على دياز وعلى زلزولي. دونك اهم حاجه في ليكيب زلزولي دونك سسبوندي
2: سسبوندي
3: سسبوندي بليسي
2: المنتخب المغربي يا سيد مقارنة بكأس العالم تبدل
0: بنسبة كبيرة زلزولي نتصور الانيماسيون في الكلوار عند الكيب هذه دونك باش تولي مشكلة كبيرة
2: خل العيناوي وشاد رياض وابراهيم دياز والصايبري وايوب وعدي لاعب ليل وعيسى ديوب مدافع وسفيان الرحيمي اللي ما كانش موجود في 22 دونك تقريبا نحكيو على 8 ملاعبين جدد في المنتخب منتخب مغربي جديد بالعكس
0: دياز موجود
2: منتخب البرازيل هو هما بينهم
0: في شكون يلعب بلاصه زلزولي دونك هنا لا كيستيون كي سوبوز صايبري يلعب اون بوينت ماتش النرويج الاخرين يلعب اون بوينت
2: يلعبوا في بي اس في يلعب اون بوينت
3: خاطر توا زلزولي معناتها خساره كبيره الحقيقه المنتخب المغربي اللي هو تقريبا حتى في الكان الاخرانيه من ابرز اللاعبين اللي ظهروا في الكان اللي فات بون في وسط الميدان عنده بوعدي الملاعب جديد
0: بوعدي
3: ايوب بوعدي الملاعب هذايا اللي هو ريفيلاسيون بالنسبه للفوتبول معناتها في المغرب واللي هو ملاعب صغير
0: العيناوي والعيناوي قدام مناحي
3: مناحي نصور زاده حتى
2: اكثر ديناميكيه وملاعبيه صغار في العمر
3: جوري واكثر فما خنوز زاده فما الخنوز
2: بين
3: الخنوز ينجم يكون زاده موجود
2: ما يقرب
0: ليش
3: الخنوز فما ملاعب زاده يلعب
2: في انا بشاو بس
3: هو شتوتغارد ولا في شتوتغارد
2: يلعب في طوف شتوتغارد
3: في شتوتغارد
2: كان في جانك قبل
3: دونك الحلول موجوده
0: شوف خلينا نكونوا واضحين فتتر احنا باش
2: ندخل لا هي مباراه
0: تاريخيه نتمنوا كل التوفيق للاخوان المغاربه وهذه حاجه اكيده واي منتخب عربي اما بصراحه راهو الانجاز اللي صار في 2022 مع ليكيب هذيك مع الامبيونس الكبيره اللي صارت راهو صعيب شويه انه يتعود
1: للأمان. المنتخب المغربي بعد عدم حصوله على الكاف وعلى البطوله الكاس افريقيا اللي تنظمت في المغرب والمشاكل
3: خذيتها قالوا خذيتها
1: لا مازال توما خذاوها والاستئطاس ومتاس دخل فيه هو شوية تشكيك في المدرب لا تشكيك في المدرب لكن توا تدارك
2: وهبي محمد وهبي
1: تدارك جاهز وتجم قادر المنتخب المغربي باش يفوز على البرازيل لما لا قلت كان أكثر مثال عندي في كأس العالم 22 السعودية ربحت الأرجنتين 3-1 ماهوش يعني هدف لصفر 3-1 وكانت مفاجأة كبيرة ياسر في قطر يعني السعودية ربح على الأرجنتين بالرغم من الأرجنتين بعد حصلت على اللقب لكن المنتخب المغربي قادر باش يفوز باش يقدم أداء كبير ياسر اليوم وكما مباراة يعني ينتظروها العباد الكل يعني مباراة تونس والسويد العباد كل زاد المغاربة موجودة بعدات غفيرة يعني في أمريكا
2: في التيم سكوير
1: يجم الجماهير نتاع المغرب يقدموا الاضافه للاعبين وهذا معمول به
2: احنا والله باهي لاسيس تعجبني وشويه مش كون معنا بدر الدين تنني من نيويورك باش يتابع المباراه اكيد صحفي الزميل والمصور بعد شويه باش كون معنا باش حكينا على الاجواء نتاع مباراه المنتخب المغربي منتخب البرازيلي مساء الخير بدر الدين
7: مساء الخير ليك وكل المستمعين والمستمعات اذاعه الديوان اف ام معك الاستوديو
2: واضح اذا بعد شويه اكيد بعد شويه بالنسبه لكم بعد شويه احنا عندنا مازال ترفع على 5 سوايع للمباراه هذه مباراه المنتخب البرازيلي ومنتخب المغربي شنو هي الاجواء غادي في قبل بدايه المباراه بالطبيعة وكيفاش كانت الاجواء في الزوز نظريه الصحفيه بالنسبه للزوز مدربين
7: والله الاجواء نحن ما تعرف الصحفيين والمصورين فيهم قبل 4 أو 5 ساعات لكن الحاجه اللي معناتها اللي مقارنة بكأس العالم الاخرين انا خامس كأس عالم غطيها انه الميديا سنتر يحل 4 ساعات قبل معناتها المباراة ومعناتها تشوف العباد واقفة تستنى البرة نورمالمون معناتها في المسابقات اللي صاروا في السابق وخاصة المسابقة الاخرى في قطر انه الميديا سنتر يحل من 9 نتاع الصباح معناتها تجي تخدم على روحك معناتها تجي تلقى عباد مطيشة معناتها في الشمس طقس حار وحار جدا 35 درجة اليوم بمدينة نيو جيرسي ثم فوضى في التنظيم مقارنة معناتها بقطر بالبرازيل بالبروسيا معناتها تحس أنه الأمريكان مازالوا ما مش فاهمين معناتها أرواحهم حتى كي جيت أنا نهار الخميس معناتها في المطار ما ثم حتى سيني أنه الولايات المتحدة الأمريكية تنظم كأس العالم ما ثمش في الزينة في المطار ما تميش معناتها على بلدين
2: كو ما همش لهين بدر ما همش لهين
7: صحيح لهين
2: لهين بالنبي الفاينل
7: وليلة ينجم نيويورك نيكس يتوج بطل معناتها
2: بعد 53 عام
7: بعد سنوات طويلة وتعرف هنا الأكثرية باسكت فوتبول أمريكا ومعناتها رياضات البيسبول فهمتني. بالنسبة للكونفرنس دو بريس البارح قبل مباراة المغرب والبرازيل اللي تدور اليوم، كارلو أنشيلوتي مدرب كي برشا، وانت نعرفك من مشجعي روما وتابع الدوري الإيطالي، تعرف
2: هو رومانيستا كارلو
7: معناتها الكاب. وانا بالنسبة ليانا حق الفريسيون
2: على المغرب،
7: على المغرب قال البارح قال نحن متخوفين برشا من المنتخب المغربي لانه وصل عمل سيمي فاينل في قطر وكان الميريد لا تروزيام بلاس معناتها قبل كرواتيا في المسابقه الاخرى، معناتها زاد حتى عليهم الفريسيون. الجماهير المغربيه والصحفيين والكل يستناو في انه المغرب يعاود يعمل انجاز اخر كما صار في قطر. اشرف حكيمي معناتها كان حاضر البارح قبل كل شيء، معناتها الصحفيين البرازيليين والمغاربه الصحفيين اللي كانوا حاضرين كان هناو فوزوا باللقب الثاني في الشامبيونز ليج مع باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي قال صحيح المسؤوليه كبرت تويكا ويلزم نفسخوا خيبه معناتها كاس افريقيا. تفهم اني انه اشرف حكيمي ما يحكي تاع الكوره كان سير تيران ما يحكيش معناتها في الكوليس شنو اللي بتصير. مباراة كبيرة، مباراة معناتها حتى كان انتصر المغرب بالنسبة لنا ماهيش سيربريز لأنه المغرب إلى حد الآن من أحسن الفرق في أفريقيا وجماعة معناتها فاتت عندهم نفس الرأي ديالنا. نستناو أنه نشوفوا مباراة كبيرة مع غياب نيمار، تأكد غياب نيمار معناتها اليوم على المباراة بسبب الإصابة.
2: واضح، شكرا لك بدر الدين، بالتوفيق لك اكيد في التغطيه نتاعك لكاس العالم من نيو جيرسي من امام ملعب ميت لايف. بدر باش يكون موجود اكيد المصور الزميل الصحفي هو انشيلوتي باش نكمل في كلامه لانه رسمي هو ذكي وعموما الطليان يعرفوا الكونفرنس بريس يعرفوا كيفاش يتصرفوا ويحكي. وقال قبل مواجهه المغرب قال معناتها هو منتخب مغربي اسد، قال معناتها تنجم تشوف الاسد نهار الماتش قط، معناتها تنجم كيما تنجم تشوفوا اسد بالرسم. دونك لما حكاك هو مدرب ذكي برشا الحقيقه، ويعرف قيمه المغرب لكن يعرف قيمه المنتخب اللي عنده زاد.
1: تصحيح النتيجه هي المغرب السعوديه انفصلت على 2-1 مش 3-1 يعني
2: تصحيح.
1: امانه نحكي انا
2: انجاز في الاخر هو انجاز عربي.
1: اي امانه المنتخب المغربي راهو قادر، حتى شلوتي يحكي المنتخب المغربي قادر باش يعمل كل شيء كما قلت لك، حتى النهضه الصحفيه اللي قال عليها الحكيمي قال تدارك خيبه كاس افريقيا
2: ان شاء الله،
1: يعني تدارك خيبه يزموا يمشوا البعيد وباش يعملوا تاكيد المشاركه نتاعهم في قطر وهم على ابواب زاد كاس العالم. يعني دونك المنتخب المغربي في اصعب مهمه ليه لتسويق صوره المغرب في كاس، هي اسبانيا والمغرب والبرتغال. هذم الثلاثه المنتخبات بشقاهم عاملين صوره ممتازه في الكاس العالم هذه.
2: نتفكر انا المنتخب البرازيلي كانت عنده صوره اسطوريه كبيره قبل كنا نقول تلعب البرازيل قداش تاكل 4-5
3: صحيح.
2: المنتخب المغربي بدا طعم مش طمع مش مش مش حتى بدا طمع طمع انه يفوز. المنتخب البرازيلي نتفكر والله فما ثنائيه صارت ديال في مليو تيران بين نيمار وبيرامي في كاس العالم 2018، وقتها بيرامي تفوق على نيمار، وسويسرا عملت 1-1 وقتها مع المنتخب مع منتخب البرازيل في 2018 عملت 1-1، والبرازيل بعدها زاد ديجا عملت اول وخسرت مع منتخب بلجيكا كيف 2022 عاودت نفس الحكايه. دونك في اخر السنين وخسرت في مؤخرا مع الباراغواي ومع اوروغواي وتعادلت معنا وعملت برشا نتائج تخوف وخوفت الجمهور نتاع منتخب البرازيل. ما عادش نشوفوا فك الصوره الاسطوريه نتاع منتخب البرازيل، ما يخسرش قوي نيمار فيني كذا، تحس حتى الخوف نقص. انا كيف شفت مباراه المنتخب المصري والمباراه منتخبنا
0: فما
2: ما عادش نخاف،
0: انا فما
2: عبيد ما عادش نخاف.
0: الحمد لله فما دو روبير حكيت عليهم انت امبليسيتمون، حكيت اول حاجه على اهميه التواصل القدره التواصليه للمدرب انجيلوتي. انت ديجا التشبيه ولا
2: الاسد بالقط
0: الفاسون هذه على المستوى التحضير البسيكولوجي وعلى المستوى مش تقزيم منافس هو لكن بطريقه ضمنيه هو قاعد يحفز في اللاعبين نتاعو، راه ممتاز جدا على مستوى التواصل ومعروف انه على المستوى العالمي المدرب المدرب هذا قادر انه ديما يخرج افضل ما عنده للاعبين وخاصه على المستوى النفسي والبسيكولوجي، واثنين اللي هي حاجه هامه الطابع التكتيكي للمدرب الايطالي، راهو بتتر هذه هي الحاجه اللي كانت تنقص من اللاعبين مع البوتنسيال الكبير على ديسيبلين تكتيك، لانه هذه الحاجه بتتر ركز عليها حسب لي زيكو
2: سيتريز
0: امبورطون بالنسبه للعباء الدفاعيه لجل لاعب الخط الامامي في المنتخب البرازيلي، وهذه راهي نقطه فارقه وبالنسبه لي في الـ في الـ في الـ في الكومبيتيسيون هذه البرازيل باش يكون عندها حضور مهم ومهم جدا خاصه على المستوى التكتيكي، لانه التاش ظاهر التاش نتاع انجيلوتي راهي واضحه. انا علاش نحكي هكا؟ لاني تفرجت في زوز مقابلات الاخيره الوديه، لاني ريت برشا ديسيبلين تكتيك عن المنتخب البرازيلي
2: عبر التاريخ. ياسين كان قبل اللاعب البرتغالي البرازيلي كيف ما يحبوش تكتيكي، يحبوا الكره عنده
0: يحب ديما يلعب وقت الكره يبدا
2: اوبسيسيون. البرتغال 2016 لاول مره كانت ديسيبلينيه تكتيكمون هزت
0: ضد فرنسا
2: بالمدرب فرنو سانتوس اللي هو مدرب قديم ومخ قديم 4-4-2 ويسكر وترانزيسيون ولعب. أنشيلوتي تو في مهمة تقريبا شبه مستحيلة، انك تحط اللاعب البرازيلي يدافع ويهاجم فرد وقت وتقول له ارجع وعندك هكا، حاجة ياسر صعيبة.
0: فما رول اخر راهو ينجم زاد، راهو سي تري امبورطون انك تولي تسكريفي ملاعبي على حساب ملاعبي نجم هنا، راهو بالكومبوساسيون تصير، راهو ان فما ملاعبيه مثلا فينيسيوس ولا ما نعرفش انا رافينا تعطيه اعباء ولا تعطيه مهام هجوميه وتقلص له من الاعباء الدفاعيه، وهنا تسكريفي لويت ولا
2: النفس. اليوم باش نشوفوا
0: الافكار التكتيكيه نتاع انجيلوتي
2: كما قال نادر، حاليا نجم نشوفوا الوحيد رافينا اليوم الرسمي بيان ابليكي وانسان يعطي برشا فور للبلاد نتاعو. اليوم شوفوا هل انشيلوتي ينجم يفرض على نيمار وفيني وكذا انه يهاجم
1: فرضه قبل في ريال مدريد
2: في ريال
1: فريق نجوم زي
0: فريق اوروبي
2: منتخب البرازيلي
0: ثقافه وكولتور اوروبيه
2: البرازيلي ان كونترونابل عندي انا على المستوى التكتيكي صعيب
0: راك تفرض عليه حتى على جين ديفي صعيب يعني.
8: لا شوف ماهو سهل بالنسبه لانشيلوتي، وديجا ممكن من نقاط الضعف اللي باش نشوفوها المنتخب البرازيلي في المونديال هذايا هو على مستوى الدفاعي، خاطر راهو ميم حتى انشيلوتي مع تملي مدرب كبير ومدرب ليجوندير في كره القدم
2: ويقدروه العالميه ويقدروه
8: ويقدروه. اما طبيعه الملاعب البرازيلي وتكوين اللاعب البرازيلي
0: اللي قبلته ضد مصر راهو سويت اون فوت انديفيديوال
2: سانتا
0: باس غلطه للجارديان.
8: لا ما شوف انا نتذكر تفرجت على ماتش فرنسا والبرازيل، لا تفرجت على ماتش فرنسا والبرازيل، البرازيل كانت تنجم تخسر بسكور
0: هذه
8: دون با
2: ولا اليابان كانت رابحه بعد الاشتغال
8: فوالا صحيت ولا اليابان. بون بالنسبه للمدرب علاش حكى بالطريقه هذيك انشيلوتي وراهو خاطر لي ريزولتا اللي عملتهم مصر كونتر مصر
2: كونتر مصر
8: كونتر مصر وكونتر كونتر تونس يخليه يحتاط من منتخبات في شمال افريقيا في دون بار، وحتى المنتخب المغربي منسوب الثقه يزيد يعلى كي يشوف منتخب تونسي ولا منتخب مصري اللي هو اقل امكانيات منتخب المغربي تعب برشا منتخب البرازيل
1: نجم يخدم عليهم
8: دونك نجم يخدم عليهم. دونك هذاك علاش الثقه عند اللاعب المغربي في الماتش هذايا كيف ما قلت انت امين ماهوش المنتخب البرازيلي اللي
2: مش في مهمه شبه مستحيله
8: اللي الناس تخاف منه اللي هو ريدو تابل وما عادش تنجم تربحه. لا منتخب البرازيلي اي فريق يكون منظم اي فريق ينجح في الـ في الـ بون في الـ في
2: الريغور تكتيك كبيره
8: في الريغور تكتيك وفي معناتها
2: ليفور
8: في الانيماسيون اوفنسيف نتاعو كلك سوا بالاتاك بلاسي ولا باللي ترانزيسيون. ومنتخب البرازيلي راهو اكثر ما يتعبوا من لي ترانزيسيون، المنتخب البرازيلي اكثر ما يتعبوا هو ديجا منتخب فرنسا عملوا هكا
2: تفكر كرواتيا 2022 بيريسيتش عمل ثنيه
8: صحيح
1: باش لقاو مستوى كبير يحسن المباراه هذه ظهر لي بعد مباراه امريكا اليوم الصبح ظهر لي النيفو المباراه بتاع المنتخب المغرب البرازيل باش نشوفوا ياسر كوره، واحنا المطلوب في كاس العالم خاطر منذ بدايه كاس العالم مباراه برك في المستوى الباهي، المباراه الاخرين كلهم يعني ما همش يعني مستوى بتاع كاس العالم ظهر لي تو بداية كاس العالم باش تبدا مباراة البرازيل ونكمل جملتي وخوض مباراة متكلمتش ياسر خليتك متبركة مباراة كاس العالم بداية كاس العالم باش تبدا مباراة البرازيل والمغرب
2: ان شاء الله
1: تدريجيا غدا ان شاء الله تونس باش تلقى النيفو باش يتصلح على خاطر عديد المباريات اللي تعداو الاربع مباريات باستثناء مباراة أمريكا يمكن معلم الجمهور معامل الجمهور والضغط والدخول اللاعبين بالطريقة في المطار كله أثر على الواحد. إن شاء الله نرى كورة باهية من الليلة إن شاء الله.
2: أليسون بيكر باش يعاد الرقم طفاريل والأسطورة جيلمار دا سانتوس كأكثر حارس برازيلي مشاركة في المونديال بثلاثة مشاركات. قبيلة تعديت على مقابلة المكسيك، أنا باش نسألكم سؤال توا باش نعمل كيما كيما قدود.
0: ديجا قلت لك نحبوا نحكيوا عليه شوية.
2: مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا فيها رقم تاريخي
8: ثلاثة أحمر.
0: دي لي سيسبونسيون.
8: ثلاثة أحمر.
2: آخر مباراة كان فيها أحمر وقتاش؟
0: في لوفرتير
2: 1990 مو ماتش
0: ايطاليا وكاميرون.
2: شكون خذاها من الزوز؟ من الكاميرون.
0: من الكاميرون شو اسمه هو؟
2: لا لا ما يهمناش ما نسالش ماهيش صعب عليك. اكثر مقابله في تاريخ المونديال فيها ورقه احمر؟
8: البرتغال وهولندا.
2: باتل اوف نورنبرغ هولندا البرتغال زوز هولندا خالد بولا حروز وفان بروخوست وزوز من البرتغال كوستينا وكذلك ديكو وماني وكل زوز خذاوه.
1: فما حاجه في المباراه هيك المكسيك صاحب الهدف الثاني يعني مرض مرضى خايبه بوه قام جمجم تاعو بوه وقف معاه قال له راك في راك باش تمركي بوتو مع المنتخب المكسيكي. بو عنده شي ياسر مليمات ثلاثة شهر يعني هو البوت هيك علاش هو الدموع تاع مش الانتصار دموع الهدف تكبو.
8: انا قبيلة حابين تفاعل مع فوزي على الماتش المغرب والبرازيل خاطر الماتش هذايا نورمال مهم مش يكون اكثر متابعة على المستوى العالمي بارابور اللي مش يتعديو ممكن بعد مش يشوفوا ماتشوات اخرين باش نشوفوا
1: يعني بداية كاس العالم كما قلنا بداية جماهيريا وفنيا.
8: واول اول يوم المنتخب القطري هو اللي باش يستفتح مقابلات المنتخبات العربيه بعد شويه بعد دقائق كونت المنتخب
1: هو شرف هي المنتخب القطري.
2: دونك التشكيله المحتمله نتاع كل منتخب المنتخب المغربي نصير المزراوي شاد رياض لاعب كريستال بالاس عيسى ديوب وحشرف حكيمي مرابط ولا بوعدي معهم نايل العناوي لاعب روما وناحي صوفيا الرحيمي ابراهيم دياز اسماعيل الصايبري باش يكون هو كلاعب رقم 9. بالنسبه للمنتخب البرازيلي ديما نحكيوا على تشكيله محتمله دانيلو يمين ماركينوس وغابرييل ماغالايس في محور الدفاع الكساندرو على الجهه اليسار برونو غيمارايش وكذلك غازيميرو في خط وسط الميدان رافينا لوكاس باكيتا وفيني جونيور وماتوس داكونا ولا ايغور سانتوس عفوا ايغور تياغو باش يكون هو كلاعب رقم 9 مهاجم. دونك زوز مدربين تقريبا مش بنفس الفكره ولكن البرازيل اكثر اختيارات هجوميه واكثر شواء هجومي بالنسبه للمدرب كارلو انشيلوتي. باش نحكيو شويه على الاخبار الانديه التونسيه في السبع دقائق المتبقيه فاصل قصير بعدين نحكيو بها كما قلنا على اخبار الانديه التونسيه.
9: ستاد الديوان ستاد الديوان.
10: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
9: ستاد الديوان ستاد الديوان.
2: وصلنا معكم في ستاد الديوان من توا حتى للثمانية. ميركاتو متاع مدربين في برشا حركه الحقيقه في الصيف هذايا الهجره الى العراق. نحكيو على ماهر الكنزاري في نادي زاخو رسميا قاس العقوبي يمضي اليوم العشية مع نادي ديالي. مفاوضات متقدمه بين نادي القوه الجويه وخالد بن ناحي ولانه فما زاد مفاوضات مع منتصر الحيشي من نفس الفريق. كوكي زاد تلقى اتصالات من نادي اربيل العراقي. كيف الميركاتو في تونس مازال فماش برشا تحركات قويه ولكن بعض الاخبار نقولوا بالنسبه لوالد الدربالي كانت عنده جلسه مع النادي الافريقي والسياسي غير ذلك ولكن فماش حتى شيء رسمي مش مكمل وحتى اتفاق. الملاعب عنده ممكن رغبه اخرى انه يحب يحترف برا وفما يعني وكلاء عمل اقترحوا عليه عروض من اوكرانيا والمجر ولكن هو نفسه مازال يزيتي مازال ما قرر حتى شيء لا افريقي ولا سياسي ولا عربي.
1: هو المبدا نهاية العقود يوم 30 جوان
2: لعبات
1: كل لا يجمو فما عندهم ديون متخلدة يجم لعبات كل ما تكلمش حتى المدربين كما انت محمد كوكي وقت جي تحكي معي يقول لك انا العقد
2: بتاعي هو يقول انا وانا عندي حق المعلومة زي
1: ايه اما العقود جم تحكي عليهم حتى شيء انت بالنسبة 30 جوان كانش ملاعبي كما مثلا حمزة جلاصي مدة سنة خاطر مازال على ذمة التراجي لكن بعد 30 جوان كل شيء باش يبان. انا مش نحكي على وضعية النادي الصفاقسي اللي هي صعيبته اخرج اليوم 16 تقديم ترشحات
2: 3
1: جلسه العامه يوم 3 جويلية. المده التسييريه للهيئه التسييريه المده القانونيه يوم 3 جويلية توفى. المنع تمر ترفع الفلوس ماهيش موجوده بكثره يعني تحب لك 3 مليارات زوز
2: وضعية
1: غامضه وشكون اسكو شكون قدم قائمه نترقب يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء يوم 16 مش نعرفه فما شي قائمة تقدم
4: بدل حاجة من تور هالسنين ما نتصورش
1: إيه هو المشكل يمكن ما يقدم حد على خطر الأزمة مالية خانقة في نادي صفاقسي يلزم رفع المنع يلزم وضعية متاع نادي صفاقسي توضاح منها اليوم قبل يوم 30 جويلية قبل 3 جويلية على خطر نادي صفاقسي في وضعية صعيبة ترقب هي المنحة متاع أيمن دحمان مش تو بتجمش تعطي تو كما قلت لك ما فماش عبيد قاعدة الدعم مصطفى السلامي قاعد يقوم بواجبه عندك منحة الرلوية اللي حكينا عليها الأسبوع الفارط
4: هل من جديد فيه
1: التو بالنسبة لاتفقوا لكن مازال على على يعني كما الحبر على الورقة التو نادي صفاقسي يلزم حبايب تو تقف معه على خطر ويلزم يمكن يلقاو شي حل آخر تأخير آخر أجل هو ممكن 31 مي ولا 30 جوان لازم يوخروا حتى 31 جويلة على خاطر بالوضعية هذه الناس فاقسي مش تدخل في وضعية إدارية غير قانونية
4: واضح بالنسبة للنجم الساحلي يانيس البارح تم إغلاق بالطبيعة في بداية الأسبوع تم إغلاق ملف فريق المدافع الكيني ألفونسو ميغا مع فريق غورماهية وتم تحويل المبلغ 156 ألف دينار كيف تم إغلاق ملف أيضا الحارس علي جمال 190 ألف دينار وتم إغلاق لاعب صلاح الغديم سلون الغديم سيراو تنازل الموسم الفارض بقات له 40 دينار 40 ألف دينار متاع أتعاب المحامي لغير ذلك هو تنازل على كامل مستحقاته منذ الموسم الفارض 150 ألف دينار تنازل عليه اللاعب صلاح الغديم والنجم الساحلي دخل في ملف آخر له ملف فهمي بالرمضان تقريبا 90 ألف دينار
8: اه رزمو اليوم اللي توال فما لجنة تفض النزاعات اللي قاعدة تتحرك قاعدة ولا برئيس سيد العكروت اللي قاعد يلم في الفلوس وقاعد يحاول يغلق ملفات لكن هذايا
4: حل وقتي
8: حل وقتي ماهوش كافي لازمها تزيد اللي توال برشا فلوس الفترة الحالية باش تنجم ترفع المعلم
4: الانتدابي
8: باش تنجم تشارك في الـ في الـ في الكومبيتيسيون بتاع البطولة الموسم الجاي نتصور الحلول هذه باهية لكن زيادة يوقع تدعيمها بحلول إضافية دونك عندك الرجال الأعمال سبونسور بيع ملاعبي ولا اثنين من الإتوال إذا ينجم يحل المشكلة هذية تصور باش توصل للحل هذية باش توصل للحل هذية في أخر المطاف لأنه الاجتهاد اللي قاعد صاير مع لجنة فض النزاعات ومع تلميذ الفلوس اللي قاعد صاير وحده ما ينجمش يحل بون داو في بيع لي زابونمو اللي
4: هذاك الحل هو
8: لي لوج وانسيت سويت
4: دونك هذا في توليستي بريواري
8: كيف كيف صحيح دونك هذوما حاجات تنجم تزيد دعم ميزانيه الفريق الفتره الحاليه هذه باش ينجموا يحلوا مشاكلهم ان فوا بورتو لكن يظهر لي زاده بالمونطون اللي سمعناه الكبير في حدود زاده 3 مليار دويت
4: 4 مليون دينار
8: 3
4: هو طاح تم يقولوا 4 باش يشاركوا في البطوله معناها
8: رسميا انا سمعت 3
4: بالنسبه لرفع المنع او ترفع بالقضيه نتاع الفونسو ميغا تعدل المشاركه تو
8: عاد فوالا
4: عاد المشاركه في البطوله
8: ان شاء الله ان شاء الله يفضوا مشاكلهم بل ما تزيد كما يقولوا قدم السيزون
4: صعب اكثر
8: فوالا وزيد تصعاب ومع لازم اختيار مدرب واختيار افكتيف باش نجم يشارك الموسم الجاي
4: ياسين فكره نتاع ياسين مرياح في النادي الافريقي سمعنا برشا اخبار في بدايه الاسبوع الفكره نفسها تشوفها تنفع النادي الافريقي
0: الفكره مطروحه للامانه الفكره مطروحه لانه حسب الاصداء ولا الكوليس اللي صارت ما فماش نفي من اللاعب وما فماش نفي من الوكيل نتاعو دونك فما امكانيه لكن انا ديما نقول راهو الانتقال اول حاجه فما دي ولا دي زاسوس صغار نحكيو على عدم رغبة الترجي في تجديد عقد اللاعب وهذا هام وهام الغاية ظاهر أنه الترجي معاش حاجة بخدمات اللاعب زاد كيف كيف تو ديبون من رغبة المدرب فوزي بنزرتي إذا كان طلبه بالاسم ولا حاجته به في في في محور دفاع نادي الافريقي الموسم القادم اكيد باش يكون رغبه المدرب ديسيزيف في الحكايه لكن على مستوى الافيكاسيتي نتاع الانتداب هذايا اسكو مش تكون فما اضافه او لا تو ديبون من كيما قلت انا من رغبه المدرب في مرحله اولى والناس القراب من دائره القرار في النادي الافريقي لانه بصراحه جماهيريا وعلى مستوى الاثار المترتبه على الانتداب هذايا ما نتصورش باش تكون فما حاجه كبيره لمصلحه النادي الافريقي بيان سور
4: بسرعة.
1: يمكن راهو زاد فما زاد سامحني
4: قبل ترانسفير تخاد القرب
0: لا لا ما فماش مشكله
1: لا فما زاد بالنسبه لي انا فما طريقه ولات جديده هي كيما نقولوا احنا اللاعب ما عنده حتى عقد مفاوضات بين النادي الافريقي وياسين مرياح يمكن يحب يحرك الترجي ونعرف وش صار
4: الصراع ينجم يكون فما بالرسمي كونتاكت
1: ما انا اللي حاسب
4: هو النجوم نتاعه محترف نعرفوا عليه انه محترف وما عندوش
1: حسب الاخبار حسب الاخبار والبيانات حتى نتاع من كواليس النادي الافريقي عمره اتصلوا بياسين مرياح
4: واضح
1: ما فما حد شيء يمكن احد المحبين ولا واحد قريب للهيئة المديرة وفقط طريقة اللي مش طلع كرة الملاعب ولا كرة المدرب. وبالنسبة لنادي الصفاقسي راهو إذا قبل 30 جوان ما يدفعوش راهي ما تشاركش في الكاف راهو ماهوش يعني
8: آخر أجل.
2: شكرا خال, شكرا للنيس ياسين نادر محمد زعبار مرمقني في الأخبار غدا مع جديد مع قدور الدرقي في استاد الديوان. تصبحون على خير.
11: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم
12: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
13: ديوان فام فلاش نيوز
14: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد تعلن اليوم عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة ديدو الدولية لزيت الزيتون وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. ودعت مراد في تصريح لديوان فما كافة منتجي زيت الزيتون الراغبين في المشاركة إلى إرسال عينتهم قبل 19 من جوان وهو آخر أجل لقبول الترشحات. ومن المنتظر أن تجرى عمليات التذوق والتقييم الحسي للعينات المشاركة خلال الفترة الممتدة من 22 حتى 24 من جوان بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم 15 خبيرا ومتذوقا من دول رائدة في قطاع زيت الزيتون. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يقول إن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط موضحا أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. نشوب حريق بميناء صيد البحر بقليبيا من ولاية نابل مساء اليوم وتحديدا بمركب أحد البحارة حيث توصل وحدات الحماية المدنية إخماد النيران التي أتت على جزء كبير من المركب مما تسبب في أضرار جسيمة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة. من جانبه طلب كاتب عمل جامعة الجهوية لصيد البحر بنابل فوزي الجرب في تصريح لمراسلة ديوان فم الجهات المعنية بضرورة توفير مقر للحماية المدنية بالميناء لتدخل السريع في الحالة الطارئة خاصة وأنه يشهد حركية مكثفة لعدد كبير من المراكب مما يستوجب تعزيز وسائل الحماية حفاظا على سلامة البحارة.
15: احنا ما بينا طلبنا عدة مرات باش يوفرونا حماية في البرص ما نقولوش يعني من القرش في البحر كيفاش يعمل لازم يكون حماية باش حاجة يرجعوا يخرجوا لها سواء بر ولا بحر. اليوم احنا في برد لازم معناتها الواحد استوعب نتاعو 60% لقاو اليوم عندنا 200% زايد 160% وصلوا البرد بين
14: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول عبر تروث سوشيال إنه بعد التوقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع وسيدخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. كما عبر ترامب عن أمله في أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل مؤكدا أن اتفاقه مع إيران هو جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. الخليجية الإيرانية والباكستانية تتحدثان عن تجهيزات توقيع الاتفاق، حيث قال المتحدث باسم الخليجية الإيرانية إنه لا خطط لدى الفريق المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين، ويجب الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة كبير. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فهم.net. إلى اللقاء.

موسى تعلم واحنا قومينك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم

الآن اف ام. نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان اف ام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان اف ام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان اف ام صوتكم.

0: عد عبد الموجدك على دي ان اف ام.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، لاصفر رمل لاخضر جبل، لاحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: 9:00
1: نزور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. مالكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
0: Vous écoutez ديوان فام.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة والتنمية التصادرية سمير عبيد يقول إن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة لديوان التونسي للتجارة وحدث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. وأكد الوزير لدى أشرفه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع أن دور ديوان لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعل للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. وأكد الوزير دور الاجتماع الذي يقوم به الديوان التونسي للتجارة في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتداخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد. اختتام الجولة التعريفية بآليات التمويل الجماعي بولاية قفصة، وذلك في إطار برنامج وطني انطلق منذ سنتين يهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي والتعريف بالفرص المتاحة أمام أصحاب المشاريع والشباب حاملي الأفكار. وضح المدير التنفيذي واحد مؤسسي منصة التمويل الجماعي جوهر المغيربي لمراسل ديوان فم أن هذه المحطة تعد العاشرة ضمن سلسلة من الجولات المبرمجة لتشمل 24 ولاية و279 معتمدية، من بينها معتمدية الحوض المنجمي وهي رديف وأم العرايس والمظلة والمتلوي وبالخير والكتار. في أخبار العالم، مصادر استخباراتية غربية نقلا عن وكالة بلومبرغ رجحت أن تكون إيران قد أعادت بناء أجزاء كبيرة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار التي انطلقت في 7 أبريل الماضي. وبحسب مصادر الوكالة الأمريكية يبدو أن إيران قد أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزونها من الصواريخ، مما قد يمنحها القدرة للرد بكامل قوتها على أي عمل عسكري ضدها. ولم تستبعد المصادر أن تكون طهران قد استغلت فترة وقف إطلاق النار التي استمرت نحو 2 شهر للوصول إلى منشأة التخزين التي أغلقت مداخلها تحت الأرض جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي. الشرطة في أمستردام تحقق فيما إذا كان مجرمون قد تسببوا في انفجار وقع في مبنى سكني أسفر عن إصابة 7 أشخاص وإجلاء 400 من السكان. وذكرت الشرطة اليوم أنه تم احتجاز 3 أشخاص، وبعد عملية إنقاذ واسعة تعتقد السلطات الآن أنه لا يوجد مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. ووقع الانفجار القوي في ملحق تابع للمبنى السكني في الساعات الأولى من أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وانهيار جزء من المبنى وفق بيان الشرطة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع يولدس في ليزاني بونوغ. إلى اللقاء.
2: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونور.
2: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
1: ليزاني بونور باي يولتز.
2: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحله جديده وحلقه جديده من ليزاني بونور. كالعادة كل ويكاند من 9:30 الليل عندكم موعد مع الذكريات النوستالجي مع الزمن الجميل وبنة أيام زمان، هذا كله تخافيغ الموسيقى الأحداث والشخصيات. إذا على ذكر الشخصيات، كيما اليوم نهار 13 جوان 2013، خسر عالم الراي واحد من الأصوات اللي عندها بلاصة خاصة عن جمهور المغرب العربي. نحكي لكم الليلة على الشيب عقيل.
3: بريزونت عقيل قطر حسن الديزناف ومحرز والفندوم. في غيابك، في غيابك واش صرالي؟ وعشقك قتلني، هبلني، بكاني وعليه طاحوا الدموع. وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه. العشق الممنوع قلع الحسين قلع.
2: اسمه الحقيقي عقيل عبد القادر، مولود في الجزائر عام 74 وتوفى في طنجة في المغرب من بعد اكسيدان دو غوت، وهو كان موجود غادي باش يحيي حفل. اغلب المصادر تسجل تاريخ الوفاة الرسمي نهار 14 جوان 2013، خاطر الاكسيدان صار في الليل وتوفى متأثر بجراحه. شيب عقيل بدي صغير برشا في عالم الراي، كان من الجيل اللي جاي بعد الأسماء الكبيرة كيما الشيب خالد، الشيب مامي والشيب حسني. أما هو عمل لنفسه لون خاص، صوته هكا دافي، فيه شوية حزن وفيه زيادة طاقة الراي الشعبي القريب من الناس. اللي ميز الشيب عقيل انه ما كانش يغني رايه كهو، اما كان يعرف يخدم الغنيه باش تولي قريبه من الجمهور. اغانيه كانت تتسمع في العريس، في سهريات، في الكاسيت، ومن بعد ولينا نسمعوهم في التلفاز وعلى يوتيوب. ومن الاغاني اللي تحفرت في ذاكره الناس وخلت اسمه حاضر بقوه في الراي، تحسدوا ولا تغيروا، نمكيتو با عمري، مازال مازال، والعشق الممنوع اللي تسمع فيها توا تبيب.

الرأي متاع شاب عقيل كان في جانب عاطفي واضح على الاخر، اما زاده كان في روح خفيفه وشعبيه، يعني نجم يغني على الوجيعه وينجم يغني الزهو والجو، وهذا بالضبط اللي خليه محبوب في الجزائر في تونس وحتى عند الجاليه المغاربيه في الاوروب. وفاته كانت صدمه خاطر كان مازال صغير في العمر، تقريبا في اواخر الثلاثينات، ومازال عنده برشا ما يعطي، اما ارث متاعو قاد صوت من أصوات الراي اللي ربطت ما بين جيل الكاسيت وجيل اليوتيوب، ما بين الراي الكلاسيكي والراي الشعبي الحديث. حكاية الشاب عقيل هي واحدة من حكاية الليلة، ما هيت نعطيكم سنيك بيك عالي ما زال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك. مش نرجع العام 2000 مع فيلم هيلو أمريكا، الكوميديا اللي خليت بخيت وعديلة يعيشوا الحلم الأمريكي بطريقتهم الخاصة، ما بين الضحك الغربة والصدمة الثقافية. في سيرو كامون نمشي وليلة الحلق الويد مع فيلم صيف حلق الويد، عمل تونسي نوستالجيك يحكي على تونس اللي نحبوها وتوحشناها. في The Journey ليلة نسافروا مع عاصي الحليني من بدايته في استوديو الفن وأوائل ألبوماته حتكشي نوصلوا لآخر إصدار، نحكي على لتغيب، نحكي لكم على مسيرة فيها أكثر من 30 سنين نجاح. Bien sûr et bien évidemment avec ma équipe exceptionnelle et formidable The One and Only مخرج الحصة محمد زعبار hello and the outstanding معاد الحصة راسم بن يونس hello انا قلت تعطيت الله السلام عليكم مين ما كنتون، وعدكم سهرية exceptionnel تبدأ مع أغنية exceptionnel، هذه number one song العام 2010، واحدة من أقوى dance pop في الألفينات، هذه Sun is Up Ina.

0: À Abdel Moujdek à la DMFM.
1: Les années bonheur.
2: Hello, de retour في رحلتنا نحو الجولدن ايرا ومرحبا بكم في اولى محطاتنا لليله. نحكيو في فلاش باك ونرجع بكم اسانسيلمون العام 2000 اللي ما كانش عام عادي جدا في تاريخ السينما كسوا العالميه ولا حتى العربيه، بحكم انه اول عام في الالفيه الجديده وقتها صناع السينما في العالم الكل جندوا لانتاجات خياليه وكبيره على الاخر. في العالم العربي باغ اكزامبل وتحديدا في مصر تم انتاج اكثر من 30 فيلم كيما الناظر، فيلم ثقافي، الابواب المغلقه، ابناء الشيطان وغيرهم. اما من الافلام اللي كسرت الدنيا كان فيلم هيلو امريكا اللي نحكي لكم عليه توت سويت في فلاش باك.
1: فلاش باك.
3: يس مامي.
4: دكي بيبي.
3: مين؟ ازيزيس اديلا بوكس. My mother.
4: What does it mean?
5: بتقول هتقعدوا في امريكا لحد امتى؟
6: ما تطلب لي 2 مليون.
4: Come on, baby.
3: I don't speak English.
4: I'm not with you.
3: Like this. What does it mean this?
4: End of America.
3: We are very big in our country. Congratulations.
7: Freedom.
8: ربنا يفتحها في وشك ويهنن عليك.
4: إن شاء الله.
8: Take it or leave it.
2: هيلو أمريكا هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2000 وهو جزء الثالث من ثلاثية بخيت وعديلة، بطولة عادل إمام، شيرين، إيناس مكي، أسامة عباس، ومن إنتاج مصر للتوزيع وتأليف ليلين الرملي وإخراج نادر جلال. الفيلم تعرض بمناسبة عيد الفطر وتحديدا نهار 8 جانفي عام 2000. مدة العرض متاعه كانت 115 دقيقة وتصور ما بين مصر ونيويورك. وقتها أو في الجزء الثالث هذا يتقابل بخيت اللي هو عادل إمام وتجيه دعوة من ولد عمو نوفل باش يزور أمريكا. يسافروا بخيت وعديلة للبحث عن الثروة وتحقيق الأمريكان دريم. أما أول ما يسافروا ويحطوا سقيهم على أرض الواقع يتصدموا بمجتمع مختلف تماما، الشيء اللي خليهم يعيشوا صعوبات كبيرة في المعيشة، في الإقامة وحتى في العادات والتقاليد والقوانين، الشيء اللي عبروا عليه في الفيلم مواقف كوميدية. أما ظهرت الفوارق ما بين المجتمعات الشرقية والغربية.
3: سيو يا سردي أشوف وشيكم بهير.
9: تروح وترجع لنا بالسلامة يا بخيت.
10: اوعى تنسانا يا بخيت.
3: امبوسيبل. أي خدمة من أمريكا
10: بخيت؟
3: أهب أجيب لك الأتاري ما تخافش. أنا مو معنى عنواني موجود على انترتاج. أي حد عايز أي حاجة من أمريكا يبقى يكلمني. ها
9: أمانة عن أول ما تقابل الرئيس الأمريكي قل له زكريا بيقول لك خلي بالك من القضية.
3: قضية إيه؟
9: القضية الفلسطينية، قضية العالم الثالث يا بخيت، العولمة.
3: أنا هبكلمه وخلي بالك بالإمبريالية. أنا واخد التطعيم.
4: بخيت إحنا تأخرنا على الطيارة. ولا بخيت.
3: يس مامي.
4: استنى يا ولا، استنى يا ولا يا بخيت.
11: استنى يا دنايا، نسيت برطمان المش اللي انت بتحبه.
3: ثانك يو مامي ثانك يو.
11: هتوحشني هتوحشني يا ابن الكلب، هتوحشني.
3: ريفر مايند مامي ريفر مايند. ان شاء الله اول ما هستقر في امريكا انا ابعت لك الفيزا وتذكره الطياره. ها اوربايت. اوكي ايفريبادي باي باي.
11: خلي بالك على نفسك. تكي بيبي.
3: مين؟
11: تكي بيبي.
3: تكي بيبي اوكي.
2: بالصدفة يتعرض بخيت الأكسيدان تسوق فيه بنت مرشح للرئاسة الأمريكية. نوفل ولد عم بخيت بحكم أنه عايش في أمريكا ويعرف القوانين قال له هذه فرصتك، نجم ترفع دعوة قضائية للتعويض على الأكسيدان. يشكي بخيت ويطلب المحامي بتاعه بتعويض قدره 5 ملايين دولار خاطر تعطل عن العمل بسبب الأكسيدان. يربح بخيت القضية. أما الفلوس تمشي ما بين أتعاب المحامية وشركات التأمين. ومن بعد ما كان المرشح للرئاسة يتعامل معه بالباهي، بطبيعة كان خايف أنه يخسر الانتخابات، يتقلب عليه ويولي بخيت شخص غير مرغوب فيه. وحتى مصر بلاده تقول أنه تصرفات المواطن المصري هذا بخيت ماهيش باش تأثر على العلاقات المصرية الأمريكية. وبهكا حسابات بخيت وعديلة كلها تطيح في الماء ويرجع لمصر فلسين.
12: الطيارة جاهزة.
3: فين؟
12: فوق فوق روف الأوتيل.
3: أوكي.
12: تحب أجي معاك؟
3: لا لا لا خليك أنت، أنا أحب المباحثات مع الرئيس الأمريكي تكون في سرية تامة نظرا لحساسية المشاكل اللي احنا هنتناولها خاصة مشكلة الشرق الأوسط.
4: شد حيلك يا بخيت، قولوا كل المصريين وكل العرب معاك.
3: لن أفرط ولن أساوم ولن أستسلم.
2: هلو أمريكا هي فلاش باك لليلة.
1: فلاش باك.
2: نحن سهريتنا ما زالت متواصلة ورحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت متواصلة. مقبل خليكم تعملوا انتخيبان كيف مع الديفا هيفا وهبي.

0: كالعادة وقال لا يقطع لنا عادة كل نهار سبت نبربشوركم على أغاني عندهم نفس الاسم أما مش بالضرورة عندهم نفس الروح ولا نفس الفايب اللي لا كلمة السر هي حبيب عيني
1: الاسم على الاسم.
0: عام 2003 أصدر هاني شاكر ألبوم بحبك يا غالي واحد من أنجح ألبوماته الألبوم اللي كانوا فيه أغاني بحبك يا غالي مش حب وبس طول ما أنت معايا وغنية حبيب عينيا اللي هي من كلمات حسن عطية وألحان المبدع وليد سعد شخليكم تعملوا أنتخي بون كيف مع حبيب عينيا هاني شاكر وبديوا خموا وبرمشوا زعم شكون الفنان الثاني اللي غنى غنية حبيب عينيا عام 2016.

من عام 2003 نمشي بيكم العام 2016 ونحكي لكم على فنان لبناني اسمه أنور الأمير. خرج أغنية اسمها حبيب عيني هو زيدا. الحقيقة الأغنية ضربت على خير. صحيح الفنان اللبناني هذا ماهوش ستابل, يعني يختفي ويرجع اكسترا, منتجاته قليله, اما اغنيه حبيب عينيا من الاغاني اللي ضربت ونجحت بالكدا, سورتو انها من الحان توني ابو جوده وصورها فيديو كليب من اخراج فيديو حداد.

0: وين؟ القيرة وين؟ بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز والعشرة دي UNFM عسلمة. جمعية أبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بالمهق الموافق ل13 من جوان من كل سنة إلى تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بالمهق في المجتمع وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل أشكال التمييز والإقصاء. وأكدت الجمعية في بيان نظرته اليوم أن المهق يمثل حالة وراثية نادرة تؤثر على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن تلوين الجلد والشعر والعينين، مما يترتب عنه حساسية مفرطة لأشعة الشمس وضعف في البصر بدرجات متفاوتة، مشددة على أن هذا المرض يعد شكلا من أشكال التنوع البشري الطبيعي ولا ينبغي أن يكون سببا للوصم أو التهميش. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بإصفاق تعلن عن انقطاع تيار الكهرباء غدا الأحد 14 من جوان بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا وحتى 4 بعد الزوال في طريق تنيور من الكيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4. ومن الممكن أن لا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. في العالم، قصف وغارات على بلدة في جنوب لبنان وشرقه، حيث نفذت قوات الاحتلال غارتين على بلدة بيلات في قضاء مرجعيون وقصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي. بنوك إيرانية تعلن اليوم تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت في تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية وسط تقارير غير مؤكدة عن احتمال تعرض البنية التحتية لهجوم إلكتروني. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ نحو الساعة 4 فجرا، وأدى العطل إلى تأثر عدد من الخدمات المصرفية بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وبعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني. إلى اللقاء.
0: عبد المجتك على دي ان اف ام. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. دي ان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال
1: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
0: مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي استكمل تحضيراته لمواجهة السويد فجر الاثنين 3 الصباح بتوقيت تونس. بعد 5 ساعات باش تكون التدريبات الاخيره لمنتخبنا قبل المباراه، وتدريبات مفتوحه ربع ساعة أولى فقط أمام وسائل الإعلام، كيف كيف في ندوة صحفية للناخبين التونسي والسويدي. كل اللاعبين على ذمة صبري اللموشي في انتظار التشكيل اللي باش يتم اعتماده والرسم التكتيكي بعد التدريبات الأخيرة. ديما مع المونديال، هدف للتاريخ لخورخي بوعلام يمنح المنتخب القطري أول نقطة في تاريخه في كأس العالم. منذ لحظات تقريبا، منذ 20 ثانية تنتهي مباراة قطر وسويسرا. سويسرا كانت متقدمة منذ الشوط الأول من ركلة جزاء، وثم منتخب القطري دقيقة 95 خلقي بوعلام المدافع القطري هو اللي سجل هدف التعادل. مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف، وهي نفس نتيجة المباراة اللي انتهت بين كندا والبوسنة والهرسك في نفس المجموعة. مازلنا مش نحكيه على المونديال، ولكن نرجع للشأن الوطني. المنتخب التونسي أقل من 23 عام انهزم اليوم أمام البرتغال في نهائي دورة تولون 2-0، مردود محترم لأبناء المدرب أنيس بوجربان أمام منتخب مدجج باللاعبين الناشطين في أبرز الفرق الأوروبية. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ شديد اللهجة عبر فيه على استنكاره لما وصفه بالحملات المنظمة والممنهجة اللي تستهدف الفريق ورموزه ومنتسبيه بهدف المساس بصورة النادي والتأثير على الرأي العام خارج الأطر القانونية. بين الترجي يجي بعد ساعات قليلة من بلاغ اللي كان أصدر النادي الأفريقي لأكد فيه على رفض القاطع لكل أشكال العنف داخل الملعب والملاعب وخارجها، واعتبار ما حصل في الدربي شهر التالي اعتداء خطير يستوجب كشف الحقيقة. كيف كيف الفريقي يستغرب ما يعتبروا محاولات تزييف الوقاع عبر بعض مواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام للتغطية على المعتدي على المهدي ميلاد نائب رئيس النادي الإفريقي مقصدوني محمد أمين توغاي في مباراة الدربي شهر التالي. بعد البلاغ هذا يجي بلاغ ثاني للترجي الرياضي التونسي. ترجي فيه البلاغ نص المراسلة اللي كان بعثها لمكتب الرابطة ويطالب فيها بتمكينه من الملف التأتيبي لمحمد أمين توغاي. توغاي كما نتفكر الناس الكل كان تمت معاقبته من طرف مكتب الرابطة ب 12 شهر إيقاف عن النشاط في كل الملاعب في تونس، وبالتالي ترجي الرياضي التونسي يطالب مكتب الرابطة بنص القرار هذا وتحيينه، وكذلك يبشي يتوجه به إلى الاستئناف كيف وكيف النادي الافريقي، لانه فراس شوات لعب النادي الافريقي تمت معاقبته بثلاثة مباريات، والنادي الافريقي كان اعلن انه باش يتوجه نحو الاستئناف. نادي ايك لارينكا القبرصي اعلن على تعاقده اليوم العشيه مع لاعب الدولي التونسي عمر العيوني لغايه جوان 2028، عامين اضافيين لعيوني. العيوني مع نادي هاكن السويدي كان لعب 100 مباراه سجل فيها 25 هدف. نرجع لكأس العالم المباريات. كما قلنا قطر منذ قليل تتعادل مع سويسرا هدف مقابل هدف، وهدف للتاريخ كما قلنا لخورخي بوعلام دقيقة 95 منتخب القطري. البرازيل 11 متاع الليل بعد أقل من ساعة ساعة غدرجين توجه المغرب، ثاني المنتخبات العربية اللي دور مبارياتها في المونديال. كيف كيف زوز مباريات الليلة في الفجر، نقاو هايتي 2 متاع الصباح توجه اسكتلندا، وأستراليا 5 متاع الصباح يتواجه المنتخب التركي. فلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان اف ام. أكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: البنات، شوختو وقت اللي نحكيو على حلق الويد، البلاصه اللي يحبوها تونس الكل بريسك، واللي باش نعيشوا في جو البحر والصيف ونسبه حلق الويد والمشموم وكعيبه البريك بعد العومه وجو تونس اللي كانت دور السندولند، ما يعجبك كان هو وما تحبو كان هو.
1: سر كمون
0: صيف حلق الويد، وإلا أنيتي على جولات، فيلم تونسي فرنسي خرج عام 96 للمخرج التونسي فريد بوغدير. دور أحداث الفيلم في ضاحية حلق الويد عام 66، عام قبل حرب الأيام الستة. يظهر الفيلم التعايش السلمي، وظهر الفيلم التعايش السلمي ما بين عائلة مسلمة، عائلة مسيحية كاثوليكية، وعائلة يهودية، ويحكي على علاقة الصداقة ما بين مريم المسلمة، تينا الكاثوليكية، وجيجي اليهودية، واللي كانوا ما يتفرقوش كيما عائلتهم، اللي الدين ما أثرش عليهم، أو اختلاف الدين بلوتو ما أثرش عليهم وعلى صداقتهم. لكن هذا الكل يتبدل من بعد حرب الأيام الستة والمعروفة بنكسة عام 67، ونحتل الكيان الصهيوني صحراء سيناء، الشيء اللي أثر على العالم العربي الكل، واللي عاش من بعد النكسة اضطرابات كبيرة. الفيلم مخرج على الإطار هذا، وبين العائلات مختلفة الديانات كيفاش كانت قبل الحرب وبعد الحرب.
2: لقولات حلق الويد الأولاد
3: حبنا عنك تزفزر
4: يلا حاسبك من الفاميليا وعمل لك فكرة رخيص وقديش مرة يصبر عليك وانت ديما خارج على السكر.
3: مش مدخل حاج في حكاية زفزيري، هو عمي ولا خالي؟
5: نكون زوجة وبوها الثاني. مريم
3: تبري بعلاش دفر روحك هكا، تحب تموت وحدك؟
6: تحبش تشرب حاجة عمي ديش؟
7: مدبية خبي صغري بين يدي، أنا صغري كل عصافر على الغفلة يفرفت ودير.
0: مثل في الفيلم برشا ممثلين من البلدان المختلفة، مصطفى العدويني، فاطمة بن سعيدين، هيلين كاتزاراس من تونس، مثلت زيدا الممثلة التونسية الإيطالية كلاوديا كاردينال اللي هي ألا باز مولودة في حلق الويد عام 38، ومثل زيدا جميل راتب من مصر وبرشا غيرهم. بخلاف القصة اللي كانت مثيرة للجدل واللي تعرضت لبرشا نقد، اتفقوا النقاد أن المخرج فريد بوغدير أبدع في تصوير مدينة حلق الويد وجمالها التونسي والمتوسطي. وسيغما ما ننسيوش أغنية صيف حلق الويد للمبدع لطفي بوشناق، أغنية تونسية 100% كلمات ولحن وصوت، بالأخص وقت اللي يقول ماذا بيا نخبي صغري بين يدي، أنا صغري كل عصافر على الغفلة يفرفت بتير. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف على أغنية تونسية ما تشبه حتى أغنية أخرى.
8: ما احنا هيام تشبه لمنا من كل جناس، أغنية معفقين

نعنق الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقي وعربي على صوت أم كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا للت البنات وضحكتها كعبة الويس، يميمتي لحنينة غزرت لي وتعدات.

لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغبار.

0: عد الموجتك على ديوان اف ام.
1: ليزاني بونور باي يلتس.
2: شنو رايكم لو كان نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجع شويه للحاضر ونكتشفوا فريش هيتس لليله ونحكيوا على جديد صابر رباعي واغنيه سولو جاسما
3: فريش هيتس.
2: أغنية تحت الياسمين ولا سول جاسمان هبطت في بداية جوان 2026 وهي سينجل جديد وهبط معها كليب رسمي على يوتيوب. العمل شد الانتباه بالقدي خاطر الأغنية فيها ميكس ما بين العربي والفرنسي، فيها روح تونسية واضحة من العنوين من التصويرة وحتى من الجو العام متاع الفيديو كليب.
4: Dans la Médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chauffondu. Ta voix descendait des balcons fleuris

الفيديو كليب خدم على الهوية البصرية التونسية، شفنا اللون الأزرق والأبيض، شفنا الياسمين، شفنا الجو القريب من المدن القديمة وسيدي بوسعيد. يعني الفكرة لنا مش غنية حبك أهو، مزيدة تقديم التصوير التونس بطريقة تخيز إليغانت وتخي مودرن. العمل هذا يجي من بعد مسيرة طويلة لصابر الرباعي، الفنان اللي عرفناه بصوته القوي وأغاني كبيرة في العالم العربي. أما لهنا واضح أنه يحب يجرب فورما أخف، بروبابلمون أقرب للمنصات وللجمهور اللي يحب الغنية القصيرة وفيجوال يكون قوي. خليكم تسمعوا وتعملوا أنتري بون كيف على أمير الطرب العربي تحت

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال،

فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ليزالي بونور.
2: حضروا لرواحكم الليلة نسافروا في رحلة صغرونا مع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني. شاملوا دورة من بداياته لآخر إصداراته وشنو اللي ما بين الزوز محطات هذوما توت سويت في The Journey.
0: The Journey
2: ممكن أي واحد تسألوا على أول أغنية العاصي الحلاني يقول لك يا ناكر المعروف وإلا وأنا مارق مريت. الأغنيات اللي كسروا الدنيا في التسعينات واللي ما زالوا لليوم تتطلب من عاصي الحلاني رغم ما حقوا من نجاحات كبيرة. أما الحقيقة نجم نقولوا أنه يا ناكر المعروف هي بداية الشهرة متاع عاصي الحلاني. أما ما هي شو الأغنية؟ عاصي من مواليد 1970 بدأ كما أغلب الفنانين في لبنان في برنامج استوديو الفن واللي قدم فيه اللون الفولكلوري اللبناني ونجح فيه بالكدي. باش نسمعكم مقطع صغير من مشاركة عاصي الحلاني في استوديو الفن وهو عمره 18 سنة كهو.

قلبي هم يا ليش نتحكمنا، قلبي هم يا ليش نتحكمنا، انصفي بين المواهب اللي عليك مبين.

بعد تجربة استوديو الفن في أواخر الثمانينات وبالتحديد عام 88 يقرر عام 91 أنه يهبط ألبوم اسمه بيتك قصر، واللي الحقيقة ما لقاش نجاح كبير أصلاً. بصيف لقينا نسخة من الغنية هي تنسمعكم منها بارتي.

من بيتك قصر عام 91 حتى طل الملك عام 2023، مسيرة 21 ألبوم وعشرات الأغاني والفيديو كليبس، أكيد برشا نجاحات وكيف كيف برشا إخفاقات. الحقيقة نجاح الحقيقي بدي مع عاصي عام 94 وألبوم وأنا مارق مريت، أما المجد والبيكن ومع أغنية يا ناكر المعروف اللي كانت أغنية موسم عام 95 وخلت عاصي الحلاني في أوج النجاح متاعه.

النجاح يجيب النجاح، وبطبيعة برشا أغاني أخرين في مسيرة عاصي ساهمت في نجاحه الكبير، كما بحبك وبغار وإن كان عليا ويميمة جنب الخيمة وجيو مع كارول صقر وقولي قولي وغيرهم برشا من النجاحات. أنا باركونتش نخليكم مع آخر وأجدد أعمال عاصي الحليني في مسيرته الفنية. نحكيكم على أغنية لتغيب اللي خرجت نهار 27 مايو 2026، وصورها فيديو كليب من إخراج فيدي حديد، الأغنية من كلمات فهد زاهد وخالد قرنيش والألحان ياسر نور، وعاملة حتى لتو أكثر من 8 مليون فيوز. مش خليكم مع آخر إصدار العاصي الحليني، وانتم قولوا لي أنهي أكثر فاز من رحلة عاصي الحليني مستكم.

0: ديجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجازوة 11 ديوان اف ام على السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي أجرى مساء اليوم محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب إفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب إفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب الإفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي زعيم الرحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي أكد الوزيران أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القرية الإفريقية زليكاف التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بلعيد افتتح اليوم بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن انعقد هذه الندوة الوطنية يتوافق مع المسار الإصلاحي الذي طالما انتهجته الوزارة ضمن استراتيجية الدولة التونسية، وأضاف أن قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميز الدراسي والعلمي، وهو ما انعكس على الإبداعات الطالبية في مختلف المجالات والتي جعلت من شباب تونس يتسابق في المحافل الدولية ويحصد عدة جوائز عالمية. كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان وفق ما أعلنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. في العالم، صحيفة عبرية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، مضيفين أن الاحتلال سيدرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع وسيدخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. كما عبر ترامب عن أمله أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: Les allées bonheur.
1: Hello, hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. الليلة باش نرجع بيكم العام مهم برشا في تاريخ الموسيقى. Theme of the night لليلة هو عام 1984.
0: Theme of the night.
1: عام 1984 كان عام قوي في البوب العالمي. الموسيقى ولت مرتبطة أكثر بالتصويرة وبالفيديو كليبس وبالتلفزة. وقت الام تي في كان يلعب دور كبير في نجاح الأغاني والفنان. ما عادش يكفي أنه عنده صوت قوي، إذا يكون عنده لوك بريزانس وكليب، ثلاثة هذوما إذا هم يكونوا قادرين أنه يخليوه يجذب الناس. باش نبداو مع واحدة من أشهر أغاني عام 1984، وهوني نحكي لكم على Wake Me Up Before You Go Go من فرقة وام. الأغنية خرجت عام 1984 كما قلت لكم، وكانت من أكرت عام 1984

أغنيتنا الثانية في Theme of the Night الليلة هي I Just Called to Say I Love You مع ستيفي وندر، الأغنية اللي خرجت عام 84 في soundtrack فيلم The Woman in Red. الأغنية حققت نجاح عالمي، وصلت للنمبر 1 في أكثر من دولة كما أمريكا وبريطانيا. وسكي اكسبشنيل في الأغنية هو قديش الأغنية بسيطة، الكلمات ما تحكيش على هكا بهرج كبير ولا حدث درامي، الفكرة الكل على بعضها هي تليفون بسيط بشو يقول فيه الشخص راني كلمتك بشو نقولك نحبك. وإذا بالضبط كان سبب القوة متاع الأغنية، أغنية مفهومة ديريكت تجم توصل أي إنسان. أما أهم حاجة في الأغنية هي صوت ستيفي وندر وسخطو طريقته المعروفة في تقديم الأحساس بجو فاسان تخي ناتوريل نجم نقوله. الأغنية خذت أوسكار فور بست أوريجينال سونغ.

في العالم العربي دولت كوتي تربكن مازال حاضر وبقوة. الأغنية العربية في الثمانينيات كانت تعيش ما بين زوز توجهات، أغاني أخف وأقرب للكولتور متاع الكاسيت، وأغاني طربية طويلة تعتمد على الصوت اللحن والكلمة. وفي الجو هذا نلقاو جورج وسوف وغنية الهوى سلطان. وفيت في بداية الثمانينيات جورج وسوف كان مازال أجن، أما كان عنده صوت قوي وشخصية فنية واضحة على الأخر. الهوى سلطان من الأغاني اللي عاونت أنه تثبت تصوير جورج وسوف كصوت طربي مختلف، خاصة عند الجمهور اللي يحب الأغنية الشرقية رزينة. الهوى سلطان تنتمي لمدرسة الطرب العربي اللي يعتمد على المقامات، الأداء القوي والإحساس في الجمل الموسيقية، والعنوان في حد ذاته يفسر فكرة الأغنية. الحب عنده سلطة، والإنسان قدام السلطة هذه ينجم يضعف. واللي يميز الأغنية هي البرفورمانس متاع جورج وسوف، صوته هذاك اللي فيه البحة الإكسيبسيونيل والإحساس اللي وصله لنا من خلال صوته، هذا اللي خليه مختلف على برشا أصوات في الفترة هذيك. كان صغير في العمر، أما طريقة الأغنية متاعه أعطته إحساس فنان عنده تجربة كبيرة وكبيرة برشا.

مسلمة اوف ذا نايت لليلة ونختموا عام 84 الليلة بأول وآخر حبيب متاع ميادة الحناوي. ميادة اللي كانت من أهم الأصوات النسائية السورية والعربية في الثمانينات، صوتها ارتبط بالأغنية الطربية والرومانسية خاصة بالألحان الكبيرة اللي تعطي للمطرب مساحة باش يبرز قدراته. أول وآخر حبيب تمثل نوع الأغنية العربية الرومانسية اللي كانت حاضرة بقوة في الفترة هذيك، وسكي اكسبسيونيل في ميادة الحناوي أنه تجمع ما بين القوة والنعومة. نجم تطلع في الجمل الموسيقية بقوة وترجع من بعد الإحساس كي تخيدو واضح برشا. هذا اللي خليها من الأصوات اللي تناسب الأغنية العاطفية الكبيرة شخطو في فترة الثمانينات. ونحن نحكيه على عام 84، الأغنية هذه بالذات تورينا الفرق ما بين الذوق العربي والذوق الغربي في نفس العام. في الغرب الأغنية ولت أسرع أقصر ومرتبطة أكثر بالتصويرة، في العالم العربي باركونتر الأغنية الطربية كانت مازالت تعتمد على الأداء اللحن والكلمة، وما فهميش أزين من أنه نختم عام 84 بأول وآخر حبيب متاع ميادة الحناوي.

Team of the Night. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Adil Moustek على Divin FM.
1: Les années bonheur.
2: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله من ليزاني بونور. كما كالعاده نختموا بحاجه مختلفه، حاجه تخلينا نكتشفوا الموسيقى باصوات مختلفه. الليله نسمعوا صوت البرنس ماجد المهندس اللي احيا حفله كبيره في موسم الرياض في مسرح محمد عبدو ارينا. الحفله هذه كان عنوانها ليله البرنس والعمالقه. اسمع على مسمى ماجد ما اكتفيش باغانيها هكا، هو معمل تحيه لعمالقه الفن كسوم العراق للشام للمغرب لمصر وحتى للخليج. ومن بين اهم اللحظات في الحفله هو الميدلي المصري اللي جمع فيه ماجد روائع الكبار، غنى ألف ليلة وليلة، غنى وحياتك يا حبيبي من غير ليه، بتونس بيك وجينا الهوى. الميدلي هذا كان تريبيوت خلى الجمهور يحس بروح العمالقة بصوت جديد وأداء مليان إحساس. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف على أزين الميدلي اللي كان غنيهم ماجد المهندس. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو زعبار، مرسي بوكو راسم. أنا يولد زعتي تالا، سلام عليكم وين ما كنتوا، نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. Ciao, bye bye.

0: Intro. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزء منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية المتعلق بالضريبة على الثروة، والتي دخلت حيز التطبيق الفعلي مع مطلع السنة الحالية، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غر جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين يستثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد الذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة على كل في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح. المرصد التونسي للاقتصاد يقول أن مشروع مخطط التنمية لسنة 26 و2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه السبت أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على المجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي لأحد 14 من جوان بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا حتى 4 بعد الزوال على الأماكن التالية: طريق تنيور من الكيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4. ومن الممكن أن لا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق أعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. في العالم، الطيران الحرب الإسرائيلي يشن غارة على بلدة نبطية الفوقة، فيما أعلن حزب الله استهدفه بالصواريخ لتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواته جنوب لبنان، كما أفادت وسائل إعلام عبرية باعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى المحتل. شبكة سي إن إن الأمريكية تنقل عن مسؤولين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع على الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران. وأكد المسؤولون لسي إن إن إلغاء خطة عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران والاستعانة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية. وأعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.